0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ما معنى الآية والطيبات للطيبين؟
2: رسالة من صديق عزيز تحمل صورة منتشرة في الشبكة العنكبوتية، تحتوي على الآية: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وتفسيرها القائل: إن الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، وكذلك الطيبات من القول للطيبين من الرجال. وسألني عن مدى صحة هذا التفسير، والجواب: هذا الموضوع ذو علاقة عميقة بالتركيب اللغوي للآية، فلنبدأ مع القدماء. روى المفسرون: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. ولما كانت اللغة العربية لا تعرف الخبيثات من القول، فالقول مذكر والخبيثات مؤنث، التفت الزجاج من أهل القرن الثالث والرابع للهجرة إلى هذا الخلل، فحاول تعديله بقوله: معناه الكلمات الخبيثات للخبيثين من الرجال والنساء، والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات، أي لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء. المناقشة: لم يقدم القائلون بهذا القول أي دليل على صحة قولهم، وهم بحاجة إلى هذا الدليل، لأن قولهم يناقض آخر الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولا يصح إطلاق القول في القرآن جزافا، فأين دليلهم؟ وانعكس المعنى في قول آخرين: الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيث من الرجال والنساء، فأما الطاهرون والطاهرات فلا يلصق بهم هذا السب. وهذا يعني أن الكلمات الخبيثات لا تنطلق من الطاهرين والطاهرات، بل يطلقها آخرون عليهم وعليهن، ولكنها لا تلصق بالطاهرين والطاهرات. ما الدليل على صواب هذا القول؟ ما معنى لا يلصق بهم السب؟ وكم من الطيبين والطيبات لصقت بهم الكلمات الخبيثة حتى أسقطتهم أو قتلتهم ظلما وعدوانا؟ هذه الاختلافات نتيجة افتقاد الأدلة التي تقدمها الآية ذاتها وغيرها من آيات التنزيل العزيز، وكذلك عدم الالتفات إلى التركيب اللغوي للآية. وقيل: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذلك الطيبات للطيبين. هذا هو الصواب. ومن الأدلة على صوابه ما يلي: ألف، تتمة الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فهل تنسجم هذه التتمة إذا كانت الخبيثات والطيبات كلمات؟ إن الآية تقول: الطيبات والطيبون أولئك مبرؤون مما تقوله عليهم الخبيثون والخبيثات. وأولئك إشارة أفادت التعظيم هنا، كما في قول الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ب: أولئك مبرؤون، لا تدل إلا على العقلاء من الرجال والنساء، هم مبرؤون وهن مبرآت، ولا يمكن القول كلمات مبرؤون ولا كلمات مبرآت. جيم: لهم مغفرة ورزق كريم، والمغفرة والرزق الكريم للعقلاء نساء ورجالا. وهل رأيتم مغفرة ورزقا للكلمات سواء كانت طيبة أم خبيثة؟ دال: الخبيثون للذكور مفردها خبيث، والخبيثات للإناث مفردها خبيثة. أما الأفعال الخبيثة فجمعها خبيثة وخبائث، والثانية وردت في أكثر من آية، منها: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. هل تعني التي كانت تعمل النساء الخبيثات أم الأعمال الخبيثة؟ ها، معنى الخبيث في المعجمات أنه ضد الطيب، لك أن تقول: هم مشهورون بالأفعال الخبيثة جمع، أو هم مشهورون بالخبائث، فكلمة الخبائث جمعت الأفعال ووصفها. واو، وقد تعترض بامرأة نوح وامرأة لوط فتقول: كانا طيبين وكانت امرأتاهما خبيثتين. وجواب هذا في الذي ذكرناه عن مفهوم الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية ودور الإنسان في الخروج عما أراده الله له أو عدم الخروج، ونكتفي هنا بالتذكير بالآيتين: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وبناء على فحوى هاتين الآيتين وغيرهما كثير، نرى أن امرأتي نوح ولوط أراد الله لهما الخير، وهيأ لهما أسباب بزواجهما من نبيين، ولكنهما أرادتا الميل عن ذلك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، واتصف بها سبحانه وتعالى، واتصف بها الأنبياء كذلك. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرهط كما في القرآن قال سبحانه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي الآية الأخرى: فجاء بعجل سمين. انظر حتى وصف الله عز وجل العجل بأنه سمين، وهذا يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه. وحبيبنا ونبينا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، كما في الحديث أنه صلى الله وسلم بارك عليه يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، رواه البخاري. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى، والكرم هو بذل المال أو الطعام أو أي شيء فيه نفع مشروع عن طيب نفس، تعطي وأنت طيبة بها نفسك. والكرم ضد البخل، والبخل صفة يبغضها المولى عز وجل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالبخل هو ضد الكرم، عدم بذل المال وعدم بذل الطعام وعدم بذل ما ينفع الناس. نعوذ بالله من الأخلاق السيئة. أيها المستمع الكريم، الكريم حبيب الله، والإنسان ما يسلم من العيوب وما يسلم من الأخطاء ولا يسلم من النقص ولا من التقصير، ولكن الكرم يغطي هذه الجوانب التي قد قصر فيها الإنسان. وفيما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فلان من الناس، نعم فلان هذا الرجال يا أخي مشكلة، هذا سريع الغضب، هذا إذا زعل يكسر وإلى آخره، لكنه والله يا أخي هذا الرجال فيه خير، هذا رجل كريم. يعني الكرم هنا غطى على العيب الذي فيه، لكن هذا رجل مصلي في الصف الأول، وهذا رجل كلامه طيب وكلامه عسل وأخلاقه جميلة، لكن يا أخي أنا ما أحبه. ليش يا أخي؟ بخيل، ما يطلع البيسة، نعوذ بالله من ذلك. يعني صفة البخل صفة ذميمة ربما قد تغطي على الصفات الحسنة. أيها المستمع الكريم، من المالك الحقيقي للمال؟ هو الله عز وجل، وإنما المال وديعة عندنا، والله عز وجل ينظر ماذا نفعل في هذه الأموال. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله. فالمالك الحقيقي للمال هو الله عز وجل، لأنه هو الرازق سبحانه وتعالى. إذن هذا المال ليس ملكك، وإنما أنت مستخلف فيه، هذه واحدة. شيء آخر، إذا أنفقت يا عبد الله كان هذا المال صدقة لك عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله مثل ما أنفقت كثيرا كان أو قليلا، لكن هل تجد عند الله نفس ما أنفقت أم أفضل؟ قال سبحانه وتعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله أكبر، يعني ما تجد عند الله مما أنفقت في الدنيا أعظم أجرا مما أنفقت. انظر يا عبد الله، كذلك وما تنفقه في هذه الدنيا فإن الله يخلفه، فالله سبحانه وتعالى يخلف على المنفق. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي أنفق أعطيه أخلف عليه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذا البخيل يدعو الملك عليه بأن يتلف الله ماله. وكان بعض السلف يوميا كل يوم يخرج ولو شيئا يسيرا، قال حتى أنال دعوة ذاك الملك وأنجو من دعوة الملك الآخر. انظر يا عبد الله، أنفق يا عبد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأفضل من تنفق عليه الأب والأم، لأن إنفاقك عليهما صدقة وبر. ثم تأتي الزوجة تنفق عليها وعلى عيالك، بكم تنفق؟ بعض الناس يسأل كم أعطي؟ الله عز وجل لم يحدد، وإنما قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن تنفق على قدر استطاعتك، ولكن يا عبد الله احذر أن تكون كريما مع الآخرين بخيلا على أهلك وعلى أولادك، احذر، وإنما أولى الناس بخيرك هم أقاربك، هم أقاربك، الزوجة والعيال هم أولى الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على عيالك وعلى أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك. احرص يا عبد الله أن تنفق وأن تكون كريما، واغرس صفة الكرم في زوجتك وفي أبنائك، لأن الأبناء يكبرون على ما غرس فيهم وهم صغار، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودت أبنائك على الكرم وهم صغار، إذن أنت أول المستفيدين من كرم أبنائك. ولكن إذا كنت بخيلا وأبنائك طبيعي أنهم يعني يكبرون ويكونون بخلاء، غدا يبخلون عليك وأنت أول المتضررين من ذلك.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

زوجاتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع.
6: عزيزتي المستمعة.
5: لا زلنا نتحدث عن السيناريو الروائي الذي يركز في المقام الأول على الحدث الدرامي.
6: اليوم سنتحدث بشيء من الإيجاز عن المعالجة الدرامية.
5: المعالجة الدرامية هي عبارة عن سرد موسع لملخص الفكرة الرئيسة للعمل البصري السينمائي أو التلفزيوني.
6: في هذه المرحلة فإن السرد يضيف إلى الأحداث الرئيسية التي وردت في الملخص أحداثاً تكاملية أو فرعية،
5: ويأتي ذلك من أجل تعميق الخط الأصلي للأحداث وجعل تسلسله منطقية.
6: من ناحية أخرى فإن المعالجة تضيف الشخصيات الثانوية التي تخدم علاقتها الشخصية الرئيسية.
5: باختصار نقول إن المعالجة تتضمن كل العناصر التي من شأنها التأثير في تطور الأحداث وتبريرها، وتعمل على توازن بناء الموضوع ككل.
6: تكتب المعالجة دون حوار، بل يكتفى بكتابة مضمونه العام كلما لزم الأمر.
5: كما تكتب بعض الجمل الحوارية المحدودة في حالة الضرورة، كأن يكون ذلك لتوضيح نقطة ما أو لتفسير صفة إحدى الشخصيات.
6: من ناحية أخرى فإن المعالجة يمكنها أن تتضمن بعض الأوصاف والعبارات الأدبية كنوع من الإيجاز أو التوضيح، ذلك أن مرحلة كتابتها لا تعني أنها تكتب بلغة سينمائية كاملة.
5: أصدقائنا، في حلقة الغد سيكون حديثنا عن السيناريو وشكل العلاقة بين الصورة والصوت.
4: الصورة المكتوبة.
5: روبرتو روسيليني.
6: أيها الأصدقاء، نحن اليوم مع أحد كتاب الصورة الإيطالية، السيناريست والمخرج روبرتو روسيليني.
5: هو روبرتو غاستون زيفيرو روسيليني، المولود في 8 مايو لعام 1906 للميلاد،
6: المتوفى في 3 يونيو لعام 1977 للميلاد.
5: كان روسيليني واحداً من المخرجين للسينما الإيطالية الجديدة.
6: ساهم روبرتو روسيليني في الأفلام السينمائية مثل روما مدينة مفتوحة عام 1945.
5: بعد تخرجه من المدرسة الثانوية أصبح روسيليني مهتماً بالأفلام، فصنع أفلاماً قصيرة في شركة إنتاج الأخبار وتسجيلها لوس،
6: ثم تابع نشاطه الفني في كتابة السيناريو وإخراج الأفلام التسجيلية.
5: حقق عام 1941 أول فيلم روائي طويل، السفينة البيضاء.
6: يقال إنه فكر في طريقة جديدة لصناعة الأفلام، لإعادة تحرير فيلم تلفزيوني للعمل المسرحي، ويتميز بواقعية حادة.
5: أصدقائنا، امتازت واقعية روسيليني بجرأتها وأمانتها في محاكاة الواقع بعيداً عن أحلام الفاشية وأوهامها.
6: وقد تجلت بداية هذا الاتجاه الواقعي الجديد في فيلمه الشهير روما مدينة مفتوحة عام 1945، الذي عده النقاد مع ثاني أفلامه بيزا عام 1946 من أشهر أفلام روزليني وأهمها.
5: عد كذلك لعفويته الروائية التي استطاع أن يعبر فيها عن واقع المقاومة السرية المناهضة للفاشية والنازية.
6: يقول الناقد والمخرج كارلو ليتزاني:
5: يجب ألا ننسى أيضاً الأداء المأساوي الخارق لبطلته آنا مانياني التي منحت إيطاليا وجهاً سينمائياً جديداً وأسهمت في عرض هذا الفيلم في معظم دور السينما العالمية.
6: أما فيلم بيزا فهو عبارة عن مذكرات حرب من 6 فصول لأحداث جرت في إيطاليا بين عامي 1943 وعام 1945.
4: الصورة المكتوبة.
2: روبرتو روزليني.
5: أصدقائنا، في عام 1948 أنهى روزليني ثلاثية الحرب ألمانيا عام 0.
6: في هذا الفيلم اتهمه النقاد بالتشاؤم والعجز عن إيجاد الشروط التي تساعد الإنسان الأوروبي على تجاوز مأساته.
5: جمع روزليني في هذا الفيلم شبكة من العلاقات المتبادلة وتحدث عن مأساة شخصية، موت ابن المخرج ماركو،
6: كما تحدث عن مأساة وطنية، انهيار لجنة التحرير الوطني وخروجها من الحكومة.
5: إنه فيلم اليأس والنظرة المشوشة والتشخيص الذي لا يترك أي أمل في الشفاء لكيان فردي أو اجتماعي منهار.
6: في العام نفسه حقق روزليني 2 فصل من فيلم الحب لامور، عبر فيه عن فن أداء آنا مانياني إذ سلط العدسة على وجهها مدة 40 دقيقة متواصلة.
5: أما الفصل الثاني فهو المعجزة، ويظهر فيه الممثل الإيطالي فيليني بدور الراعي.
6: مستمعين الكرام، عاد روزليني عام 1950 بعد رحلة إلى الولايات المتحدة متزوجاً من الممثلة الشهيرة إنغريد بيركمان.
5: لقد أسند روبرتو روزليني لزوجته إنغريد بيركمان دور البطولة في سلسلة من الأفلام، منها سترومبولي، أرض الله، وأوروبا 51، ورحلة إلى إيطاليا.
6: عرفت هذه الأفلام بثلاثية العزلة.
5: ثم ما لبث روزليني أن أنهى ارتباطه مع بيركمان بعد عدد من الأفلام، منها جان دارك على المحرقة وفصل من نحن النساء والخوف.
6: حقق روزليني للتلفزيون الإيطالي بين عامي 1954 وعام 1957 عدد من الأفلام التسجيلية عن الهند، ثم فيلم الهند عام 1959.
5: في هذا الفيلم تظهر الهند عالماً تغيب فيه الخلافات الاجتماعية ومنطق الأحزاب والتكتلات المتصارعة.
6: لا يسع المخرج وهو الإنسان الأوروبي إلا أن يقف مذهولاً أمام هذا التعايش والتكامل بين الإنسان والحيوان والطبيعة.
5: أصدقائنا، في عام 1958 عاد روزليني بإصرار إلى موضوع المقاومة محققاً فيلم الجنرال ديلا روفيرو.
6: فاز بجائزة مهرجان البندقية، ثم تبعه ب3 أفلام، وهي كان ليلاً في روما، وتعيش إيطاليا، وفانينا فانيني.
5: لكنه ما لبث أن قطع علاقته بالسينما مصرحاً بأنه لا وجود للسينما، لقد غدت جثة والجميع يشاهدون التلفاز.
6: ومن هنا قدم روزليني للتلفاز سلسلة من الأفلام التاريخية مثل عصر الحديد، واستيلاء لويس 14 على السلطة، وسقراط، وبليز باسكال، وعصر كوزيمو، وكارت زيوس.
4: الصورة المكتوبة.
2: روبرتو روزليني.
5: أيها الأصدقاء، في عام 1974 عاد روسيليني إلى السينما من جديد في فيلم إيطاليا عام واحد، ليتوصل إلى سينما تعليمية تبلغ ذروتها في فيلم المسيح.
6: وفي لقاء له مع مجلة إسبريسو الإيطالية يصرح بعد اجتياح السينما الأمريكية بإنتاجاتها الضخمة:
5: علينا أن نخلق المناخ الذي يسمح لنا بعودة أفلامنا الشهيرة إلى العالم، ولسوف تولد السينما مجدداً إذا صارت حيوية وذات نزعة محددة، وإني لعلى يقين بأن السبيل الوحيد أمام السينما هو العودة إلى الأفلام المصنوعة بوسائل بسيطة ولكنها غنية بالأفكار الإنسانية.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
7: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
7: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفضاء.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساء.
1: إذاعة سلطنة عمان.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
7: عين أخرى.
5: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة مشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
8: وجوه لماذا وهل وكيف؟ عن لماذا؟

تراح أزياءها السوداء، وبلماذا يحفظ الوعاظ والكهان عقولهم على رف كتبهم الصفراء، وفي لماذا يندفع المغامرون والباحثون عن المجد والبونابرتيون ليفتحوا صفحة جديدة في التاريخ، أو يلعقوا عسلا جديدا دونه خرط القتاد، وفي لماذا ينعقد لسان المهزوم ويلتاث عقل الخائب وتتكسر شوكة المندحر، وفي لماذا يبتسم المنتصر حتى ولو كان انتصاره مؤقتا وتتباهى يد الشجاع، لأن تلك اليد تناولت لماذا فطورا لحركتها ووقودا لشهوة نجاحها. ولماذا هذه لا يوجد شيء أسهل من الإجابة على سؤالها، كما لا يوجد أصعب من التورط في معرفة ما وراء أكمتها. إنها جالسة على كرسيها عالية بينما نحن نأخذها بألسنتنا لنشرح مقامها ورفعتها، وندلل على بؤسنا وقلة حيلتنا، ونتصبب عرقا من شوقنا إليها وإلى صدرها الممتلئ بالحليب أو الهواء. أتراها انفجرت هذه لماذا مع صرخة المسيح الملتاعة الكتيمة: إلهي إلهي لماذا هجرتني؟ أو كما في الآرامية: إلوي إلوي لما سبشتني؟ أتراها احتفلت ذات مرة بعروقها الشاحبة الأزلية؟ أتراها اغتسلت في نهر هيراقليطس، أم تدثرت بعباءتها القديمة مثل جنية تبرق في الظلام؟ أتراها انكشفت لأول وهلة، أم تعتقت في الجرار التي لا يفطمها سؤال ولا فم؟ لماذا هي الحرية؟ ولماذا هي العبودية؟ لماذا هو العدل؟ لماذا هو الاستغلال؟ لماذا هو الإنسان؟ ولماذا هي الشجرة؟ لماذا هي الحياة؟ ولماذا هو الموت؟ لماذا هو الشعر؟ ولماذا هو العلم؟ لماذا هو الأول؟ ولماذا هو الآخر؟ لماذا هو الجنين؟ ولماذا هو الكهل؟ لماذا وقد جنت الأزمنة والتاعت الأمكنة؟ لماذا وقد أعدت الأجساد أكفانها وتوابيتها، وهيأت الأرواح قطارات رحلاتها وقواربها؟ لماذا ولم يبقى إلى الأسئلة التي تتصارع في غرام البراري والأمواج التي تتحطم قاعية على بريد النسيان والأشرعة التي تتمايل في هواء الزوال؟ هل هذه مسؤولة عن الإمكانيات؟ هل يمكنك أن تدخل الفيل في ثقب إبرة؟ مسؤولة عن التعجيزات؟ هل أنت شمشون؟ مسؤولة عن الاتهامات؟ هل أنت من ضرب الولد؟ مسؤولة عن المبالغات؟ هل أنت من المريخ؟ مسؤولة عن التوضيحات؟ هل تستطيع القراءة؟ مسؤولة عن الشتم الجاهز؟ هل أنت أعمى؟ مسؤولة عن الريبة؟ هل كنت هناك؟ مسؤولة عن التحقق؟ هل خلت إلى النوم قبل العاشرة؟ مسؤولة عن الاستكشاف؟ هل ذهبت إلى الصين؟ هل الموسوسة الشكاكة؟ هل النباشة حفارة السرائر؟ هل ساعة المواعيد والزمن السؤال التي تعقب متى؟ هل الزوجة المستلقية التي تقول لزوجها: هل أحضر العشاء؟ هل الفتاة المغناجة التي تسأل فتاها: هل تحبني حقا؟ هل
المعلم الذي يسأل

0: تلاميذه: هل كتبتم الواجب؟ هل الفلاح الذي يقول للأرض: هل أعطيك أكثر من عرقي؟ هل الأرض التي تقول لكائناتها: هل أعيدكم إلى رحمي وجنتي؟ تروبس الهلاهل في الأمكنة. ما رأيكم في هذا الجمع؟ أم أقول الهلهلات؟ تروبس الهلاهل أو الهلهلات منشدهة بعض الشيء، تتلصص على أسرارها وخفاياها، تجلس كامرأة في مقهى الأمل مجللة بالأسى، وعلى شفتيها ضراعة حارة، وفي قلبها تتكسر الأناشيد الملتاعة. وأنا ألحظ تلك المرأة وأهذي في عينيها: هل سنحتطب اليوم من شجرة المدينة الفولاذية؟ هل سنسرق جذوة من نيران السؤال؟ هل سنقوم إلينا حاملين قلوبنا في سلال الريف الشهي؟ هل ستمطرنا السماء غدا مائدة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ هل سيهمس الذئب الجديد في أذن يوسف عن الذئب القديم الذي لم يأكل؟ هل سيبتلعنا الطوفان أم ستتقرب منا الزلزلة؟ هل سنعود أطفالا أحرارا إلى الغناء في النبع؟ كيف؟ هذه الكيف المهذارة أكثر ما يحمل الشروحات في صناديق الكلام. هذه الكيف لا تصبر إلا على التفصيل، ولا تتقيد إلا بالفضول، ولا ترتدي إلى الاستغراب ومعرفة الحال. إنها مثل نفسها، إنها مثل كيف خلق الله العالم في أيام معدودات، وكيف استطاعت بينيلوبي أن تسوف أمر عشاقها، وكيف غسل الملائكة قلب النبي، وكيف لم يذهب التلميذ إلى المدرسة، وكيف تأخرت الحافلة، وكيف مرض سائق الحافلة بعد وجبة عشاء البارحة، وكيف أن امرأة سائق الحافلة حين رأت الطاغية وقد تم القبض عليه صرخت مستغربة: كيف حصل ذلك؟ عن لماذا وهل وكيف.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعا
3: في رحلة المثابرة والإبداع،
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
3: وإخراج ولاء بنت ناصر الأحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
4: ساعة
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بلقيس خليفة صالح الخائفي، صانعة محتوى ومصورة فوتوغرافية. رحلتي مع هذا المجال لم تبدأ من عدسة بل من الشغف، شغف قديم ولد في مقاعد المدرسة بين الكتابة والتصوير، بين الكلمة والصورة. وكان السؤال بسيط وقتها، ليش لا؟ ليش ما أجسد الكتابة في الصورة؟ وليش ما تكون الصورة نص يقرأ قبل أن يشاهد؟ مع أيام الدراسة الأكاديمية بدأت المسيرة بشكل جاد، ومن خلالها كانت فيها مشاركات عديدة في معارض ومسابقات داخلية وخارجية. وطبعاً البداية مثل أي حلم حقيقي لم يكن سهل. الساحة العمانية كانت مليئة بالمبدعين والمصورين، وحقيقة كان التنافس قوي. شاركت في كثير من المسابقات داخل السلطنة، لكن الفوز ما كان للأسف حليفي غير مرة واحدة فقط في إبداعات شبابية، والحصول على المركز الثاني على مستوى جنوب الباطنة. وكان نصيبي أن أحصل على المراكز الأولى خارج البلاد، وكان أول تتويج لي في الإمارات في جائزة هبة، جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في موضوع الأبيض. وبعد ذلك شاركت في كثير من المعارض البينالي اللي هي خلنا نقول في الإيران في الصين، وكذلك كانت لي مشاركة في البحرين وحققت فيها المركز الأول في جائزة الشيخ ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في موضوع الثيم. أما آخر محطاتي كانت في عام 2025 مشاركة بثيمة الأمل في بينالي بكين في الصين. تجربة أكدت لي أن الصورة لغة عالمية لا تحتاج ترجمة، لكن ما أحب أؤكد عليه، الإنجاز ما كان يوما هدفا بحد ذاته، بل كانت نتيجة رحلة بدأت بتطوع في ملتقيات وبرامج ومعارض مختلفة، ومن خلالها كانت لي أول وظيفة مع الأستاذ مهند السعدي. تجربة غيرت نظرتي تماما للمجال، من خلال أن العمل معه تعلمت كيف يتحول الإبداع إلى بزنس، كيف تبني دراسة الجدوى، كيف تأسس الهوية المؤسسية، وكيف أنك أنت تسوق الخدمات والمنتجات بذكاء وأدوات صحيحة. وهنا قدرت أوازن بين شغفي القديم اللي هو تجسيد الكتابة في الصورة وبين متطلبات الحملات التسويقية وبناء الخطط القوية. من هذه النقطة بدأت مسيرتي في العمل المستقل في تقديم الاستشارات، تصوير وصناعة المحتوى التسويقي، وبدأت العمل مع شركاء النجاح اللي وثقوا فيني في بناء هويات مشاريعهم. واليوم أنا أعمل في نفس المجال كاختصاصي الهوية والتواصل بخبرة تتجاوز 5 سنوات.
4: نستطيع إطلالة يومية لأبرز مشاريع الشباب وريادة الأعمال، نقترب من بداياتهم ونرصد رحلة المشروع من الفكرة إلى التنفيذ. نستطيع.
5: كذلك خدمة التصوير اللي هي تغطية الفعاليات، تغطية الحملات التسويقية، سواء كان تصوير فوتوغرافي أو فيديوغرافي، وكذلك اللي هي خدمة خطط صناعة المحتوى التسويقي، وهنا تندرج فيها على حسب متطلبات العميل بالنفس في بناء هويات مشاريعهم أو مساعدة في إكمال الهوية البصرية والإجراءات اللي تندرج تحتها. طبعا وش هي الإجراءات؟ لربما ممكن تكون عندنا في أشياء كثيرة من ناحية اللي هي المواد اللي هي المطبوعة أو سواء كانت الديجيتال بشتى أنواعها، يعني مثل خلنا نقول هي مثلا بعض العملاء يكون عنده فقط الشعار بدون الهوية البصرية المتكاملة. الهوية المتكاملة تدرج تحتها الكثير من النقاط، يعني أكثر الأشياء اللي احنا نركز عليها هي قواعد استخدام الشعار اللي هي مثل الألوان، الخطوط، الأمثلة الصحيحة في الشعار، أن أنت كيف تمشي بالشعار، البروسس للشعار أو سياسات الشعار بشكل عام، لما تجي تحطه على التصميم، لما تجي تحطه على الأشياء الرسمية، وكذلك نوحد الهوية بشكل عام في كل المنصات. بعض المؤسسات تكون عندها منصات تواصل اجتماعي، سواء كان لينكدين، عندك الانستغرام، تويتر، اليوتيوب احنا هنا نوحدها بحد انه يسهل الوصول للمستهدفين للمؤسسة بالنفس في جميع المنصات التواصل، مثل المواد التسويقية كذلك والإعلانية، العروض التقديمية هنا تطلع بدليل يضمن الاستمرارية والاحترافية. يعني حتى في بعض الأحيان احنا نلتجأ في اللبس الوظيفي يكون موحد بألوان الهوية، والهوية بالنفس تكتمل. كذلك ممكن احنا نضيف عليها التاج لاين او السلوغن، هو الشعار اللفظي، سواء لفترة زمنية معينة او مدى الحياة. المرحلة اللي اطمح لها اوصلها اليوم اللي هي نشر ثقافة الهوية المؤسسية وتوضيح اهميتها في بناء اي خطة تسويقية ناجحة، وكيف ان نقدر ندمجها بذكاء مع الهوية الوطنية.
6: نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع.
5: في الختام كل الشكر والتقديم لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا بهذا اللقاء، وشكرا لكل من آمن بأن الصورة ممكن تكون فكرة، وأن الفكرة إذا كتبت بصدق توصل. شكرا.
6: نستطيع.
3: نستطيع.
6: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
6: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
6: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل لتسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. قتلى وجرحى جراء هجمات الروسية على مناطق أوكرانية مختلفة وكييف تتوعد بتصعيد الهجمات في عمق الأراضي الروسية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صباح الخير يا بلاد.

صباح النور والياسمين، صباح الخير يا عمان، وتحية لكل المستمعين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة صباحية تجمعنا وإياكم في صباح جميل، صباح الأربعاء أكيد يسبق الصباح الأجمل لغدا الخميس، ورويدا رويدا نقترب من نهاية الأسبوع. كيف أصبحتم في هذا الصباح مستمعينا؟ وأكيد صباحات تملأها المحبة لهذه التربة المباركة على أثير إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان. نفتتح أكيد قلوبنا لكم ونستقبل معكم تفاصيل يوم جديد. عمان التي تسكننا والتي نسكنها، نعدها اليوم أن نكون عند حسن ظنها وأن نحمل همتها عالياً كما عهدناها دائما. صباحكم وطن من برنامج صباح الخير يا بلادي.

لكم مستمعينا وصباحات جميلة تشبه جمال أرواحكم، وطبعا الصباح ما يكتمل إلا برسائلكم ومشاركاتكم وسطوركم على رقم الواتساب 7244210، وكيف المعنويات مع صباح الأربعاء؟ أكيد مختلفة مقارنة مع بداية الأسبوع. نتمنى لكم طبعا رحلة جميلة في هذا اليوم في كل جوانب حياتكم إن شاء الله. هذه تحيات طبعا طاقم عمل برنامج صباح الخير يا بلادي، أكيد في الإخراج المايسترو هزاع الراسبي، وفي التنسيق والمتابعة تحية للزميل طلال العويسي وأختكم فتحية الخنبشي خلف ناقل الصوت، وتحية طبعا خاصة للمرابطين لنا عبر راديو السيارة. نتمنى لكم دروب آمنة إن شاء الله، سواء كان للدوامات أو تخلصوا مشاوير أو ضاربين خطوط هنا وهناك، حتى اللي رايحين صوب صلالة أو راجعين منها برا توصلوا بالسلامة إن شاء الله، وهلا هلا في الطريق. تحية لهالحماس الجميل طبعا من سالم بن محمد الهاجر، يقول اللهم اجعل الصحة خير صاحب لأجسادنا، والسعادة خير رفيق لقلوبنا، والفرحة خير نور لعيوننا، والتوفيق الدائم في دروبنا. وتحية لك يا الهاجري. أيضا تحية لي بس يقول أسعدكم الله بيوم جميل مشرق بكل معاني الخير والتوفيق، فاتحا للأرزاق مملوءا بالأجر مصحوبا بالعافية ومختوما بالمغفرة، حفظكم الله ووفقكم وشملكم برعايته وعنايته وتوفيقه، اللهم آمين. وزين تذكرنا باسمك، تحياتنا لك. عادل المخيني، صباح النور والسرور لجميع طاقم البرنامج، يسعد صباحكم كل خير وبركة. شكرا يا عادل. ونصبح أيضا على نبيل المطلعي، يقول الطفل الذي تطرده من المسجد بسبب الإزعاج هو نفسه الذي ستترجاه مستقبلا ليصلي فيه، اصبروا على إزعاجهم وعلموهم وارشدوهم برفق. عميقة جدا يا نبيل، تحياتنا لك. أيضا تحية لعبد الله بن علي الهنائي، يقول لا تقل فلان لا يعرفني إلا وقت الحاجة، بل قل الحمد لله الذي كرمني وأكرمني بقضاء حوائج الناس، فافعل الخير مهما استصغرته، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. تحية لك يا عبد الله، وتحية لمالك بن ناصر الريامي، يسعد صباحك يا مالك، وتحية لكل أهلنا في ولاية نخل. أيضا خميس السرحان يقول صباح التفاؤل والرضا لأجمل برنامج صباح الخير يا بلادي، تفاءلوا فكل صباح وبداية جديدة وفرصة أخرى لنصنع الفارق. تحية طيبة مفعمة بالنشاط والإيجابية لأهل عمان الأوفياء، وأتمنى لكم يوما تبتسم فيه أمنياتكم وتتحقق فيه تطلعاتكم، صباح الخير والسعادة. شكرا لك يا خميس. أيضا تحية لمحمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل، يقول خوضوا الحياة بحب وأمل وبهجة تملأ أيامكم، إن تعثرتم انهضوا، وإن أنجزتم استمروا، وإن هزمتم حاولوا مجددا، إياكم والاستسلام واليأس، ثقوا بالله وبإقداره، ولكم دائما مهما كانت تبلغ من الأسى والحزن حياة جديدة ورحمات ودروس وأمنيات. شكرا لك يا الزهيمي. تحية أيضا ليوسف المقبالي، الحمد لله على تجدد العافية ودوام النعمة، اللهم لا تغير حالنا إلا لأحسنه يا رب، اللهم آمين. تحية لسمير العماني، يقول أرى اليوم على وجوه أسرة برنامج صباح الخير يا بلادي، أو أصبح بالخير. تحية لكم ولكل المستمعين، وطبعا صباح وطني باسم ومشرق للجميع، معدن الإنسان في ثلاث، كتمان الفقر حتى يحسبوك غنيا، وكتمان الغضب حتى يظنوك راضيا، وكتمان الشدة حتى يظنوك منعما. تحية لك يا الأسمر، اسمعنا من مدينة السلطان قابوس، شكرا على المشاركة. وأيضا سالم سليمان سعيد العاصمي يقول إذا لم تشعر بالتقدير من غيرك فقدر أنت نفسك، إذا لم يشعر بألمك أحد فأنت تشعر بحجم معاناتك، إذا لم يشكرك أحد على ما قدمته فاشكر أنت نفسك، إذا لم يعتني بك أحد فاعتني أنت بنفسك، تذكر لست بقليل، فلديك أعمال طيبة وفيك خير كبير وأثرك واضح،
فلتكن علاقتك مع نفسك جيدة. أكيد تحية لك يا سالم العاصمي. وفعلا يعني يمكن الشخص اللي يجلد ذاته ودايما يلوم نفسه على الشاردة والواردة محتاج لهذا الكلام. تحية لك يا أبو ثينة، تقول ربما سأحكي الحكايات للصغار وأهديهم أجمل القصص، سأعطيهم وقتي وتركيزي وسنرسم أحلامنا معا في ساعة للرسم، سأتعرف على أحلامهم الصغيرة أو سأجلس ساعة كاملة مع كبار السن نحكي معا ونرسم الابتسامة على وجوههم الجميلة وأنهل من حكاياتهم العذبة. تحية لك يا أبو ثينة. وهي أشارت إلى فئتين، الصغار وكبار السن، ويقال إذا أحببت أن يكون يومك مختلف جالس هذه الفئتين. شكرا لك يا أبو ثينة. أيضا تحية لعلياء لوهيبي، تقول عليا تحية لكم ولكل من يستمع لبرنامج صباح الخير يا بلادي، صباح الهمة والنشاط والتفاؤل والأمل والبهجة وصباح الابتسامة، اللي دايما الابتسامة على وجوههم من الضرس للضرس. صباحكم خير.

الساعة تشير إلى الدقيقة 22 بعد السادسة صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط. تحية لكم مستمعينا وصباحات إن شاء الله مختلفة واستثنائية بالنسبة لكم لليوم في صباح الأربعاء. يمكن من فترة ليست بقصيرة حتى قبل موسم خريف صلالة شفنا طريقة تسويقية وترويجية مختلفة طبعا استخدمتها شرطة عمان السلطانية لما غيروا لون لوائح السيارات أو لوحة السيارة من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض لتحمل شعار خريف ظفار 2026، طريقة مبتكرة خارجة عن المألوف، وفعلا انتشرت هذه الفكرة لكل من تميز أو حب التميز في هذا الموسم، خاصة إذا كان متوجه صوب خريف ظفار. لكن ليش لوحات السيارات معانا في سلطنة عمان مستمعينا لونها أصفر؟ أكيد اللون الأصفر هو اللون الأساسي في لوحة السيارة في سلطنة عمان. معظم الدول تقريبا تستخدم اللون الأبيض في لوحات سياراتها، وبعضها يستخدم اللون الأصفر الداكن، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أهم الدول التي تستخدم اللون الأبيض، ويعتقد بأن دول الخليج اعتمدت نفس اللون بسبب أن السيارات كانت تستورد من الخارج. لكن سلطنة عمان تميزت باللون الأصفر الفريد، ليش يا ترى؟ هل خطر على بالك هذا السؤال يا هزاع؟ وأعتقد أنه نفس الشيء ما خطر على بالي، فلما حصلت الإجابة حاولت أني أشاركها مع الكل. فعلا مستمعينا، أولا اللون الأصفر ما لون عشوائي ولا اختيار عشوائي، لكن يمثل رؤية مدروسة ترتبط بهوية السلطنة المرورية، مثل لوحة أمامك تحويلة بعد تأخذ اللون الأصفر. أيضا سبب اختيار اللون الأصفر للوحات السيارات في سلطنة عمان الأمان والسلامة في القيادة. اللون الأصفر واضح ومشع ويعكس الضوء بطريقة معتدلة، عكس اللون الأبيض انعكاسه أقوى ومزعج وأحيانا يسبب تشويش للسائقين. أيضا يقال أن اللون الأصفر له جانب ثقافي وديني، وهناك اقتباس للون الأصفر من آية قرآنية: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، آية واردة في سورة البقرة. فاللون الأصفر مذكور في القرآن كرمز للوضوح والبهجة. أيضا اختيار اللون الأصفر للوحة السيارات في سلطنة عمان يمثل خصوصية وهوية عمانية، وأيضا هوية متعلقة بالثقافة المرورية في سلطنة عمان. منذ دخول السيارات للسلطنة باللون الأصفر، وأول سيارة دخلت سلطنة عمان مثل ما أشرنا كم يوم تقريبا، إن أول سيارة دخلت عمان كانت عام 1888 ميلادية في عهد السلطان تركي بن فيصل. هذا اللون بقى ثابت وما تغير وصار جزء من الهوية المرورية لسلطنة عمان. يعني المعلومة والأسباب اللي ذكرت يمكن تفاجأت فيها، وطبعا يعني اللون الأصفر فعلا هو لون الثقافة المرورية معانا في سلطنة عمان. تحياتنا للجميع وتحياتنا لكل المستمعين، وشاركونا صباحاتكم الجميلة. أهم شيء ديروا بالكم، وإن شاء الله اليوم يمر بدون مخالفات مرورية. خلكم معنا.

تحية لكم مستمعينا وصباحات إن شاء الله خفيفة، ودايما أمنياتنا أنه في برنامج صباح الخير يا بلاد نكون رفيق طيب وخفيف لمشاويركم ودروبكم إن شاء الله. من صباح الخير يا بلادي لكم كل التحية، وطبعا نوجه تحية للي انضمونا في هاللحظات، وتحية للي يسمعونا ومتواصلين معانا من غبشة الصباح على 7244-2010. موضوع بيننا وبينكم، شاركونا آراءكم تجاربكم من واقعكم، وأكيد الكل سيدلو بدلوة حسب تجربته الشخصية. بما أنه قبل شوية كنا نتكلم عن سبب اختيار اللون الأصفر في سلطنة عمان للوحات السيارات واعتمادها أيضا كثقافة مرورية تميز السلطنة في هذا المجال، خاصة أن اللون الأبيض ربما الأكثر انتشارا في بعض الدول والمجتمعات. طبعا احنا الحين في شهر 8 2026، وتقريبا في الربع الأخير من هذا العام، و2026 هرولت، يعني هرولة سريعة، سبحان الله. أتذكر المشهد وإحنا نعلم بداية هذه السنة، والآن كم شهر ونودع السنة. عموما يا ترى كم وصل عدد مخالفاتك المرورية لهذا العام 2026؟ دفعت ولا بعدك ما دفعت؟ طيب جددت ولا راح تدفعهم وقت التجديد؟ هذا أكيد السيناريو حاصل كل سنة مع جميع سائقي المركبات. وأعتقد أن السائق اللي فعلا ملفه نظيف ومر عليه كم سنة ما عنده مخالفات مرورية، هذا يستاهل جائزة من باب التشجيع طبعا للالتزام بالقوانين والقواعد المرورية في سلطنة عمان. مستمع العزيز، من وجهة نظرك أيضا ومن تجاربك يعني مع الآخرين أو من تجربتك الشخصية، ما هي أكثر مخالفة مرورية تشاهدها بشكل متكرر في شوارع سلطنة عمان وتعتقد أن التوعية بها ضرورية للحد من حوادث الطرق؟ والسؤال الثاني، للتقليل من الحوادث المرورية في سلطنة عمان، هل إحنا محتاجين إلى كاميرات مراقبة زيادة ولا إلى رادارات زيادة؟ ولا الموضوع متعلق أيضا بالبنية التحتية؟ شاركونا على 7244-2010. إذن اليوم أيضا سالفتنا وموضوعنا عن الثقافة المرورية، ومن جانب المخالفات المرورية، أكثر مخالفة مرورية تعتقد أنها الأكثر انتشارا في شوارع سلطنة عمان، وللتقليل من الحوادث المرورية هل إحنا محتاجين إلى كاميرات مراقبة زيادة ولا إضافة رادارات زيادة؟ دروب آمنة لكل مرتادي الطرق في هاللحظات، توصلوا بالسلامة ودير بالك من المخالفات.

0: عطر الكلام.
1: فقل للشامتين بنا رويدا إلى مجراه يرجع كل ماء. عرقل الكلبي. إن أعظم اكتشاف في جيلي هو أن الإنسان يستطيع تغيير حياته إذا غير اتجاه تفكيره. ويليام جيمس.

وفي السعادة ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك ألا تؤذي أحدا. غسان كنفاني. العمل لا يقتل مهما كان شاقا وقاسيا، لكن الفراغ يقتل حتى أنبل ما في الإنسان. غازي القصيبي.

القلب سمي قلب لكثرة تقلبه. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي في كل حين. سفيان الثوري.

أفضل أوقات التوبة هو أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به، حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح. ابن رجب.

إذا أنت أسديت إلى إنسان جميلا فحاذر أن تذكره، وإذا أسدى إليك إنسان جميلا فحاذر أن تنساه. ابن المقفع. الناس ثلاثة، فمنهم مثل الغذاء لا بد منه على كل حال، ومنهم كالدواء يحتاج إليه في حال المرض، ومنهم كالداء مكروه على كل حال. أبو العباس المأمون.

قدمت عمري للأحلام قربانا، لا خنت عهدا ولا خادعت إنسانا. شاخ الزمان وأحلامي تضللني، وسارق الحلم كم بالوهم أغوانا. شاخ الزمان وحلمي جامح أبدا، وكلما امتد عمري زاد عصيانا. والآن أجري وراء العمر منتظرا ما لا يجيء، كأن العمر ما كان. فاروق جويده.

ومع هالاختيار الجميل لمخرجنا هزاع الراسبي، تحية لكم مستمعينا من برنامج صباح الخير يا بلادي، وصباحكم خير وبركة إن شاء الله. وفي موضوعنا لليوم تحية لجميع مرتدي الطرق في هاللحظات، ويا ترى مستمعنا الكريم مخالفة مرورية تعرضت لها ساعدتك في تغيير سلوكك في القيادة؟ كذا نسترجع معاكم ونستفيد من بعض. مخالفة مرورية ساعدت في التزامك مثلا بالقيادة أو في تغيير السلوك. طيب احنا على نهاية هذا العام يمكن البعض شاف مخالفات المرورية عبر التطبيق، ويمكن البعض فعلا يعترف انه هذه المخالفات صحيحة، والبعض الاخر يقول لك من وين جات هذه المخالفات. اكيد اسئلة كثيرة راح نطرحها عليكم اليوم في الثقافة المرورية. وباعتقادك مستمعنا العزيز، اكثر مخالفة مرورية انت تلاحظها في شوارع سلطنة عمان، تشوف انه تقريبا معظم مرتادي الطرق يرتكبوا هذه المخالفة أو تجيهم هذه المخالفة؟ طيب لتقليل الحوادث في الطرق، القوانين موجودة لحماية الجميع، فلو خيروك لتقليل الحوادث المرورية بين زيادة كاميرات المراقبة والرادارات أو بين زيادة التوعية بالقوانين بدل الغرامات، إيش بتختار؟ تشوف إنها الطريقة الأكثر فعالية في تحقيق الأهداف المرجوة طبعا في الثقافة المرورية. تحياتنا لكم. ومنهم سالم محمد الهاجر يقول أكثر مخالفة مرورية منتشرة معانا في السلطنة السرعة الزايدة، أول شيء استخدام الهاتف أثناء القيادة، حزام الأمان في المرتبة الثالثة، إهمال ربط حزام الأمان، الوقوف الممنوع، إيقاف السيارة في أماكن تعطل حركة المرور أو تضايق المارة. سالم طبعا في سؤالنا لو خيروك لتقليل الحوادث المرورية بين زيادة كاميرات المراقبة والرادارات أو زيادة التوعية بالأنظمة والقوانين، يقول سالم التوعية المرورية لها دور أساسي في خفض المخالفات والحوادث عبر بناء رقابة ذاتية لدى السائقين ونشر ثقافة احترام الأنظمة والقوانين بدلا من زيادة الرقابة والغرامات. إذن سالم مع زيادة التوعية بالأنظمة والقوانين بدل زيادة كاميرات المراقبة والرادارات. شكرا لك يا سالم. أيضا تحية لناصر بن محمد الزيادة من وادي عندام، وتحية لكل أهلنا طبعا في المضيبي. أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول أكثر المخالفات، وأظن جميع سائقي المركبات، هي مخالفات الرادارات خاصة المتحركة. تحياتنا لك يا أبو حكيم. أيضا تحياتنا لأبو رافي الجابري. أبو رافي تعقيبا على موضوع كاميرات المراقبة والرادارات يقول هذا الجهاز يستخدم في مشاريع النفط والغاز، عندهم جهاز مراقبة في مشاريع النفط والغاز، إذا الشخص يستخدم الهاتف أو الأكل أثناء القيادة يرسل إيميل مع المقطع إلى مكتب المسؤول عن المراقبة، يعني أنت تحت المراقبة 24 ساعة. والله حتى شكله يخوف يعني. تحياتنا لك يا أبو رافي، تحياتنا لك. إذن في جهاز خاص بسائقي شاحنات النفط والغاز، الجهاز هذا بمجرد ما يشوف السائق يستخدم الهاتف يصوره، وعلى طول المشهد موثق والمخالفة موثقة. أبو مهند الناصري يقول والله من وجهة نظري أكثر مخالفة هي الرادار، وبالتالي للحد من كثرة هذه المخالفات احنا محتاجين إلى إعادة تحديد السرعات على الطرقات المفتوحة، لكون بعض الشوارع تحتاج إلى زيادة في السرعة وبالتالي ستقل المخالفات في بعض الطرقات.
شكرا لك يا أبو مهند. أيضا تحياتنا لأبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة، يقول تحية صباحية جميلة لإذاعة سلطنة عمان ولطاقم برنامج صباح الخير يا بلادي، جعل الله صباحكم راحة واطمأنينة ورزقكم يوم جميل مليء بالخير والبركة. اللهم آمين. تحية أيضا لمحمد الناصري. محمد الناصري يقول أنا من مسقط، واللي أشوفه يوميا وبكثرة هو استخدام الهاتف أثناء القيادة، خصوصا في الإشارات والطرق السريعة. الناس تكون مركزة في شاشة التليفون بدل الطريق، وهذا خطر كبير. صراحة أتمنى التوعية تكون أكثر بهالموضوع، لأن الإحصاءات تقول أن 25% من الحوادث عالميا سببها الهاتف، ونحن ما نبغى نكون جزء من هذه الإحصائية. تحية لك، تحية لك وشاكرة لك هذا الاستماع وهذا الاقتراح. وفعلا يعني معظم المؤشرات في العالم سبب الحوادث في المرتبة الأولى هو الهاتف، أيضا عالميا في المرتبة الثانية القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية، الكحول، المخدرات وغيرها، لكن الهاتف متصدر، يعني يتفوق حتى على هذه المؤثرات. شكرا على المشاركة. أيضا أبو غيث المقبالي يسمعنا من عبري وبالتحديد من منطقة بات، يقول أكثر المخالفات باعتقادي مخالفات حزام الأمان، السرعة الزايدة في المرتبة الثالثة التليفون. احنا محتاجين للتوعية أكثر من المخالفات. أبو غيث شكرا لك. إذا لو خيروك مستمع العزيز لتقليل الحوادث المرورية معانا في سلطنة عمان، هل احنا محتاجين إلى كاميرات ورادارات مراقبة أكثر على الطرقات، ولا محتاجين إلى التوعية بالأنظمة والقوانين أكثر؟ طيب أكثر مخالفة مرورية منتشرة معانا في السلطنة باعتقادك، أي مخالفة في المرتبة الأولى؟ الكل يتفق إنه الهاتف. طيب من تجربتك الشخصية مخالفة حصلت عليها ودفعت غرامتها ساهمت في تعديل سلوكك القيادي، شاركونا على 724-4210.

على صوت وليد الشامي، تحياتنا لكم مستمعينا. ساعة من مشوار صباح الخير يا بلادي، وما زال أمامنا ساعتين لقرب التاسعة. ننتقل بكم بعد قليل إلى استوديو الأخبار وأخبار السابعة صباحا من إذاعة سلطنة عمان مع الزميلة الإعلامية وعادل هطالي. وصباحكم خير.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50 ألف طن عبر ميناء صحار. وباكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. إلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. كشف ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تقدر بأكثر من 900 مليون ريال عماني. وعلى هامش الملتقى احتفلت مدينة صلالة بتكريمها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وكمركز عالمي للمرونة من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. رعى أعمال الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. يعد قطاع الأمن الغذائي مرتكزاً أساسياً للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص وتوطين التقنيات الحديثة. وفي محافظة ظفار كشف ملتقى ومعرض الأمن الغذائي عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بولاية ثمريت بوصفه نموذجا استراتيجيا يمتد على مساحة 54 مليون متر مربع، ويستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة بحوالي 105 ألاف طن سنوياً ورفد الناتج المحلي بقرابة 125 مليون ريال عماني سنوياً، إضافة إلى توفير 6500 فرصة عمل. وتتوزع خطة تنفيذ المدينة على 3 مراحل استثمارية خلال الفترة من عام 2030 إلى 2060 بتكلفة إجمالية تتجاوز 903 ملايين ريال عماني بمشاركة القطاعين العام والخاص، لتكون واحة زراعية مبتكرة تضم مراكز للتميز البحثي ومزارع حديثة تعتمد على التقنيات الكهروضوئية وأنظمة إدارة المياه المتطورة. نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار.
1: أصبح الاستثمار في الأمن الغذائي استثمار في استقرار المجتمعات واستدامة التنمية، وتؤمن غرفة تجارة وصناعة عمان ببناء منظومة أمن غذائي مستدام بالقطاع الخاص قوي وممكن، يمتلك القدرة على الاستثمار والابتكار والتوسع. ومن هذا المنطلق تعمل الغرفة على تمكين المستثمرين والعاملين في القطاع الحيوي من خلال توفير بيئة عمل داعمة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، كذلك في رفع تنافسية القطاع واستدامته بما يعظم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
0: وخلال الملتقى استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مؤشرات وأرقام القطاعات الرئيسة، كما تناولت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال منصة تطوير وعقود الانتفاع دور التحول الرقمي في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، فيما استعرض بنك التنمية الأدوات التمويلية الداعمة لاستدامة القطاع. من جانب آخر، جرى على هامش الملتقى الاحتفاء بحصول مدينة صلالة على الاعترافين الدوليين كمدينة مرنة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدينة صحية من منظمة الصحة العالمية. وضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2000 فدان. وتتوزع هذه العقود الموقعة على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل عدداً من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي في محافظة ظفار. نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 25 حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي. وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة، قدمها عدد من المتخصصين والخبراء، تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات في سلطنة عمان والحوكمة القانونية للتحول الرقمي في سلطنة عمان، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي. رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محمد بن سعيد بعوين وزير العمل. صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء سحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن، وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، وشملت عمليات التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية.
2: إنجاز يفتح فصلا جديدا في مسيرة التسويق وتصدير الكروم العماني بعد تدشين الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني تجاوزت 50,000 طن، وذلك عبر ميناء صحار. وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الزبائن وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الخام في الأسواق العالمية خاصة الآسيوية والأوروبية. كما جرى التواصل المباشر مع مصانع تستخدم خام الكروم العماني للمرة الأولى، بما يدعم تنويع الأسواق والوصول إلى مستهلكين نهائيين بصورة مباشرة، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية طويلة الأجل. وفي قطاع الجبس، قامت الشركة بتسويق وتصدير أكثر من 1,800,000 طن إلى 11 دولة من خلال أكثر من 32 سفينة انطلقت من ميناء صلالة، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر البيع ب8% على أساس سنوي. وشملت وجهات صادرات الجبس عددا من الأسواق الخليجية، إلى جانب التوسع في أسواق أفريقية جديدة وإعادة تنشيط الصادرات إلى سوق كوريا الجنوبية في إطار جهود تنويع الوجهات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. ويمثل تدشين الشحنة المتكاملة من خام الكروم خطوة مهمة في تطوير أسواق المعدن العماني، كما تعكس النتائج المسجلة في صادرات الجبس أهمية إدارة عمليات التسويق والتصدير بصورة أكثر تكاملا، إذ تتمثل الأولوية في تحقيق أفضل قيمة تجارية ممكنة للخامات العمانية مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق المحلي. وتعمل الشركة العمانية لتجارة المعادن إحدى شركات تنمية معادن عمان على دعم نمو الصناعات التحويلية داخل سلطنة عمان من خلال تحقيق التوازن بين التصدير وتوفير الإمدادات اللازمة للصناعة المحلية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد المعدنية ودعم الاستثمارات المرتبطة بها. وتستهدف الشركة من خلال نموذج التصدير المركزي توحيد عمليات التسويق والتفاوض وتحسين الوصول إلى الأسواق والمشترين وتعزيز الشفافية والتنافسية في تسويق الصادرات، بما يدعم القيمة التجارية للخامات المعدنية العمانية في الأسواق العالمية.
0: وإلى الأخبار العالمية، حيث قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. بدوره التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية في إطار جهود إسلام أباد لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. إلى جانب عرقلة التقدم سياسيا وميدانيا في وقف إطلاق النار بغزة، تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما يحول دون تفعيل حل الدولتين.
3: تعتمد الحكومة الإسرائيلية استراتيجية منظمة بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية على جميع المستويات وفق ما ورد في تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية. ولتحقيق ذلك تعمل إسرائيل في ثلاث اتجاهات: الأول، توسيع نفوذ السيطرة الإسرائيلية على المناطق ألف وباء الخاضعة وفق اتفاقية أوسلو لسيطرة السلطة الفلسطينية، والثاني، الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، والثالث، الاستيلاء على أموال الضرائب التي تشكل 60% من الميزانية الفلسطينية. يتقاطع ذلك مع معطيات أخرى مثل توثيق المكتب الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين إلى درجة غير مسبوقة، وتوثيق مصادر فلسطينية خلال الأسبوع الماضي نحو 500 اعتداء من قبل المستوطنين مع استمرار الاستيلاء على الأراضي. فجيش الاحتلال أصدر أمراً بالاستيلاء على 223 دونماً من أراضي بلدة مردى قرب سلفيت، وأخطر بهدم مدرسة في مسافر يطاب الخليل، وهدم منشأة زراعية في طباس ومجموعة محال تجارية في جنين، إضافة لتنفيذ سلسلة اقتحامات للمدن والبلدات. واندلعت مواجهات وأصيب فلسطين في بلدة المغير شمال رام الله وعقرب قرب نابلس، وبحماية قوات الاحتلال اقتحم مستوطنون بلدة سباصي الأثرية ودمروا خط مياه يزود منطقة واسعة في الأغوار. وفي سياق الاستيطان، دفعت سلطات الاحتلال بثلاثة مشاريع جديدة لبناء 3400 وحدة استيطان في أحياء أم طوبة وإمليسون جنوب القدس المحتلة، إلى جانب توسيع مستوطنة جيلو، والهدف تقسيم الأحياء الفلسطينية في الجزء الشرقي من مدينة القدس وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية ويزيد صعوبة تحقيق تسوية سياسية في المستقبل. وضمن مساعي السيطرة يستمر ويتوسع اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى. أما قطاع غزة فأصبح واضحا أنه الورقة الأبرز في مسار انتخابات إسرائيل المقبلة، فبنيامين نتنياهو وغيره من وزراء حكومته وحتى المعارضة يركزون في الترويج لأنفسهم على ملف غزة. وبعد رفض نتنياهو الصريح لاتفاق غزة الأخير، تذهب قراءة المشهد إلى أن انتشار قوات دولية ضمن نطاق محدود في قطاع غزة لن يتم قبل مرور الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، ما يعني بقاء غزة وسكانها تحت وطأة التوجه التصعيدي من جانب إسرائيل التي تعيد صياغة مصطلحات الاتفاق السياسي بما يخدم رؤيتها التصعيدية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة نبطية جنوب لبنان، وأعلنت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوتر الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة. حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع المزيد منهم إلى النزوح. من جانبها أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن القتال في ولاية غرب دارفور أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح نحو 18,000 شخص، مشيرة إلى أن معظم النازحين عبروا الحدود إلى تشاد بحثا عن الأمان. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية الشمالية لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون. وأوضح الرئيس الأوكراني أن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى أن بيونغ يانغ زود موسكو بمزيد من الصواريخ الباليستية. تأتي هذه التصريحات عقب تأكيد كييف استهداف قطاع النفط الروسي في مدينة توبوليسك الروسية. أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر اليوم، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومن المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل مناورات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستمر 11 يوما، وتهدف إلى تعزيز الجمهورية أو الجهوزية الدفاعية في مواجهة كوريا الشمالية. انتخب البرلمان المجري أندراس باكا الرئيس السابق للمحكمة العليا رئيسا للمجر بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب في اقتراع سري، وحصل باكا على 140 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ومن المقرر أن يؤدي باكا اليمين الدستورية في 19 أغسطس الجاري. ارتفعت حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 250 حالة وفاة و1300 جريح إلى جانب تدمير عشرات المباني، ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ وتعهد بقيادة عملية لإنقاذ منسقة. احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة. دشنت محافظة مسندم بوابتها المكانية الرقمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتوفير منصة تفاعلية تمكن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الجغرافية والمكانية المتعلقة بالمحافظة بكل سهولة ويسر. وتتيح البوابة لمختلف أفراد المجتمع استكشاف المواقع والمرافق والمعالم السياحية والخدمات العامة والاستفادة من الخرائط التفاعلية والبيانات المكانية المتاحة، ما يسهم في التعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية والاقتصادية للمحافظة ودعم استكشاف الفرص الاستثمارية وتحليل المواقع وإعداد دراسات الجدوى. تشكل شبكة الطرق في سلطنة عمان شرياناً حيوياً يربط المحافظات والولايات ويدعم حركة السكان والأنشطة الاقتصادية والتنموية. وقد شهدت مشروعات الطرق خلال عام 2025 تنفيذ أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق بمختلف أنواعها.
4: حتى نهاية عام 2025 بلغ إجمالي أطوال الطرق المعبدة في سلطنة عمان نحو 45,659 كيلومترا، وشكلت الطرق المفردة النسبة الأكبر بإجمالي 41,478 كيلومترا، فيما بلغت أطوال الطرق المزدوجة 4,182 كيلومترا. أما إجمالي أطوال الطرق الممهدة فبلغ 44,079 كيلومترا. وخلال عام 2025 بلغ إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها 2,631 كيلومترا، من بينها 1,025 كيلومترا من الطرق الممهدة و 1,561 كيلومترا من الطرق المفردة، إضافة إلى 45 كيلومترا من الطرق المزدوجة. وسجلت محافظة الداخلية أعلى أطوال الطرق المنفذة خلال عام 2025 بإجمالي 597 كيلومترا، تلتها محافظة مسقط ب 567 كيلومترا، وجاءت محافظة ظفار ثالثا ب 412 كيلومترا، ثم محافظة شمال الشرقية ب 263 كيلومترا، ومحافظة جنوب الباطنة ب 260 كيلومترا، فيما بلغت أطوال الطرق المنفذة في محافظة الوسطى 139 كيلومترا. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي أطوال الطرق المعبدة من 44,053 كيلومترا في عام 2024 إلى 45,659 كيلومترا في عام 2025، بزيادة تبلغ نحو 1,606 كيلومترات. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: تجاوز إجمالي عدد سكان سلطنة عمان 5,398,000 نسمة بنهاية شهر يونيو الماضي بارتفاع قارب 2% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة العمانيين بلغت نحو 57% من إجمالي عدد السكان، وتصدرت محافظة مسقط المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة قارب 29%، تلتها شمال الباطنة ب 17.5% وجنوب الباطنة ب 11%. تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظيراتها من دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الحضارة. وأكدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن الشباب العماني جزء أساسي من مسيرة النمو الوطني في سلطنة عمان، ويشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. فاز فيلم سفرة رمضان في صور للمصور هيثم الفارسي بجائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 التي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة ومقرها مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا. وجاء هذا الفوز ضمن منافسة دولية شارك فيها أكثر من 100 فيلم من مختلف أنحاء العالم، ويكتسب الفوز أهمية في ظل الاهتمام المتنامي عالميا بسياحة المأكولات وفنون الطهي وسياحة التجارب. كما يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج وزارة التراث والسياحة لتطوير سياحة المأكولات وفنون الطهي في سلطنة عمان. وإلى جملة من الأخبار الرياضية، حيث وضعت قرعة بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم، وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اليابان المستضيف وأستراليا والبحرين. ويتطلع المنتخب الوطني المنتشي بفوزه ببطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في مسقط لنيل لقب البطولة الآسيوية التي تقام منافساتها في مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 14 من سبتمبر المقبل. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أن الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال موسم 2025-2026، وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها كين بالجائزة بعد إنجازه في عام 2024، وسجل كين 73 هدفا في 65 مباراة رسمية مع ناديه ومنتخب بلاده خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى صناعة 8 أهداف، وبذلك حقق ثاني أعلى رصيد تهديفي في موسم واحد في القرن 21 بعد ميسي في موسم 2011-2012. كما أصبح كين أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع ناد في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. وإلى الخبر الأخير، حيث قلب باير ليفركوزن الألماني تأخره ليفوز على ضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف في لقاء ودي جريء في ملعب باي أرينا، وافتتح الفريق الأندلسي التسجيل مبكرا في الشوط الأول بفضل هدف مباغت أحرزه ميغيل سييرا في الدقيقة 16 ليمنح الضيوف التقدم. وفي الشوط الثاني انتفض بطل ألمانيا تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد كارلس مارتينيز، حيث نجح المهاجم باتريك شيك في تسجيل ثنائية في الدقيقتين 66 و 78، وبهذا الانتصار المعنوي يختتم باير ليفركوزن معسكره بجاهزية فنية عالية قبل بدء المسابقات نهاية هذا الشهر. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. وباكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. مستمعينا، أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: المحطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صباح الخير يا بي.

بلادي لقرب التاسعة. تحياتنا للي متابعينا واللي انضمونا طبعا على السمع في هاللحظات، اللي وصل دواما نقول الحمد لله على السلامة، واللي ما زال في الطريق توصل بالسلامة. وصباح الأربعاء، الصباح الجميل الذي يسبق الصباح الأجمل غدا الخميس. وطبعا اللي فتح الراديو في هاللحظات، موضوعنا لليوم أكيد قريب من الطرقات، ودائما في علاقة وطيدة بين الإنسان والطرقات اللي يرتادها بشكل يومي، خاصة الطريق اللي يربطه بعمله ورزقه. مشاوير أكيد كثيرة في الإجازة الصيفية، واستراحة محارب للكثيرين في كل الأحوال. احنا اليوم موضوعنا عن المخالفات المرورية. وفي المخالفات المرورية مستمع العزيز، باعتقادك ما هي أكثر مخالفة مرورية تعتقد أنها الأكثر انتشارا في سلطنة عمان؟ وأيضا من تجربتك الشخصية، مخالفة مرورية ساعدت في ربما تعديل بعض السلوكيات في القيادة من تجربتك الشخصية؟ ولتقليل الحوادث المرورية، لو خيرناك بين خيارين لا ثالث لهما لتقليل هذه الحوادث، هل احنا محتاجين نزيد من أجهزة الرقابة، الكاميرات، الرادارات، ولا محتاجين إلى توعية بالأنظمة والقوانين للحد من هذه الحوادث أو المخالفات المرورية؟ شاركونا على 7244-2010. في مشاركة من عصام المعمري يقول: أنا من خذيت الليسن قبل 5 سنوات، فقط مخالفتين، قناص تليفون. والله يا عصام، 5 سنوات وبس مخالفتين، لا تحسد نفسك، يعني تعتبر من النخبة اللي ملفهم المروري تقريبا نظيف، فما بالك بالمخالفات التي تأتي بمئات الريالات وأحيانا توصل إلى الآلاف. هذه ما مبالغة، هذا واقع لقصص حقيقية لبعض الأشخاص. تحية لأبو عصام عبد الله البلوشي، يسمعنا من ولاية قريات، يقول: أنا أحس أكثر المخالفات. أنت تحس ولا متأكد؟ يقول: أكثر المخالفات معنا هي مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة علشان نرد على الرسائل، ويسابق في نشر الشائعات، يعني ينشر الشائعات وهو يسوق بعد. تحية لك يا أبو عصام، شكرا على المشاركة. أيضا تحية لخليفة بن مسعود الرحبي، يقول: يسعد صباحكم، مشكورين على هالبرنامج الطيب وعلى الأمثال الشعبية اللي سمعناها. وأيضا يقول: محتاجين للتوعية أكثر من مراقبة السرعة أو مراقبة المخالفات المرورية الأخرى. تحياتنا لك. تحية أيضا للأسمر العماني، يقول: المشكلة المرورية لا يمكن اختزالها في أخطاء السائق وحده. السلامة المرورية منظومة متكاملة بين السائق، جاهزية السيارة، الطرق، الرقابة والتوعية. أكثر المخالفات انتشارا معانا استعمال الهاتف، ثانيا السرعة، ثالثا عدم استخدام الإشارة، عدم ترك مسافة أمان، التجاوز الخاطئ، إهمال صيانة السيارة. وبدل من أن يكون العنوان لا تخالف حتى لا تحصل على مخالفة، بل لا ترتكب الخطأ لأن هناك إنسانا ينتظرك في البيت. الغاية من القانون والرادار والمخالفات ليست جمع الغرامات، بل منع وفاة أو إصابة إنسان. البنية التحتية كانت وما زالت ممتازة وفعالة عندما كان عدد المركبات تقريبا 500,000، حاليا العدد تقريبا 1,000,000 سيارة. بالتالي محتاجين لإنشاء جسور، أنفاق، إضافة مسارات، وجود سيارة الشرطة بين كل رادارين، حيث الكثير من السائقين بعد أن يتجاوز الرادار يزيد سرعته مرة أخرى ثم يخففها قبل بلوغ الرادار التالي. كل ذلك ممكن أن يخفف من الحوادث المرورية. تحية للأسمر العماني، أعطانا إجابة تفصيلية وإجابة منطقية.
إنه السلامة على الطرق.

الطرق ما مرتبطة بالسائق، هي أيضا مرتبطة بمدى جاهزية سيارته وبمدى جودة الطرق والبنية التحتية وأيضا بمدى الرقابة والتوعية. ويشوف أنه زيادة عدد السكان يحتاج إلى أيضا صيانة جديدة أو بنية تحتية جديدة. السيارات سابقا يقول قبل سنوات كانت 500,000، الآن 1,000,000 وربما أكثر في الطرق العمانية. تحياتنا لك يا الأسمر. تحية لسليمان السليماني من ولاية قريات، يقول أشجار الياسمين لا تتعب أحدا في البحث عنها لأن عبيرها العطر يدل عليها. كذلك هم بعض البشر، يعرفهم الناس بما يفوح من عطر مواقفهم وطيب أفعالهم. شكرا على المشاركة. أيضا خليفة مسعود الرحبي يقول صباح الخير، المشكلة عندنا في عمان إنه أكثر المخالفات هي الجهاز وأكثر الحوادث. الرسالة ما واضحة يا خليفة، إذا ممكن تعيد إرسالها شكرا لك. أيضا تحياتنا لصاحب الرقم 3145، ما ذكر اسمه. تحياتنا لك، يقول أتمنى تتكلموا عن مواضيع مثل إصدار سند الملكيات، تجديد الكروكي، وزارة الإسكان ومواضيعها المختلفة. تحياتنا لك. هذه المواضيع طبعا حاضرة في إذاعة سلطنة عمان، لكن لها توقيت مختلف وبرامج مختلفة، ومنها برنامج استوديو الظهيرة إن شاء الله لها عودة شهر 9. تحياتنا لك ويا ريت ذاكر اسمك. وتحية لفيصل عميران من محافظة الظفار، إيش هالمقطع الجميل يا فيصل، منظر بألف كلمة طبعا من محافظة ظفار. إذن مستمعنا الكريم شاركنا وجهة نظرك، أكثر مخالفة مرورية تشوف إنها الأكثر انتشارا في سلطنة عمان، وأيضا لو خيرت لتقليل الحوادث المرورية معانا بتزيد الرادارات وكاميرات المراقبة، ولا بتزيد التوعية في الأنظمة والقوانين، ولا بتغير في البنية التحتية والطرق، وين الحل الأمثل؟ شاركونا على 7244210. وصباح الخير يا بلادي، وانت من الأشخاص اللي يحبوا يشحنوا التليفون بسرعة ولا لا؟ لأنه في سالفة وراء الموضوع، خلكم معنا.

0: ومع اختيارات مخرجنا هزاع الراسبي، وتحية طبعا لزميل طلال العويسي في التنسيق والمتابعة، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي، ويسعد صباحكم بكل خير. وتحياتنا لأبو عبد الرحمن. وعلى طاري أكثر المخالفات المرورية انتشارا معنا في سلطنة عمان، يقول عدم الانضباط أثناء القيادة، سواء بسبب التلاهي عن القيادة، الانشغال بالهاتف أو بشاشة السيارة أو بالأكل أو بالشرب. تحياتنا لك يا أبو عبد الرحمن. مزيد من الرسائل طبعا راح نرجع لها في قادم الوقت، لكن هذه المرة نروح لأول ضيوفنا في مشوارنا لصباح الأربعاء، وحملة وطنية لتوعية المشتركين إيش القصة طبعا مع شركة نماء لتوزيع الكهرباء. رحبوا معنا طبعا بالضيف الفاضل إبراهيم بن علي الفارسي، مدير عام التواصل وتجربة المشتركين في شركة نماء لتوزيع الكهرباء. يسعد صباحك بكل خير أستاذ إبراهيم، وحياك وسهلا.
1: صباحكم سعيد أختي فتحية، وحياكم الله، ونرحب بالمستمعين الكرام.
0: يعطيك العافية، وأكيد تفاصيل حابين نتعرف عليها من خلالك أستاذ إبراهيم. والحملة الوطنية لتوعية المشتركين، والحملة خضت عنوان قريبين، فما تفاصيل هذه الحملة والرسالة اللي تسعون إلى إيصالها للمجتمع أيضا؟
1: نعم وصفت فيها، هي من مثل ما ذكرتي قريبين من اسمها، نؤكد للمجتمع بأن شركات مجموعة سماء قريبة من المشتركين، قريبة من المستفيدين من خدمات مجموعة نماء. وهي طبعا الحملة الوطنية بدأت جولتها في 23 يوليو 2026، بدأناها في شمال الشرقية، وجولتنا اليوم تكون في شمال الباطنة، وهذا يعني المحطة الثانية. الحملة راح تغطي جميع محافظات السلطنة، تهدف إلى تعزيز قرب شركات المجموعة من المجتمع، من المشتركين، في أيضا منصة للحوار والاستماع، نأخذ ونعطي مع المجتمع، نسمع منهم، نتعرف على متطلباتهم، نعرفهم بخدماتنا، التسهيلات الموجودة اللي تقدمها المجموعة، توضيح قنوات التواصل المباشر، كيف ممكن يوصلنا المشترك، كيف ممكن نسمع صوته، وكيف ممكن أيضا يسمع صوتنا، نعرفهم بحقوقهم. هي في نهاية حملة لبناء الثقة،
0: ممتاز،
1: وتقريب شركات نماء من المجتمع، وتعزيز أيضا تجربة المشتركين من خلال أن احنا نستمع لهم ونأخذ بآرائهم من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع. هي المسألة اليوم صارت مش فقط أنا صاحب خدمة أو مقدم خدمة أقدم من وجهة نظري، لا، لازم أستمع أيضا للطرف الآخر، أسمع إيش اللي هو يفيد، إيش لي خدمة، كيف ممكن أقدم له الخدمة بأفضل طريقة. نفتح قنوات حوار وفيها أخذ وعطاء، وأيضا تعريف بالخدمات الموجودة والتسهيلات اللي الشركات بدأت اليوم توفرها لجميع المشتركين والمتعاملين مع قطاع الكهرباء ومع قطاع المياه والصرف الصحي، مع جميع شركات مجموعتنا.
0: تحياتنا أكيد لكل القائمين على هذه الحملة، وجهود مقدرة، وفي اعتقادي أن التوقيت جدا مثالي أستاذ إبراهيم لهذه الحملة، خاصة إحنا في فترة الصيف وفصل الصيف، دائما يعني الحديث عن الكهرباء في هذا التوقيت يكون كبير جدا، وبالتالي وجودكم وقربكم من المجتمع أكيد اختيار مثالي. طيب أستاذ إبراهيم، لو تحدثنا عن الدافع من إطلاق هذه الحملة، وما الفئة التي تستهدفها حملة قريبين بشكل رئيسي؟
1: نعم، طبعا نلخص الدافع في تعزيز القرب المباشر من المشتركين من المجتمع، أيضا تحويل العلاقة من علاقة خدمية إلى علاقة قائمة على التواصل والاستماع والاستجابة. هذا هدف رئيسي احنا مركزين عليه، مثل ما ذكرت سابقا، كيف أحسن من الخدمة، أيضا كيف أعرفك أنت كمشترك أنا وين موجود وكيف ممكن توصل لي. اليوم بدأت الأمور أكثر يعني عشوائية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الكل يتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، قد تكون معلومة غير صحيحة. أنا بدل ما أعطيهم مجال في أنه الناس تبحر بأفكارها وقد تصل إلى طريق مسدود، لا، أوصل أنا أجيك أنت توصلني، نستمع لبعض نوصل المعلومة. يتحدث الجميع عن ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف.
0: بالضبط.
1: نناقش النقطة هذه، نوضح كيف ممكن نعالج الارتفاع هذا، كيف أنت كمشترك تعمل بعض الإجراءات في تخفيف استهلاك التيار الكهربائي وبالتالي تخفيض أيضا قيمة الفاتورة الشهرية اللي في فصل الصيف. هذه الأمور ما تأتي من خلال رسالة أنا أبعثها مثل في وسائل التواصل الاجتماعي أو رسالة يبعثها المواطن أو المشترك في وسائل التواصل الاجتماعي، لا، في حوار مفتوح بينه وبين المجتمع، نوضح مثل هذه النقاط، أستمع وأناقش وأوضح، فبالتالي تتضح الصورة بشكل أكبر بشكل أوضح. أيضا نريد أيضا من ضمن الفئات المستهدفة المؤثرين، المؤثرين نحتاج منهم يكونوا قريبين منا، يتواصلوا معنا، يحصل على المعلومة الصحيحة، يتحدث بمعلومة موثوقة مأخوذة من المصدر الرئيسي، أيضا عن أحصل على معلومة من الشارع وأبدأ أبني عليها حقائق وهي غير طبعا تكون غير صحيحة. الفئات المستهدفة كل فئات المجتمع، الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، أفراد المجتمع، جمعيات المرأة العمانية، لجان الزكاة على سبيل المثال، كل فئات المجتمع يعني مستهدفة في هذا اللقاء. طبعا اللقاء هذا راح يغطي 60% من لقاءاتنا تكون مباشرة مع المجتمع وجها لوجه، وأيضا نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 40% في إرسال رسائل يحتاج المجتمع أو بإمكان المجتمع الرجوع لها من فترة إلى فترة يعني لتذكر بعض المعلومات اللي تم إرسالها من خلال هذه القنوات.
0: نعم، جميل جدا، ويعني أكيد لمنع إثارة الجدل وربما التهويل والمبالغ أحيانا في إثارة المواضيع المتعلقة بهذا القطاع، مثل ما أشرت أستاذ إبراهيم، يعني كان في موقف أيضا لإثارة الجدل من أحد المشاهير أو المؤثرين وتم التجاوب معاه بشكل سريع، فجميل جدا هذا الحراك طبعا لتوضيح الصورة وأيضا الآلية التي تعمل عليها شركة نماء للكهرباء. طيب أستاذ إبراهيم، من خلال تجوالكم أنتوا بديتوا في الشرقية واليوم إن شاء الله في الباطنة، كيف شفتوا تفاعل المجتمع معاكم؟ يعني يمكن هناك استفسارات وردت إليكم، في علامات استفهام أيضا يبحث فيها المواطن أو المقيم عن إجابة، في سلوكيات تطلعوا إليها طبعا من هذا التفاعل بينكم وبين المستهلكين، أكيد يعني الحملة الوطنية ما راح تنجح إلا بوجود هذا التفاعل.
1: طبعا طبعا في تفاعل جيد، في قبائلنا في شمال الشرقية كان في تفاعل جيد من الحضور، وبعد اللقاء أيضا في بعض التواصل تم من بعض المشتركين. نأمل اليوم أيضا يكون حضور جيد،
0: نعم،
1: أكبر عدد. محافظة شمال الباطنة من المحافظات المأهولة بالكثافة السكانية العالية،
0: نعم،
1: وفيها أيضا من مختلف شرائح المجتمع، فنأمل إن شاء الله اليوم يكون حضور ممتاز، نقدر أيضا نحصل على معلومات راجعة من الحضور ونعطيهم أيضا معلومات جديدة، معلومات نعرفهم بالهدف من الحملة هذه، ويكون في تواصل مباشر بيننا وبينهم، وأهم نقطة احنا نعرفهم به كيفية الوصول إلنا، قنوات التواصل بيننا وبينهم مع بعد اللقاء.
0: نعم. أنتوا وين اليوم راح تكونوا موجودين لتوضيح الصورة للمستمع أستاذ إبراهيم؟ يعني يمكن في الآن شخص يتابعنا من شمال الباطنة وفعلا حاب يحضر هذا اللقاء معكم.
1: نعم، إن شاء الله بإذن الله تعالى نكون في ولاية صحار في قاعة نجان بمنطقة صلان، بإمكان المستمعين أو ما يسمع علينا الآن الحضور في هذه القاعة والاستفادة من المعلومات الضخمة اللي راح إن شاء الله يعني شركات مجموعة من توصيلها للحضور
0: إن شاء الله. طيب، أبرز النتائج أستاذ إبراهيم أو الأثر اللي تتوقعوه من الحملة، وكيف أيضا يمكن للجمهور متابعة هذا النشاط وهذا الحراك لكم أو المشاركة فيها، يعني المشاركة المسبقة؟
1: هي المشاركة يعني تبدأ من خلال الحضور مثل هذه اللقاءات،
0: يعني ما يحتاج يسجل ويتواصل؟
1: لا، ما يحتاج يسجل، ما بحاجة لتسجيل، بحاجة فقط إلى حضوره المباشر معنا ويشرفنا ويستمع لنا، على أساس أيضا نقدر إحنا نأخذ الهموم الموجودة في المجتمع إذا كانت هناك بعض النقاط غير واضحة،
0: نعم،
1: يطرحوها إذا كان في أي مقترحات من قبلهم نتشرف بالاستماع لها على أساس نقدر أيضا نتجاوب مع هذه المقترحات ومع هذه الملاحظات. الأشخاص الغير قادرين على الحضور بإمكانهم التفاعل معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا طبعا نكون الأفراد ومعنيين جاهزين لاستقبال مثل هذه الرسائل، راح نرد عليها مباشرة، وأيضا راح نعرج عليها من خلال توضيحها للمجتمع الحاضر معنا. قد تكون هناك ملاحظة تأتي من خارج الحضور يستفيد منها أيضا مجموعة الحضور الموجودين في القاعة. بإمكانهم يشاركونا في حالة تجوالنا في أيضا في ولاية صحار في ولايات الشمال الباطنة، نلتقي فيهم، عندنا مكاتبنا، في أيضا أفراد راح يكونوا موجودين في المكاتب، خدمات مشتركين موجودة في ولايات شمال الباطنة، بإمكان أيضا القريب من هذه المكاتب الوصول إلى المكاتب للحصول على المعلومة. بإمكان أيضا المتصلين التواصل معنا من خلال مراكز التواصل، سواء كان مراكز تواصل المياه أو الكهرباء، يرسل رسالة رايحة توصلنا وإحنا موجودين في القاعة، أيضا رايحين نعرض عليها، رايحين نرد على مثل هذه التساؤلات بإذن الله تعالى.
0: تحية لكم أستاذ إبراهيم ولكل القائمين طبعا على هذه الحملة، الحملة الوطنية قريبين التي تنظمها شركة نما لتوزيع الكهرباء. هل من إضافة أخيرة أستاذ إبراهيم؟
1: نحن يعني نركز على كلمة قريبين. قريبين منكم، قريبين من المجتمع، موجودين لكم، نسمعكم، نتواصل معاكم، نتعرف على آرائكم، نريدكم أيضا تتعرفوا علينا أكثر، تتعرفوا على خدماتنا الموجودة. وين ممكن تحصلوا على خدماتنا هذه؟ تواصلوا معنا، حصولكم على المعلومة الصحيحة من خلال الجهات المعنية في هذا الشأن، سواء كان كهرباء أو مياه أو صرف صحي، يفيدنا ويخدمنا، وأيضا يخدمك أنت كمشترك وكمستفيد من خدمات مجموعة نما، فإنك أنت تحصل على المعلومة الصحيحة. خليك قريب منا، وإحنا أيضا دائما قريبين منكم يا مكتب.
0: تحية لك أستاذ إبراهيم، وأكيد حملة وطنية يعني روح عفوية وأيضا بالمفردات المحلية، قريبين إن شاء الله. شكر كبير لكل هذه الإيضاحات والإضاءات من الفاضل إبراهيم بن علي الفارسي، مدير عام التواصل وتجربة المشتركين في شركة نماء لتوزيع الكهرباء. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد
1: جميعا بإذن الله تعالى. شكرا، بارك الله فيكم، إن شاء الله وفقكم بالعبادة
0: إن شاء الله. أحسنت أستاذ إبراهيم. إذا متواصلين معاكم، وهالمرة الكلمة لمخرجنا هزة عراسبي.

هاتف لديك الآن 96%، 100%، 50% ولا 1%، ودقائق وبيطفي. أكيد شحن الهاتف يعني من السلوكيات المهمة في يومنا طبعا، لاستخدامه وللتواصل، وأيضا لعدم عرقلة أي عمل ممكن أنه يتأخر بسبب أنه شحن الهاتف خلص. يعتقد كثير من المستخدمين مستمعينا، ويمكن نكون احنا منهم، ان تقنيات الشحن السريع تقلل عمر البطارية، لكن الخبراء يؤكدون ان المشكلة ليست في سرعة الشحن نفسها. طيب اذا المشكلة ما في سرعة الشحن وما راح يضر البطارية، وين الخطر الحقيقي على بطاريات الهاتف؟ بشكل عام بطاريات الهاتف تعتمد طبعا على حركة أيونات الليثيوم بين طبقتي الجرافيت وأكسيد كوبلات الليثيوم لإنتاج الكهرباء أو تخزينها. كلما زادت سرعة انتقال هذه الأيونات أثناء الشحن، ارتفعت كمية الحرارة الناتجة، وهو ما يفسر سخونة الهاتف أثناء الاستخدام أو الشحن، لدرجة أحيانا من قوة السخونة تشعر أنه الهاتف بينفجر أثناء الشحن فعلا. طيب الحرارة هي العدو الحقيقي. درجات الحرارة المرتفعة التي تؤدي إلى تسريع التفاعلات الكيميائية داخل البطارية أكيد تسبب تبلور بعض المواد الكيميائية ويقلل كفاءة انتقال أيونات الليثيوم. مع مرور الوقت ينعكس ذلك على انخفاض سعر البطارية أو سعة البطارية وتراجع عمرها الافتراضي. فعلا تكون شاحن تليفونك وبسرعة ويمكن واصل 100%، وفجأة يمكن ما مرت ساعة أو ساعتين خلاص الشحن على وشك إنه يخلص. وين المشكلة؟ لماذا أصبح الشحن السريع أكثر أمانا؟ طبعا واجهت الهواتف الأولى التي دعمت الشحن السريع مشكلات تتعلق بارتفاع الحرارة، لكن شركات الهاتف طورت أنظمة يعني متعلقة بأنظمة التبريد متقدمة، مثل غرف التبريد البخارية، إلى جانب تحسين إدارة الطاقة داخل الهاتف، ما ساهم في تقليل تأثير الحرارة على البطارية. أيضا أضافوا أنظمة ذكية تحمي البطارية، تعتمد على برمجيات تراقب حرارة البطارية باستمرار، وأيضا تخفض سرعة الشحن أو توقف مؤقتا عند ارتفاع الحرارة. هذه الأنظمة أيضا تنبه المستخدم إلى ترك الجهاز يبرد قبل استكمال الشحن، ما يقلل من فرص تلف البطارية. طيب في عادات يمكن فعلا هي تساهم في تلف البطارية أكثر من موضوع الشحن السريع. إذا كنت من الأشخاص اللي خلوا الهاتف تحت الشمس، يعني أكيد حرارة الشمس تأثير مباشر على الهاتف، استخدامه بكثافة أثناء الشحن. لذلك أثناء الشحن يستخدم أنك تخلي الهاتف على صوب وتأخذ لك استراحة من استخدامه، لأنه استخدامه أثناء الشحن ممكن أنه يضعف البطارية. أيضا في عادة إحنا نسويها على فكرة، ما نرتاح إلا إذا شفنا البطارية ممتلئة 100%. على فكرة إنك تشحن البطارية 100% ممكن إنها تساهم في إتلاف البطارية. كلها عوامل تؤدي إلى تراجع كفاءتها مع مرور الوقت. يعني هذه العادات اللي ذكرناها، استخدام الهاتف أثناء الشحن، شحن الهاتف بنسبة 100%، ترك الهاتف تحت الشمس، هذه العوامل كلها تؤدي إلى تلف البطارية مقارنة مع الشحن السريع. طلع بريء، الشحن السريع ما له علاقة بأي ضرر يصير للبطارية. يمكن استخدام الشاحن السريع بأمان إذا كان معتمد من الشركة المصنعة للهاتف، مع تجنب تعريض الجهاز لمصادر حرارة خارجية، أو أنك تستخدم شواحن غير أصلية. يعني الظاهر مستمعينا أنه الصيف تأثيره ما بس على الإنسان والحيوان والشجر والنبات، تأثيره حتى على بطارية الهاتف ممكن أنها تتعرض للتلف بشكل
سريع جدا. عموما اللي تو يسمعنا جالس يشحن تليفونه حاول ما تشحنه 100%، يعني 90% زين 95%، وحاول بقدر الإمكان أيضا لا تعرض للشمس ولا تستخدمه أثناء الشحن. وألو تليفون.

0: عودة لكم مستمعينا وتحية لرسائلكم على 7244210. لا تنسى تشاركنا موضوعنا لليوم، باعتقادك ما هي أكثر مخالفة مرورية الأكثر انتشارا معنا في سلطنة عمان؟ كذا تلاحظها يعني عند الكثيرين وربما متصدر المشهد، مشهد المخالفات المرورية في سلطنة عمان. أيضا لو خيروك مستمع العزيز خيارين لا ثالث لهما يعني لتقليل الحوادث المرورية، هل احنا محتاجين إلى زيادة كاميرات المراقبة والرادارات، ولا محتاجين إلى التوعية بالأنظمة والقوانين؟ والبعض الآخر قال لك لا، احنا محتاجين إلى خطط جديدة تتعلق بالبنية التحتية، خاصة بعد ارتفاع نسبة السيارات المستخدمة في سلطنة عمان. شاركونا على 7244210. ودروب آمنة لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة، وصول آمن لمقاصدكم إن شاء الله. والروح المرة لضيف آخر في برنامج صباح الخير يا بلادي، وصوب محافظة مسندم تدشين البوابة المكانية الرقمية. وللحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالفاضلة آمنة بنت محمد الشحي، مديرة دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة مسندم. آمنة يسعد صباحك بكل خير.
1: صباح الورد أختي فتحية،
0: سعيدين بتواجدك معنا. بداية لو نتحدث عن فكرة البوابة المكانية الرقمية، وما الهدف الأساسي من تدشينها؟
1: البوابة المكانية الرقمية لمحافظة مسندم هي إحدى المبادرات التي تأتي في إطار جهود المحافظة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة الحديثة في تقديم المعلومات والخدمات بشكل أكثر سهولة وفعالية. جاءت فكرة البوابة من أهمية البيانات الجغرافية والمكانية في حياة المجتمع وفي أعمال المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث أصبح من المهم أن تكون هذه البيانات متاحة من خلال منصة رقمية تفاعلية واحدة وبطريقة سهلة يمكن للجميع الاستفادة منها. فالهدف الأساسي من تدشين البوابة توفير نافذة رقمية متكاملة للمعلومات المكانية والجغرافية لمحافظة مسندم، تمكن المستخدم من الوصول للمعلومات واستكشاف المواقع والخدمات والمعالم المختلفة من خلال الخرائط التفاعلية، سواء كان مواطن، مقيم، زائر، مستثمر، وتتوفر هذه المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.
0: نعم. طيب أستاذة أمنة، لماذا تم الاتجاه إلى توظيف البيانات الجغرافية والمكانية في تقديم الخدمات؟
1: الكثير من المعلومات التي نتعامل معها في حياتنا اليومية مرتبطة أساساً بالموقع، فعندما نتحدث عن مدرسة أو مركز صحي أو طريق أو أي معلم سياحي أو موقع استثماري، المعلومة وحدها ليست كافية، من المهم أيضا أن نعرف أين الموقع، الخدمات، المرافق المحيطة، كيف يمكن الوصول إليه. فهنا تأتي أهمية البيانات المكانية، فيتحول المعلومة التقليدية إلى معلومة سهلة الفهم والتحليل من خلال الخرائط. نعم. فتوظيف البيانات المكانية يساعد على تحسين تجربة المستفيد وأيضا يدعم الجهات الحكومية في التخطيط.
0: ممتاز. أكيد هذه البيانات أيضا رح يكون لها مساهمة ودور في التخطيط وصنع القرار. أستاذة آمنة، كيف ستساهم في ذلك؟
1: وجود البيانات في منصة مركزية يساعد الجهات المعنية على الحصول على صورة أكثر وضوح عن المواقع والخدمات والمرافق، فبالتالي يمكن الاستفادة منها في التخطيط للمشاريع، تحديد الاحتياجات، دراسة التوزيع الجغرافي. فبالتالي لا تقتصر أهمية البوابة على عرض الخرائط فقط، وإنما تمتد إلى دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وهو أحد التوجهات الأساسية أيضا في التحول الرقمي.
0: ممتاز. نأتي إلى المواطن أستاذة آمنة، يعني إيش هي أبرز المعلومات والخدمات التي يستطيع المواطن والمقيم والزائر الوصول إليها من خلال هذه المنصة أو البوابة الرقمية؟
1: نعم، تتيح البوابة للمستخدم استكشاف مجموعة من المعلومات والمواقع الجغرافية في محافظة مسندم، مثل المرافق، الخدمات العامة، المواقع والمعالم السياحية والطبيعية، الطرق والمواقع المختلفة، إلى جانب المعلومات المكانية التي يتم نشرها من خلال الخرائط التفاعلية. فالفكرة الأساسية أن المستخدم يستطيع الوصول إلى المعلومة بطريقة بسيطة من خلال البحث والاستعراض ومعرفة موقع العنصر والمعلومات المرتبطة به. فالبوابة البوابة مصممة بحيث تكون مفيدة لفئات مختلفة، احتياجات المواطن تختلف عن احتياجات الزائر أو المستثمر، ولذلك نحاول أن نجعل البيانات قابلة للاستفادة في أكثر من استخدام.
0: نعم أكيد. أيضا هناك مثل ما أشرتي في حديثك أستاذة أمنة، الخرائط التفاعلية، هذه الخرائط كيف راح تساعد أيضا المستخدمين في استكشاف المواقع والمرافق والخدمات العامة؟
1: الخرائط التفاعلية تعطي المستخدم تجربة مختلفة عن الخرائط التقليدية. طيب. لأنها تسمح له بالتفاعل مع البيانات، استكشافها بصريا، يجعل الوصول بما يجعل الوصول المعلومة أسرع وأسهل، خصوصا بالنسبة للزائر الذي قد لا يكون لديه معرفة مسبقة بالمحافظة. نعم. فالهدف في النهاية هو أن تكون الخريطة وسيلة للوصول للمعلومة وليس مجرد صورة للموقع.
0: ممتاز. نأتي إلى السياحة، وأكيد محافظة مسندم كما يصفها البعض بنرويج العرب بسبب تضاريسها الفريدة والمميزة وأيضا البيئة البحرية الاستثنائية، كيف يمكن أيضا توظيف البيانات المكانية في هذه المنصة الرقمية للترويج للمقومات السياحية في محافظة مسندم أستاذة أمنة؟
1: البيانات المكانية هي أداة مهمة جدا في الترويج السياحي، لأنها تسمح بعرض المقومات السياحية بطريقة بصرية وتفاعلية.
0: نعم.
1: فبدل أن يقرأ الزائر قائمة طويلة بأسماء المواقع، يستطيع مشاهدة هذه المواقع على الخريطة، استكشاف توزيعها الجغرافي، فيعطي تجربة تفاعلية للزائر. أيضا نعم. بالمستقبل بالإمكان تطوير استخدامات إضافية للبيانات المكانية، مثل إنشاء المسارات السياحية الرقمية افتراضية، أيضا ربط المواقع السياحية بالخدمات والمرافق القريبة منها، وتقديم معلومات أكثر تفصيلا للزوار. فالمنصة أو البوابة المكانية لا ينظر إليها كمنصة بيانات فقط، وإنما هي إحدى الممكنات الرقمية التي يمكن البناء عليها لتعزيز التجربة السياحية الرقمية في محافظة مسندم.
0: ممتاز. نأتي إلى المستثمر أستاذة أمنة، أيضا كيف ممكن أنه يستفيد من البيانات المكانية في اختيار المواقع أو حتى تحليل الفرص الاستثمارية؟
1: طبعا المعلومات المكانية مهمة جدا للمستثمر، لأن اختيار الموقع المناسب يعتبر من أهم عناصر نجاح أي مشروع. فمن خلال البيانات المكانية يمكن للمستثمر الحصول على صورة أوضح عن الموقع، محيط الموقع، الخدمات، المرافق القريبة، الطرق القريبة من الموقع، وغيرها من المعلومات التي تساعده في دراسة الموقع الاستثماري. فهذا يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيا، خصوصا عندما يتم دمج البيانات المكانية مع بيانات أخرى مثل البيانات الاقتصادية والخدمية.
0: نعم. سؤال أخير أستاذة آمنة، ونأتي إلى الخدمات والأدوات الرقمية اللي تتضمنها البوابة حاليا.
1: البوابة حاليا تتضمن الخرائط التفاعلية، البحث عن المواقع، استعراض البيانات والطبقات المكانية.
0: نعم.
1: التنقل، استكشاف مختلف مناطق المحافظة، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
0: ممتاز. هل من إضافة أخيرة أستاذة آمنة في هذا اللقاء؟
1: خالص الشكر لكم على الاستضافة أخت فتحية.
0: تحية كبيرة طبعا للفاضلة آمنة بنت محمد الشحي، مديرة دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة مسندم، والحديث كان عن تدشين البوابة المكانية الرقمية بمحافظة مسندم. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: يوم سعيد.
0: أحسنت. الساعة تشير طبعا إلى الدقيقة 24 بعد 8 صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، ومكملين معاكم لقرب 9:00.

تحية لأبو عبد الله المقبالي يسمعنا من محافظة الوسطى وبالتحديد من ولاية هيمة، يقول أكثر المخالفات انتشارا معانا في السلطنة أولها استخدام الهاتف، عدم ربط حزام الأمان، عدم استخدام الإشارات الضوئية في الطرقات خاصة لما ينتقل من خط لآخر، وتجد بعض الأشخاص يمسك بريك وهو يريد يخرج من الشارع وما مشغل إشارة الخروج. نتمنى سلامة للجميع والتقيد بأنظمة المرور لسلامة الجميع من حوادث الطرق. تحياتنا لك يا المقبالي، وتحية لأم ناصر الهادي، وتصبح على مستمعي البرنامج. أيضا تحية لناصر بن محمد الزيادي يقول طبعا بخصوص موضوع اليوم عن المخالفات المرورية، أكثر شيء السرعة، ونفس الشيء الانتباه من مفاجآت الآخرين في الطريق. نتمنى السلامة للجميع. شكرا لك يا ناصر. أيضا تحية لأبو أسعد الساعدي يسمعنا من جعلان بني بو علي، يقول لا شك أن هناك عدة أسباب للمخالفات المرورية، والسرعة الزايدة في نظرتي هي كثرة المخالفات. يعني يقول إحنا محتاجين لتوعية بمخاطر السرعة، التثقيف بالسلامة المرورية للتقليل من هذه المخالفات. تحية أيضا ليوسف الصوافي يعطيك العافية، وأيضا مشاركة على نفس الموضوع. تحياتنا لسوسن، سوسن السيفي تقول سوسن أعتقد أن الحل مزيج من الثلاثة، لكن التوعية هي الأساس. لو وعينا الناس وعرفناهم بالخطر، الغرامات ما يحتاج تكون مشددة زيادة، بس لازم يكون في رادع خصوصا للمخالفين اللي كرروا المخالفات. نظام النقاط، سوسن تتكلم عن نظام النقاط. نظام النقاط هذا فكرة ممتازة، وشرطة عمان السلطانية صار عندها كاميرات ذكية تراقب المخالفات وتضبطها بدقة. اللي سوى مخالفات كثيرة ينحرم من الرخصة، وهذا شيء عادل. التكنولوجيا مفيدة، لكن التغيير الحقيقي يبدأ من داخل السائق نفسه. طبعا تقول نظام النقاط يشمل عقوبات تصاعدية تبدأ بغرامات مالية، ثم بحجز المركبة، ثم إيقاف الرخصة، وانتهاء بإلغائها نهائيا للمخالفين المتكررين. هذا نظام صارم يا سوسن، تحياتنا لك، وكل شيء وارد. يعني فعلا بعض الحلول والقوانين ممكن أنها تخفف من بعض الأزمات المتعلقة بالثقافة المرورية. تحياتنا لسالم البكري. سالم يريد يخصص المخالفات على فئة عمرية دون أخرى، يعني الحين بيكون في جيل ملتزم وجيل ما ملتزم، ولا كيف النظام؟ احنا ما نريد نكون عنصريين بعد يا سالم. يقول والله من وجهة نظري أكثر فئة اللي سووا مخالفات هم الشباب الأقل من 30 سنة. الأقل من 30 سنة اللي يسمعونا الآن، ردوا على سالم. طبعا يقول نشوف الشباب يسووا تجاوزات خطيرة وكأنهم في سباق، بس ما ننسى أن بعض السائقين الكبار في العمر بعد عندهم عادات سيئة في السياقة. الأهم هو الوعي المروري، ما بس العمر، التوعية لازم تبدأ من المدرسة. وشرطة عمان السلطانية عندهم برامج مثل أصدقاء الطريق في المدارس، وهذه خطوة مميزة. طبعا يقول الإحصائيات تشير إلى أن السلوك الخاطئ للسائق قد يتسبب في 99 وفاة في العالم عام 2024، بارتفاع عن 80% حالة وفاة عام 2023. السلوك الخاطئ يعني هو ما ربطه بالهاتف أو حزام الأمان، السلوك الخاطئ ممكن أن يندرج في أي سلوك. تحياتنا لك يا سالم. إذن سالم خصص المخالفات على الفئة العمرية الأقل من 30 سنة. تشوف ظلم هزاع؟ هزاع يقول لك ظلم يا سالم، حاول تراجع كلامك. يعني بعدين قلبها على كبار السن، قال بعد عندهم عادات سيئة، يعني كلنا في الهوى سوا يا سالم. عموما إن شاء الله توصلوا سالمين. خلكم معنا.

بالضبط. راشد الماجد، تحية لكم مستمعينا وصباحات سعيدة للجميع. هل أنت من الأشخاص اللي يعني يعملوا ويشتغلوا بشكل كبير أو يشتغلوا بذكاء؟ هل أنت تشتغل بجهد ولا تشتغل بذكاء؟ لأنه في عنوان لكتاب، وهذا الكتاب يقدم وصفة سحرية لبيئة العمل، اعمل أقل تنجح أكثر لإيرني زيلينسكي. طبعا زيلينسكي ذكرني باسم رئيس أوكرانيا، لكن إيرني زيلينسكي هو صاحب هذا الكتاب اعمل أقل تنجح أكثر. بماذا يخبرنا هذا الكتاب مستمعينا؟ بالتركيز على الأولويات. طبعا الإشعارات والتنقل المستمر بين المهام، خاصة إذا كان عندك أكثر من مهمة، راح يشتتك بشكل كبير. لكن لو كنت تركز بشكل عميق على مهمة معينة، النتائج راح تكون كبيرة. هذا الكتاب يدعو إلى التركيز على مهمة معينة، وبالتالي الأثر فيها راح يكون أكبر، خاصة المهمات التي تأتي في المرتبة الأولى. عندك مهام عمل كثيرة، ممكن تقسمها بين الأهم والمهم. المرونة والراحة، أيضا يدعو الكاتب في هذا الكتاب اعمل أقل تنجح أكثر، يدعو إلى المرونة والراحة. يعني تنتظر التوقيت المثالي، يعني أو السعي للكمال المؤجل أحيانا ممكن يعطل الإنجاز. العمل الجيد ممكن تعمله في أي وقت، أفضل من الكمال الغائب. والعقل المرهق يعمل أكثر لكنه ينجز أقل، والراحة الذكية تزيد من إنتاجيتك ما تقللها. فعلا هناك ربما بعض المفاهيم التقليدية عن موضوع العمل ونظريات جديدة ربما تلغي نظريات سابقة. العمل بذكاء، يقول الكاتب، النجاح لا يتطلب أن تعمل أكثر بل أن تعمل بذكاء. ركز على الأولويات واحذف ما لا يضيف قيمة، وستحقق نتائج أكبر بجهد أقل. أيضا الكاتب إيرني زيلينسكي يدعو إلى إدارة الوقت. قد تكون مشغولا طوال اليوم دون أن تحقق إنجاز حقيقي. صحيح، اسأل نفسك دائما، هل أنا أتحرك أم أتقدم؟ كل موافقة على أمر غير مهم هي رفض لشيء أكثر أهمية، وحماية وقتك جزء أساسي من نجاحك. يعني بعض المهام اللي توكل إليك، يمكن حتى خارج اختصاصك أو خارج قطاعك، تعطلك عن المهام الأساسية اللي أنت لازم تخلصها ولازم تشتغل عليها. أحيانا كلمة نعم نعم نعم نعم نعم هي اللي توديك في دواهي. ومحتاجين فعلا لكلمة لا في بيئة العمل للأشياء اللي فعلا ممكن أن يكون فيها الرفض حق مشروع. الأثر الحقيقي، طبعا الكاتب إيرني زيلينسكي في هذا الكتاب اعمل أقل تنجح أكثر يقول: الانشغال الدائم لا يعني بالضرورة أنك تتقدم، والعمل لساعات طويلة لا يعني تحقيق نتائج أكبر. مهمة واحدة قد تكون مهمة ومؤثرة أفضل من 10 مهام. يعني عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. وأحيانا فعلا العشوائية وكثرة المهام تظلم الموظف في تحديد مساره، هو مبدع في أي جانب. إذا نعمل أقل تنجح أكثر، الكسل قد يكون أحيانا هو سر النجاح. هذه ليست دعوة للكسل، لكنها دعوة للتركيز على الأولويات والعمل بذكاء أكثر من العمل بجهد. وقرأنا لكم من هذا الكتاب. فاصل ونواصل.

0: عودة لكم مستمعينا، وفي الدقائق الأخيرة من مشوار صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير لوجوه الخير، وإلى ضيفنا أيضا من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار، والحديث طبعا عن عقود حق الانتفاع الزراعية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار في محافظة ظفار. رحبوا معي طبعا بالفاضل أحمد بن سعيد بن علي المعشني، مدير دائرة الإسكان بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني في ظفار. يسعد صباحك بكل خير أستاذ أحمد، حياك وسهلا.
1: حياكم الله، أسعد صباحكم خير ونما جميعا، وأهلا وسهلا بكم أختي المذيعة وجميع المستمعين والمتابعين لبرنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في البداية يسعدني التواجد معكم اليوم لتسليط الضوء على هذا الحدث التنموي والذي يأتي حاملا ببشائر خير وبركة لمحافظة ظفار ولسلطنة عمان بشكل عام.
0: بإذن الله أستاذ أحمد، وفي البداية لو نتحدث عن أهمية عقود الانتفاع وأيضا عن دورها في تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار.
1: بداية، عقود حق الانتفاع الزراعية هي ثمرة التكامل والعمل المشترك بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، فهي الأداة التنموية التي تحول الأرض الحكومية المخصصة للاستثمار إلى أصول منتجة. دورنا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يبدأ من التخطيط المشترك والتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية، ثم تطرح الفرص الاستثمارية عبر منصة التطوير التابعة للوزارة، ويتم تنظيم وتوقيع عقود الانتفاع وفق الأنشطة المعتمدة. هذا التكامل يوفر الاستقرار والوضوح الإجرائي للمستثمر لضخ استثماراته وتطبيق مشروعاته لخدمة منظومة الأمن الغذائي بالسلطنة.
0: نعم. طيب أستاذ أحمد، هذه المشاريع كيف ممكن أن تنعكس أيضا على الإنتاج الزراعي والحيواني؟
1: ينعكس أثرها مباشرة من أولا من خلال التخطيط المستند إلى الاحتياج الفعلي وطرح الفرص الاستثمارية عبر المنصة.
0: نعم.
1: وهو ما تجسد يوم الأمس بالتوقيع العلني لعشر عقود استثمارية بقيمة تتجاوز 2.7 مليون ريال عماني على مساحة تتجاوز أكثر من 2100 فدان. وقد عملنا بالتنسيق مسبقا مع وزارة الثروة الزراعية توفير هذه الفرص وفق الاحتياج الفعلية بالتوسع في إنتاج المحاصيل وتربية الدواجن والإنتاج الحيواني، أيضا مما يحرك الاقتصاد المحلي والخدمات اللوجستية بالمحافظة.
0: ممتاز. طبعا أستاذ أحمد، هذه العقود، عقود الانتفاع، تشمل زراعة محاصيل وإنتاج مثل البطيخ، الشمام، تربية الدواجن، المحاصيل الموسمية وغير الموسمية. ما أهمية هذا التنويع وإحنا نتكلم عن عقود الانتفاع الزراعية؟
1: التنوع في هذه العقود هو نتيجة التخطيط التكاملي المسبق بين الوزارتين قبل طرح الفرص عبر المنصة لضمان ملائمة الأنشطة المعتمدة لطبيعة المنطقة ومواردها المالية المائية. والتنوع حاصل حاليا بين المحاصيل الموسمية وغير الموسمية والفواكه كالقح والشمام ومشاريع الدواجن، أيضا بما يضمن استغلال كل فرصة مطروحة بالشكل الأنسب ويحقق توازن مستمر في العرض والطلب بالأسواق المحلية.
0: نعم أكيد أستاذ أحمد، هناك أهداف مرجو تحقيقها طبعا من هذه العقود، عقود حق الانتفاع الزراعية، لكن أيضا كيف يمكن قياس الأثر على زيادة الانتاج المحلي وفي نفس الوقت تقليل الاعتماد على الاستيراد؟
1: أكيد يعتبر قياس الأثر على زيادة الانتاج من أشياء المهمة التي يجب دراستها من بعد توقيع هذه الفرص.
0: نعم.
1: وقياس الأثر دائما يتم بالتنسيق والتعاون المشترك بيننا وبين وزارة الزراعة والثروة السمكية عبر عدة مؤشرات عملية. أولا، المؤشر المهم والأساسي هو الالتزام بالعقد والمخطط، مدى التزام المستثمر بالبرنامج الزمني وبدء استغلال الميدان للفرصة المخصصة عبر المنصة. وثانيا، الكفاءة الانتاجية، تحويل الأرض إلى أصل اقتصادي فعال. يرفد السوق بمنتجات وطنية. وثالثا، ألا وهو الأهم، استدامة الموارد بدل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. مدى اعتماد المشروع على الأنظمة الحديثة والتقنيات التي تحقق أعلى إنتاج بأقل استهلاك مالي.
0: نعم ممتاز. طيب أبرز التحديات اللي ممكن تواجه المستثمرين أستاذ أحمد في تنفيذ هذه المشروعات، وكيف ممكن أيضا نعالج هذه التحديات؟
1: أكيد في كل مشروع أو في كل شيء لازم يكون فيه تحديات، ولازم أنه يعني تدرس وتعالج.
0: نعم.
1: وحيث أننا نتعامل مع المستثمر بداية قبل كل شيء كشريك تنموي.
0: نعم.
1: وتستمر علاقتنا به من مرحلة التنافس على الفرصة الاستثمارية المطروحة قبل المنصة، وتوقيع العقد طوال فترة تنفيذ المشروع.
0: نعم.
1: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الثروة الزراعية والتمكين والموارد ما تعملان كفريق واحد لتذليل أي تحديات إجرائية أو مائية أو تخطيطية قد تواجه المستثمر.
0: نعم.
1: مع تقديم نفس أيضا التسهيلات التي تضمن نجاح المشروعات واستمرارها.
0: نعم أكيد أستاذ أحمد. أيضا في ظل مستهدفات رؤية عمان 2040، كيف يمكن أن تسهم هذه المشروعات في التنويع الاقتصادي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي على المدى البعيد إن شاء الله؟
1: تتكامل جهودنا في التخطيط والخطط الاستثمارية.
0: نعم.
1: وتطوير الخدمات الرقمية عبر المنصة، على جهود القطاع الزراعي للوصول للمستهدفات رؤية عمان 2040 في التنوع الاقتصادي.
0: نعم.
1: إتاحة أيضا الفرص للمستثمرين بنظام الانتفاع يعزز دور القطاع الخاص، ويسهم أيضا في بناء سلاسل قيمة متكاملة تتعدد مجرد الانتاج إلى التصنيع والتسويق، مما يحقق استدامة اقتصادية وغذائية للمحافظات ولسلطنة عمان بشكل عام.
0: نعم أكيد جهود مقدرة طبعا للقائمين على هذا الجانب، وخاصة في المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار. هل من إضافة أخيرة أستاذ أحمد؟
1: جزاكم الله خير، ونشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الحدث الهام.
0: كل التوفيق لكم. إذن الحديث كان مع الفاضل أحمد بن سعيد بن علي المعشني، مدير دائرة الإسكان بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني في ظفار، والحديث عن عقود حق الانتفاع الزراعية. أستاذ أحمد نتمنى لك يوم سعيد. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: أحسنت. إذن مع أستاذ أحمد تقريبا وصلنا إلى نهاية مشوارنا الصباحي من صباح الخير يا بلادي، ولا تنسوا تنضموا لقناة إذاعة سلطنة عمان في الواتساب، يصلكم كل جديد خاصة ما يتعلق بمحافظة ظفار. يعني دائما في قناة إذاعة سلطنة عمان لفتة خاصة بالمواقع السياحية الموجودة، وأيضا بالأنشطة اللي ممكن يعيشها السائح وهو متوجه صوب ظفار. نتمنى لكم طبعا أوقات طيبة إن شاء الله، ودروب آمنة لمن يشد الرحال الآن برا إلى محافظة ظفار، توصلوا بالسلامة، ونتمنى دروب آمنة للجميع إن شاء الله. وتحية لكل من شاركنا اليوم بموضوعنا، والحديث كان عن أكثر مخالفة مرورية ترون أنها الأكثر انتشارا معانا في السلطنة أو تتصدر مشهد المخالفات المرورية. تحية لي سالم يقول إلى ظفار والله حافظ. تحية لك يا سالم الهطالي، توصل بالسلامة. إذن تحياتنا لكم، وتحية لطاقم عمل برنامج صباح الخير يا بلادي، المايسترو في الإخراج هزاع الراسبي، وجهود مقدرة خلف الكواليس للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. نهاركم سعيد في أمان الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. وقتلى وجرحى جراء هجمات روسية على مناطق أوكرانية مختلفة، وكييف تتوعد بتصعيد الهجمات في عمق الأراضي الروسية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، نلقاكم في تمام 11 صباحاً.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد شروق الشمس تابع الشبان الثلاثة برهام وربيعة وأحمد طريقهم إلى الرستاق، مفادين من قبل سكان مسقط ومطرح لتأييد الثورة ومبايعة الإمام ناصر بن مرشد. حين وصلوا إلى مشارف الرستاق توقفوا ليستطلعوا الأمر ويعرفوا أخبار ما جرى.
1: انظروا، القوافل واقفة أمام بوابة المدينة،
2: هناك حرس وجنود على الباب.
3: ها؟ إنهم يمنعون الدخول والخروج.
2: ماذا يعني هذا؟
1: هذا يعني بأن أمرا عظيما قد حدث.
3: أنا واثق أن الأمر قد تم للإمام ناصر بن مرشد.
1: أرجو ذلك من الله.
3: انتظروا هنا.
1: ماذا ستفعل؟
3: سوف أكلم الحراس.
0: اقترب ربيعة من القوة المرابطة، كانوا شبانا أشداء يلفون رؤوسهم بالعمائم البيض والكوفيات الهندية الملونة، وقد تقلدوا الخناجر والسيوف.
3: السلام عليكم يا أنصار الإمام ناصر بن مرشد.
4: وعليكم السلام، من أين أنت قادم؟
3: من مسقط.
4: وكيف عرفت أن الأمر قد تم للإمام ناصر؟
3: أنا من الرستاق، خرجت قبل 3 أيام مع رفاقي وها أنا عائد إليها. أتمنى أن تزودوني بالأخبار السارة حتى أبشر بها رفاقي.
4: صدقت، الإمام ناصر قد بويع بالإمامة البارحة.
3: والحسن؟
4: لقد استولى عليه بعد أن تنازل له ابن عمه سلمان.
3: الحمد لله، هذا يوم من أيام عمان المجيدة، هذا يوم من أيام الإسلام. سوف أعود إلى رفاقي لأزف إليهم أجمل الأخبار، ولكن هل يمكننا الدخول؟
4: الدخول إلى الرستاق ممنوع حتى تهدأ الأحوال تماما.
0: لم يسترسل ربيعة في الحديث مع الجنود، بل عاد فورا إلى رفاقه.
3: أبشر يا برهام، أبشر يا أحمد، لقد نجحت الخطة وتم الأمر للإمام ناصر.
1: الحمد والشكر لك يا رب، هذا يوم من أيام التاريخ المشهودة، لابد من دخول المدينة وتسليم الأمانة.
3: لكن الجنود يمنعون الدخول.
1: سوف أحاول إقناعهم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مبارك هذا النصر العظيم.
1: بارك الله فيكم.
0: أريد منك أن تسمح لي ولرفاقي بدخول المدينة.
1: هذا ممنوع بأمر من القيادة.
0: ألا تعرفني يا أخي؟
1: أعرفك نعم، أنت السيد برهام، وجدك رحمه الله أقام بالمصنعة بعد خروجه من سقطرى، وكان أجدادنا يشترون من دكانه.
0: من هو رئيس الحرس هنا؟
1: أحمد بن زاهر الخروصي.
0: أشكرك على تقيدك بالأوامر، ولكن هل يمكنك أن تنادي رئيس الحرس إذا سمحت؟

0: أقبل رئيس الحراس وسرعان ما تعرف على برهام وعانقه مهنئة.
1: أهلا أهلا، حمدا لله على سلامتك. أبشرك بأن الخطة قد نجحت. لقد استسلم الإمام اليعربي والإمام ناصر يقيم في الحصن الآن.
2: الحمد لله.
1: أين ربيعة؟
2: إنه ينتظر الإذن بالدخول.
1: ادخلا ادخلا، اليوم يوم عمان، يوم العرب والمسلمين.
2: معنا صديق آخر من مسقط،
1: فليدخل ما دام معكما.

0: دخل الرفاق الثلاثة مدينة الرستاق التي ستكون منطلقا للوحدة والتحرير، وارتفع فجأة صوت ربيعة يردد هذا الحداء:
1: من بحرنا بحر العرب سمعت للموج صخب، فلا السفين مشرع ولا الطيور تقترب، الموج يعلو زحفه يصيح بالأمر العجب، كأنه يهتف ذا يوم عمان اقترب، فيا قيود انكسري عن كل شعب مغتصب، ويا جموع انطلقي ظافرة مدى الحقب، البحر ثار غاضبا والبر أولى بالغضب، ومسقط عروسنا تزهو بأثواب القصب.
0: وقطع على ربيعة الحداء رؤية الأعلام المنتشرة فوق بيوت الرستاق، وسماع الطبول وهي تعلن البشائر، وأصوات الجمهور بالتكبير:
2: الله أكبر، الله أكبر، النصر للمسلمين، النصر للمسلمين،
3: دولة عمانية واحدة، دولة عمانية واحدة.
4: اعمل يا إمام وسوف يرى الله عملك.
5: إلى أين تودون الذهاب؟ هل تذهبون إلى بيتي كي نرتاح قليلا؟
6: لا يا ربيعة، لا أحد في بيته الآن، الجميع يتجه نحو القلعة. انظر، هل نسيت أننا في مهمة؟
7: يا إلهي، ما هذا الازدحام؟
6: انتظروني هنا، سوف أدخل القلعة وأجتمع بأعضاء القيادة وأبلغهم رسالة أهل مسقط.

0: وبعد أن اجتمع برهام بأعضاء القيادة وحدثهم عن نجاح مهمته في مسقط، دخل للتسليم على الإمام ناصر وقام بتهنئته، ثم أطلعه على تفاصيل مهمته.
1: وأين صديقاك الشجاعان يا أخ برهام؟
2: إنهما ينتظران في الخارج يا سيدي، ومتشوقان لرؤيتكم.
1: يا خالد؟
3: نعم سيدي.
1: أدخل كلا من ربيعة بن حمدان وأحمد بن محمد بن راشد.
3: أمرك سيدي.

0: السلام عليكم يا سيدي الإمام.
1: السلام عليكم يا سيدي.
2: وعليكم السلام، تفضلا.
0: نهنئكم بالإمامة والنصر يا سيدي، ونرجو من الله أن يكون نصر المسلمين على يديكم
2: إن شاء الله.
1: جئتكم رسولا من قبل أهالي مسقط ومطرح.
2: أهلا وسهلا بك وبأهالي مسقط ومطرح.
1: إنهم يبايعونكم بالإمامة ويرجون أن يكون خير العمانيين على يديكم.
2: وأرجو من الله أن أكون قادرا على حمل الأمانة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. لقد أرسل معي أهلك في مسقط هذه الصرة النقدية التي تحوي 200,000 محمدية لتأمين حاجات الدولة، فأرجو قبولها.
2: بارك الله بك وبأهالي مسقط، مقبولة منهم وعوض الله عليهم. الجهاد بالمال ضروري كالجهاد بالنفس،
1: وسوف يجمعون غيرها إن شاء الله.
3: اتجه الإمام ناصر بعد الرستاق إلى نخل فأخضعها، ثم توجه إلى إزكي ونزوى، واتسع سلطانه وصار أهل البلاد يفدون إليه للمبايعة والتأييد. وبعد هذه الخطوة المهمة في توحيد البلاد، عمل الإمام على تكوين جيش قوي، ثم بدأ معركة تحرير أرض عمان من البرتغاليين. أدرك البرتغاليون الخطر القادم إليهم، فاجتمع قادتهم في إحدى سفنهم الحربية، وترأس الاجتماع باريرا قائد حامية مسقط.
4: لقد جمعتكم اليوم لتكونوا على بينة من الأحداث الخطيرة التي وقعت. الإمام ناصر بن مرشد يسير على خطة بارعة محكمة لم يسر عليها أحد من قبل، ولقد وحد البلاد وقضى على التفرقة القبلية.
5: هذه كانت خطته الأولى وقد عشناها.
4: ثم أخذ يهاجم حامياتنا في شناص وسحار وقلهات وخورفكان، وللأسف فقد استطاع احتلالها كلها.
6: لم يبقى إلا حاميتنا في مسقط ومطرح،
4: ولهذا فيجب أن نقوم بتحسين القلعتين بأقوى ما نستطيع، ونشحنهما بأقوى الجنود والمدافع، وعلينا تحسين البحر بالسفن القوية.
6: ولكن ما سر هذه الانتصارات التي لم يسبقه إليها أحد؟
7: إنه يلاقي تأييدا كبيرا من الأهالي أينما ذهب.
4: لقد فشلت كل جهودنا في وضع العراقيل في وجهه.
6: كان يجب أن نمزق صفوفهم منذ البداية ببث الفتن الطائفية والمذهبية، وهذا سلاحنا السري الذي لا يفشل.
4: ومن قال لك إننا لم نحاول؟ ولكن خطتنا قد فشلت.
5: طبعا ستفشل.
4: ولماذا فشلت في رأيك؟
5: لأن العمانيين ينتمون حسب دراساتي إلى جذور قبلية واحدة.
7: لماذا لا نجرب إذن بث الفرقة الدينية؟
4: هذا يحتاج إلى وقت طويل.
5: لماذا يا سيدي؟
4: الوطنية التي يغذيها ناصر بن مرشد أقوى من كل تفرقة الآن.
6: وماذا سنفعل إذا؟
4: علينا أن نعود إلى التفرقة الدينية.
6: كيف؟
4: نقيم دولة في البقية الباقية لنا من عمان.
6: لكنكم قلتم بأن هذه الخطة قد فشلت.
4: ليس لنا سوى هذا السلاح الآن، ولعله ينجح.
3: وبدأت خطة البرتغاليين الماكرة تظهر في الباطنة والظاهرة ومسقط، يقودها شخص يدعى سالم بن رشيد. وكادت هذه الحركة أن تكون مخلبا ساما في جسد الثورة الفتية، ولكن تم اختطاف هذا الرجل على يد رجال الثورة الشجعان، وجرت محاكمته في صور وأودع في السجن. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الإصلاح والتصليح.
3: ذكرنا في مقدمة مجمل اللغة في حلقة سابقة لفظة صلح بضم اللام، اعتماداً على بعض المخطوطات الخمس التي اعتمدناها ومعجمات أخرى. أنكر أحدهم جواز ضم اللام واستشهد بقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، بفتح اللام. فأحلته إلى أمهات معجمات اللغة حيث ورد صلح يصلح، وذكر اللغويون أنه يقال صلح بفتح اللام، ورواهما يعقوب بن السكيت وغيره فتحا وضما. ومن شواهد المعجميين: وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني، وما بعد شتم الوالدين صلوح. ودعاني هذا إلى التساؤل: هل هما بمعنى واحد أم ثمة اختلاف دلالي بينهما؟ وما علاقتهما بالإصلاح والتصليح؟ أرى أن لكل منهما دلالة خاصة به، مع الاشتراك في المعنى العام للصلاح الذي هو نقيض الفساد. ولما كان العرب قد ذكروا صلاح وصلوح، فلما لا تكون صلاح من صلح بالفتح، وصلوح من صلح بالضم؟ ولما لا يكون الضم في اللفظة من أجل الدلالة على صلاح أكثر عمقاً وشمولاً؟ فالصلاح درجات. تقول: أخواي صالحان، وأنت تدري أن أحدهما أكثر صلاحاً من الآخر. وحين تقول: هذان منهجان صالحان، فلك أن تزيد فتقول: على أن الأول أكثر فائدة من الثاني، أي أكثر صلاحاً وصلاحية. وقد جاءت لفظة صلح بفتح اللام في التنزيل العزيز في موضعين متماثلين، أحدهما في الآية 23 من سورة الرعد المذكورة آنفاً، وثانيهما في الآية 8 من سورة غافر وفيها: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالذي صلح يدخل الجنة، فما بالك بالذي صلح، أي كان صلاحه أعمق وأشمل. وفي اللغة لفظة مشابهة هي حسنة، كما في: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أكثر حسنا من المذكورين في الآية التي تبدأ بالنبيين فالصديقين فالشهداء فالصالحين؟ ولكنك قد تتساءل: أليس النبيون والصديقون والشهداء من الصالحين؟ فإن كانوا منهم فلماذا أفردوا عن الصالحين؟ والإجابة بأن أبرز ما يمكن تقريره هنا أن النبيين والصديقين والشهداء صالحون بالتأكيد، ولكنهم أرقى في الصلاح من الصالحين المذكورين، فأفردوا عنهم. وعلى هذا نقول: صلحت سيرة فلان فكانت لنا قدوة. أما إن تحدثنا عن السيرة النبوية مثلاً فنقول: لقد صلحت سيرة النبي لأن تكون قدوة لنا. أما إن شئت أن تقول صلحت بالفتح فنرى أنك قد نزلت بها عن المنزلة التي تستحقها. ومن هذا الجذر الإصلاح والتصليح، ولك أن تسأل أيهما الصحيح، إصلاح الآلة العاطلة أم تصليحها؟ والجواب هو ما ذكرناه في التعميم للإعمام، من أن صيغة تفعيل أكثر عمقاً وشمولاً واستطالة من صيغة إفعال. فحين تقول لصاحبك لقد أكرمت فلاناً إكراماً، فأنت تعني أنك دعوته إلى وليمة عشاء، أو سلمته 5 دولارات أو 10 ريالات مثلاً. ولا يجدر بك أن تقول أقمنا حفل إكرام للأدباء والشعراء، بل حفل تكريم. فإن قلت حفل إكرام فقد انتقصت من قيمة أولئك الأدباء والشعراء. ومن التفعيل التعليم، وهو أعمق من دلالة لفظة الإعلام من حيث الشمول والتأثير والإلزام، ومثله التعميم فإنه يتضمن معنى العموم، أي عموم الناس. القانون ذاته ينطبق هنا، ونرى أن غالب استعمال الإصلاح في القضايا المعنوية كإصلاح التعليم وأمثاله، غير أنه قد يستعمل في المجالات المادية فيما ليس فيه جهد وعناء، كما في جملة لقد استغرق إصلاح الحائط 2 ساعة. ولكن يبقى هذا التعبير في المستوى الثاني من الفصاحة، فإذا احتاج الخلل إلى جهد وعناء ننتقل إلى لفظ يعبر عنه، وهو التصليح، لأنه أعم دلالة. فمن الفصيح العالي أن يكون الإصلاح في معنويات الأمور والتصليح في مادياتها. ومن شواهد ذلك وصف شخص ما بأنه مصلح، كما في كان فلان مصلحا اجتماعيا. ومن غير المتعارف عليه أن يوصف بأنه مصلح اجتماعي. أما الذي يصلح آلة فهو مصلح، ويصعب تقبل وصفه بالمصلح.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها.
4: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.

0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بلقيس خليفة صالح الخائفي، صانعة محتوى ومصورة فوتوغرافية. رحلتي مع هذا المجال لم تبدأ من عدسة بل من الشغف، شغف قديم ولد في مقاعد المدرسة بين الكتابة والتصوير، بين الكلمة والصورة، وكان السؤال بسيط وقتها، ليش لا؟ ليش ما أجسد الكتابة في الصورة؟ وليش ما تكون الصورة نص يقرأ قبل أن يشاهد؟ مع أيام الدراسة الأكاديمية بدأت المسيرة بشكل جاد، ومن خلالها كانت فيها مشاركات عديدة في معارض ومسابقات داخلية وخارجية. وطبعاً البداية مثل أي حلم حقيقي لم يكن سهل، الساحة العمانية كانت مليئة بالمبدعين والمصورين، وحقيقة كان التنافس قوي. شاركت في كثير من المسابقات داخل السلطنة، لكن الفوز ما كان للأسف حليفي غير مرة واحدة فقط في إبداعات شبابية، والحصول على المركز الثاني على مستوى جنوب الباطنة. وكان نصيبي أن أحصل على المراكز الأولى خارج البلاد، وكان أول تتويج لي في الإمارات في جائزة هبة، جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في موضوع الأبيض. وبعد ذلك شاركت في كثير من المعارض البينالي اللي هي خلنا نقول في الإيران في الصين، وكذلك كانت لي مشاركة في البحرين وحققت فيها المركز الأول في جائزة الشيخ ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في موضوع الثيم. أما آخر محطاتي كانت في عام 2025 مشاركة بثيمة الأمل في بينالي بكين في الصين، تجربة أكدت لي أن الصورة لغة عالمية لا تحتاج ترجمة. لكن ما أحب أؤكد عليه، الإنجاز ما كان يوما هدفا بحد ذاته، بل كانت نتيجة رحلة بدأت بتطوع في ملتقيات وبرامج ومعارض مختلفة، ومن خلالها كانت لي أول وظيفة مع الأستاذ مهند السعدي، تجربة غيرت نظرتي تماما للمجال من خلال أن العمل معه تعلمت كيف يتحول الإبداع إلى بزنس، كيف تبني دراسة الجدوى، كيف تأسس الهوية المؤسسية، وكيف أنك أنت تسوق الخدمات والمنتجات بذكاء وأدوات صحيحة. وهنا قدرت أوازن بين شغفي القديم اللي هو تجسيد الكتابة في الصورة وبين متطلبات الحملات التسويقية وبناء الخطط القوية. من هذه النقطة بدأت مسيرتي في العمل المستقل في تقديم الاستشارات، تصوير، صناعة المحتوى التسويقي، وبدأت العمل مع شركاء النجاح اللي وثقوا فيني في بناء هويات مشاريعهم. واليوم أنا أعمل في نفس المجال كاختصاصي الهوية والتواصل بخبرة تتجاوز 5 سنوات.
1: نستطيع. نستطيع إطلالة يومية لأبرز مشاريع الشباب وريادة الأعمال، نقترب من بداياتهم ونرصد رحلة المشروع من الفكرة إلى التنفيذ. نستطيع.
2: كذلك خدمة التصوير اللي هي تغطية الفعاليات، تغطية الحملات التسويقية، سواء كان تصوير فوتوغرافي أو فيديوغرافي، وكذلك اللي هي خدمة خطط صناعة المحتوى التسويقي، وهنا تندرج فيها على حسب متطلبات العميل بالنفس في بناء هويات مشاريعهم أو مساعدة في إكمال الهوية البصرية والإجراءات اللي تندرج تحتها. طبعا وش هي الإجراءات؟ لربما ممكن تكون عندنا في أشياء كثيرة من ناحية اللي هي المواد اللي هي المطبوعة أو سواء كانت الديجيتال بشتى أنواعها. يعني مثل خلنا نقول اللي هي مثلا بعض العملاء يكون عنده فقط الشعار بدون الهوية البصرية المتكاملة. الهوية المتكاملة تدرج تحتها الكثير من النقاط. يعني أكثر الأشياء اللي احنا نركز عليها هي قواعد استخدام الشعار اللي هي مثل الألوان، الخطوط، الأمثلة الصحيحة في الشعار، أن أنت كيف تمشي بالشعار، البروسس للشعار أو سياسات الشعار بشكل عام، لما تجي تحطها على التصميم، لما تجي تحطها على الأشياء الرسمية، وكذلك نوحد الهوية بشكل عام في كل المنصات. بعض المؤسسات تكون عندها منصات تواصل اجتماعي، سواء كان لينكدين، عندك الانستغرام، تويتر، اليوتيوب، احنا هنا نوحدهن بحد انه يسهل الوصول للمستهدفين للمؤسسة بالنفس في جميع المنصات التواصل، مثل المواد التسويقية كذلك والإعلانية، العروض التقديمية. هنا تطلع بدليل يضمن الاستمرارية والاحترافية. يعني حتى في بعض الأحيان احنا نلتجأ في اللبس الوظيفي يكون موحد بألوان الهوية، والهوية بالنفس تكتمل. كذلك ممكن احنا نضيف عليها التاج لاين او السلوغن، هو الشعار اللفظي، سواء لفترة زمنية معينة أو مدى الحياة. المرحلة اللي أطمح لها أصلها اليوم اللي هي نشر ثقافة الهوية المؤسسية وتوضيح أهميتها في بناء أي خطة تسويقية ناجحة، وكيف أن نقدر ندمجها بذكاء مع الهوية الوطنية.
1: نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع.
2: في الختام كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا بهذا اللقاء، وشكرا لكل من آمن بأن الصورة ممكن تكون فكرة، وأن الفكرة إذا كتبت بصدق توصل. شكرا.
1: نستطيع.
0: نستطيع.
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ليش امك جراندايزر ولا الرجل الحديدي؟
1: قلت لك ارجوك لا تطنز على امي.
0: انا مستعد الحين اروح معاك بيتكم واحب راسها وارجع بيتنا.
1: هذه حلوه. ايه هني بينت انك ذكي وجبان.
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم. شو قلتي؟ جبان؟
1: لا جبان.
0: إيه إيه تقولين يعني اني انا جبان يعني؟
1: لا يعني اجبان. اجبان
0: شو اجبانه؟
1: انا قصدي يعني نوع من جيد من الاجبان.
0: يعني شنو؟ فهميني.
1: ما تسمع شو يقولون في الدعايات؟
0: شو يقولون؟ شو ما اسمع انا. ما اسمع شو يقولون. شو يقولون؟
1: جبنه ابو الشايب بتخلي صوتك مثل صوت الرباب.
0: ضعت بالطوشه.
1: صالح انا عندي لك اقتراح. لو نفذته أمي بتغير معاملتها معاك.
0: إيه؟
1: وتحبك أكثر من ولدها وأكثر من عيونها بعد.
0: وشنو هالاقتراح؟
1: تروح سوق الذهب. إيه؟ وتشتري درزن مضاعف.
0: لحظة لحظة خليني أكتب كل هذا بورقة.
1: هاك الدفتر هذا بكبر.
0: أشوف. وهذا القلم. قولي.
1: درزن مضاعف.
0: درزن مضاعف.
1: وحزام.
0: حزام؟
1: إيه.
0: شو حزامه؟
1: حزام ذهب.
0: إيه حزام ذهب. على عبالي حزام تشولان. وبعد
1: خاتم ألماز.
0: خاتم ألماز؟
1: إيه.
0: درزن مضاعد وحزام ذهب وخاتم ألماز. من حقه هذا كله؟
1: حق أمي.
0: من حقه؟
1: حق أمي.
0: أمك ما غيرها؟
1: إيش فيك مبقق عيونك كذي؟
0: الحين أنت تبين أشتري كل هذولا وأقدمهم هدية حق جناب العمة الشاحنة؟
1: هذه خطة علشان ترضى عليك وتصفح عني.
0: لا بالله ما بيها ترضى، وعساها إن شاء الله ما ترضى ولا تصفح عني، وما أني شاري لها حتى عود. يا وهذه ورقة.
1: هو هو هو. إيه ليش؟ ليش يا صالح؟ ليش؟
0: هذه بعد ما فيها ليش؟ تبيني أدفع 1000 دينار مدي 2000 علشان أشتري هدية حق أمش هالنسرة؟
1: إيه؟
0: ها؟ ليش؟ من هي أمش بسلامتها؟ صوفيا لارين ولا بروك شيلدرز؟
1: وهذا ليش فيهم زاد على امي؟
0: يا ايش فيهم زاد تقول؟ طالع انا مش هذا قمر قمر وامك خرمز.

0: اقول لك يبقى انا ريال عزلت ما بيع لا سجاد ولا مجاد كذلك. روح روح روح روح روح توكل على الله. يلا روح روح روح.
1: يا حجي يا حجي انا مو جايك اشتري منك زوليه.
0: ها عيل جاي تبوق مني زوليه موليه؟
1: ها ابوك؟
0: ايه عيل. ها اذا انت ما انت جاي تشتري عيل ايش حقه جاي؟ اكيد جاي تبوق وتمشي كذلك.
1: عيب عليك يا حجي تقول الكلام هذا.
0: وانت مو عيب عليك تمديلك على ولد اختي؟ ما قالوا يعني ايش قالوا لك؟ ليش ان ما اخذ اختك مو معنى هذا انك تمديلك عليه وتكسر ايده وتبط عينه كذلك؟
1: ها يعني الموضوع انتقام شخصي.
0: شخصي فردي مردي جماعي مماعي. انا مستعد اوقف بويهك واتشابك معاك كذلك.
1: يا حجي يا حجي انا يا يعتذر لك على اللي صار، على اللي بدر مني مع نسيبي صالح ولد اختي.
0: ها يعني ياي تعترف؟ معترف كذلك وتأكد كذلك؟
1: معترف نعم، والاعتراف بالحق فضيلة.
0: أي فضيلة وأي مضيلة الله يهداك، إلا هذه وقاحة وقلة حياة كذلك. لاحظ كيف؟
1: ها ها حجي ترى قمت تغلط وايد، شفتني ساكت عنك قلت خلاص وربك هذا خايف. لا لا يبا دير بالك ترى انا مو هين. سمعت؟
0: عجيب يعني ياي تهددني ياي لي مكاني وتهددني كذلك. التلفون كذلك.
1: ايش تبي بالتلفون؟
0: انا اتصل في الدكتور يشوف ضغطي ارتفع ولا لا.
1: لا لا
0: ارتفع ولا لا كذلك.
1: لا لا لا لا ارتفع وبينفجر كذلك.

0: يما.
1: ها يما.
0: ايش تبين؟
1: صالح اهاني يا يما.
0: والله عاد اهانك ولا عسى ان شاء الله يقطع عقاله على ظهرك. انا مالي شغل فيكم.
1: حتى لو الاهانه هذه كانت موجهه لك لشخصك انت بالدرجه الاولى.
0: ان شاء الله لو جبوا خمس كراسي مو بس بالدرجه الاولى انا خلاص غسلت ايدي منكم وعويذ الله منكم، لا من خيركم ولا كفايه شركم.
1: يا يما صالح يقول عنك انك
0: اني شنو؟
1: جيكره.
0: ايه والله خير امي متناسيه ابوي هم.
1: يقول ايش دعوه امك عاد بروكشيلد.
0: شنو
1: بروكشيلد؟
0: مني هذا بروكشيلد؟
1: هذه ممثله بنيه حلوه حلوه وايد وعيونها خضر
0: وعشتو. اي وانا شكو فيها عاد.
1: يقول انها احلى منك.
0: لا باركت فيه ولا في ام نيابته، هذا ما يوز عني. ايش يبي فيني؟ ليش تحرش فيني؟
1: ما ادري يمكن يما يغار منك.
0: شنو؟
1: اي
0: يغار مني.
1: ليش انك احلى منه بصراحه. اي يمكن كذي حاقد.
0: ها
1: إيه؟ تصدقين ايش يقول؟ يقول لا يكون واحد من عيالي يطلع فيهم يشبه امك، ترى اذبحه اخنقه في المهد.
0: وي قول امين. عسل مهاد اللي مهدوه فيه وهو صغير يمهدونه فيه وهو كبير. قول امين.
1: شنو يما ما يصير القياس يختلف؟
0: يختلف ما يختلف مالي شغل. سمعيني عاد، انا بشتري له طاقه خام على حسابي بس يجيبون لي اناسته.
1: المهم يا يما انا هالمره ما اتحرك من هني الا بصراحه اذا يه واعتذر لك قدامي وحب راسك ودينك بعد.

0: ما تقول لي انت كذلك. اشتبي فيه اشتبي فيه تروح له.
1: يبا ما رحت له ما رحت له. انا اروح لهذا؟ هذا كفو انا اروح له؟ وهو اللي ياني للمحل وعرفني بنفسه كذلك. ولا انا اش دراني ان اسمه عامر وعامر الخيط كذلك؟
0: الاسم مو مشكله.
1: ايه
0: هو سبق وياك المحل وشرى منك زوليه
1: زين،
0: وكتبت له الفاتوره باسمي تذكر؟
1: اذكر اذكر الله يلعنه من يوم يوم اسود واغبر كذلك. لاحظ كيف؟
0: المهم يا خالي الحين استر علينا الله يستر عليك.
1: يعني شو اسوي؟
0: انك لا تحاول تحتك فيه. عامر قبل لا يكون نسيبي كان صديقي.
1: ايه
0: وانا رابي معاه من سنين
1: زين.
0: وبصراحه يا خالي هو الوحيد اللي دائما يصلح بيني وبين اخته. كل ما تزعلنا مع بعض.
1: ها أي. يعني قصدك انا مخرب وهم صلح؟ انا هدام وهم عمر، مو هذا قصدك ولا انا غلطان كذلك؟
0: بصراحه ما انت غلطان، قلت الصج.
1: ها نعم. تقول
0: أنت لك هدف يخدم مصالحك الخاصة، وهي أنك تحاول تفرق بيني وبين نادرة.
1: لا.
0: عشان أتزوج بنتك
1: عجيب سوالح
0: الحمصة هذه
1: سوالح.
0: بينما عامر هدفه أني أنا أستمر معاها.
1: طبعا طبعا، ليش؟ إنها أخته، يدافع عنها وعن مصالحها كذلك. لاحظ كيف؟
0: مهما كان يا خالي هو يسعى للخير.
1: أي خير هذا بالله عليك؟ أي خير؟ أمها واقفة لك مثل العظم ببلعومك، وبنتها الله خير منكد عليك عيشتك كذلك، وأخوها ودة تعيش بهالحالة هذه علشان يوصلك للهلاك أو الجنون كذلك. لكن خالك، خالك اللي يبي لك الخير والسعادة كذلك، ما تبي وما تبي تشوفه كذلك. لكن هين هين يا صويلح، إن ما دخلت مستشفى الأعصاب بسببهم ماني خالك ولا أنت ولد أختي كذلك. لاحظ كيف؟
0: خالي أنت ما أعتقد تموت، أنت تنقرض.

0: الكلام اللي تقولينه هذا مو صحيح يا نادر.
1: ليش مو صحيح؟
0: لا تحاولين تدخلين أمي دائما في كل خلاف يصير بينكم، خصوصا وانت عارفة ان لا أمي تحب صالح ولا صالح يحب أمي، وهذا معناه واضح يا نادر.
1: أنا عيوني لا خليت أمي تدخل بيننا ولا فكرت إني أحرضها عليك.
0: عيلش عندك كل ساعة والثانية يا تركضين عند أمك، ما عندك بيت يجمعك أنت وزوجك، ولا ليش نية هالمرة تخلين أمي تقوم بالدور اللي أنا قمت فيه؟
1: أي دور؟
0: دور الشرطي القبضاي اللي طق زوجك.
1: لا عيوني أنا ما قلت لك روح تهاوش معاه وطقه، بعدين انت شهلك مني؟ اذا جت عند امي ابنيه تزور امها انت شكو؟
0: ها
1: ايه
0: شلون انا شكو؟ انا ريال البيت.
1: ومن قال لك انت منت ريال البيت؟ ايه انت ريال البيت وانت لك هيبتك ولك احترامك، لكن مالك شغل في شغل الحريم وحكي الحريم.
0: يعني شنو؟
1: يعني انت لا تحط دوبك ودوب الحريم، انت ريال لك شغلك ولك اعمالك وارتباطاتك، تحط دوبك ودوب فلانه وعلانه الا قالت الا راحت، شو يقولون عنك ربعك بعدين؟
0: ربعي؟
1: إيه تبيهم يقولون لا خلي ولي زين هذا حاط دوبه ودوب الحريم وأنا وأمك حريم.
0: ها ها ها يعني أنت الحين صار لك ساعة تلفين وتدورين علشان توصلين حق الكلمة هذه؟ لا يكون في علمك يا نادرة، أنا ما حد يقدر يقص علي وياكل عقل بحلاوة مثل ما يقولون. لا يا نادرة لا، ترى إذا أكو واحد طلع من بطن أمه مفتح ويشوف فهو أنا.
1: عشت.
0: إيه نعم، أنا كل هالحكي اللي قاعدة تقولينه ما يوكلني خبز، وأنا يكون بعلمك بتبع معاك أسلوب جديد في تصحيح أخطائك.
1: شنو هالأسلوب يا حكيم الزمان؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
9: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
10: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
11: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: هلال الهلالي،
11: رشا البلوشية،
10: عصام الزجالي،
11: جنان آل عيسى،
10: عايشة البلوشية،
11: إدريس النبهاني،
10: محمد الشمري،
11: فيصل الشكيلي.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
11: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
12: أرأيتم؟ لقد أخبرتكم أن هذا المكان أفضل من المكان السابق الذي كنتم تريدوننا أن نجلس فيه لنصطاد بعض الأسماك.
11: دائما اختياراتك مميزة يا رحمة، ولا أحد يستطيع منافستك.
12: شكرا لك يا صالح.
13: لا أرى أي فرق واضح عن المكان.
11: ألا ترى أي فرق؟
13: أجل يا أبتي، لا أرى أي فرق، فما الذي يميز هذا المكان عن المكان السابق؟ هنا بحر ورمل ونوارس، وهناك كذلك بحر ورمل ونوارس.
14: هنا أشجار كبيرة وشاطئ مفتوح ورمال ناعمة.
13: وهناك أيضا توجد أشجار وشاطئ ورمال ناعمة.
12: هناك حواجز كاسرات للأمواج تصعب علينا نزول البحر.
10: نوارس هذا البحر تختلف عن نوارس ذلك الجانب، فالنوارس هنا رمادية اللون.
13: وهناك أيضا نوارس رمادية وبيضاء. أم أنك تعتقدين بوجود نوارس بألوان أخرى زاهية؟
10: أتسخر مني يا يوسف؟
13: لم أقصد السخرية يا عزيزتي، ولكن
10: والله لأتينك بقطة صغيرة عمياء وأضعها في جيبك إن لم تعتذر مني حالا.
13: أنا آسف، فلا داعي بتهديدي كل مرة بالقطة.
11: ما كان ينبغي أن تخبرنا بنقطة ضعفك يا يوسف.
13: صدقت يا أبتي، ما كان ينبغي أن أفعل ذلك، إنها غلطة عمري.
12: يجب على الإنسان أن يخفي نقاط ضعفه ولا يبوح بها للآخرين يا يوسف.
11: ما يعرفه الآخرون عن نقاط ضعفك سيكون سلاحا يستخدم ضدك يا يوسف، فحذاري أن تعطي الآخرين سلاحاً يهددونك به.
14: لقد انتهى أمر أخينا يوسف من هذه الناحية يا أبتي، فكل الطيور والحيوانات التي قابلناها في الحديقة في زيارتنا الماضية عرفت أن أخي يوسف يخاف من القطط.
11: سنعالج هذا الأمر لاحقاً. تعالي معي قليلاً يا رحمة لنمشي في الماء.
12: هيا بنا.

0: ماجد، انظر إلى هناك.
1: قطة صغيرة أم كبيرة؟
0: لا هذه ولا تلك، بل سرطان البحر.
2: تقصدين السلطعون؟
0: بل سرطان البحر، هذا هو اسمه.
2: بل إن اسمه السلطعون.
0: أتغير مسميات الأشياء حسب مزاجك؟ ذاك سرطان البحر.
2: إذا كنت لا تعرفين أن ذلك سلطعون، فلا داعي أن تقولي عنه سرطان البحر.
0: لو كان أبي قريبا منا لقال لك بأنه سرطان البحر.
2: بل سلطعون، سلطعون، سلطعون.
1: كفى كفى.
0: ما رأيك أنت يا يوسف؟ هل اسمه سلطعون أم سرطان البحر؟
1: ما دمتما تهددان بالقطط الصغيرة العمياء في كل مرة، فلن أجيبكما على هذا السؤال.
0: يا لك من إنسان انتهازي.
1: ها؟ إنسان ماذا؟
0: انتهازي.
1: وما معنى انتهازي؟
0: لن أخبرك قبل أن تقول لنا اسم هذا الكائن القشري. هل هو سلطعون أم سرطان البحر؟
2: لقد خرج سلطعون من تلك الحفرة.
0: بل سرطان البحر.
2: بل سلطعون.

0: والآن هل أنت معي أم مع ماجد حول هذا الحيوان القشري؟ أهو سرطان البحر أم سلطعون؟
1: هذا الحيوان القشري البعض يطلق عليه سلطعون والبعض الآخر يطلق عليه سرطان البحر، فالإجابة صحيحة لكل منكما.
2: أرأيت؟
1: دعكما الآن من ذلك واخبراني، ما معنى كلمة انتهازي؟
0: الانتهازي هو الشخص الذي يقتنص الفرص ويستغل أي وسيلة لمنفعته الشخصية،
2: كما فعلت أنت قبل قليل أيها الانتهازي.
1: حسنا، الآن عرفت أنا معنى كلمة انتهازي، وأنتما عرفتما أن ذلك الحيوان القشري يطلق عليه سلطعون وسرطان البحر، لكن انظرا هناك،
0: ما الأمر؟
1: إنها أسماك القرش، لنهرب بسرعة قبل أن تفترسنا.
0: إنها دلافين. أجل، دلافين؟ ألا تعرف التمييز بين الدلافين هو أسماك القرش؟
2: حتى وإن كانت أسماك قرش، ما الذي سيوصلها إلى الشاطئ حتى تقوم بافتراسنا؟
0: أجل، يبدو أن عقلك في إجازة مثل هذه الإجازة التي نحن فيها اليوم يا يوسف.

0: الأستاذ شاهد الدلافين عن قرب ولكي تلتقطوا لها صورا رائعة.
1: الله، جميلة جدا تلك الدلافين.
0: نعم يا يوسف، جميلة ومحبة للناس أيضا.
2: إنها تدعونا لأن نلعب معها.
1: أحقا؟
0: أجل، الدلافين كائنات محبة للبشر وتتميز بذكاء نادر،
3: وربما كانت أذكى من بعض الناس.
1: تقصدني أنا، أليس كذلك؟
3: ليس دائما، لكنني هذه المرة نعم قصدتك أنت.
1: حسنا، لكي أتأكد من أنك ذكي جدا وحد الذكاء، قدم لنا معلومة عن الدلافين لا نعرفها نحن ولا يعرفها الأطفال.
4: إذن فقد بدأت حرب المعلومات.
3: لتكن يا أبي أنت وأمي حكمين بيننا.
4: حسنا، سنكون حكمين أحيانا وأحيانا أخرى، نسأل أسئلة ونقدم معلومات موجزة.
3: وهو كذلك.
1: هاتي أول معلومة لا يعرفها الأطفال عن الدلافين يا ماجد.
3: حسنا، ما لا يعرفه الأطفال أن الدلافين تحب أكل اللحوم مثل الأسماك والحبار.
1: أو تظن أن الأطفال لا يعرفون هذه المعلومة؟
2: أنا لم أكن أعرفها قبل الآن، ولا شك أن هناك الكثير من الأطفال لا يعرفونها أيضا.
1: لا أصدق أبدا أن الأطفال لا يعرفون أن الدلافين تحب أكل اللحوم مثل الأسماك والحبار.
4: دعكما من المعلومة السابقة واسمع مني ما سأقوله لكم جميعا.
2: تفضل يا أبتي.
4: أنتم جميعا تعرفون الدلافين، وهو الآن أمامكم يلعب ويمرح، ويبدو أنكم شاهدتموه في التلفاز كثيرا جدا، أليس كذلك؟
1: بلى يا أبتي.
4: هل سأل أحدكم ما هي الأسماء الأخرى للدلافين؟
3: أسماء أخرى للدلفين؟ أنا في الحقيقة لم أسمع بها من قبل.
1: وأنا كذلك.
2: وأنا أيضا.
4: أنت أيها الدخس، كيف حال أخيك التخس؟
5: من أين لك معرفة أسمائنا القديمة أيها الرجل الطيب؟
4: أعرف أيضا أخاك الدرفيل.
5: يا ويلي، إنك حقا تعرف أسماءنا القديمة؟ أتصدق يا عم أنه لا أحد ينادينا الآن بتلك الأسماء، فالكل أصبح ينادينا بالدلافين.
0: أوليس هذا أفضل أيها الدولفين؟
5: نعم أفضل، ولكن لا أحبذ أن تنسى أسماءنا القديمة، لا سيما أنها جاءت من عصور سابقة.
2: كأنك تريد أن تقول أيها الدولفين، من ليس له ماض ليس له حاضر
5: وليس له مستقبل أيضا يا صغيرة.
1: أبي،
3: هل أعدت علينا أسماء الدلافين في الزمان الماضي؟
4: حسنا، من الأسماء الأخرى للدلفين الدخس والتخس والدورفين.
3: والآن هاتي أنت معلومتك التي لا يعرفها الأطفال عن الدلافين. لماذا سكت؟ هاتي المعلومة العبقرية أيها العبقري.
1: مما لا يعرفه الأطفال أن السمك القرش يخاف من الدلافين.
2: هل جننت يا يوسف؟ سمك القرش العظيم الشجاع يخاف من الدلافين؟
1: أجل، يخاف منها
3: كما تخاف أنت من القطط الصغيرة العمياء.
1: كنت سأشرح لكم كيف يخاف القرش من الدلافين، لكن يبدو أنني سأحتفظ بالإجابة لنفسي.
6: ما لا يعرفه الأطفال
7: مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
7: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
10: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
12: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
13: رفعة الجادرجي.
14: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
13: معاذ الألوسي.
15: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
13: راسم بدران.
16: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
13: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
17: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
5: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم في برنامج حوار مع باحث، وفيه نقترب في حلقة هذا الأسبوع من دراسة بحثية فازت مؤخرا في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025، رؤية مستقبلية تدرس فرص اللامركزية في سلطنة عمان، إذا ما عرفنا بأن هذه الفكرة قائمة على الفرص والتحديات والرؤية المستقبلية، حيث تمثل اللامركزية في عمان ركيزة محورية لرؤية عمان 2040 بهدف تحقيق تنمية متوازنة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها. فما الفرص والتحديات والرؤية المستقبلية المتاحة نحو تأسيس اللامركزية في مختلف المحافظات. أهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب باسمكم بالدكتورة رحمة بنت خميس البلوشي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية رؤية مستقبلية لتأسيس اللامركزية في الحكم المحلي في سلطنة عمان، الفرص التحديات الرؤية المستقبلية. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا بك أخي راشد، بداية حقيقة تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البرنامج الثري والمتميز والنوعي، ويسعدني كثيرا أن يكون معكم في هذا البرنامج، وعلى نحو خاص أن يشارك في هذا البرنامج الثري للمرة الثالثة راشد.
0: حياكم
1: وما زلت
0: دكتور.
1: أتذكر ربما مشاركتي الأولى كانت في 2010 أعتقد، ومن الجميل أن نجدد هذا اللقاء بعد هذه السنوات لنلتقي مجددا ضمن هذا المنبر المعرفي الهادف الذي يواصل أداء رسالته في دعم البحث العلمي وتعزيز في المجتمع.
0: أهلا ومرحبا بكم دكتورة، وهذه المرة حول هذه الدراسة البحثية للامركزية في الحكم المحلي في سلطنة عمان، فما الفكرة العامة لهذه الدراسة ولماذا اخترت تحديدا هذا الموضوع دكتورة؟
1: جميل راشد، ربما قبل الفكرة إحنا نذكر أهمية هذه الدراسة ومنطلقات هذه الدراسة.
0: نعم.
1: طبعاً نظراً لتعاظم دور الإدارات المحلية في الوقت الحاضر وأهميتها في إدارة شؤون الوحدات الإدارية المحلية، فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه نظام المحافظات والشؤون البلدية بالمرسوم السلطاني 101/2020، وهذا المرسوم تضمن تحولاً كبيراً في تعزيز الإدارة المحلية في السلطنة واتباع نظام اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية والبلدية للولايات. وإن كنا أيضا نذكر تاريخ اللامركزية في سلطنة عمان، رغم أن سلطنة عمان عبر تاريخها عرفت أشكال مختلفة من اللامركزية، ولعل أهمها نموذج الولاء عبر الأشكال التاريخية للأدوار والمهام التي كانت تناط بهم، أو حتى عبر تنظيم المحافظات الذي أخذ أدوار مختلفة في العقد الماضي وتحديدا بعد عام 2011، إلا أن المرحلة الراهنة تنطوي على مقاربة مختلفة، وهي في الانتقال الكلي لإيجاد ممكنات الإدارة المحلية وخاصة في الجوانب المرتبطة باستقلالية إدارة الاقتصاد المحلي وموارده. إذا نحن نقول أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تبحث عن إيجاد البدائل والسياسات المناسبة من أجل مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ومراجعة وتحليل السياسات المرحلية المقررة للتحول نحو اللامركزية، وكذلك مدى وضوح توجهاتها لدى كافة الأطراف الفاعلة في منظومة هذا التحول داخل مؤسسات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى وضع رؤية واضحة نحو التعامل مع مستقبل الإدارة المحلية في سلطنة عمان ومحددات تطويرها في اتجاه الحوكمة المحلية.
0: نعم، إذن سلطنة عمان تتجه إلى تنمية المحافظات وجلب الاستثمارات إليها عبر إعطاء دور أكبر للمحافظات في إدارة مواردها وشؤونها وتفعيل مختلف الجوانب بناء على مكوناتها ونسيجها كميزة نسبية لكل محافظة، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات الإحدى عشرة. فماذا عن المنهجية المتبعة والآلية في دراستكم البحثية دكتورة؟
1: نعم، بالنسبة لمنهجية هذه الدراسة، طبعا لأن الدراسة هدفها تشخيصي، فاعتمدنا فيها على المنهج الوصفي الاستطلاعي، وهو اعتمد أيضا على مجموعة من الأدوات المتعددة تجمع بين البحث الكمي والكيفي، ووظفت كذلك أدوات الاستطلاع والاستبيانات، إضافة إلى المقابلات الموجهة المباشرة للوصول إلى إجابات أسئلة الدراسة. بالنسبة لعينة البحث، العينة بلغت 738 من العاملين في مؤسسات الإدارة المحلية، شملت مكاتب المحافظين، مكاتب الولاة، وكذلك مكاتب البلديات في مختلف المستويات الوظيفية.
0: نعم، طيب الآن يعني ما الفرص، ما التحديات، ما الرؤية المستقبلية في تطبيق اللامركزية في الحكم المحلي في سلطنة عمان وفقا لما توصلتم إليه من نتائج في دراستكم؟
1: نعم، بالنسبة طبعا لنتائج الدراسة، الدراسة وقفت على عدة محاور، ربما نأخذها محور محور. فبالنسبة لي مثلا علاقة مستويات التخطيط المحلي بمستويات التخطيط المركزي على سبيل المثال، كشفت الدراسة عن تباين لدى مؤسسات الإدارة المحلية في مدى وضوح مستويات أدوات وبرامج التخطيط على المستوى الوطني المركزي، ومدى الاستناد إليها في عمليات التخطيط المحلي. على سبيل المثال مثلا، هذا بعض الأدوات والبرامج التخطيطية على أعلى مستوى في تقييم عينة الدراسة لوضوحها، وهي مثلا برنامج التحول الرقمي الحكومي، مجلد البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة. وطبعا هذا قد يكون عائد العمليات المتابعة المباشرة التي تجري لهذه الأدوات والبرامج التخطيطية. نأتي للدور الاستثماري والتنموي للمحافظات، وواحدة من أهم الخلاصات التي ظهرت الدراسة هي عدم وضوح مفهوم الميزة النسبية. وطبعا هذا يظهر من خلال تباين الاستجابات في المقابلات الموجهة، وهذا يعكس عدة أبعاد طبعا، من ضمنها قدرة المحافظات على تشخيص تلك الميزة النسبية وفق ما جاءت به وثائق التخطيط الوطني، وتحديدا الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. بالنسبة للموارد البشرية والتمكين المالي داخل المحافظات، وجدت الدراسة فيما يتصل بموضوع الموارد البشرية حقيقة تقاطعا في الرؤى. ففي الوقت الذي يؤكد فيه العاملون في مؤسسات الإدارة المحلية على أن مهاراتهم ومعارفهم الحالية تساعدهم على أداء وظائفهم بنسبة اتفاق وصلت إلى 72.2%، وأن المهام التي يؤدونها تتطابق مع بطاقات الوصف الوظيفي لوظائفهم، ترى على العكس من ذلك قيادات مؤسسات الإدارة المحلية لها رأي آخر وتقييم آخر، حيث أنهم أعطوا تقييمات منخفضة في أداة الاستطلاع لوجود الكفاءات المتخصصة في المحافظات، وتحديدا في مجالات التخطيط الاستراتيجي، السياسات العامة، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، والقانون والحوكمة. وتم التأكيد على تحدي الموارد البشرية وجودتها والكفاءتها في المحافظات. أما بالنسبة لحوكمة الأدوار والصلاحيات للتحول نحو اللامركزية، أكدت نتائج الدراسة من خلال المقابلات التي تم تطبيقها على المحافظين على أن الكثير من الأدوار وحدود الاختصاصات والصلاحيات الخاصة باللامركزية ليست واضحة بعد، وخاصة فيما يرتبط بنقل الصلاحيات مثلا التفويض، وفيما يرتبط بطول الدورة المستندية كذلك إلى الاعتمادات المالية. ويؤكد هذا التحدي حقيقة أن استجابات قيادات المؤسسات الإدارة المحلية في الاستطلاع بعدم وجود وثيقة لحوكمة مكاتب المحافظين والبلديات ومكاتب الولاة داخل المحافظة. هذه هي أبرز النتائج الرئيسية لأسئلة الدراسة.
0: طيب، يعني معنى ذلك دكتورة، هل من الممكن بناء نموذج متكامل؟

0: استطلاعيه تشخيصيه.
1: نعم.
0: فمن اهم المقترحات والتوصيات تصميم لوحه متابعه اداء موحده تضع مساله ادخال البيانات عبر نظام مركزي بالنسبه للمحافظات لمتابعتها بمختلف مستويات التقييم المطلوبه. كذلك اقتراح آلية عمل للبرامج التأهيلية المعدة من قبل الجهات المعنية، مثلا على سبيل المثال الأكاديمية السلطانية للإدارة. أيضا مراجعة حالية للبرنامج الوطني للدراسات العليا، واقتراح تخصيص عدد معين مثلا من بعثات البرنامج لمصلحة المحافظات لتأهيل القدرات والكفاءات المتخصصة في جانب القصور الوظيفي، والاستفادة منها في خلق التحول المطلوب على المدى المتوسط، والتركيز على المؤسسات الأكاديمية في سلطنة عمان على اقتراح دبلومات مهنية مثلا، شهادات احترافية، شهادات تنفيذية في المجالات النوعية، ومجموعة من الدراسات التي أيضا اقترحت الدراسة، وأهمها دراسة وصفية تكميلية لهذه الدراسة تعنى بالتركيز المكاني والموضوعي وربط متغيرات الدراسة باتجاهاتها وتقييم بناء على المحافظة، طبيعة الاتجاهات، الوضع الراهن لتنمية المحافظات. حيث أن هذه الدراسة الحالية طبعا مثل ما ذكرنا تعتبر دراسة استطلاعية وتعنى بتقييم الوضع الراهن من كافة أبعاده، لذا فإن الوصول إلى تشخيص لكل محافظة على حدة في ظل ميزها النسبية وإمكانات مؤسسات الإدارة المحلية فيها سيمكن أكثر من معرفة أجندة العمل المستقبلية وتحليل الفجوات وفق إطار أكثر تحديدا. هناك دراسة أخرى أيضا لتحديد واقع وممارسات الاتصال المجتمعي في المحافظات بهدف الخروج بإطار منهجي فاعل يضع أفضل الممارسات في الاتصال ومشاركة المجتمع وفي التنبه إلى الأدوات المنهجية والمعرفية التي يمكن أن تتحكم في هذا الاتصال والمشاركة.
1: نعم. طيب، يعني هناك إيمان عميق بأهمية الدور المحوري للمحافظات كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040. كيف تنظرين دكتورة الآن إلى ما تم تحقيقه وأيضا مسيرة العمل نحو اللامركزية في المحافظات والإدارة المحلية وفقا لما يتم متابعته من أدوار للمحافظات ولقاءات إعلامية متواصلة يستعرض فيها الإنجازات ويستشرف فيها المستقبل؟ فكيف ينظر إلى واقع اللامركزية في إدارة المحافظات معنا في سلطنة عمان إلى الآن؟
0: حقيقة مع كل هذه الجهود ولضمان سرعة الاستجابة أيضا مع هذه المتغيرات،
1: نعم،
0: واستجابة أيضا للمرسوم السلطاني جاء أيضا إنشاء مركز تطوير الإدارة المحلية في الأكاديمية السلطانية للإدارة.
1: نعم.
0: وحقيقة وجود هذا المركز جاء لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتوجيه التنمية فيه إلى المحافظات، ووجود هذا المركز جاء تماشي مع التوجيه السامي مثل ما ذكرنا واهتمامه بتنمية المحافظات، وجاءت المبادرة الوطنية اللي موجودة حاليا في الأكاديمية كمسار تأهيلي مستدام يتم تنفيذه بالتعاون مع أصحاب الخبرات. ونظرا لأهمية أيضا استشراف التحولات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات، فإحنا مثل ما نعرف أن دراسات الواقع تعتبر مكون أساسي من مكونات المبادرات، وخاصة المبادرة الوطنية في الإدارة المحلية. وهذه الدراسة حقيقة تعنى اللي قدمناها ذات العلاقة بالإدارة المحلية ودراسات مستقبل الإدارة المحلية تنمية المحافظات ليس على المستوى المحلي فقط بل حتى على المستوى العالمي، وهدفها هي رسم السياسات العامة للوقوف على أوضاع الإدارة المحلية واللامركزية ودورها الفعال في تحقيق التنمية المحلية كما تتطلبها رؤية عمان 2040. إذا نحن متماشين مع رؤية عمان 2040 في مجموعة من الأولويات أهمها تنمية المحافظات، مثلا أن الإنسان والمجتمع، بناء القيادات. فمن وجهة نظري أيضا أنه إحنا ماشيين في طريق الحمد لله رب العالمين، وربما أعددنا جزء من خارطة الطريق لتنمية المحافظات وإنشاء وإرساء اللامركزية من خلال تحليل الوضع الراهن، تحليل مجموعة من التحديات. أيضا هذه التحديات ما وقفنا عند هذا الحد، أيضا اقترحنا مجموعة من المبادرات، الأثر المتوقع من هذه المبادرات، بالإضافة إلى مسؤولية التنفيذ من كل جهة حكومية.

0: المعنية في البلد ولله الحمد.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق دكتورة، شكرا جزيلا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتورة رحمة بنت خميس البلوشي، الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية رؤية مستقبلية لتأسيس اللامركزية في الحكم المحلي في سلطنة عمان، الفرص التحديات الرؤية المستقبلية. شكرا جزيلا لكم دكتورة، وبالتوفيق إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكم أخي راشد.
1: شكرا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي جاء فيها التأكيد حول أهمية الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية ليشكل نهجا أسست قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، استكمالا نحو تنفيذ رؤية نحو الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، في الأسبوع القادم لقاء آخر.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، هذه الدولة الواسعة التي تقع بين روسيا والصين، لا تطل على أي بحر، وتتوزع بيئتها بين الجبال والغابات الشمالية والسهوب العشبية والمناطق الصحراوية في الجنوب. وقد تبدو منغوليا مختلفة تماما عن شبه الجزيرة العربية وعن منطقة الخريف في محافظة ظفار، إلا أن بينهما قضايا بيئية مشتركة، فكلاهما يعرف قيمة المراعي وحركة الحيوانات وتأثير الجفاف والحاجة إلى حماية الأرض من التدهور. وأكثر ما يميز المشهد المنغولي هو السهوب استيب، والسهوب هي أراضي عشبية واسعة تنمو فيها الأعشاب والنباتات القصيرة، بينما تكون الأشجار قليلة بسبب محدودية المطر وبرودة الشتاء. هذه الأراضي ليست فراغا ممتدا، بلا نظام بيئي حي يوفر الغذاء للماشية والحيوانات البرية، ويحفظ التربة ويخزن الكربون، ويؤمن موارد العيش لآلاف الأسر الرعوية. وعبر أجيال طويلة جدا اعتمد الرعاة المنغوليين على التنقل الموسمي بين المراعي، ينتقلون بقطعان الأغنام والماعز والخيول والأبقار والأياك والجمال بحثا عن الكلى والعشب والماء، وتجنب الاستنزاف موقع واحد طوال العام. ويعد الرعي المتنقل من أكثر أنظمة الإنتاج ملائمة للبيئات المنغولية الباردة والجافة، لأن الزراعة التقليدية لا تتناسب مع معظم أراضي البلاد. وهذا هو الحال في معظم دول العالم، عندما ينتقل الرعاة من النقطة ألف إلى النقطة باء إلى النقطة جيم دائما بعد أن ينتهي بحركة طبيعية مستمرة، بعد أن ينتهي الرعي في مكان واحد ينتقل إلى الموقع الآخر. وعبر أجيال طويلة هذا كان اعتماد الرعاة في منغوليا، يعني الحياة الأسرية والاجتماعية كما هو الحال قبل المدارس في سلطنة عمان، أو في خاصة في محافظة ظفار وفي المناطق البادية، عندما تنتقل الأسرة بمسكنها التقليدي وبالمواشي التي معها وبكل حياتها إلى موقع آخر يتوفر فيه حاجة كافية من الماء، وتستمر هكذا حياة الترحال. وهذا هو الأمر أيضا في الأسرة المنغولية مع مسكنها التقليدي المعروف باسم الجير، وهو بيت دائري يمكن تفكيكه ونقله وإعادة تركيبه. يوفر هذا المسكن حماية من الرياح والبرد، ويتناسب مع حياة لا ترتبط بموقع واحد طوال العام. والشكل الدائري للمنزل هو للهروب من الرياح، فالدائرة لا تتصادم مع الرياح مباشرة كما هو حال المربع، لذلك يعني حالة طبيعية لتكيف الإنسان مع بيئته. والصيف في منغوليا قصير، وقد تتعرض المراعي خلاله للجفاف، بينما يكون الشتاء طويلا وشديد البرودة. وقد تحدث ظاهرة تعرف باسم الزود، وهو حالة مناخية قاسية تؤدي فيه الثلوج الكثيفة أو الجليد أو البرد الشديد إلى صعوبة في وصول الحيوانات إلى العشب أو إلى الماء، وقد تنتهي بنفوق أعداد كبيرة منها. مثل هذه الحالات الطبيعية إذا حدثت معهم قد تؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية، ولا تكون خسارة الماشية مشكلة اقتصادية فقط، لكن فالقطيع يوفر للرعاة الغذاء والدخل وسائل النقل والمواد المستخدمة في الملبس والمسكن. لذلك المواشي في منغوليا هي جزء من الشبكة الغذائية المهمة جدا، وجزء من سلاسل التوريد في حياة الإنسان المنغولي، وكلما انقطعت هذه السلسلة كلما أثرت مباشرة على حياته. فيعني المسكن والملبس والغذاء والبيع والنقل، كل هذه التفاصيل والخدمات توفرها هذه المواشي. لذلك قد تؤدي الكوارث الشتوية إلى انتقال الكثير من الأسر من الريف إلى مناطق أخرى إلى العاصمة بحثا عن مصدر عيش جديد، وهذا يؤثر على استقرار الحياة الاجتماعية للكثير من الناس. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 للميلاد. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين وتجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية. وإلى الأخبار العالمية، حيث قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. بدوره التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية في إطار جهود إسلام أباد لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة. حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع المزيد منهم إلى النزوح. من جانبها أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن القتال في ولاية غرب دارفور أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح نحو 18 ألف شخص، مشيرة إلى أن معظم النازحين عبروا الحدود إلى تشاد بحثا عن الأمان. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون. وأوضح الرئيس الأوكراني أن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بمزيد من الصواريخ الباليستية. تأتي هذه التصريحات عقب تأكيد كييف استهداف قطاع النفط الروسي في مدينة توبوليسك الروسية. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فلسطينيا باتجاه البحر اليوم وفقا لما أعلنته كوريا الجنوبية واليابان المجاورتان في ثاني تجربة من هذا النوع خلال أقل من أسبوع. ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سول واشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 أغسطس الجاري للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. انتخب البرلمان المجري أندراس باكا الرئيس السابق للمحكمة العليا رئيسا للمجر بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب في اقتراع سري، وحصل باكا على 140 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ومن المقرر أن يؤدي باكا اليمين الدستورية في 19 أغسطس الجاري. ارتفعت حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 250 حالة وفاة و1300 جريح إلى جانب تدمير عشرات المباني، ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ وتعهد بقيادة عملية إنقاذ منسقة. كشف ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تقدر بأكثر من 900 مليون ريال عماني. وعلى هامش الملتقى احتفلت مدينة صلالة بتكريمها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وكمركز عالمي للمرونة من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. رعى أعمال الملتقى صاحب سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 25 حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي. وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة، قدمها عدد من المتخصصين والخبراء، تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات في سلطنة عمان والحوكمة القانونية للتحول الرقمي في سلطنة عمان، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي. رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محمد بن سعيد باعوين وزير العمل. صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50 ألف طن. وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع. وشملت عمليات التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية.
احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة. دشنت محافظة مسندم بوابتها المكانية الرقمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتوفير منصة تفاعلية تمكن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الجغرافية والمكانية المتعلقة بالمحافظة بكل سهولة ويسر. وتتيح البوابة لمختلف أفراد المجتمع استكشاف المواقع والمرافق والمعالم السياحية والخدمات العامة والاستفادة من الخرائط التفاعلية والبيانات المكانية المتاحة، بما يسهم في التعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية والاقتصادية للمحافظة ودعم استكشاف الفرص الاستثمارية وتحليل المواقع وإعداد دراسات الجدوى. تشكل شبكة الطرق في سلطنة عمان شريانا حيويا يربط المحافظات والولايات ويدعم حركة السكان والأنشطة الاقتصادية والتنموية. وقد شهدت مشروعات الطرق خلال عام 2025 تنفيذ أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق بمختلف أنواعها. تجاوز إجمالي عدد سكان سلطنة عمان 5,398,000 نسمة بنهاية شهر يونيو الماضي بارتفاع قارب 2% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة العمانيين بلغت نحو 57% من إجمالي عدد السكان، وتصدرت محافظة مسقط المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة قاربت 29%، تلتها شمال الباطنة ب 17.5% وجنوب الباطنة ب 11%. تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظيراتها من دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصبة التنمية ومستقبل بناء الحضارة. وأكدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن الشباب العماني جزء أساسي من مسيرة النمو الوطني في سلطنة عمان، ويشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. فاز فيلم سفرة رمضان للمصور هيثم الفارسي بجائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 التي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة ومقرها مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا. وجاء هذا الفوز ضمن منافسة دولية شارك فيها أكثر من 100 فيلم من مختلف أنحاء العالم. ويكتسب الفوز أهمية في ظل الاهتمام المتنامي عالميا بسياحة المأكولات وفنون الطهي وسياحة التجارب، كما يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج وزارة التراث والسياحة لتطوير سياحة المأكولات وفنون الطهي في سلطنة عمان. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني.
باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أنتوا الآن ما جهزتوا لهم، ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي؟
2: هي فعلاً تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس.
1: هل ستمنع أداة نستخدمها الجميع تقريباً؟
2: اقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك.
1: هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة.
2: باختصار وأكثر مثال واقع من هذا أنا لن أثق فيها.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة. في حلقة اليوم نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية. تعد النزاهة الأكاديمية عاملاً أساسياً في جودة مخرجات التعليم، فهي تمثل السرقة والثقة والسلوك الأخلاقي. وفي ظل المشهد التعليمي سريع التغير في المرحلة الآنية، يشكل الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة لقدرة النظام التعليمي على الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، كما يؤثر على المؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية. رغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب في إنجاز مهامهم الأكاديمية، إلا أنه يعرضهم لخطر انتهاك قواعد النزاهة الأكاديمية الأساسية. فهل فعلاً يشكل الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً في المنظومة التعليمية والبحثية، أم أنه خطر يلقي بظلاله على الثقة في المنتج البحثي والفعل الأكاديمي؟ وهل يجب على المؤسسات الأكاديمية أن تفرض حدوداً صارمة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أم تعدها فرصة سانحة لاستثمار الأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والبحثية؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها طرفي الموالاة والمعارضة في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. في هذه الحلقة نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانب المعارضة والثاني يمثل جانب التأييد. معي في جانب التأييد الذي يؤيد فكرة حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس. أهلا وسهلا بك عمران.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله عمران. وأيضا في طرف المعارضة أو الذي يعارض فكرة حدوث أو حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك سارة.
5: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة.
3: طبعا هناك محددات وضوابط نطرحها في بداية كل حلقة كما نذكرها، يعني تؤطر هذه المناظرة. طرح الموضوع بشكل عام لا يمت بالصلة لبلد ما أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهات الشخوص والأماكن أو الجهات بعينها، احترام الطرف الآخر وعدم السخرية أو التقليل، والالتزام بموضوع المناظرة، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مهذبة ومفهومة للمستمع العام، أيضا الاعتماد على الحجة للشخصنة، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح، وأبدأ معك عمران. استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة أو في الجامعات بشكل عام يعد أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية؟ كيف تقدم وجهة النظر التي تؤيد جانبك؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. شكرا على هذه الفرصة الجيدة. نبدأ أولا بتعريف ما هي أصلا النزاهة الأكاديمية بحد ذاتها. الذكاء الاصطناعي هو شيء معروف أنها هي أداة وخوارزمية تطور من حد ذاتها، وهي الآن تواكب فكر الإنسان وإلى ما ذلك. أما النزاهة الأكاديمية أستاذ إدريس، هي إلزام الطالب بالصدق والأمانة في إنتاج عمله العلمي، وأهم فكرة ونسب الأفكار لصاحبها أو العمل في مخرجه النهائي. فالذكاء الاصطناعي لأن نحن نستخدمه أداة للفهم، تحسين العمل،
1: مع تفكير النهائي يكون للإنسان أو الطالب بحد ذاته. هذا هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد المشروع. فيما ذلك أنك تنسب العمل الذي قام به الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى نفسك، هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة. من بعد ما عرفنا المصطلحات المهمة، الآن ننتقل إلى موقفي أنا كشخص في الموالاة. نحن الآن نرى الذكاء الاصطناعي كحتمية واقعية في المجتمع، في المجتمع العماني والمجتمع في العالم ككل. فوفق الدراسة اللي قامت بها HEBI في 2025، وهي مؤسسة معروفة في البحث في بريطانيا، أن 92 من الطلاب في الجامعة بدوام كامل، كانت الدراسة على 1041 طالب، هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما. وأغلب من فادي الدراسة يستخدموه للفهم، تحسين الأفكار، وأيضا توليد أفكار البحث. ففكرة حتمية الذكاء الاصطناعي هي موجودة والطالب يستخدمها. الآن الفكرة الحال نناقشها اليوم هي كيف ردة فعل المؤسسات التعليمية لهذا الاستخدام. يجب أن تؤطره، يجب أن تمنعه، يجب أن تتشدد في المنع إلى ذلك. فالسؤال اللي أوجهه لفريق أو متحدث المعارضة، هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا، أم ستبني نظام ذكي يفرق بين المساعد المشروعة والغش؟ فأنا من وجهة نظري كفريق موالاة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطرق المشروعة التي ستضمن لي النزاهة في حد ذاتها. فنحن اليوم مشكلتنا ليست في الذكاء الاصطناعي وليست في النزاهة، بل في تنظيم الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي أنت كشخص من ناحية تربوية، من ثم المؤسسة كيف نظمت الذكاء الاصطناعي، وسنبين لكم ما هي الوسائل التي يمكن أن نصل لها إلى النزاهة وأيضا إلى الذكاء الاصطناعي. لأننا لا يمكن أن نتخلف عن الركب العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. فنحن حجتنا الأولى أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في استقلال الذكاء الاصطناعي. اليونسكو في المنشور الأخير 2025 قال تصميم المؤسسات هو الذي يهم، تصميم المؤسسات وتنظيمها. فنستدل بذلك الآلة الحاسبة. عندما ظهرت تدريس الآلة الحاسبة في بادي الزمان، قالوا أن الآن الفكر الرياضي عند الطالب سيذهب، والإبداعي وإلى ما ذلك. ولكن رأينا الآن بعد كم سنة أن الآلة الحاسبة بالعكس وفرت الوقت، سهلت التعليم، وهي أداة فعالة. أيضا الإنترنت، وقيس على ذلك الكثير من الأدوات. الآن نحن الآن في مرحلة انتقالية، إدريس مرحلة انتقالية مهمة جدا. يجب أن نقرر أما أن نستخدم هذه الأداة بالسبل المشروعة الصحيحة، ونحن كعمانيون وكطالب نواجه ونواكب الركب، أم نتخلف عن الركب لما ذلك. ولهذا نحن نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي لا يهدد النزاهة الأكاديمية، أنه استخدمه بالطريقة السليمة
3: والوضع في إطار تنظيمي. هذا الإطار الذي تنطلق منه في خطابك الافتتاحي عمران وتقدم فيه وجهة نظرك. انتقل إليك مباشرة سارة، كيف تقدمين وجهة نظرك بالمقابل؟
5: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنكون صريحين منذ البداية، اليوم ما يروج به أنه هي أداة تعليم لم يعد كذلك داخل هذه الجامعات من الأساس، تحول إلى اختصار مقلق. هذا الاختصار هو يقوض جوهر العملية التعليمية. اليوم جوهر العملية التعليمية لا يقتصر فقط على فكرة أنك أنت تستطيع أن تفهم المعلومة كما يؤطرها عمران في هذا الجوهر، يقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك. هناك فرق وشتان كبير بين من يفهم الشرح ومن يستطيع أن ينتج هذا الشرح وأن ينتج هذه الإجابة بنفسه. اليوم ما يحدث في خلال استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، أنت اليوم حتى لو قدم لك شرح، هو يقدم لك كيف تتوصل إلى الناتج، لكن السؤال الحقيقي والفعلي هل أنت تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج بدون استخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ حتى بافتراض جدلية أنك تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج، ما مدى جودة هذا الناتج أو كم الوقت الذي تستغرقه لإنتاج هذا الناتج من الأساس إذا كنت أنت من الأساس تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي؟ أنا أعتقد بأن نحن لا نواجه مجرد وسيلة مساعدة كما يصفها عمران، بل نواجه أداة قادرة. هذه الأداة قادرة على إنتاج المعرفة بدلا من الطالب، تستطيع أنها تكتب بحوث، تستطيع أنها تقدم إجابات، لكنها لا تعكس أي جهد حقيقي. نحن نعتقد بأن لأنها هي لا تعكس الجهد الحقيقي، هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس. اليوم كيف نضمن عدالة في التقييم، وكيف في ظل أنه أداة تساوي بين من اجتهد ومن لم يبذل أدنى جهد؟ هنا الخطر ليس نظريا فقط، نحن نعتقد بل أنه هو واقع نعيشه. أصبحت اليوم فكرة الأصالة، فكرة الصدق، فكرة النزاهة الأكاديمية من الأساس محل شك. أصبحت تمييز بين العمل الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل أو شبه صعب من الأساس، حتى بوجود أدوات اليوم. هذه الأدوات تستطيع أنها تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي، ويتطور تحايل الذكاء الاصطناعي من الأساس. هذا التفريق لنقطة عمران الذي يقول اليوم بأنه هو يريد التنظيم، ولكن نحن نعتقد بأنه نحن لسنا ضد فكرة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. نعتقد بأن أنت اليوم في مرحلة جامعية، سواء كانت أو مرحلة مدرسية، أنت بحاجة أنك تبني المهارات الأساسية من الأساس. لا يقوم بهذه المهارات الأساسية الذكاء الاصطناعي بدلا عنه. لذلك نحن نعتقد بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم يسبق قدرة المؤسسات على أنه هي تستوعب، يسبق قدرة المؤسسة على أنه هي تستطيع أن تضبطه. لذلك نحن نعتقد حتى بافتراض قدرية أنه هذه الضوابط موجودة أو أنه هذه الضوابط ستوقع، نحن نعتقد أنه وسائل الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وهذه سرعة التطور من الأساس المؤسسات غير قادرة أنه هي تحتويه. لذلك هو يهدد هذه النزاهة بشكل عام.
3: نعم، تنطلقي من مفهوم النزاهة والأصالة والصدق في المنجز البحثي والتعليمي، وأنها القيم الأولى التي يعني هي محل تهديد بما فرضته أدوات الذكاء الصناعي أو بما تم استخدامه. وهذا يحن أيضا يعني سارة وعمران إلى الحديث إلى محاور أكثر تفصيلا أو عمقا في هذا الموضوع تحديدا. أذهب إلى المحور الثاني في فرضيته، يقول هذا أو الفرضية تقول أن استخدام الذكاء الصناعي في الجامعة سيفقد الدارسين مهارات التفكير والنقد العلمي التي تعد محورا مهما في أصالة المشروع العلمي، الأمر الذي يفقد الثقة في المؤسسة برمتها بوصفها جهة أكاديمية. عمران، أبدأ معك في الرد على هذه الفرضية.
4: أولا نحن نخالف هذه الفرضية قلبا وقالبا. لماذا؟ خلينا نقول أن الآن هو قلل من بعض المهارات، ولكن هو أيضا الذكاء الاصطناعي ينمي مهارات أخرى. نعم. مثل مهارة التدقيق والتفحيص وإلى ما ذلك. فالآن فكرة الذكاء الاصطناعي، أنت كنت تحتاج جهد ووقت أكثر لخراج مثلا خلينا نقول معلومة معينة يمكن أن تقدم لك، من ثم أنت تتعمق في هذه المعلومة، تخرجها بجودة أفضل، تخرجها بفكر أعمق، وتخرجها بوقت أقل. وهذا أنا كشخص أو كباحث يسمح لي أن أتعمق في هذه الفكرة بشكل أعمق، فهو لا يفقد النزاهة أو الفكر النقدي وإلى ما ذلك. بالعكس، أنا يسمح لي أن أنمي مهارات أخرى. أصلا الفكرة اللي نحن نروج لها بالتنظيم، كيف يصير التنظيم؟ لأن هي أيضا اختصارة ذكرت أنها سيفقدها الأصالة وإلى ما ذلك. الأصالة ما أننا سلم فقط العمل الكتابي وإلى ما ذلك، الأصالة بأني أنا أقدر أشرح هذا العمل الكتابي بفكري أنا، الأصالة أني أنتقد هذا العمل الكتابي بفكري أنا. فأني أنا أخذ هذا العمل، ثم أنا كجهة مشرعة مثل مؤسسة تعليمية، يا أخي أتواكب مع هذا التغير، أسوي لي وسائل تقييم أخرى. يا أخي عمران سلمت أنت هذا العمل، اشرح لي إياه، انتقد هذا العمل، بيّن لي كيف وسائل بحثك لهذا العمل، كيف وصلت لي هذا العمل، أسئلة أيضا واقعية عن هذا العمل. فأنا الآن كمقيم لهذا العمل، أنا واكبت الذكاء الاصطناعي، واكبت بأني سويت تقييمات هي تقول أن إذا سوينا تقييم يكون الجهة الثانية الذكاء الاصطناعي سيواكب تقييماته إلى ما ذلك. هناك تقييمات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصل إليها، مثل أن يشرح لي العمل وإلى ما ذلك، يجب الطالب أن يشرح ذلك العمل. فهذه هي الفكرة، إذا عملنا هذه الضوابط لن نفقد الأصالة ولن نفقد البعد النقدي وإلى ما ذلك الذي تقول به هذه الفرضية.
3: نعم، سارة كيف تردي على ما ذكره عمران في هذه الفرضية؟
5: نعم، بخصوص التدقيق والتفحيص كما ذكره عمران، عمران يقتصر التعليم على أن أنت تتعلم مهارة التدقيق والتفحيص. أنا أقولكم بأن التعليم ليس فقط مواكبة أدوات، التعليم يتطلب بناء مهارات أساسية أولا. اليوم حتى مهارة استخدامك للذكاء الاصطناعي من الأساس هي متطلب بأنك أنت تتعلمها من الأساس. نحن نعتقد أنه حتى بوجود أداة الذكاء الاصطناعي أنت اليوم هناك تمايز من الأساس ما بين كيف تطرح طريقة السؤال لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف تبني سلسلة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي اليوم من الأساس خلاك أنك أبسط طريقة، أبسط حوار مباشرة، أنت تفتح تشات جي بي تي، حتى ما لا يوجد داعي أنك أنت تكتب السؤال من الأساس، أنت تفتح الفويس نوت مال تشات جي بي تي مباشرة، أنت بأي لغة، بأي لكنة، بأي لهجة، حتى أنت لا أساسا غير مستدعى أنك تفكر بطريقة عميقة أو أنك تنمق الكلام، هو يستطيع أنه يفهمك بكل سهولة من الأساس. نحن نعتقد هذا الشيء اللي فعليا يشكل لي خطر، هو لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت أصل المشكلة هي ضعف في التعليم، هو يلتف حولها من الأساس. الأساس هو يعطيك أبسط الأدوات أبسط الطرق تجعلك إذا لا أعلم إذا تعتقدون اللي هي النظريات اللي ظهرت حاليا اللي هي نظرية تعفن الدماغ بسبب الريلزات المنتشرة في الأنستا. اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس ينافسها في عملية تعفن الدماغ. أنت اليوم تريد أبسط معلومة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة. أنت اليوم لا تريد أن تبني جهد من الأساس، لا تريد أن تبحث، لا تريد أن تبني جهد متواصل لتستطيع أنك أنت تحصل على هذه المعلومة، ولكنك تحصل عليها بطريقة جدا سهلة. لذلك نحن نعتقد من الأساس أنه فعلا هو يهدد النزاهة الأكاديمية، وأيضا نحن نعتقد أنه الطالب يصبح مستهلكا للمعلومة بدل أنه هو يكون بدل أن يكون منتج لهذه المعلومة. من الأساس تتراجع عنده المهارات مثل التحليل. اليوم حتى لما يكتب لك تشات جي بي تي على سبيل المثال مقالة إلى آخر، أنت تفتقد لمهارة أنك تستطيع أنك تحلل هذه المقالة. أنت وهذا ما رأيناه واقع، أنت تأخذ كلامه كمسلمات. حتى عملية تحليل البيانات، لأن البيانات هي دائما بطريقة متغيرة، خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم لا تمتلك الوصول لجميع هذه البيانات، فعلى المدى الطويل يفقد الطالب قدرته على التعلم الذاتي من الأساس.
3: وبالتالي حتى في مسألة الثقة يعني في الأدوات نفسها بشكل عملي قد تكون هي محل ثقة أو عدم ثقة يعني من من قبل المستخدمين. وربما أنتم يعني سارة وعمران كوكم أيضا يعني في المؤسسة التعليمية الجامعية قريبين جدا من هذا الحقل تحديدا بكل يعني سلبياته وإيجابياته. هذا يضعني أذهب إلى محور آخر بشكل أكثر عمقا فيما يتعلق بالأدوات نفسها. هناك فرضية تقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المصداقية والدقة في معالجة البيانات، والاعتماد عليها جملة وتفصيلا ينذر بانهيار منظومة أخلاقيات البحث العلمي. أبدأ معك عمران في الرد على هذه الفرضية وفي هذا المحور الثالث، كيف ترد عليه؟
4: أولا هذه الفرضية نحن واقعيون في فريق الموالة، نعم للذكاء الاصطناعي عيوب ومنها هذه تسمى الهلوسة في مصطلح الذكاء الاصطناعي، وهذا أن يفتقر إلى بعض المعلومات، ولكن نسقطها على واقع الحال. جوجل لديه معلومات خاطئة، هل سنمنع المستخدمين من استخدام جوجل فقط لأن فيه معلومات خاطئة؟ هل أيضا رد الأستاذة سارة بالاستخدام الخاطئ هي تأتي بأسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي وتطرحه في الطاولة؟ هل سنمنع الهواتف فقط لأنها قد تستخدم للغش وإلى ما ذلك؟ لكل جانب هناك سلبيات، ولكن الذكاء كيف أميز هذه السلبيات وأقدر أني أنا أتخطاها؟ فنعم هناك هلوسات في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يميز الطالب أنه يعرف أن فيها هلوسات. في النهاية يجب أن يبني مهارة التحليل، مهارة التدقيق، لأني أنا أعرف أن هذا العمل غير كامل، يجب أن نطفي فيه شرعية الجانب البشري. وأيضا إيش نوع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نتكلمه؟ في هناك العديد من البرامج، تشات جي بي تي له إيجابيات وسلبيات، مانوس وكلاود، جميعها لديها إيجابيات وسلبيات، يجب أنا كطالب أن أطلع عليها كي أعلم في أي موطن أستخدمه. فبعضها الوسات في بعض الجوانب. فكرة أخرى جاءت بها الأستاذة سارة وتعفن دماغ وإلى ما ذلك، وأنا لا أعلم أستاذة سارة على أي دراسات تستند، لأننا لم تأتينا إلى الآن بأي رقم يدل على ما تقول من حقك، ولكن في فكرة Scientific Report 2025 تبين أن من بعد عملوا دراسة على من أكثر من 1000 طالب، بينت بعد استخدامهم للذكاء الاصطناعي جودة العمل وجهدهم في, في, في, في الجانب الدراسي زاد، إقبالهم والشغف على الدراسة بسبب مساعدتهم من جانب الذكاء الاصطناعي، يعني يعطيهم 6 شروح للنقطة اللي ما فهمها. فالشغف هو كطالب في الجانب العلمي يزيد، جودته في العمل تزيد. وهذا أيضا مثال اللي ذكرته قبل للمؤسسة اللي 92 من الطلاب يستخدموها للفهم وإلى ما ذلك. جميع البحوث تشير أن الطلبة يستخدموا الذكاء الاصطناعي وتزيد من جودتهم للعمل. فإحنا الآن في الفكرة ما أن نمنع الذكاء الاصطناعي، وأنا هذا أسأل الأستاذة سارة ما حلك إذن للمسألة، هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو واقع الحال، ولكن الفكرة كيف ننمي مهارة أول شيء الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كيف يستخدم بطريقة أخلاقية، ومن ثم كيف تنمي المؤسسة وتكون مرنة في تقييمها للطلبة مع مجريات الذكاء الاصطناعي.
3: هل لك أن تسمي المؤسسة التي قامت بهذا الدراسة أو التي أجرتها للطلاب في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن كنت أو إن كانت المعلومة حاضرة لديك عمران؟
4: هو Scientific Report من المنتدى الاقتصادي.
3: نعم. إذن
4: 2025.
3: جميل، وهذا رصد مهم جدا يعني في واقع التعامل مع المشروع البحثي أيا كان مصدره من أي مؤسسة تعليم عالي، وهو أساسا في محل جدل ونقاش حتى على مستوى الباحثين والخبراء في مختلف المجالات. إذن يعني سارة يعني ينظر عمران من عدة زوايا حول الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها جملة وتفصيلا مما طرحه أو مما انطلق إليه عمران في الرد على هذه الفرضية؟
5: نعم، من أسوأ النماذج ومن أسوأ الأمثلة أن يأتي متناظر بنظرية ويعمم هذه النظرية من الأساس أو هذا المثال. نحن عندما نقول دراسة أجريت على 1041 طالب أو دراسة أجريت على 1000 طالب في مجتمع معين في جامعة معينة وتعمم على جميع طلبة العالم، أنت تفترض بأنه كل الجامعات هي مساوية لتلك الجامعة، أنت تفترض أيضا أنه كل طالب من الأساس مساوي لأولئك طلبة. اليوم ما الذي في اعتقادك ربما أجريت هي على عينات معينة من الطلبة، ربما هم طلبة متميزون من الأساس، لذلك نعتقد أنك أنت تأخذ دراسة وتسقطها على جميع الطلبة هي نظرية خاطئة من الأساس. لذلك لم أساسا أتعب نفسي بتفنيد الأمثلة، لأن الأمثلة من الأساس هي لا يمكن أنك أنت أساسا تطبقها،
3: وقد تكون عينة عشوائية.
5: نعم، تكون عينة عشوائية أو تكون مختارة أو ربما هي دراسة فقط. نعم، وليست بحث متكامل من الأساس، عينة من مختلف الدول، هي مجموعة من الطلبة في جامعة معينة. يقول لي عمران جوجل وأن جوجل يمتلك معلومات خاطئة. هي الفكرة، نحن يجب أن نميز ما بين أداة ذكاء اصطناعي وما بين محرك بحث. محرك بحث أنت تستطيع أن تطلع على المعلومات الموجودة كاملة من الأساس، تستطيع أن تقيمها بعقلك الناقد لأنه هو أبطأ طريقة ممكنة. لكن هي الفكرة أنك أنت اليوم لا تتوجه إلى جوجل من الأساس، أنت تتوجه إلى أسرع أداة ذكاء اصطناعي. أنت اليوم حتى لا تستطيع أنك تحلل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة. حتى المصادر التي يكتبها أساسا الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق مصادر غير موجودة من الأساس اليوم، مواقع غير موجودة من الأساس. لذلك نحن نعتقد بأنه هو فعليا يهدد النزاهة الأكاديمية. أيضا نحن نعتقد في هذا المحور أنه هو يهدد البحث العلمي ومصداقيته، لأنه يقدم معلومات خاطئة وغير دقيقة بدون توثيق. هي إنتاج نصوص تبدو أصلية لكنها مبنية على مصادر غير واضحة كما أسلفت، تؤدي إلى تضليل الباحثين وتقويض الثقة في الإنتاج العلمي. كيف ذلك؟ نحن نعتقد بأنه لأنه أنت عندما تكون معتمد على الذكاء الاصطناعي لبحث أو لمقالة معينة، إن لم يكن عندما أقوم بتقييمك إن لم يكن هذا التقييم معبرا عن جهد حقيقي، الدرجات تصبح غير عادلة كما أسلفت سابقا. اليوم أصبحت الشهادات اليوم المقدمة من هذه المؤسسات اليوم أنا لا أثق فيها، لأن إذا هذه المؤسسة من الأساس تسمح لك أنك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، حتى أخبرتكم حتى بافتراض أنه وجود ضوابط، اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس سريع التطور، هذا السرعة في التطور يجعله صعب توقع جميع أشكال ساعات الاستخدام. الضوابط مهما كانت جيدة تحتاج إلى تحديث مستمر، ونحن نعتقد بأن المؤسسات غير جاهزة من الأساس لهذا التحديث المستمر. ثغرات ما زالت موجودة، النزاهة الأكاديمية تهدد بشكل مستمر حتى في المستقبل حتى مع وجود هذه الضوابط.
3: نعم، فيما يتعلق يعني بأن المؤسسات غير جاهزة، ربما أنت تختمي الرد على هذه الفرضية بهذه الجملة تحديدا، وهي ما ننطلق منها إلى المحور التالي، أن هذا الموضوع ينعكس أو هذا التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كان بشكل يعني متطرف أو مفرط أو سواء كان بشكل نسبي يخدم العملية التعليمية أو البحثية، إنما هذا الأمر ينعكس على حتى على الكادر التدريسي أو المنظم لهذه العملية في البيئة التعليمية. هناك فرضية تقول أن الهيئات الأكاديمية والكوادر التدريسية تواجه صعوبات في تقييم ومناقشة الواجبات والمشروعات البحثية أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الواسع عليه من قبل الدارسين في الجامعات. عمران، هذه الفرضية مطروحة في هذا السياق، كيف ترد عليها؟
4: أولا، هذه الفرضية حقيقية بسبب الفرضيات التي تدعو لها سارة في هذا المجال. يدعوننا بالتزمت، يدعوننا نبقى على

0: يعتبر متقدمين وأيضا في أمريكا. نحن نأتي بالمثال الذي نريد أن نصل إليه، الجامعات اللي لديها أعلى تصنيف في العالم. في النهاية نحن عندما نقارن مثلا في جامعة سلطان قابوس نقارن التصنيف بأعلى تصنيفات في الجامعة، فلهذا نأتي بمصادر بهذا التصنيف كي نصبح أو نحتذي من حيث وصل الآخرون فإلى ما ذلك. فنحن اليوم نعم هناك صعوبة، ولكن الحل واضح وسهل، أن تواكب المؤسسات التعليمية، وهذا ما يحتاج لترى إنشاء صواريخ وإلى ما ذلك أو إنشاء الذرة، فقط أن نواكب مثل ما هناك وسائل للغش في الطرف الآخر وسائل للكشف، وهذا أصلا موجود. نعم. ترنت إن وإلى ما ذلك برامج هي موجودة،
1: ولكن عن من قبل الهيئات التدريسية والأكاديمية عندها الثقة أساسا للذهاب نحو استخدام هذه الأدوات.
0: الآن هناك أيضا مدرسين في الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي وإلى ما ذلك، يدخلون المنهج للذكاء الاصطناعي كي يشرح للطالب بعض المجريات، وهذا يسهل للكادر التعليمي. يا أخي في إيجابيات ممكن نستخدمها. فكرة أخرى، أنتوا الآن ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي، طب سوق العمل، أنت الطالب، المؤسسة التعليمية ليست فقط مؤسسة بحثية، هي منصة لتجهيز الطلاب لسوق العمل. الفكرة هنا أستاذ إدريس مهمة جدا، المنتدى الاقتصادي اللي كان يضم 1000 من أصحاب العمل كان تحتهم 14 مليون موظف، أثبتوا، سألهم مش أهم مهارة حاليا يجب أن يكتسبها الطالب، هذا في 2025 مهارة الذكاء الاصطناعي. لينكدين المنصة المشهورة للتوظيف، أكثر مهارة للبحث يدورها صاحب العمل هي الذكاء الاصطناعي. يعني أنا الحين الطالب 5 سنوات خيفان منه أنه يتأثر من الذكاء الاصطناعي، ويلا منعت وسويت الذكاء الاصطناعي، الطالب ما قادر يشتغل ولا يستخدمه، خرجته بعد 5 سنوات هو متأخر عن الركب، لا يستطيع أن, أن, أن, أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ولم يواكب سوق العمل. هذا ما يدعو إليه هذه السردية الخطيرة التي تأتي بها فريق المعارضة، يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي ونستخدمه، لأن هذا في النهاية ما يحتاجه الطالب.
1: نعم.
0: أنتم لستم مؤسسة تعليمية تلبون ما يحتاجه الطالب، هذا ما يحتاجه الطالب في هذا العصر، عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، إذن سارة كما يقول عمران أن الصورة الذهنية، إن كنا نتحدث يعني عن الحقل الأكاديمي أو القائم على الحقل الأكاديمي والهيئات التدريسية والأكاديمية، ما وصلت إليه في مسألة التعامل مع هذه الأدوات هو نتيجة سردية فيها مغالطات أو يعني معلومات خاطئة في مسألة فهم التعامل مع هذه الأدوات في سياق هذه الفرضية، وفي سياق أيضا ما ذكره وما قدمه عمران في الرد على هذه الفرضية. كيف تقدم ردك؟
2: نعم، أعطيك مثال واضح، أو نفترض سيناريو مفترض.
1: نعم.
2: اليوم جامعة السلطان قابوس اليوم أتاحت لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بوجود الضوابط. أنا اليوم كرب عمل،
1: نعم،
2: أو الباحثين، هل سأستطيع أن أثق بأن هذه الشهادة فعلا تعكس كفاءة ومهارة صاحبها إذا كان هم يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لكن وفق ضوابط كما يدعي عمره؟ باختصار وأكثر مثال واقع من هذا، أنا لن أثق فيها، لأنه أنا أعلم بأن هذا الجهد غير منسوب لصاحبها كثر ما هو منسوب لأداة من الأساس. اليوم يقول لي عمران، وهذا حل نحن كفريق معارض، يقول لي سوق العمل، أنا ضد فكرة أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي حاليا في العملية الأكاديمية.
1: نعم.
2: إذا كان عمران يقول بأنه هي عملية سهلة التعلم وهي عملية أنت تستطيع اليوم تكتسب مهارتها سريعة، إذن يستطيع يكتسبها في سوق العمل إذا اضطر الوضع إلى ذلك. أيضا بخصوص الوظائف الذي يقول عمران بأنه اليوم صاحب العمل يبحث عن من يستطيع أنه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اليوم صاحب العمل فعليا يبحث عن من يستطيع أن يبرمج الذكاء الاصطناعي من أساس، أنه يستطيع أن يكتشف اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه حتى صاحب العمل متخوف من فكرة أنه يتم غش في مناقصة من الأساس، يتم تزوير أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأن من الأساس حتى فكرة أنه هي متاحة وفق ضوابط هي فكرة خطيرة وتهدد النزاهة الأكاديمية. نحن نعتقد بأنه هي لا يجب أن أساسا تطرح في العملية الأكاديمية من أساس، أن تستطيع أن تستخدمها خارج العملية الأكاديمية. نحن لسنا رجعيين ولسنا ضد التطور، ولكن نحن نعتقد بأنه العملية والنزاهة والعملية الأكاديمية تتطلب أنك تكتسب مهارة حقيقية، وهذه المهارة الحقيقية هي ما تبني عليها مهارة تعلمك للذكاء الاصطناعي. لكن واقعيا لا يحدث ذلك في الجامعات حاليا، الطالب يبحث عن أبسط وسيلة وأسرع وسيلة من الأساس تتيح له هذه المعلومة.
1: نعم. بكل تأكيد، وأمام كل هذه المنظومة بدءا من الفكرة برمتها وانطلاقا من استخدام الطالب أو حتى بالنسبة للإدارات والمنظومات التعليمية والهيئات الأكاديمية والتدريسية، هناك حالة من من النسبية في مسألة يعني التعامل بشيء من الثقة مع هذه الأدوات، وحتى فيما يتعلق بالمصداقية النتائج.

0: أو المخرجات التعامل مع هذه الأدوات في ظل حتمية الذكاء الاصطناعي والبعثة حتمية. إذا نصل هنا إلى خطاب الختام لكل واحد منكم دقيقة واحدة. أبدأ معك عمران دقيقة ثم أنتقل إليك سارة.
1: أول شيء ماذا وجدنا في هذه المناظرة؟ وجدنا حقق موزونة عند فريق الموالاة مدعومة بأكثر من 5 تقارير عالمية، 5 تقارير من مؤسسات مستقلة، 5 تقارير من أكثر من 5 دراسات أخرى. وجدنا حتمية الذكاء الاصطناعي. أنا لا أفهم ماذا يدعو إليه فريق المعارضة، ما هو حلكم إذن؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ وأصلا هل نستطيع أن نمنع الذكاء الاصطناعي من الطلبة وهو أصلا موجود في كل جهاز؟ الحل ليس أن نمنع الذكاء الاصطناعي، الحل أن نواكب الركب، بل أن نكون أول من يواكب الركب في ذلك. هذا التخوف كان موجود عندما برز الإنترنت أو الآلة الحاسبة وإلى ما ذلك. كنا متخوفين، الآن نجد أنفسنا متأخرين بسبب تخوفنا في ذلك الوقت وترددنا في ذلك الوقت. لهذا أنا أدعو اليوم من هذه المنصة تحرك واقعي، تحرك واقعي يبني على مسألتين: تجديد المؤسسات بأنها تواكب أنظمتها مع تطور الذكاء الاصطناعي من ناحية الكشف وتقييم طالب وإلى ما ذلك. ثانيا، أبني طالب واعي عنده أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعرف متى يستخدمه بشكل موزون يفيده وبما مرة وبالشكل الذي لا يفيده. فإذا بنيت على هذا الفرضيتين أنا جهزت حال سوق العمل، وهي الحجة الأخيرة التي أتيت بها في هذه المناظرة.
0: أشكرك كمان سارة، تفضلي.
2: نعم، في اختصار أقولكم بأنه إذا فقدت العملية التعليمية صدقها فقدت قيمتها، وإذا فقدت قيمتها أصبحنا ننتج جيل مستهلك وليس جيل منتج لهذه الفكرة، وأصبح النجاح مجرد مظهر لا يعكس فعليا الكفاءة الحقيقية ولا يعكس مهارة صاحبها من الأساس. الإنترنت الذي ينتج به عمران هو توقف في التطور عند حد معين من الأساس. الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانياته هائلة وغير محدودة ولا يتوقف عن التطور من الأساس في نقطة معينة. لذلك نحن نعتقد يجب أن يمنع في العملية الأكاديمية من الأساس، يجب أن تبني مهارة حقيقية لهذا الطالب لتستفيد من العملية التعليمية.
0: أشكر جزيل الشكر. في جانب المعارضة لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
2: شكرا جزيلا.
0: كما أشكرك أيضا عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
3: شكرا سعادة الدريس على الاستضافة.
0: إذن مستمعينا، في ختام هذه المناظرة يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يظل قضية مركبة تتأرجح بين كونه أداة تعليمية واعدة وبين كونه تحديا حقيقيا لمنظومة النزاهة الأكاديمية. ختاما نترك لكم الحكم مستمعينا ولكم الرأي، هل نحن أمام أداة يجب احتضانها وتطوير آلياتها أم تحد يستدعي مزيدا من الحذر والتقنين؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق برنامج المناظرة، في أمان الله.
4: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع.
5: عزيزتي المستمعة.
0: لا زلنا نتحدث عن السيناريو الروائي الذي يركز في المقام الأول على الحدث الدرامي.
5: اليوم سنتحدث بشيء من الإيجاز عن المعالجة الدرامية.
0: المعالجة الدرامية هي عبارة عن سرد موسع لملخص الفكرة الرئيسة للعمل البصري السينمائي أو التلفزيوني.
5: في هذه المرحلة فإن السرد يضيف إلى الأحداث الرئيسية التي وردت في الملخص أحداثاً تكاملية أو فرعية،
0: ويأتي ذلك من أجل تعميق الخط الأصلي للأحداث وجعل تسلسله منطقية.
5: من ناحية أخرى فإن المعالجة تضيف الشخصيات الثانوية التي تخدم علاقتها الشخصية الرئيسية.
0: باختصار نقول إن المعالجة تتضمن كل العناصر التي من شأنها التأثير في تطور الأحداث وتبريرها، وتعمل على توازن بناء الموضوع ككل.
5: تكتب المعالجة دون حوار، بل يكتفى بكتابة مضمونه العام كلما لزم الأمر.
0: كما تكتب بعض الجمل الحوارية المحدودة في حالة الضرورة، كأن يكون ذلك لتوضيح نقطة ما أو لتفسير صفة إحدى الشخصيات.
5: من ناحية أخرى فإن المعالجة يمكنها أن تتضمن بعض الأوصاف والعبارات الأدبية كنوع من الإيجاز أو التوضيح، ذلك أن مرحلة كتابتها لا تعني أنها تكتب بلغة سينمائية كاملة.
0: أصدقائنا، في حلقة الغد سيكون حديثنا عن السيناريو وشكل العلاقة بين الصورة والصوت.
4: الصورة المكتوبة.
0: روبرتو روسيليني.
5: أيها الأصدقاء، نحن اليوم مع أحد كتاب الصورة الإيطالية، السيناريست والمخرج روبرتو روسيليني.
0: هو روبرتو غاستون زيفيرو روسيليني، المولود في 8 مايو لعام 1906 للميلاد،
5: المتوفى في 3 يونيو لعام 1977 للميلاد.
0: كان روسيليني واحداً من المخرجين للسينما الإيطالية الجديدة.
5: ساهم روبرتو روسيليني في الأفلام السينمائية مثل روما مدينة مفتوحة عام 1945.
0: بعد تخرجه من المدرسة الثانوية أصبح روسيليني مهتماً بالأفلام، فصنع أفلاماً قصيرة في شركة إنتاج الأخبار وتسجيلها لوس،
5: ثم تابع نشاطه الفني في كتابة السيناريو وإخراج الأفلام التسجيلية.
0: حقق عام 1941 أول فيلم روائي طويل، السفينة البيضاء.
5: يقال إنه فكر في طريقة جديدة لصناعة الأفلام لإعادة تحرير فيلم تلفزيوني للعمل المسرحي ويتميز بواقعية حادة.
0: أصدقائنا، امتازت واقعية روسيليني بجرأتها وأمانتها في محاكاة الواقع بعيداً عن أحلام الفاشية وأوهامها.
5: وقد تجلت بداية هذا الاتجاه الواقعي الجديد في فيلمه الشهير روما مدينة مفتوحة عام 1945، الذي عده النقاد مع ثاني أفلامه بيزا عام 1946 من أشهر أفلام روسيليني وأهمها.
0: عد كذلك لعفويته الروائية التي استطاع أن يعبر فيها عن واقع المقاومة السرية المناهضة للفاشية والنازية.
5: يقول الناقد والمخرج كارلو ليتزاني:
0: يجب ألا ننسى أيضاً الأداء المأساوي الخارق لبطلته آنا مانياني التي منحت إيطاليا وجهاً سينمائياً جديداً وأسهمت في عرض هذا الفيلم في معظم دور السينما العالمية.
5: أما فيلم بيزا فهو عبارة عن مذكرات حرب من 6 فصول لأحداث جرت في إيطاليا بين عامي 1943 وعام 1945.
4: الصورة المكتوبة.
6: روبرتو روزليني.
0: أصدقائنا، في عام 1948 أنهى روسليني ثلاثية الحرب ألمانيا عام 0.
5: في هذا الفيلم اتهمه النقاد بالتشاؤم والعجز عن إيجاد الشروط التي تساعد الإنسان الأوروبي على تجاوز مأساته.
0: جمع روسليني في هذا الفيلم شبكة من العلاقات المتبادلة وتحدث عن مأساة شخصية، موت ابن المخرج ماركو،
5: كما تحدث عن مأساة وطنية، انهيار لجنة التحرير الوطني وخروجها من الحكومة.
0: إنه فيلم اليأس والنظرة المشوشة والتشخيص الذي لا يترك أي أمل في الشفاء لكيان فردي أو اجتماعي منهار.
5: في العام نفسه حقق روزليني 2 فصل من فيلم الحب لامور، عبر فيه عن فن أداء آنا مانياني إذ سلط العدسة على وجهها مدة 40 دقيقة متواصلة.
0: أما الفصل الثاني فهو المعجزة، ويظهر فيه الممثل الإيطالي فيليني بدور الراعي.
5: مستمعين الكرام، عاد روزليني عام 1950 بعد رحلة إلى الولايات المتحدة متزوجاً من الممثلة الشهيرة إنغريد بيرغمان.
0: لقد أسند روبرتو روزليني لزوجته إنغريد بيرغمان دور البطولة في سلسلة من الأفلام، منها سترومبولي، أرض الله، وأوروبا 51، ورحلة إلى إيطاليا.
5: عرفت هذه الأفلام بثلاثية العزلة.
0: ثم ما لبث روزليني أن أنهى ارتباطه مع بيرغمان بعد عدد من الأفلام، منها جان دارك على المحرقة وفصل من نحن النساء والخوف.
5: حقق روزليني للتلفزيون الإيطالي بين عامي 1954 وعام 1957 عدد من الأفلام التسجيلية عن الهند، ثم فيلم الهند عام 1959.
0: في هذا الفيلم تظهر الهند عالماً تغيب فيه الخلافات الاجتماعية ومنطق الأحزاب والتكتلات المتصارعة.
5: لا يسع المخرج وهو الإنسان الأوروبي إلا أن يقف مذهولاً أمام هذا التعايش والتكامل بين الإنسان والحيوان والطبيعة.
0: أصدقائنا، في عام 1958 عاد روسليني بإصرار إلى موضوع المقاومة محققاً فيلم الجنرال ديلا روفيرو.
5: فاز بجائزة مهرجان البندقية ثم تبعه ب3 أفلام، وهي كان ليلاً في روما، وتعيش إيطاليا، وفانينا فانيني.
0: لكنه ما لبث أن قطع علاقته بالسينما مصرحاً بأنه لا وجود للسينما، لقد غدت جثة والجميع يشاهدون التلفاز.
5: ومن هنا قدم روزليني للتلفاز سلسلة من الأفلام التاريخية مثل عصر الحديد، واستيلاء لويس 14 على السلطة، وسقراط، وبليز باسكال، وعصر كوزيمو، وكارت زيوس.
4: الصورة المكتوبة.
6: روبرتو روزليني.
0: أيها الأصدقاء، في عام 1974 عاد روسليني إلى السينما من جديد في فيلم إيطاليا عام واحد ليتوصل إلى سينما تعليمية تبلغ ذروتها في فيلم المسيح.
5: وفي لقاء له مع مجلة إسبريسو الإيطالية يصرح بعد اجتياح السينما الأمريكية بإنتاجاتها الضخمة:
0: علينا أن نخلق المناخ الذي يسمح لنا بعودة أفلامنا الشهيرة إلى العالم، ولسوف تولد السينما مجدداً إذا صارت حيوية وذات نزعة محددة، وإني لعلى يقين بأن السبيل الوحيد أمام السينما هو العودة إلى الأفلام المصنوعة بوسائل بسيطة ولكنها غنية بالأفكار الإنسانية.
5: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، واتصف بها سبحانه وتعالى، واتصف بها الأنبياء كذلك. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرهط كما في القرآن قال سبحانه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي الآية الأخرى: فجاء بعجل سمين. انظر، حتى وصف الله عز وجل العجل بأنه سمين، وهذا يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه. وحبيبنا ونبينا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، كما في الحديث أنه صلى الله وسلم بارك عليه يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، رواه البخاري. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى، والكرم هو بذل المال أو الطعام أو أي شيء فيه نفع مشروع عن طيب نفس، تعطي وأنت طيبة بها نفسك. والكرم ضد البخل، والبخل صفة يبغضها المولى عز وجل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالبخل هو ضد الكرم، عدم بذل المال وعدم بذل الطعام وعدم بذل ما ينفع الناس. نعوذ بالله من الأخلاق السيئة. أيها المستمع الكريم، الكريم حبيب الله، والإنسان ما يسلم من العيوب وما يسلم من الأخطاء ولا يسلم من النقص ولا من التقصير، ولكن الكرم يغطي هذه الجوانب التي قد قصر فيها الإنسان. وفيما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فلان من الناس، نعم فلان هذا الرجال يا أخي مشكلة، هذا سريع الغضب، هذا إذا زعل يكسر وإلى آخره، لكنه والله يا أخي هذا الرجال فيه خير، هذا رجل كريم. يعني الكرم هنا غطى على العيب الذي فيه، لكن هذا رجل مصلي في الصف الأول، وهذا رجل كلامه طيب وكلامه عسل وأخلاقه جميلة، لكن يا أخي أنا ما أحبه. ليش يا أخي؟ بخيل، ما يطلع البيسة، نعوذ بالله من ذلك. يعني صفة البخل صفة ذميمة ربما قد تغطي على الصفات الحسنة. أيها المستمع الكريم، من المالك الحقيقي للمال؟ هو الله عز وجل، وإنما المال وديعة عندنا، والله عز وجل ينظر ماذا نفعل في هذه الأموال. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله. فالمالك الحقيقي للمال هو الله عز وجل، لأنه هو الرازق سبحانه وتعالى. إذن هذا المال ليس ملكك، وإنما أنت مستخلف فيه، هذه واحدة. شيء آخر، إذا أنفقت يا عبد الله كان هذا المال
صدقة لك عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله، مثل ما أنفقت كثيرا كان أو قليلا، لكن هل تجد عند الله نفس ما أنفقت أم أفضل؟ قال سبحانه وتعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله أكبر، يعني ما تجد عند الله مما أنفقت في الدنيا أعظم أجرا مما أنفقت. انظر يا عبد الله، كذلك وما تنفقه في هذه الدنيا فإن الله يخلفه، فالله سبحانه وتعالى يخلف على المنفق. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي أنفق أعطيه أخلف عليه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذا البخيل يدعو الملك عليه بأن يتلف الله ماله. وكان بعض السلف يوميا كل يوم يخرج ولو شيئا يسيرا، قال حتى أنال دعوة ذاك الملك وأنجو من دعوة الملك الآخر. انظر يا عبد الله، أنفق يا عبد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأفضل من تنفق عليه الأب والأم، لأن إنفاقك عليهما صدقة وبر. ثم تأتي الزوجة تنفق عليها وعلى عيالك، بكم تنفق؟ بعض الناس يسأل كم أعطي؟ الله عز وجل لم يحدد، وإنما قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن تنفق على قدر استطاعتك، ولكن يا عبد الله احذر أن تكون كريما مع الآخرين بخيلا على أهلك وعلى أولادك، احذر، وإنما أولى الناس بخيرك هم أقاربك، هم أقاربك، الزوجة والعيال هم أولى الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على عيالك وعلى أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك. احرص يا عبد الله أن تنفق وأن تكون كريما، واغرس صفة الكرم في زوجتك وفي أبنائك، لأن الأبناء يكبرون على ما غرس فيهم وهم صغار، وينشأ ناشي الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودت أبنائك على الكرم وهم صغار، إذن أنت أول المستفيدين من كرم أبنائك. ولكن إذا كنت بخيلا وأبنائك طبيعي أنهم يعني يكبرون ويكونون بخلاء، غدا يبخلون عليك وأنت أول المتضررين من ذلك. فاحرص يا عبد الله أن تكون كريما مع أقرب الناس إليك، وأن تكون كريما مع جميع الناس، لأن الكريم حبيب الله سبحانه وتعالى، ومن تخلق بخلق الكرم فإن الله يحبه ويدخله الجنة، ويكفر الله من سيئاته، ويحبب فيه خلقه، ويخلف الله عليه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. الله أسأل الكريم سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الكرماء، ومن عباد الصالحين، ومن عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي. محبوبات الرحمن في القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الإصلاح والتصليح.
3: ذكرنا في مقدمة مجمل اللغة في حلقة سابقة لفظة صلح بضم اللام، اعتماداً على بعض المخطوطات الخمس التي اعتمدناها ومعجمات أخرى. أنكر أحدهم جواز ضم اللام واستشهد بقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، بفتح اللام. فأحلته إلى أمهات معجمات اللغة حيث ورد صلح يصلح، وذكر اللغويون أنه يقال صلح بفتح اللام، ورواهما يعقوب بن السكيت وغيره فتحا وضما. ومن شواهد المعجميين: وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني، وما بعد شتم الوالدين صلوح. ودعاني هذا إلى التساؤل: هل هما بمعنى واحد أم ثمة اختلاف دلالي بينهما؟ وما علاقتهما بالإصلاح والتصليح؟ أرى أن لكل منهما دلالة خاصة به، مع الاشتراك في المعنى العام للصلاح الذي هو نقيض الفساد. ولما كان العرب قد ذكروا صلاح وصلوح، فلما لا تكون صلاح من صلح بالفتح، وصلوح من صلح بالضم؟ ولما لا يكون الضم في اللفظة من أجل الدلالة على صلاح أكثر عمقاً وشمولاً؟ فالصلاح درجات. تقول: أخواي صالحان، وأنت تدري أن أحدهما أكثر صلاحاً من الآخر. وحين تقول: هذان منهجان صالحان، فلك أن تزيد فتقول: على أن الأول أكثر فائدة من الثاني، أي أكثر صلاحاً وصلاحية. وقد جاءت لفظة صلح بفتح اللام في التنزيل العزيز في موضعين متماثلين، أحدهما في الآية 23 من سورة الرعد المذكورة آنفاً، وثانيهما في الآية 8 من سورة غافر، وفيها: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالذي صلح يدخل الجنة، فما بالك بالذي صلح، أي كان صلاحه أعمق وأشمل. وفي اللغة لفظة مشابهة هي حسنة، كما في: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أكثر حسنا من المذكورين في الآية التي تبدأ بالنبيين فالصديقين فالشهداء فالصالحين؟ ولكنك قد تتساءل: أليس النبيون والصديقون والشهداء من الصالحين؟ فإن كانوا منهم، فلماذا أفردوا عن الصالحين؟ والإجابة بأن أبرز ما يمكن تقريره هنا أن النبيين والصديقين والشهداء صالحون بالتأكيد، ولكنهم أرقى في الصلاح من الصالحين المذكورين. فأفردوا عنهم. وعلى هذا نقول صلحت سيرة فلان فكانت لنا قدوة. أما إن تحدثنا عن السيرة النبوية مثلا فنقول لقد صلحت سيرة النبي لأن تكون قدوة لنا. أما إن شئت أن تقول صلحت بالفتح فنرى أنك قد نزلت بها عن المنزلة التي تستحقها. ومن هذا الجذر الإصلاح والتصليح، ولك أن تسأل أيهما الصحيح، إصلاح الآلة العاطلة أم تصليحها؟ والجواب هو ما ذكرناه في التعميم للإعمام من أن صيغة تفعيل أكثر عمقاً وشمولاً واستطالة من صيغة إفعال. فحين تقول لصاحبك لقد أكرمت فلاناً إكراماً، فأنت تعني أنك دعوته إلى وليمة عشاء، أو سلمته 5 دولارات أو 10 ريالات مثلاً. ولا يجدر بك أن تقول أقمنا حفل إكرام للأدباء والشعراء، بل حفل تكريم. فإن قلت حفل إكرام فقد انتقصت من قيمة أولئك الأدباء والشعراء. ومن التفعيل التعليم، وهو أعمق من دلالة لفظة الإعلام من حيث الشمول والتأثير والإلزام، ومثله التعميم فإنه يتضمن معنى العموم، أي عموم الناس. القانون ذاته ينطبق هنا، ونرى أن غالب استعمال الإصلاح في القضايا المعنوية كإصلاح التعليم وأمثاله، غير أنه قد يستعمل في المجالات المادية فيما ليس فيه جهد وعناء، كما في جملة لقد استغرق إصلاح الحائط 2 ساعة. ولكن يبقى هذا التعبير في المستوى الثاني من الفصاحة، فإذا احتاج الخلل إلى جهد وعناء ننتقل إلى لفظ يعبر عنه وهو التصليح، لأنه أعم دلالة. فمن الفصيح العالي أن يكون الإصلاح في معنويات الأمور والتصليح في مادياتها. ومن شواهد ذلك وصف شخص ما بأنه مصلح، كما في كان فلان مصلحا اجتماعيا. ومن غير المتعارف عليه أن يوصف بأنه مصلح اجتماعي. أما الذي يصلح آلة فهو مصلح، ويصعب تقبل وصفه بالمصلح.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
1: ما لا يعرفه الأطفال.
0: ما لا يعرفه الأطفال.
1: هلال الهلالي،
0: رشا البلوشية،
1: عصام الزجالي،
0: جنان آل عيسى،
1: عايشة البلوشية،
0: إدريس النبهاني،
1: محمد الشمري،
0: فيصل الشكيلي.
1: ما لا يعرفه الأطفال.
0: ما لا يعرفه الأطفال.
1: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
0: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: أرأيتم؟ لقد أخبرتكم أن هذا المكان أفضل من المكان السابق الذي كنتم تريدوننا أن نجلس فيه لنصطاد بعض الأسماك.
0: دائما اختياراتك مميزة يا رحمة، ولا أحد يستطيع منافستك.
2: شكرا لك يا صالح.
3: لا أرى أي فرق واضح عن المكان.
0: ألا ترى أي فرق؟
3: أجل يا أبتي، لا أرى أي فرق. فما الذي يميز هذا المكان عن المكان السابق؟ هنا بحر ورمل ونوارس، وهناك كذلك بحر ورمل ونوارس.
4: هنا أشجار كبيرة وشاطئ مفتوح ورمال ناعمة.
3: وهناك أيضا توجد أشجار وشاطئ ورمال ناعمة.
2: هناك حواجز كاسرات للأمواج تصعب علينا نزول البحر.
1: نوارس هذا البحر تختلف عن نوارس ذلك الجانب، فالنوارس هنا رمادية اللون.
3: وهناك أيضا نوارس رمادية وبيضاء. أم أنك تعتقدين بوجود نوارس بألوان أخرى زاهية؟
1: أتسخر مني يا يوسف؟
3: لم أقصد السخرية يا عزيزتي، ولكن
1: والله لأتينك بقطة صغيرة عمياء وأضعها في جيبك إن لم تعتذر مني حالا.
3: أنا آسف، فلا داعي بتهديدي كل مرة بالقطط.
0: ما كان ينبغي أن تخبرنا بنقطة ضعفك يا يوسف.
3: صدقت يا أبتي، ما كان ينبغي أن أفعل ذلك، إنها غلطة عمري.
2: يجب على الإنسان أن يخفي نقاط ضعفه ولا يبوح بها للآخرين يا يوسف.
0: ما يعرفه الآخرون عن نقاط ضعفك سيكون سلاحا يستخدم ضدك يا يوسف، فحذاري أن تعطي الآخرين سلاحا يهددونك به.
4: لقد انتهى أمر أخينا يوسف من هذه الناحية يا أبتي، فكل الطيور والحيوانات التي قابلناها في الحديقة في زيارتنا الماضية عرفت أن أخي يوسف يخاف من القطط.
0: سنعالج هذا الأمر لاحقا. تعالي معي قليلا يا رحمة لنمشي في الماء.
2: هيا بنا.

0: ماجد انظر إلى هناك.
1: قطة صغيرة أم كبيرة؟
0: لا هذه ولا تلك، بل سرطان البحر.
2: تقصدين السلطعون؟
0: بل سرطان البحر، هذا هو اسمه.
2: بل إن اسمه السلطعون.
0: أتغير مسميات الأشياء حسب مزاجك؟ ذاك سرطان البحر.
2: إذا كنت لا تعرفين أن ذلك سلطعون فلا داعي أن تقولي عنه سرطان البحر.
0: لو كان أبي قريبا منا لقال لك بأنه سرطان البحر.
2: بل سلطعون سلطعون سلطعون.
1: كفى.
0: ما رأيك أنت يا يوسف، هل اسمه سلطعون أم سرطان البحر؟
1: ما دمتما تهددان بالقطط الصغيرة العمياء في كل مرة فلن أجيبكما على هذا السؤال.
0: يا لك من إنسان انتهازي.
1: ها؟ إنسان ماذا؟
0: انتهازي.
1: وما معنى انتهازي؟
0: لن أخبرك قبل أن تقول لنا اسم هذا الكائن القشري، هل هو سلطعون أم سرطان البحر؟
2: لقد خرج سلطعون من تلك الحفرة.
0: بل سرطان البحر.
2: بل سلطعون.

0: هذا الحيوان القشري؟ أهو سرطان البحر أم سلطعون؟
1: هذا الحيوان القشري البعض يطلق عليه سلطعون والبعض الآخر يطلق عليه سرطان البحر، فالإجابة صحيحة لكل منكما.
2: أرأيت؟
1: دعكما الآن من ذلك واخبراني، ما معنى كلمة انتهازي؟
0: الانتهازي هو الشخص الذي يقتنص الفرص ويستغل أي وسيلة لمنفعته الشخصية،
2: كما فعلت أنت قبل قليل أيها الانتهازي.
1: حسنا، الآن عرفت أنا معنى كلمة انتهازي، وأنتما عرفتما أن ذلك الحيوان القشري يطلق عليه سلطعون وسرطان البحر، لكن انظرا هناك،
0: ما الأمر؟
1: إنها أسماك القرش، لنهرب بسرعة قبل أن تفترسنا.
0: إنها دلافين. أجل، دلافين، ألا تعرف التمييز بين الدلافين؟ هو أسماك القرش؟
2: حتى وإن كانت أسماك قرش، ما الذي سيوصلها إلى الشاطئ حتى تقوم بافتراسنا؟
0: أجل، يبدو أن عقلك في إجازة مثل هذه الإجازة التي نحن فيها اليوم يا يوسف.

0: غزلان، ماجد، تعالوا إلى هنا لتشاهدوا الدلافين عن قرب ولكي تلتقطوا لها صورا رائعة.
1: الله، جميلة جدا تلك الدلافين.
0: نعم يا يوسف، جميلة ومحبة للناس أيضا.
2: إنها تدعونا لأن نلعب معها.
1: أحقا؟
0: أجل، الدلافين كائنات محبة للبشر وتتميز بذكاء نادر،
3: وربما كانت أذكى من بعض الناس.
1: تقصدني أنا، أليس كذلك؟
3: ليس دائما، لكنني هذه المرة نعم قصدتك أنت.
1: حسناً، لكي أتأكد من أنك ذكي جداً وحد الذكاء، قدم لنا معلومة عن الدلافين لا نعرفها نحن ولا يعرفها الأطفال.
4: إذن فقد بدأت حرب المعلومات.
3: لتكن يا أبي أنت وأمي حكمين بيننا.
4: حسناً، سنكون حكمين أحياناً وأحياناً أخرى، نسأل أسئلة ونقدم معلومات موجزة.
3: وهو كذلك.
1: هاتي أول معلومة لا يعرفها الأطفال عن الدلافين يا ماجد.
3: حسناً، ما لا يعرفه الأطفال أن الدلافين تحب أكل اللحوم مثل الأسماك والحبار.
1: أو تظن أن الأطفال لا يعرفون هذه المعلومة؟
2: أنا لم أكن أعرفها قبل الآن، ولا شك أن هناك الكثير من الأطفال لا يعرفونها أيضا.
1: لا أصدق أبدا أن الأطفال لا يعرفون أن الدلافين تحب أكل اللحوم مثل الأسماك والحبار.
4: دعكما من المعلومة السابقة واسمع مني ما سأقوله لكم جميعا.
2: تفضل يا أبتي.
4: أنتم جميعا تعرفون الدلافين، وهو الآن أمامكم يلعب ويمرح، ويبدو أنكم شاهدتموه في التلفاز كثيرا جدا، أليس كذلك؟
1: بلى يا أبتي.
4: هل سأل أحدكم ما هي الأسماء الأخرى للدلافين؟
3: أسماء أخرى للدلفين؟ أنا في الحقيقة لم أسمع بها من قبل.
1: وأنا كذلك.
2: وأنا أيضا.
4: أنت أيها الدخس، كيف حال أخيك الدخس؟
5: من أين لك معرفة أسمائنا القديمة؟ أيها الرجل الطيب،
4: أعرف أيضا أخاك الدرفيل.
5: يا ويلي، إنك حقا تعرف أسماءنا القديمة؟ أتصدق يا عم أنه لا أحد ينادينا الآن بتلك الأسماء، فالكل أصبح ينادينا بالدلافين.
0: أوليس هذا أفضل أيها الدولفين؟
5: نعم أفضل، ولكن لا أحبذ أن تنسى أسماءنا القديمة، لا سيما أنها جاءت من عصور سابقة.
2: كأنك تريد أن تقول أيها الدولفين، من ليس له ماض ليس له حاضر
5: وليس له مستقبل أيضا يا صغيرة.
1: أبي،
3: هل أعدت علينا أسماء الدلافين في الزمان الماضي؟
4: حسنا، من الأسماء الأخرى للدلفين الدخس والتخس والدرفين.
3: والآن هاتي أنت معلوماتك التي لا يعرفها الأطفال عن الدلافين. لماذا سكت؟ هاتي المعلومة العبقرية أيها العبقري.
1: مما لا يعرفه الأطفال أن السمك القرش يخاف من الدلافين.
2: هل جننت يا يوسف؟ سمك القرش العظيم الشجاع يخاف من الدلافين؟
1: أجل، يخاف منها
3: كما تخاف أنت من القطط الصغيرة العمياء.
1: كنت سأشرح لكم كيف يخاف القرش من الدلافين، لكن يبدو أنني سأحتفظ بالإجابة لنفسي.
0: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
0: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان،
1: برنامج أسلوب حياة، هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وأنه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 للميلاد. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آسف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. بدوره التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية في إطار جهود إسلام أباد لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان، وأعلنت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف أو لإنقاذ الجريحين مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة. أفادت مصادر ميدانية سودانية صباح اليوم بسقوط طائرة مسيرة وسط حي سكني بمنطقة السامراب في الخرطوم ضمن هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرات انتحارية استهدف العاصمة بالتزامن مع استهداف مدينتي عطبرة والدامر بولاية نهر النيل. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده قدمت مقترحات رسمية إلى الجانب الأمريكي تتضمن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وأوضح زيلينسكي في خطابه المصور بأن المقترحات تركز على مطالبتها بزيادة الدعم العسكري لبلاده، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب ممارسة ضغوط دولية على موسكو لدفعها نحو إنهاء الصراع وتغيير خططها العسكرية الحالية. وجاءت هذه التطورات وسط تلميحات عن زيارات مرتقبة يقوم بها مفاوضون أمريكيون إلى كل من كييف وموسكو خلال الفترة القادمة لبحث سبل التسوية. وفي سياق متصل أشار الرئيس الأوكراني إلى وجود تقارير استخباراتية تفيد بعزم روسيا إعلان تعبئة عسكرية جديدة بحلول الخريف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية المقررة في سبتمبر القادم. أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً فلسطينياً باتجاه البحر اليوم وفقاً لما أعلنته كوريا الجنوبية واليابان المجاورتان في ثاني تجربة من هذا النوع خلال أقل من أسبوع. ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 من أغسطس الجاري للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. ارتفعت حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 250 حالة وفاة و1300 جريح إلى جانب تدمير عشرات المباني، ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ وتعهد بقيادة عملية إنقاذ منسقة. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
9: من إلا بشر عندي قلب نظر، من إلا بشر عندي قلب نظر.
8: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
10: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافة.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلفنا توت.

0: باسم العامة وحر الشوام كان ترجك سول فينا ورجع لينا يذوب الصمت وتتكلم أغاديهنا مرسول الحب.
1: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده، فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية، كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه. هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا، فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء، ويمنح صوته جسدا على الخشبة، ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

0: ندير عرس نقول لولاها أكدح لنك كان يكبر وكان يا مكان
1: كان يا مكان.
2: في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدوكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدوكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: اهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: اهلا بك. بما ان ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره احد الاسماء التي منحت الاغنيه المغربيه الحديثه، دعني أقول، رونقا خاصا أو نبرة خاصة تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدرة على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي براحل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه السرعة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، لقد كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من الوجوه الشكلية الفنية، من الوجوه الموضوعية الأدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر نظرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، هو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب الدكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام بالذات عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون المتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه، هو تأثير الموسيقات التقليدية في المنطقة المغاربية، وبالخصوص طرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المغرب، وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التأثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية عبد الوهاب الدكالي من أنه بقي وسطا لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه، وهل عاد منها في هذه 3 سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آلة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد بالآخر. عندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى وانخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثل ما استمعوا إليه. وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد، غنى في بعض الأفلام المصرية، مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون مثل ما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدكالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثلما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقاطيقها ومعزوفاتها وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدوكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكال. حصل هذه، تم إبداع هذه الأغنية سنة 65. هي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل، إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى، لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظيت عندما غنتها صباح وغناها عبد الحليم إلى غيرهم من المغنين العرب الكبار، حظيت بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. وهذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه التجربة إذا شيء خلاصة كل الرحلة التي، الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية عزيزي.
0: نعم. طيب، يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حداثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان دوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
1: لا لا لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. مغنون وملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات، كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي. وكانت هذه المسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة، إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية. وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو هذا روح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
0: صار لا يلحن إلا لنفسه.
1: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. فكان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
0: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
1: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، خذ مثلا عبد الهادي بن خياط أو محمد الحياني أو نعيمة سميح أو سميرة بن سعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون أبدا على الغناء، الكبار إلى يوم الناس هذا، كبار ملحنين المغاربة لا

0: جاء ذهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط، ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الغضاوي وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ خمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبنا الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام، وحتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه، ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الطمعات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل،
1: تقصد أحمد الطيب العلق؟
0: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
1: نعم، ما أنا إلا بشر،
0: وهو يواصل العمل. ماذا عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العالمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص، هو من أغانيه التي اشتهر بها الذهاب مثلا الولف صعيب، رجعنا في الله، بيا ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات.
1: نعم نعم، أنا ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى لن يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهى.
1: هذه الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل، الهلة يكثر الليلة. وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام
0: صحيح،
1: مارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية بقلمه، عنده
0: صحيح صدر جزء منها سنة 2022.
1: نعم. ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت، وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول الخنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة مثل ما فعل ذلك مثلا غناة الغيوان أو جيل جلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وزن هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية. نجده يغني أغاني ضد العنصرية مثلا مونبارناس، التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغاربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، هذه أغنية أيضا معروفة، يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع لكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير المحدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة التي جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا وأنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه هل قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد والاحترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، ففي كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محلية وطنية يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة، ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغن آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ، ورحم الله عبد الوهاب الدكالي.
1: طبعا
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة لفناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم يصدقوا بعد أن الدكالي قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر الجزيل.
0: العفو دكتور. إذن الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. وقعت في مسقط 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. وتشمل الاتفاقيات إنشاء 7 مصانع وإضافة خطوط إنتاج في مصنعين قائمين. رعى المناسبة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: ضمن مبادرة وطنها من الرؤية إلى الشراكات، وقعت 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية من خلال إنشاء 7 مصانع وإضافة خطوط إنتاج في مصنعين قائمين بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة:
2: إن الاتفاقيات التي نشهد توقيعها اليوم تمثل خطوة عملية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية، بما يوسع فرص الاستثمار والإنتاج ويرفع القيمة المحلية المضافة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
1: صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد نائبة رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة:
3: هذه المبادرة لم تكن مجرد شعار، بل فتحت لنا باباً عملياً لنقل التزاماتنا الموقعة إلى مصانع ومنتجات محلية تصنع بأيدٍ عمانية وتخدم سوقاً محلياً متنامياً. إن هذه الخطوة تنبع مباشرة من أولوياتنا الوطنية، وكلنا ثقة بفضل الله ثم بجهود الجميع أن ما غرسناه اليوم سيكون قصة نجاح ملهمة تتذكرها الأجيال، علامة فارقة ترفع من مستوى صناعة المكونات الكهربائية في سلطنة عمان والمنطقة ككل.
1: وتشكل الاتفاقيات خطوة عملية لتحويل الطلب على مكونات ومعدات قطاع الكهرباء إلى فرص استثمارية وصناعية محلية وبناء قدرات إنتاجية تسهم في تلبية جانب من احتياجات القطاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمحتوى المحلي، كما تدعم التكامل بين الخبرات المحلية والعالمية ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة بالتوازي مع النمو المتسارع الذي تشهده مشروعات الطاقة في سلطنة عمان.
4: رشاد بن علي السلطي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخدمات الهندسية المتحدة. طبعا هذه الاتفاقية ما بين شركة الخدمات الهندسية المتحدة وشركة فولتامب للطاقة هي شراكة اقتصادية مهمة لتصنيع الخزانات المتخصصة التي تستخدم في المحولات محليا في سلطنة عمان لأول مرة. سيتم تنفيذ هذه الأعمال ضمن توسعة متوقعة في المستقبل القريب في منشآت الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية.
5: مريم سالم العربي من شركة المها للحلول المثالية. تعد توقيع الاتفاقية اليوم مع شركة فولتام للطاقة فرصة للتوسع لشركة المها في الأسواق الخليجية من خلال رفد السوق بمنتج الفالفز أو ما يعرف بصمامات التحكم وألواح التحكم. إن شاء الله إحنا ملتزمين بالتزويد الشركة أو شركة فولتام بمنتج محلي ذو جودة عالية وأسعار تنافسية. تكلفة المشروع إن شاء الله راح تكون ما يقارب 500,000. ممكن نبدأ التشغيل التجريبي خلال 8 أشهر.
1: وتأتي مبادرة وطنها التي تنظمها هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع شركة فولتام للطاقة ضمن مسار أوسع لتوطين الصناعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الخدمات العامة وتحويل احتياجات هذه القطاعات إلى فرص اقتصادية وصناعية مستدامة بما يعزز القيمة الاقتصادية المحلية ويدعم نمو القطاع الصناعي ويوسع مشاركة القطاع الخاص في التنمية انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وأنه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 للميلاد. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
6: ضمن خطة التنمية الخمسية 2011-2026-2030 تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن العمل على إنشاء مدن صناعية جديدة سعيا إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات وتمكن القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في قيادة الاقتصاد الوطني وبناء قطاعات قاطرة للتنويع وأخرى مكملة لها وترسيخ سوق عمل جاذب للكفاءات الوطنية والمهارات المتخصصة إلى جانب تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتبني الطاقة المتجددة. وتنفذ مدائن حزمة من المشاريع الاستراتيجية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية والتي تمثل إضافة نوعية للبنية الصناعية في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل. وتعد مدينة السويق الصناعية أحد المشاريع التنموية الواعدة في محافظة شمال الباطنة إذ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 12 مليون و200 ألف متر مربع وسيجري خلال المرحلة الأولى تطوير ما يقارب 1,300,000 متر مربع. أما مدينة المضيب الصناعية في محافظة شمال الشرقية فتقارب مساحتها الإجمالية 9 ملايين متر مربع وتشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة تقدر بنحو 1,300,000 متر مربع وقد بدأ العمل فعليا على تطويرها بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليون ريال عماني وبنسبة إنجاز كلية بلغت 7%. وفي محافظة ظفار يجري تنفيذ مشروع مدينة ثمريت الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4 ملايين متر مربع إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة مدح الصناعية في محافظة مسندم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 360,000 متر مربع. وتمضي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في عمليات تطوير مدن صناعية حديثة تعتمد على بنية أساسية متكاملة ومستدامة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2000 فدان. وتتوزع هذه العقود الموقعة على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل عددا من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي في محافظة ظفار. ساهم مؤشر الناتج المحلي السريع الذي أطلقه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة. ويوفر المؤشر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوما بدلا من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة.
7: يمثل إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خطوة نوعية في تطوير منظومة الإحصاءات الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يوفر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوما بدلا من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة. ويسهم المؤشر في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أداء إيجابيا، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 39 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025، فيما تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 32 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني في عام 2020، بما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية. كما يولي المركز اهتماما بمؤشرات سوق العمل وينفذ مسح الاقتصاد الرقمي لرصد مستوى استخدام التقنيات الحديثة في الأنشطة الاقتصادية، وأسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في مسح نفقات الأسرة في رفع كفاءة جمع البيانات وتحليلها وتحسين جودة المخرجات وتقليل الوقت والتكلفة. وقد حققت سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات المركز الأول على مستوى غرب آسيا والتاسع عالميا في مؤشر البيانات المفتوحة لعام 2024 مع الالتزام بحماية سرية البيانات الفردية. ويؤكد إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع توجه السلطنة نحو منظومة إحصائية أكثر سرعة ودقة تعتمد على المؤشرات المبكرة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والبيانات المكانية، بما يعزز قدرة المؤسسات على قراءة المتغيرات الاقتصادية ورفع كفاءة السياسات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: احتفلت سلطنة عمان باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الأوطان. وتنفذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب العديد من المبادرات والبرامج الداعمة والممكنة للشباب في مختلف المجالات.
8: يعد الشباب جزءا أساسيا من مسيرة النمو في سلطنة عمان، ويتشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. ومن أجل تعزيز دورهم في مختلف جوانب العمل الوطني، واصلت وزارة الثقافة والرياضة والشباب جهودها لبناء جسور التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، إضافة إلى توفير بيئات آمنة للنقاش حول القضايا المؤثرة والممكنة للعمل الشبابي. ويشكل برنامج ثروة نقطة محورية للاستماع إلى الشباب وإشراكهم في تقييم المشروعات والبرامج الشبابية، بجانب تطوير مبادرات تتناسب مع الخطة 15، ومن المقرر انطلاق النسخة الثانية من البرنامج في أكتوبر المقبل، مع التركيز على تزويد الشباب بمعرفة عميقة في 6 سياقات وطنية رئيسة: الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والمؤسسي وكذلك الإعلامي. وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تنظم الوزارة منتدى الشباب الخليجي 4 سبتمبر المقبل بمحافظة ظفار تحت شعار مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، لتعزيز التواصل بين الشباب الخليجي ومناقشة التحديات المشتركة. كما سيعلن هذا العام عن مشروع حول الشباب والذكاء الاصطناعي والتطورات السريعة في هذا المجال وتأثيراته على التعليم والعمل والابتكار. وتنفذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب سنويا برنامج دعم المبادرات الشبابية، الذي يسعى إلى تمكين الشباب من تنفيذ أنشطة مجتمعية في مختلف المجالات. وقد تم دعم 68 مبادرة خلال هذا العام، كما سيقام ملتقى المبادرات الشبابية في مختلف المحافظات لتبادل التجارب وتعريف المجتمع بأنشطتها وبرامجها، إضافة إلى برنامج إسناد عمان للتطوع الشبابي، وهو أحد المشروعات الرئيسة لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم التطوعية وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية. ويعمل برنامج السفراء الشباب على تأهيل القيادات الشابة للمشاركات الخارجية وتطوير مهارات التواصل والتفاوض وتعزيز المعرفة بمجالس الأمم المتحدة ولجانها، فيما يهدف معسكر مستعد إلى الاعتماد على النفس والعمل الجماعي. بينما يركز برنامج الانضباط العسكري الذي يقام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على غرس قيم المواطنة والالتزام لدى المشاركين. من جانب آخر، يعمل مركز الشباب على تطوير منظومة البرامج والمبادرات والشراكات التي تفتح آفاقا أوسع أمام الشباب العماني، وتدعم تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أثر ملموس تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، إيمانا بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان.
0: أجرى فريق زراعة القوقعة بمستشفى النهضة أكثر من 835 عملية أو عملية زراعة قوقعة، باعتباره المركز المرجعي لهذا النوع من العمليات في سلطنة عمان. وتعد زراعة القوقعة جهازا إلكترونيا يزرع جراحيا داخل الأذن الداخلية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع شديد إلى عميق ولا يستفيدون بشكل كاف من السماعات الطبية. وتعمل على تحفيز العصب السمعي ومساعدة الدماغ على استقبال الإشارات الصوتية. ويسهم هذا النوع من التدخلات في تحسين القدرة على السمع وفهم الكلام وتعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي ودعم تطور اللغة والنطق لدى الأطفال. يذكر أن فريق زراعة القوقعة بمستشفى النهضة قد أجرى واحدة من أصغر عمليات زراعة القوقعة على مستوى العالم لطفل يبلغ من العمر 9 أسابيع، في إنجاز طبي يعكس مستوى الخبرة والكفاءة التي يمتلكها الفريق الطبي في هذا المجال التخصصي. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.19 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $86.93 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. ارتفع عدد الرحلات القادمة عبر مطار صلالة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 31 من يوليو 2026 للميلاد إلى 1758 رحلة بزيادة بلغت 7%، كما ارتفع عدد المسافرين القادمين عبر المطار خلال الفترة ذاتها بنسبة 8% ليبلغ 154,529 مسافر. ويأتي هذا النمو في حركة الرحلات والمسافرين بالتزامن مع موسم خريف ظفار الذي يشهد إقبالا متزايدا من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. أعد لكم مستمعين أخبار عمان يعقوب الهشامي ومنير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مساء الخير والمحبة، وأكيد مساء حافل بالخير والعطاء والبشارات الطيبة في محطات حياتكم. وين ما كانت وجهاتكم وأينما قادتكم الطرق، نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم والسلامة عنوان رحلاتكم. يا مرحبا فيكم في محطات. نتوقف كالعادة كل مساء عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس حياتنا، نقرأه معا من زوايا مختلفة ونفتح له نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. لكل الساعين في دروبهم أينما تأخذكم مسارات الحياة، لكل اللي راجعين الآن من أعمالهم كل في مجاله، بين من يستعد أيضا للذهاب للعمل، وبين من يعود إلى بيته بعد يوم حافل بالعمل والإنجاز، مساء الخير أيضا لكل من يسعى ويعمل على أن يخلق له الفرص ويتحدى ويتجاوز العقبات، لكل من يستمع لنا عبر هذا الأثير اللي عودناكم من خلاله أن ننتقي الموضوعات التي تلامس الشباب وآمالهم. في الموانئ والمطارات، بين جنبات المستودعات والشحنات، اللي يعملون أيضا في قطاع اللوجستيات، معشر اللوجستيين مرحبا بكم، كنوا بيننا أنتم ومستمعينا الأحبة الكرام. اليوم أيضا 12 من أغسطس يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب، لنقف لحظة لا لنقول للشباب أنتم مستقبل الوطن فقط، بل لنقول ما هو أعمق، أنتم حاضره أيضا. الوطن لا يبنى في الغد فقط، الوطن يبنى في كل يوم يقوم فيه الشاب بمهمته على أكمل وجه. ولعل من أجمل ما يمكن أن نقول لشباب عمان، لا تنتظر أن يأتيك المكان الذي تريده، اصنع لنفسك مكانا في المكان الذي تقف فيه، ولا تنتظر وظيفة تقول لك نحن نحتاج إليك، بل ابني من المعرفة والمهارة والخبرة ما يجعل الحياة نفسها تقول نحن نحتاج إلى مثلك. في عمان التي يتحرك فيها الميناء ويعمل فيها المطار وتمتد فيها الطرق وتنهض فيها المدن الاقتصادية وتتسع فيها فرص التجارة والصناعة والتقنية، هناك شباب يحملون جزءا من هذه القصة. من بين هذه القصص بكل تأكيد نفتح اليوم ملف يجعل العالم يصل إلينا ونحن نصل إلى العالم. اللوجستيات، وراء كل شحنة حكاية، وراء كل أيضا طرد رحلة، وراء كل رف صيدلية سلسلة من القرارات، وراء كل قطعة غيار تصل إلى ورشة وأيضا كوب قهوة نشربه في الصباح، كل منتج نطلبه بضغطة زر، جيش كامل من البشر والمعلومات والطرق والموانئ والمستودعات والأنظمة والتقنيات يعمل في صمت حتى نقول نحن ببساطة وصل الطلب. لكن هذه عظمة اللوجستيات لا نشعر بها عندما تنجح، نشعر بها فقط ربما عند الفشل. ما الذي يجري خلف هذه الكلمة البسيطة وصل الطلب الحمد لله؟ من هم الذين يجعلون الوصول ممكن؟ وكيف يمكن للشاب عماني أن يكون جزءا من هذه الصناعة؟ هذه حكايتنا اليوم في محطات. في هذه الرحلة ستكون معنا الأستاذة رقية السيفي، مدربة متخصصة في سلاسل الإمداد واللوجستيات ومؤسسة مبادرة لآفاق لوجستية. حتى الرابعة بإذن الله تعالى مساء سأكون معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني، تشاركني بثينة الفوري وفي إخراجها أيمن الحبسي.

0: ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخه العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.
2: هنا عمان أكيد الأرض التي لم تكن يوما مجرد مكان نعيش فيه، بل كانت دائما وأبدا معنى نحمله في القلب وأمانة نحرسها في العمر. قصة أرض كتبت تاريخ، على صخور جبالها مجد، وترك البحر على شواطئها أسرار، رحلات لا تنتهي. اليوم ربما تتغير الوجهة، يتجدد الطريق، ويتقدم شباب عمان ليكتبوا فصلا جديدا من حكاية هذا الوطن. سواء كان في المستشفى، هناك طبيب عماني يحمل روح إنسان بين يديه، في الفصل معلم يبني عقل جيل، في الميدان مهندس يرفع صرح، في المختبر أيضا باحث يطارد فكرة قد تغير المستقبل، وفي شبكات الإمداد واللوجستيات أيضا شباب عمانيين يعملوا في صمت ليجعلوا الطريق أقصر، الوصول أسرع، وعمان بكل تأكيد أقرب إلى العالم. إذن وين ما كانت وجهاتكم أيها الأحبة الكرام، أكيد نسعد بتواجدكم ونسعد أيضا باستماعكم، سواء كان إلى العمل، إلى البيت، إلى أي مكان مقصدكم، خذوا الطريق كذا بهدوء، اتركوا للمسافة، وقتها دقيقة تتأخر أفضل من لحظة نندم عليها لا سمح الله، سلمنا الله وإياكم. وتذكروا دائما وأبدا أهم شيء في الرحلة ليس أن نصل، بل أولا بل أن نصل أكيد كذا سالمين، ودروب السلامة معكم وين ما كانت وجهاتكم، بعون الله وصول خير وسعادة. اليوم مثل ما تعودنا وذكرنا سابقا، راح نتعمق في عالم اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ولكن قبل ذلك نذهب لعالم الأفلام وانطلاقة أيضا مخيم وثق للأفلام الوثائقية الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما في متحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية بولاية منح، ويستمر حتى 20 أغسطس الجاري، وراح يكون أيضا من خلال 10 محطات تدريبية. تفاصيل أكثر مستمعينا الأحبة، نذهب بكم هنا في هذه المحطة مع الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، رئيس لجنة التدريب والتطوير في الجمعية العمانية للسينما. دكتور، نرحب بك في برنامج محطات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونثمن بداية هذه الجهود وجهود الجمعية العمانية للسينما اللي تشهد ونشهد من خلال متابعتنا أيضا جهود كبيرة في دعم وتطوير الحراك السينمائي في سلطنة.

0: حديثنا في البداية أن في متحف عمان عبر الزمان بولاية منح هناك بمحافظة الداخلية. لماذا تحديدا دكتور جاء التركيز على توثيق هذا الموروث الثقافي وهذا الموروث التاريخي والمقومات السياحية، ولماذا تحديدا متحف عمان عبر الزمان؟
1: طبعا هو محافظة داخلية، نحن ما نقدر نشرع عنها، مميزاتها كثيرة وتشتهر بكثير من الموروث الثقافي وتاريخي، حيث القلاع، الحصون، الحارات القديمة، الأفلاك، الأماكن السياحية، كل هذه المقومات اللي في محافظة الداخلية طبعا خلفها قصص إنسانية فريدة.
0: نعم،
1: من خلال المخيم هذه لابد أن هذه القصص أنها تروى ويراها العالم بعين فنية سينمائية. وجاء طبعا متحف عمان عبر الزمان ليتناسق يعني مع هذا التوجه من اختيار محافظة الداخلية التي تعتبر يعني كنز لكل صانع أفلام وثائقية. في المتحف كما نعرف جميعا أنه صرح ثقافي كبير يتمنى كل إنسان زيارته.
0: نعم.
1: والتعاون معاه من خلال هذه الورش يعني نوجه لهم كل الشكر والعرفان لإتاحة لنا المساحة الثقافية السينمائية اللي تخدم شباب المحافظة.
0: جميل جدا. ومثل يعني ما ذكرنا إنه هناك راح تكون محطات تدريبية راح يخوضها المشاركين طيلة مدة المخيم، ما هي أبرز هذه المحطات دكتور؟
1: طبعا المحطات يركز المخيم هذا على يعني ورش تدريبية متخصصة، حيث تنقل المتدرب اللي جينا هو كهاوي، نحاول ان ننقله انه يكون يعني يصير محترف من خلال اكتساب هذه الخبرات اللي عن طريق المدربين. وهذه الورش هي يعني مجملها بواقعة تقريبا حوالي 56 ساعة تدريبية.
0: ما شاء الله.
1: يعني في ورشة الفكرة وثم تطويرها والبحث الوثائقي، وفي ورشة كتابة السيناريو، في ورشة الإضاءة والتصوير، في ورشة الإخراج، ورشة المقابلات والصوت، ورشة المنتج والتلوين، ومن ثم آخر ورشة هي ورشة مراجعة المشاريع.
0: نعم، مع كل هذه المشاريع وطيلة كل هذه الأيام دكتور، ما الذي فعلا تريدون يعني أو من رسالة أو تحملوا هذه الأفلام الخمسة من خلنا نقول قيمة فنية وتوثيقية ومن أيضا صورة عن الهوية الثقافية والتاريخية والسياحية لسلطنة عمان؟
1: طبعا المخيمات هذه اللي أقيمت طبعا هي هذا اللي نحن الآن في المحطة الخامسة. هذه المخيمات بدأت في محافظة الشرقية ومحافظة شمال الباطنة ومحافظة مسقط ومحافظة ظفار والآن في محافظة الداخلية. طبعا الجمعية العمانية للسينما دائما تسعى إلى من خلال هذه المخيمات، وهي طبعا على رزنامة كل عام على الأقل نعمل تقريبا حول مخيمين، من مخيم إلى مخيمين خلال العام.
0: نعم.
1: فرسالة هذه المخيمات إنه كل قصة يجب أن تروى.
0: نعم.
1: ويجب أن توثق ويعني ويكون لها أثر. فمن خلال هذه التفاصيل يعني معروف إنه البيئات المحلية عندنا فيها ثقافة وفيها عادات أصيلة، ولا بد من خلال هذه المشاركين إنه ينقلوا هذه العادات الأصيلة بعادة احترافية تعكس خصوصية هذه المجتمع وتمكن الشباب من الانتقال بالموهبة مالهم من مجرد هواية إلى احتراف. من خلال هذه الانتاجات اللي راح تكون في نهاية المخيم إن شاء الله يعني راح تكون تدخل في منافسات سواء مهرجانات محلية أو دولية.
0: نعم، في مسابقات ومشاركات قادمة، وهي فرصة أيضا لكل يعني المشاركين إنهم يعني محظوظين أن يتلقوا تدريب على أيدي مختصين، خلنا نقول في التصوير، في سواء كان في المونتاج أو حتى أيضا كتابة السيناريو والإخراج، فهذه هي فعلا فرصة سانحة. دكتور أنا سعيد جدا يعني بهذه الإضاءة في هذه المحطة، وكل التوفيق لكم وللمشاركين أيضا في هذا المخيم.
1: أشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء، وكذلك نتوجه بالشكر إلى متحف عمان عبر الزمان، وكذلك شركة يكون لتعاونهم في تعاونهم معنا في هذا المخيم.
0: نعم.
1: وشكر كذلك موصول طبعا لإذاعة سلطنة عمان، طبعا شريكنا الدائم في التغطية الإعلامية لفعاليات الجمعية العمانية للسينما.
0: نعم.
1: ولكن

0: لو تسمح لي عندي بس كلمة أخيرة للمشاركين في المخيم.
1: تفضل.
0: أحث المشاركين في المخيم على البحث عن القصص. كهم بعدهم متدربين يجدون القصص العادية يعني إنها ما ممكن أن تعمل منها أفلام، ولكن المزيد من البحث المعمق تتحول هذه القصص إلى قصص فريدة وتكون ملهمة لإنتاجها سينمائيا. فأدعوهم للبحث عن القصص حتى لو تكون عادية، فمن خلال مشوارهم في البحث راح تكون قصص ملهمة وجميلة
1: بإذن الله، وهم أهل لذلك بأن يخرجوا أو يخرجوا بكذا أفكار ربما أحيانا غير مستهلكة خارج الصندوق في موضوع الأفلام الوثائقية.
0: صحيح.
1: فنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق وكل الشكر. لك دكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، رئيس لجنة التدريب والتطوير في الجمعية العمانية للسينما، على هذه الإضاءة. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر لكم، جزيل الشكر.
1: وأيضا دعوة لكل المستمعين الأحبة، لكل أيضا من يشد الرحال هذه الأيام صوب صلالة ويستمتع بجمال الخريف وضبابه، محطة أيضا متحف عمان عبر الزمان تستحق أن تضاف في خريطة رحلتكم وجدولكم. أكيد تحفة فنية بطابع فريد تحكي عن نفسها وحكاية مجد عريق، مجد سلطنة عمان، ماضي وحاضرة ونهضة.

0: محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: أكيد حلقتنا اليوم حبتنا الكرام إلى عالم ربما الكثيرين منا يجهل هذا العالم، يهمه أنه وصلت الطلبية معه وخلاص، لكن كيف وصلت هذه الطلبية وكم سلسلة مرت من سلاسل الإمدادات حتى تصل إليك بكل هذه السهولة واليسر؟ أحيانا نسأل أنفسنا ويش اللي باليد، ويش آخر شيء نقتنيه، وأيضا طلب من متجر إلكتروني مثلا طلبناه ويمكن بعض الأحيان تأخر علينا أو وصل في لحظة سريعة، يمكن ندفع فيها قيمة ما نشتريها، يمكن يصل لنا شيء وما يعجبنا أو ما بنفس الطلب بالضبط. لكن لو نفكر ويش اللي يحدث خلف هذه الكواليس، من اختار هذا المورد، من نسق موعد الشحن، من راجع المستندات، كيف مرت الشحنات على الجمارك، وين تم تخزينها، من تابع كل هذه التفاصيل؟ كل هذه المدة الطويلة مستمعينا، كانت سواء كان طويلة أم قصيرة، وصلت شحناتنا فيها قصص وحكايات كبيرة في سلاسل الإمداد واللوجستيات. يمكن اللي طلب في فترة ماضية من علاجات، ربما قطع غيار، كثير منا يشتكي أن قطع الغيار ما وصلت إلى الورش، ويروح الصناعية وما يحصل هذا القطعة فيتساءل ليش، ويمكن أحيانا امتعاض كبير من الشباب. ففي قصص كثيرة راح تخبرنا عنها إن شاء الله الأستاذة رقية السيفي، مدربة متخصصة في سلاسل الإمداد واللوجستيات، ومؤسسة مبادرة آفاق لوجستية. مرحبا فيك يا أستاذة رقية.
2: مرحبا فيك أستاذي، سعيدة جدا لتواجدي معكم اليوم، سعيدة أكثر إن بدأ موضوع اللوجستيات يطلع ونبدأ نثقف المجتمع أكثر ونثقف خريجينا أكثر بهذا الموضوع.
1: أنا الحين عرفت ليش تتأخر الطلبية، أنتوا سببها يعني؟
2: ممكن مع وقتنا من الحين حتى نهاية الحلقة نكتشف أكثر إيش السبب فعلا الحقيقي، هل هو سبب واحد أو أسباب كثيرة.
1: إحنا ما نبى نروج على شحنات ولا على شركات، بس ويش سالفة اللي تأخر شحناتهم من شيئا؟
2: والله سالفة كبيرة، سالفة طويلة عريضة.
1: في قصة يعني؟
2: في قصة.
1: الناس يمكن ما تعرف أستاذ رقية كل هذه التفاصيل، والله ليش هذه الشحنات، وش الظروف الجيوسياسية اللي جالسة تحصل،
2: نعم،
1: وسببها التأخير، وين هذه الطلبية تتأخر. أحيانا تشوف أنت طلبيتك واصلة إلى نقطة معينة بس توقفت في مكان معين
2: وما حد يرد عليك،
1: وما حد
2: وتحاول تعرف السبب يعني. ما حد يخبرك إيش السبب،
1: أنت تتصل برقية تقول لك
2: ما عندي، بحاولك
1: ما عندي الموضوع، بحاولك.
2: إيش اللي يحصل إنه لأسباب الجيوسياسية، وأحيانا تكون بسبب الكوارث الطبيعية أو غيرها، ولكن الحاصل في الفترة الأخيرة نحن نعرف مثلا شيء أو غيرها من الشركات أو
1: الكبيرة
2: في التجارة الإلكترونية، هي مثلا تكون صينية أو أنها تكون في أمريكية ولا ممكن تكون تركية، ولكن إقليميا نحن عندنا مثلا ويرهاوس، لكن إذا كان الويرهاوس الإقليمي القريب منا ما موجود، هو طبعا راح تجينا من هذه الدولة الأم، خلال طريقها ممكن تواجه بعض المشاكل الجيوسياسية اللي تخلي ما تمر على معبر ما أو غيره. ففعلا المستهلك الأخير أو أنا كعميل أنتظر شحنتي ما وصلت وأكون مستاء جدا، فهذه واحدة من الأسباب.
1: أنا مباشرة دخلت ترى في الموضوع،
2: أنا شفت ما في يمين يسار على
1: طول. بس عشان نطمن المستمعين اللي يسمعون إنه شحناتهم في الحفظ والصون،
2: شحناتهم بأمان، هي فقط تمر بإجراءات اعتيادية، حتى لو كان هناك بعض التعرقلات بسبب الأنظمة الجديدة، القوانين، الأسباب الجيوسياسية وغيرها، فهذا شيء طبيعي يعني، وخصوصا من دولة لدولة هذا شيء يختلف، إجراءات كل دولة أحيانا تختلف نوعا ما لأسباب معينة،
1: نعم.
2: فهي بالأخير بتوصلك، قد تكلفك وقت أكثر طبعا، ولكن بالأخير راح توصلك إن شاء الله.
1: أنا أشوف وانت تسول في ما شاء الله حب العمل والشغف
2: واضح
1: وعالم اللوجستيات واضح بالنسبة. فأنا يعني أقول عن رقية، ويش اللي شدك فعلا أنك تدخلي إلى هذا العالم، خلنا نعرف شوية ونقرب المستمعين أكثر من رقية السيفي.
2: عشان أكون واضحة وعشان أكون صريحة معاكم، أنا لما دخلت التخصص يمكن أكون نفس أي خريج أو أي طالب أصلاً دخل تخصصه ما يعرف إيش يعني لوجستيك. هو دخل كذا على البركة، رب العالمين كتب أنت ادخل ودخلت، قلت يلا مع الأيام يمكن نحب التخصص. إيش يعني هذا التخصص؟ فدخلت التخصص ما كان يعني
1: ما كان شغف
2: حتى خلال بدايتي، يعني أول فصل ثاني فصل ما زاد الحب بيني وبين التخصص، ولكن بشكل ما يعني على نهاية السنة الفصول الأخيرة وبعد التخرج عشت رحلة بيني وبين نفسي حببتني في التخصص لأني فهمت التخصص. فكان البوينت أني أنا ما فاهمة إيش تخصصي، فكذا شوية شوية لما وصلت رقية الحين تتكلم بشغف تتكلم أن اللوجستيك كان هو أفضل تخصص موجود حاليا.
1: يعني اللي يسمع يمكن يقول والله سلاسل إمداد، لوجستيات، شحنات، جمار، كلها أمور يمكن كأنها مادة معقدة ممكن أنت تأخذها أو مقرر معقد في جامعة معينة وتدرسه، لكن في قصص كثيرة. يعني الفكرة نلخصها باختصار للمستمع.
2: بالضبط، تحدث أن
1: يعني ممكن منتج معين
2: نعم
1: نختار ونلخصه أكثر كيف يمر على سلاسل الإمداد واللوجستيات بأسلوب كذا مبسط.
2: ممتاز. لنفترض أن إحنا عندنا هاتف، أي نوع من التلفون، إيش أي تلفون تفضل؟
1: على أساس ما نروج،
2: ما كان مروج خلاص رح نختار أي جهاز.
1: هذا الأرنوب
2: يمكن ما أعرف الأرنوب
1: أيام زمان استخدمناه يعني
2: يمكن ما لحقت عليه. بغض النظر إيش الجهاز، الجهاز أنا يوصلني في الحلقة الأخيرة أشوفه، أشوف لونه، يهمني إيش السعة تقريبا، كم كاميرا، إيش جودته، إيش لونه، هالأشياء اللي أنا تهمني كمستهلك أخير. لكن اللي يكون غائب عني أنا كمستهلك إن هذا الجهاز، كل قطعة من الجهاز بالنفس، كل قطعة في الجهاز مر بسلسلة طويلة. مثلا إن الجهاز يتم تصنيعه في دولة ما، ولكن هذه القطع تتجمع من كذا دولة، تنقل هذه القطع من دولة لدولة حتى أن تصل إلى المصنع، ثم من المصنع إليك أنت، كلها تسمى سلسلة التوريد. فتلخص سلسلة التوريد أنها تبدأ من الاحتياج، من لما أنت تدرك أنك أنت محتاج شيء، الاحتياج اللي يسبق الشراء أصلاً واللي يسبق التخطيط. فلما نتكلم عن اللوجستيات وسلسلة التوريد في الغالب أنه يتم خلط المصطلحين في بعض. هل اللوجستيات هي سلسلة التوريد؟ هل هما نفس المصطلحين أو من فوق من؟
1: نعم. وهل اللوجستيات أحياناً يتبادر في ذهنك هل هي شاحنات مثلاً أو مستودعات فقط، ولا في خلف الكواليس يعني أشياء كثر؟
2: هناك خلف الكواليس كثير أشياء، في كثير تفاصيل. أنا دائماً لما أشرح اللوجستيات وسلسلة التوريد نقدر نقول إن اللوجستيات هي الأم، أي سوري، سلسلة التوريد هي الأم. هي الأم، واللوجستيات هي جزء من هذه الأم اللي بتكون في
1: يعني
2: نفس الليفل،
1: قطرة من بحر.
2: أيوة. من ضمن المشتريات والتخطيط والجودة. وهكذا
1: إدارة مخاطر، تحليل، نقل.
2: بالضبط. هذه كلها عبارة عن مراحل يمر عليها المنتج، تتكامل هذه المراحل مع بعض لين تعطينا الصورة الكبيرة اللي هي سلسلة التوريد، وهو تخصص إداري بحت. لذلك نحن نقول إدارة سلسلة التوريد، لأن في سلسلة التوريد احنا نريد ندير وظيفتها ان هي تدير، ان وظيفتها ان هي تنسق. اما الادارات من اللوجستيات وغيرها يعني وظيفتها ان هي تنفذ.
1: صحيح.
2: الشيء التنفيذي فقط.
1: وايش الخطأ اللي دائما يتبادر في ذهن اي مستهلك في هذا الموضوع؟ دائما ما يمر عليكم انتم؟
2: الخطأ اللي انا اشوفه، يعني هل انت تقصد كمستمع ايش اللي يسمع عن سلسلة التوريد؟
1: أو مثلا احيانا بعض الامور اللي تحصل في عالم اللوجستيات، بعض الاخطاء اللي ممكن تمر على منتج معين.
2: من الأخطاء الشائعة اللي يفكرها المستهلك إن الشخص اللي يشتغل في اللوجستيك أو يشتغل في السبلاي تشين بشكل عام، إنه هو يقدر يتحكم بأي ظرف من الظروف اللي ممكن يمر عليها المنتج.
1: عنده كل الحلول.
2: عنده كل الحلول، يعني حتى لو هذا يعني المشكلة صارت خارج الدولة والمنتج ماله من خارج الدولة، هو لازم يكون عنده قدرة إنه يوفر المنتج عنده بالمعادلة اللوجستية اللي احنا كلنا نعرفها. المعادلة اللوجستية الصحيحة تقول انه يوصل المنتج للمستهلك الاخير بالشكل الصح في الوقت الصح بالتكلفة الصح. فاحيانا انا كلوجستي حتى لو انا لوجستي ولكن في اشياء خارج ايدي انا ما اقدر اتصرف فيها. فهذا من الاشياء اللي نحتاج ان نصححها للمستهلك الاخير.
1: يمكن هي اتوقع استاذة رقية انه الظروف الجيوسياسية الحين ومع يعني في لحظات الأزمات هي هذه الأمور تحدث بشكل كبير جدا، وراح نتكلم عن هذا الموضوع في محور قادم. لكن أنا خلني يعني بعدني ما زلت في مقاعد الدراسة وإلى ميدانك أنت كرقية في موضوع اللوجستيك وغيرها، فويش الموقف اللي فعلا شعرت فيه رقية اليوم من القاعة أيام الجامعة إلى الميدان شيء مختلف تماما؟
2: صراحة لما تخرجت حسيت إن في شيء غلط في الموضوع.
1: بمعنى
2: إن حسيت إن هل أنا فوت حاجة معينة؟ عموما عشان أكون واضحة، أنا تخرجت في 2020 وقتها كان كورونا وكل شيء مسكر، وتخرجت بمعدل امتياز. لما بدأت أدخل لسوق العمل كنت أسأل نفسي هل رقية مستعدة فعلا لسوق العمل؟ أحاول أطبق الشيء اللي أنا أدرسه ولكن في اختلاف نوعا ما. فكانت الفجوة اللي حسيت فيها من أيام الدراسة، من الأيام نهاية أيام الدراسة كنت أبحث عن وظيفة أو أروح أتدرب، كان في شيء نت ماتشينج بين الاثنين. فهناك حسيت أنه فعلا في فجوة حاصلة.
1: الميدان مختلف تماما
2: ومن أقدر أقول تماما مع أعتذر على الكلمة، ولكن فعلا في اختلاف يخلي شوي الطالب يسأل نفسه هل تخصصي مرغوب، هل أنا جالس أدرس تخصص بيدخلني سوق العمل أو لا.
1: أنت وش ترد على هذا الحين في الوقت الحاضر؟ هل أنه فعلا هذا التخصص مرغوب؟ هل راح يكون له مستقبل؟
2: نعم، أبسط رد نعم. هو المشكلة كانت
1: يعني نطمنهم
2: نطمنهم. أنا اكتشفت بعد فترة يعني بعد رحلتي هي المشكلة كانت فيني أنا. خذيت سنتين ما بعد الكلية استثمرتهم في نفسي. هذيك السنتين قمت أني خذيت الملخصات اللي موجودة معي، رجعت ألخصها من جديد، سويت سيلف استدي من جديد بروحي، خزنت كل شيء معي، وهو اللي لاحقا استخدمته أني أنا أعلم فيه الآخرين. ولكن هذيك السنتين فرقت، هو نفس المنهج اللي أنا علمت فيه نفسي هو نفس المنهج هذا، بالإضافة إلى أني حاولت أبحث عن أشخاص موجودين في المجال، أتعلم فعلا عن المجال هذا. هذا الفرق الوحيد اللي صار،
1: وحاول أتعمق فيه أكثر. يمكن
2: بالضبط.
1: زمان لما كنا ناخذه في القاعة أساس ممكن اختبار ونحل الاختبار وكذا.
2: نعم بالضبط.
1: فالموضوع بعدين تغير، وهذا شخص طموح مثلك.
2: أنا صراحة اكتشفت بعد فترة أن كنت أدرس عشان أدرس، عشان أنجح
1: وأخلص أموري،
2: أخلص أموري أحل الأسايمنت، ولكن بعد فترة صرت أدرس عشان فعلا أدرس.
1: يعني حسيت
2: اكتشفت أشياء عجيبة خلتني أحب التخصص كل مرة أحب، يعني في عالم ما نعرفه.
1: عساس نقول لكل المستمعين أيضا ولكل أيضا الطلبة المقبلين إن شاء الله تعالى على أيضا تخصصات قادمة، بحكم أن 19 أغسطس هي موعد أيضا مركز القبول والموحد، فنتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق بإذن الله تعالى. لأنه فعلا أحيانا لما تأخذ تخصصك يعني تأخذ بالأخذ الحقيقي، مش مجرد نظري وأنا بس فقط أنه حل اختبار. لا، أنت مطالب فعلا إذا كان عندك طموح يعني أن تعرف بكل دقة كل حيثيات هذا التخصص حتى ما يفوتك شيء وتندم بعدين.
2: بالضبط. وأزيد عليك أنه الجامعة والكلية ما راح تعطيك كل شيء على طبق من ذهب، جزء كبير من مسارك المهني أنت مضطر أنك أنت تكمل عليه، أنت مضطر أنك تدخل الشيء اللي أنت تعلمته في سوق العمل، أنت مضطر أنك تعمل أكثر على ربط الشيء اللي درسته أكاديميا مع عمليا. والموضوع نقدر نقول بنسبة كبيرة هو مشكلتنا إحنا، أنا هذا اللي اكتشفته، محتاج نتعب أكثر شوية على نفسنا.
1: أكيد طموحة جدا أستاذة رقية، وأنا أحييك على هذا الطموح، وفعلا هذا الطموح اليوم هو اللي يعني وصل رقية إلى هذا إلى هذه المواصيل وإلى هذه المحطة، فكل تحية لك ولكل تحية أيضا لكل الطامحين في هذا الوطن الغالي والذي دائما وأبدا ما يسعى لبناء عمان العطاء. على 724410 مستمعينا سألنا سؤال، هل سبق فعلا أن فكرتم في الرحلة اللي قطعها المنتج اللي طلبتوه قبل أن يصل إلى باب بيتكم، وإيش المنتج اللي تتمنوا فعلا تعرفوا كل حكايته من المصنع حتى وصول اليوم إلى باب المنزل؟ على 724410 فاصل ونواصل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أحبة، هناك وجهات لا تظهر على الخريطة، وجهة حلم، وجهة نجاح، ووجهة تغيير، وجهة أن تصبح الإنسان أكيد الذي تتمنى أن تكونه. أينما كانت وجهاتكم اليوم، اجعلوا دائما وأبدا لرحلتكم معنا، وإن شاء الله تكون كل المعاني الجميلة هنا في برنامجكم محطات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني وبثينة الفوري، وفي إخراجها أيمن الحبسي. في إعدادها وتقديمها أيمن الفجراني بثينة الفوري، وفي إخراجها أيمن الحبسي. وعلى 7244410 وش كان آخر منتج وصل إليكم؟ وهل فكرتوا فعلا في الرحلة اللي قطعها قبل أن يصل إلى أيديكم؟ وما المنتج أو المنتج اللي تتمنوا فعلا تعرفوا حكايته من المصنع حتى وصوله إلى باب المنزل؟ نعود إلى الأستاذة رقية السيفي، مدربة متخصصة في سلاسل الإمداد واللوجستيات. تحدثنا عن كثير من المحاور، مقاعد الدراسة إلى قلب العمليات، وربما لخصت فيها القصة اللي فعلا كان طموحك الكبير إلى أن تصلي إلى ما وصلت إليه الآن، يعني عن آفاق أبعد للوجستيات. مبادرة كانت جدا جميلة، مبادرة آفاق لوجستية. ليش قررت رقية تنقل تجاربها ومعرفتها أيضا في اللوجستيات وسلاسل الإمداد؟
2: نعم، أولا خلينا أوضح أن دائما يكون في غلط في الاسم. آفاق اللوجستيات المستقبلية، آفاق اللوجستيات المستقبلية هذه مبادرة جدا وعمل جدا قريب من قلبي، لأنه بدأ هالشيء يعني بشكل فردي من حساباتي الشخصية. بدأت أنشر المعرفتي، نفس ما تكلمت مسبقا أني أنا استثمرت في نفسي خلال السنتين اللي جلست فيهم في البيت بعد التخرج. المادة اللي طلعت فيها، المادة الدسمة، الشيء اللي فعلا فهمني التخصص زين، حسيت أنه ليش في ناس ثانيين لازم يمروا بنفس المشكلة؟ ليش شخص ثاني لازم يواجه يعني نفس التحدي اللي أنا واجهته؟ فأنا ممكن أني أعلم
1: يعني كانت
2: شخص.
1: هذه أكثر الأسئلة اللي كانت توصل لها.
2: أيوة، يعني كان يوصلوني لما بديت أشارك بعض المعلومات في حساباتي الشخصية، أبسطها بطريقة ما، كنت أحصل استجابة، كنت أحصل فعلا في ناس ما كانوا فاهمين. فنوعا ما طريقة شرحي هي اللي كانت الفارق، لأن نشوف أن إحنا اليوم طلابنا وخريجينا ما محتاجين ينعادلهم الكلام الأكاديمي، محتاجين يترجم لهم الكلام الأكاديمي إلى شيء
1: صحيح.
2: تطبيقي.
1: نعم.
2: فاللي حصل إنه لما لامست الأثر والأثر كبر، بدت تكبر المسؤولية، شفت إنه ضروري هذا العطاء يستمر.
1: نعم.
2: ولكن استمرار العطاء بشخص واحد، نفس ما أقول إيد واحدة لا تصفق، فكان من الصعب إني أنا بروحي أكمل. فانطلقت آفاق اللوجستيات المستقبلية، إنها تفتح لنا آفاق جديدة تمكن خريجين.
1: يعني هي كلها ورش وتدريب.
2: هي تعمل على سد الفجوة الحاصلة بين التعليم والواقع، وليس لكن ما بالورش فقط، ورش، محتوى رقمي، كتب. حتى الكتب أكتبها بنفسي بشكل إن الشخص أول ما يفتح أول صفحة، ولو مهما كان تخصصه، حتى لو ما عارف الموضوع، يسكر آخر صفحة هو فعلا مستوعب، وكأن في شخص كلمة بلغة سهلة، لغة بسيطة يفهمها الشخص الطبيعي، ما مادة علمية دسمة. كل تفسير علمي تحته يكون مثال عملي تطبيقي، يعيش الشخص كأنه يقرأ رواية، إن أنا فهمت هالشيء، أقدر أطبقه، أقدر أتخيله. فالفكرة من المبادرة إن إحنا نبسط التخصص، ولكن ما بالورش فقط، ولكن فعلا اعتمدنا على الورش بشكل كبير.
1: نعم، ذكرت إنه من الأكاديمي وغيره، ففي مهارة معينة، وش اللي أبرز المهارات اللي لاحظتيها إنه فعلا الشباب اليوم في عالم اللوجستيات محتاجين لها بشكل كبير؟
2: خلال عملي أنا تعاملت كثير، احتكيت باللوجستيين كطلاب كباحثين عن عمل، حتى خلال عملي كان يجيوني متدربين أدربهم، فكنت ألاحظ نفس المشكلة. أكبر مشكلة كنت ألاحظها وأتمنى طلابنا وخريجينا وحتى اللي موظفين يركزوا عليها هي مهارة التواصل. إحنا في اللوجستيات نعتمد على التواصل بشكل كبير في سلسلة التوريد بشكل عام، سواء أنت كنت تشتغل في المشتريات، في التخطيط، في الكاستمر سيرفيس، في اللوجستيات، وتمر الشيء اللي أنت تشتغل فيه يحتاج منك مهارات التواصل، لذلك ننمي هذه المهارة. بالإضافة لمهارات التواصل إحنا محتاجين مهارات أخرى، نفس مهارة التفاوض، مهارة إدارة الوقت، جدا مهم الوقت. Logistics is time, time is money. فكل شيء محسوب ب كل دقيقة تحسب لك
1: محسوبة لك بالضبط.
2: بالملايين. نعم.
1: فمهارة التسويق أنت ما شاء الله عليك استغلتيها بشكل جميل جدا، يعني من خلال ملاحظتك هل هي فعلا الهاجس الأكبر في موضوع اللوجستيات وسلاسل الإمداد بالنسبة لكثير من اللي يحبوا أو عندهم شغف في هذا الموضوع
2: في التسويق؟ التسويق
1: الاتصال
2: صراحة
1: والتواصل. نعم. والعلاقات وغيره.
2: التسويق لو جينا نحط التسويق وآفاق اللوجستيات المستقبلية كمبادرة، بالإضافة إلى اهتمامي بالهوية المهنية واهتمامي بالتسويق الذاتي والجاهزية وغيره، أقدر أقول إن هي كلها تعتمد على تمكين. التمكين، فأنا في الجانب الفردي دائما أعمل على التمكين الذاتي، وبالنسبة للشركات بعملي أيضا إن كنت أقوم باستشارات للشركات لظهورها، إن الشركة تظهر. نسمى الأفراد الحين يعملوا إن هم يظهروا مهنيا ويشتغلوا على نفسهم، يشتغلوا على ذاتهم عشان الشركات تشوفها. الشركات في نفس الوقت تحتاج إن تشتغل على نفسها، تشتغل على ظهورها بطريقة ما عشان تطلع.
1: نعم.
2: فهنا بدت شوي أحب التسويق، وجاتني فرص في التسويق خلال عملي في الاستشارات
1: والتواصل.
2: نعم. والحمد لله هالشيء فتح لي آفاق جديدة، بدأت رحلة جديدة من مسيرتي، ولكن لازلت في اللوجستيك طبعا لأن نحب اللوجستيك، لازلت أعمل في قطاع اللوجستيات ولكن في التسويق.
1: كيف توازني بين اللوجستيات، بين عملك وبين كل هذه المهارات وبين آفاق لوجستية مستقبلية وراش وغيره أيضا من الأعمال؟
2: شوية في البداية كان الموضوع صعب، كلهم مواضيع وكلهم أشياء قريبة من قلبي، أحبها وأحب أعطيها طاقتي، أحب أطلعها بأفضل شكل
1: طريقة. نعم.
2: بأفضل طريقة بالضبط، ولكن سبحان الله رب العالمين كان لطيفيني سهل الأمور. أنا إنسانة جدا أهتم بدراستي، حتى لو ما عندي دراسة أنا دائما عندي دراسة، فدراستي وأهلي وشغلي وشغلي الخاص وكل هذه الأشياء عبارة عن زحمة أعمال. ولكن بطريقة ما نخطط، ندير وقتنا، نقسم الأعمال. المبادرة اليوم ما توقف علي أنا كمؤسس كرقية، هي عندها أعضائها اللي ما شاء الله قايمين فيها. نقسم الأعمال، نعتبر المبادرة كأنها شركة، كل واحد وشغله خلاص. شغلي الخاص كذلك، يعني مستمرة في أني أنا أعطي من خلال حساباتي الشخصية، وكذلك في التسويق كل شيء منظم، فالتنظيم وإدارة الوقت هو الشيئين اللي ساعدوني خلال هالمرحلة.
1: ما شاء الله، يعني فعلاً طموح كبير بالنسبة لك أستاذة رقية، وأنا أحييك فعلا مثل ما ذكرنا سابقا على هذه التجارب، على كل هذه المخططات، على كل هذه، على كل هذا الطموح الكبير، ونشوفك إن شاء الله في العلالة في القادم. اليوم إذا تكلمنا أيضا عن سلاسل الإمداد، عن الشحنات، في تفاصيل صغيرة في سلاسل الإمداد، وش هي أكبر تفصيلة خلنا نقول تتعلق بسلاسل الإمداد ربما يجهلها الكثيرين؟
2: سلاسل الإمداد عالم جدا جدا كبير، ونفس ما قلت إن الغلط في المسميات ممكن يعطي سلسلة الإمداد كمصطلح مهام ليست مهامة. نتكلم عن سلسلة الإمداد إن هي شغلها أو وظيفتها تنسيق.
1: نعم.
2: إن هي تنسق إن كل هذه الإدارات اللي تشتغل تحتها تشتغل مع بعض بسلاسة، ما يصير أي تضارب أو أي تأخير أو غيره. من التفاصيل اللي أنا أشوفها إنها غايبة عن أذهان كثير من الناس اللي هي الأشياء اللي تحصل اللي تكلمنا عنها واللي كثير نرجع نقولها، اللي هي إدارة المخاطر. أنا يكون عندي مثلا منتجات أو أني أنا مصنع أصلا أصنع، فالمصنع معتمد على قطع، معتمد على أشياء. أنا في المصنع أو المختصين في المصنع وظيفتهم أنهم يعني يخبروا القسم المختص في المشتريات أن إحنا محتاجين المنتج الفلاني قبل الوقت الفلاني، إحنا بنبدأ نورده وغيره. فالتأخير اللي يصير بسبب أن أنا ما عندي خطة بديلة واللي ممكن توقف لي شغلي، نعم بتأثر علي كمصنع. ولكن التأثير هذا ما يوصلني أنا فقط، هو يتعداني، لأن المصنع هو بالفعل يصنع لطرف آخر يسلمه، ممكن يكون مركز توزيع أو ممكن يكون محل، فالمحل هذا يتأثر من بعده المستهلك، والمستهلك يتأثر وهكذا. فالتتبع الحاصل في التأثير اللي يجي بسبب عدم إدارة الأزمات بالشكل المناسب، ما في خطة ثانية أو خطة بديلة، ما تسبب لك الخطر أنت فقط، لا تسبب للجميع. فإذا أنت كنت تشتغل في واجهة خصوصا مثلا حاجة مهمة في قطاع الأدوية أو المواد الغذائية، هذه قطاعات جدا حساسة، أو أي تأخير فيها ممكن يسبب أزمة مش لك أنت، لجميع السلسلة اللي ممكن تكون وراك.
1: ممكن يكون أحيانا يعني نقول خطأ في ورقة أو توقيع بيان أو عقد أو أي يكن
2: بالضبط
1: يسبب في تأخر بشكل كبير في الشحنة،
2: جدا كبير. يعني أذكر أن من القصص اللي صارت لنا أنه خلال عملي كان في قطعة جدا صغيرة، المفروض أن هذه القطعة هي تخدم حاجة في الأجهزة، و كل قطعة دولية عالميا اعتذر انها هي لها ما يسمى بالHS كود او رقم المنسق، هو عبارة عن منسق معترف فيه عالميا،
1: يميز هذه القطعة.
2: ايوه يميز القطعة بشكل اي يمر على اي جمارك، يعني خلاص معروف القطعة هذه. وظيفة هذا الرقم انه هو يخبرك الرسوم الجمركية، يخبرك ايضا اذا في تصاريح. فالخطأ الحاصل انه وصلت القطعة طبعا لأسباب داخلية، ما كان متم التأكد أن هل القطعة هذه محتاجة تصريح أو لا. بالفعل وصلت القطعة إلى أرض السلطنة عن طريق المطار، بديوا في إجراءات التخليص الجمركي لكن توقفت هناك. العميل الأخير ما راح يسألك إيش الأسباب، أو أنا ممكن أنا أعذرك على الأسباب. هو يهمه أن توصل هذيك القطعة اللي دفع قيمتها بالشكل المناسب في الوقت المناسب المتفق عليه.
1: نعم.
2: فالمشكلة اللي حصلت إن القطعة تحتاج تصريح من هيئة ما، وهذيك الهيئة خذت وقت جدا طويل لأن إحنا قدمنا الطلب متأخر، والطلب يأخذ إجراءات جدا طويلة تمتد لأسابيع.
1: يعني أنتم ما كان على البال إن الموضوع ممكن.
2: هذا متعارف عليه في جميع الشركات وعند جميع العاملين في هذا، ولكن تحصل إن بسبب أزمة الشغل وهذا ممكن إنك أنت تغلط أو تنسى حاجة معينة، بس الغلط في اللوجستيات أحيانا ما يكون مقبول لأنه يكلفك الكثير.
1: صحيح.
2: التكاليف اللي حصلت من بعد هذا أن أرضية المطار أصلا تحسب لك، تعطيك أيام معينة فري، وبعدها تبدأ تحسب لك رسوم إضافية
1: إذا كانت الشحنة موجودة معهم.
2: إذا كانت الشحنة موجودة معهم، لأن بطبيعة الحال هم ما راح يطلعوها بدون التصريح. فليه ما وصل التصريح وتأخر وبعدين تم الإفراج عن الشحنة، دفعنا تكاليف إضافية، تكاليف إضافية للمطار بالإضافة إلى التكاليف اللي أصلاً كانت للتصريح. الحين هل معقولة أنا كمورد أدفع المشتري مبلغ؟
1: نعم.
2: هو ما راح يهمه طبعاً بطبيعة الحال، أنا دفعت قيمة الشحنة بالنفس، قيمة المنتج. فنفس هذه المشاكل تحصل، وتأخيري عن التأخير عن المستهلك الأخير عن صاحب القطعة.
1: نعم.
2: ما توقف المشتري ما توقفت عليه، هو بعد عنده سلسلة توريد خاصة فيه، هو بعد عنده سلسلة أعمال يسويها.
1: نعم.
2: فسلسلة الأعمال هذيك تشتغل على هذيك القطعة، أي تأخير يتم التأخير في شيء ما وهكذا، فتتابع. نعم. المشكلة في الغالب.
1: وإيش هنا لما يكون الضحية فعلا العميل أو أنا كمشتري، أنا محتاج مثلا هذه القطعة الخاصة بأجهزتي بعملي بكذا وتتأخر كل هذا التأخير، مفترض مثلا توصل اليوم وصلتنا لا والله بعد أسبوع، وأنا أشوف على الشحنة لما أراقب أشوف أنه متوقف عند هذه النقطة، فكيف تتعاملوا أيضا مع العميل؟ هل هنا العميل يعني له الحق أيضا يطالب؟ هل في إجراءات معينة مثلا؟
2: نعم، مبدئيا العميل إذا كان مفرد كناس عاديين نفسنا يكون التعامل بينه وبين الشركات
1: ودي، يعني
2: ودي، وهو يعني نوعا ما مو معقد، ولكن التعامل بين
1: مؤسسة وشركة،
2: بين مؤسسة ومؤسسة اللي هو نقدر نقول بي تو بي، يختلف الموضوع، لأن الموضوع عبارة عن أوراق، احنا بيننا اوراق جدا واضحه، عندنا عقد شراء جدا واضح. بعض الشركات فعلا تدرج في عقد الشراء تاريخ، هو هذا اجباري ان انا تاريخ الاستلام متى يكون، ولكن في حاجه ما تكون موجوده دائما اللي هي ايش التعويض او ايش اللي راح يصير اذا تاخر عن اليوم الفلاني. يعني انا كمشتري اقدر اني انا احاسبك انت كبائع اذا تاخرت علي، ليش؟ لأني أنا بعد عندي أشياء ممكن تتأثر.
1: صحيح.
2: فهذه بعض الشركات تدرجها فعلا في عقد الشراء. ولكن نرجع نقول أن سلسلة التوريد ما تنتهي أنا لما أسلمك المنتج، تنتهي لما أنا أتأكد أنت رضيت عن الخدمة. ففي الغالب الكاستمر سيرفيس والكاستمر ساتسفيكيشن كرضا عملائنا، هذا دوري أنا بعد أتأكد أن هل العميل راضي أو لا، فإذا ما راضي ممكن يصير. عشان نلاحظ بعد في شركات مثل شي إن، إذا وصلك منتج بالغلط إيش تسوي؟ شي إن في الغالب بتخلي يعني لما أنت تحط إن أنت ما راضي عن الخدمة لأن أو عن المنتج سوري لأن وصلك غلط، تسوي إن بتحط لك مبلغ على رصيدك البنكي أو رصيدك في البرنامج،
1: في البرنامج في التطبيق. أيوة.
2: وخلي المنتج معك. نعم. هي لأنها أولا تعمل على رضا العملاء، والشيء الثاني تحاول بهذه الطريقة إن هي ما تسوي نفسها تكاليف إضافية. في اللوجستيات عندنا ما يسمى باللوجستيات العكسية، وممكن تكون تكاليفها جدا عالية. فأنا كشين لو رحت عندك أنت وخبرت شركة توصيل جيب لي الغرض من عندك وتوصل لي وبعدين تبدله، في تكاليف إضافية كبيرة ما يلها داعي، فخلينا أعطي مبلغ وخلاص صرف نفسه.
1: جميل جدا وكلام جميل عن اللوجستيات، وتعرفنا على معلومات أيضا كثيرة في موضوع اللوجستيات وسلاسل الإمداد على 7244-2010. شاركونا أنتم أيضا مستمعين الأحبة عن هذا الموضوع، آخر منتج وصل إليكم من خارج سلطنة عمان، وإيش المنتج اللي حابين تعرفوا حكايته في هذه المحطة.

0: التحية، كل التحية لكم أيها الأحبة الكرام. تقريبا وصلنا إلى جزء كبير من البرنامج حتى الرابعة مساء، مستمرين مع حكايات والشحنات وحكايات الأستاذة رقية السيفي لقطعة رحلة مهنية في القطاع اللوجستي، مرت عليها على المورد وعلى التسليم، وتعاملت أيضا مع شحنات محلية ودولية ومستودعات وتخليص جمركي وغيرها من الأمور. نطمنكم إن شاء الله شحناتكم تكون
1: في الحفظ والصون،
0: في الحفظ والصون وطيبة بعون الله، وتوصل في وقتها المحدد، هذا أهم شيء.
1: نتمنى نعمل على ذلك.
0: شاركونا على 72-24-10 مستمعينا عن اليوم حكاية شحناتكم، في سبق كذا شحنة معينة وصلتكم متأخرة، يمكن البعض يقول لك الشحنة اختفت في الطريق أو لحد اليوم بعدها ما وصلت، فوش القصة ما عارفين.
1: تحصل كثير، تحصل، لكن أكثر شيء للشركات إن ما توصلها مثلا الشحنة لأي سبب من الأسباب. لذلك عندنا في اللوجستيات في الغالب أو في المشتريات، أعتذر، في المشتريات اللي هي جزء من سلسلة التوريد، يتم تأمين الشحنات المهمة جدا أو الغالية، خصوصا في الأوضاع الحالية يتم تأمينها. ولكن عشان أكون واضحة وصريحة، إحنا كمستهلكين عاديين إذا طلبنا شيء وما وصلنا لأي سبب من الأسباب أو إنه صار شيء، إذا كان المورد متفاهم جدا، إذا كان المورد يعني نقدر نقول في ضمير، ممكن إنه هو يساعدنا. ولكن إحنا ما بيننا شيء قانوني ممكن يقول مجبور إنك ترجع له.
0: لذلك ليش سألتك عن هذا السؤال، لأنه هنا في رسالة تقول لك السلام عليكم طاقم العمل، أنا عندي سؤال، يمكن كثير من الناس صار لهم طلب شحنة من الخارج والتتبع يقول لي إنها وصلت إلى سلطنة عمان وبعدها جلست أيام ما تحركت، أتصل يقول الشحنة في الإجراءات. طيب وش معنى الإجراءات؟ وين تكون الشحنة خلال هالفترة؟ وهل فعلا كل يوم تأخير ممكن يكلف التاجر والمستهلك؟
1: في الغالب أنا لما أستورد من الخارج المفروض يكون عندي رقم تتبع. الشركة لما بترسله ما راح تجيبه بروحها، إذا مثلا أنا استوردت تليفون من الخارج أو استوردت حتى مثلا ملابس من الخارج، الشركة اللي تورد لي ما راح تجي بروحها تعطيني. هي بطبيعة الحال بتتعامل مع شركة نقل، شركات النقل ما تتعامل بشكل عشوائي، تتعامل برقم تتبع، في سيريال نمبر المفروض أنت يوصلك، تتدخل دخل هذاك السيريال في البرنامج مالهم في الموقع، أو حتى تحفظ أنه ممكن تتصل فيهم تسأل. فما في شيء اسمه موجود أو في الإجراءات، الإجراءات جدا واضحة، تطلع الشحنة من عند البائع، تمر للتغليف والتجهيز، يحطوا عليها بياناتك، استيكر من بياناتك عشان ما تروح مع شحنات أخرى، تطلع من هذيك الدولة تدخل على جمارك الدولة قبل لا تدخل، قبل لا تطلع منها تمر على جمارك الدولة، يتم فيها الإجراءات الجمركية من تفتيش وغيرها، وبعدها يعني تمر على مرحلة النقل، سواء كانت نقل شحن جوي أو بري أو بحري أي كان، وبعدين يدخل عندنا إحنا مثلا في دولتنا عندنا في عمان، تمر على الميناء، موظفي الميناء، تمر على الجمارك يتم فيها التفتيش والمعاينة وغيرها، وبعدها تجي عندنا في مركز توزيع. فمركز التوزيع اللي هو نفسها شركة النقل اللي تنقل داخليا معانا، اللي يتم من خلالها فرز كل منتجات مثلا للولاية الفلانية، نحطهم مع بعض عشان كابتن التوصيل معين ياخذهم مع بعض. فكل نقطة هي توقف عليها لأسباب ما وما تتعدى أيام. فالتأخير في الغالب ممكن يكون في عملية الشحن أو في فترة الشحن، خصوصا إذا كان شحن بحري أو بري، وإذا جوي راح توصل خلال يوم أو يومين بالكثير. فما من المنطقي إن هي توصل إذا في نفس هذه الأسباب، ففي الغالب إنه يكون بسبب عدم كفاءة المورد من نفسه، وممكن تكون فعلا حصلت كثير. أصلا ممكن يكون المورد اللي أنت تتعامل معه غير موثوق، هو ما تكون شركة، حتى لو مثلا وراك سجل تجاري أو عطاك أي بيانات، حتى لو كانت موقع بالفعل. وتحصل هالمواضيع، تحصل حتى تواجهها الشركات الكبيرة، تتعامل مع موردين ويطلعوا الموردين أصلا ما موجودين.
0: نعم. هنا أيضا في استفسار يقول لك عندي استفسار محيرني، أحيانا أشتري منتج بقيمة معينة، وأتفاجأ أن تكلفة الشحن والتوصيل تقارب قيمة المنتج أو المنتج عفوا أو تتجاوزها. كيف تحسب تكلفة الشحن أصلا؟ هل هي المسافة فقط، الحجم، وزن، ميناء، نوع بضاعة، أم الوقت كله أيضا يدخل في الحسبة؟
1: 60% من قيمة المنتج تروح للوجستيات،
0: يعني تكلفة النقل.
1: نعم،
0: والتكلفة اللوجستية بالكامل.
1: أحيانا ما يكون بسبب الحجم ولكن بسبب الأبعاد. عندنا نحسب المنتج، نحسب أبعاد المنتج، حجم المنتج من طول وعرض وارتفاع. ممكن هو مثقيل أصلا ولكنه ياخذ مساحة. الشيء الآخر، إذا كان المنتج حساس ياخذ تكلفة أكثر. ليش؟ لأن في الشحن نحن نحاول أن ما نخلي المنتجات يعني فيهن فراغ، نحاول
0: يعني
1: نستغل إحنا في الغالب نستغل كل مساحة صغيرة. ولكن إذا أنا ما قدرت أستغل المساحة لأني المنتج مالك حساس لدرجة أني أنا ما أقدر أخلي عليه منتج آخر، فهذا يعني أنا بضطر ندفعك أكثر. فتكلفة المنتجات الحساسة اللي ما ممكن أنت تحط عليها حاجة حجمها كبير وهذا يدخل من ضمن التكاليف. بالإضافة للفترة الحالية،
0: نعم،
1: تكاليف أصلا مرتفعة بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
0: نعم.
1: ممكن هم يأمنوا رحلتهم، فأنت ما بتدفع للتأمين ولكن هم يقولوا لك أنت دفعت ولا ما دفعت. أنا كشركة، أنا أتعامل مع شركة تأمين تأمن لي رحلتي بالكامل، فأنت مضطر أنك أنت تدفع. الأوضاع فعلا الفترة الماضية كانت جدا متوترة لدرجة أن الأسعار ترتفع أكثر.
0: نعم، أتمنى أن الصورة وضحت في الفرق بين تكلفة النقل وتكلفة التكلفة اللوجستية، خلنا نقول الكاملة مثل ما ذكرت.
1: أيوة، لأن أنا أحيانا أعرف مثلا تكلفة النقل لكن في تكاليف إضافية أنا ما أعرفها.
0: نعم، وحتى في مواضيع مثل ما ذكرت المنتجات الحساسة من عدمها.
1: نعم،
0: فتدخل فيها أيضا أمور كثيرة. نلحق أيمن، نروح إلى استفسار أو سؤال آخر قبل الفترة الدينية. هنا أيضا استفسار، قل أستاذ أيمن عندي شيء مستغرب منه، أطلب أحيانا من دولة بعيدة جدا وتوصلنا الشحنة خلال أيام، بينما أطلب شيء من دولة أقرب وأجلس أنتظر فترة أطول. كيف تكون الدولة أبعد جغرافيا لكنها أسرع لوجستيا؟
1: هذا نفس اللي ذكرناه عندنا.
0: يعني هل المسافة بالكيلومترات تقاس أم بكفاءة شبكة ولا وش بالضبط؟
1: ما ممكن يكون، يعني ما شرط أن يكون هذا الشيء، ولكن إحنا عندنا بعض الشركات العالمية خصوصا اللي توزع على تغطي العالم كامل مثل شي إن، أمازون وغيرها، هي في الغالب عندها مراكز توزيع إقليمية. وظيفة هذه المراكز إنها هي تغطي، فأنت تطلب من الأبليكيشن تفكر إنه هو راح يوصل هذه الدولة، مثلا الدولة الأم، ولكن هو يوصل عند مراكز التوزيع.

0: تأخر المنتج يعني صحيح. عادي إحنا كشركة
1: نعم.
0: فتحصل بسبب هذا الشيء.
1: نعم أنا رحت إلى رسائل كثير من المستمعين لأنها مهمة جدا، يمكن بتعدنا كثير عن محاورنا لكن أيضا مهم جدا، وهي أيضا مواضيع جدا مهمة في نعم. موضوع اللوجستيات وسلاسل الإمداد. على كل إن شاء الله راجعين بعد التوقف للفترة الدينية لصلاة العصر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونيات أحبتنا الكرام وبارك في أوقاتكم وأيامكم. مستمرين معكم فيما تبقى من وقت البرنامج محطات أقل من 10 دقائق، تفصلنا عن نهاية البرنامج ورحلتنا مع رحلة أيضا ربما الكثير منا يجهلها عن حكاية كل الشحنات وموضوع اللوجستيات وسلاسل الإمداد. معنا الأستاذة رقية السيفي، نرحب بها من جديد، مدربة متخصصة أيضا في سلاسل الإمداد واللوجستيات ومؤسسة لمبادرة أفاق لوجستية مستقبلية. يعني ما شاء الله كثير الحين من
1: كثير من زحمة المسميات.
0: المسميات، وش تحب اليوم ينادوك؟
1: رقية فقط.
0: لا، كمسمى المسمى الوضع.
1: مدربة لوجستية هو الأقرب.
0: هو الأفضل والأقرب.
1: هو الأقرب من قلبي.
0: مدربة لوجستيات.
1: أيوة، مدربة لوجستيات، والسبب يرجع إنه الأثر اللي أحصله من التدريب. هو اللي خليني أحس بقيمتي أنا كرقية، إن فكرتي الأساسية أني أنا أمكن وأن أنا أحط أثر حقيقي، والأثر هذا يكون مستدام، فخليني أحس أنه فعلا الشيء اللي أنا اشتغلت عليه طول هذيك المدة جالسة ألمسه.
0: وين تشوفي نفسك بعد نقول 5 سنوات ممكن؟
1: أسئلة مال HR. بعد 5 سنوات ما أعرف صراحة، أحس أن كثير أشياء أنا أريد أسويها
0: بالك يعني.
1: كثير أشياء في بالي، ولكن أتمنى خلال هذه السنوات شيء جدا أريد أحققه، أن أحول المبادرة إلى مؤسسة حقيقية تضم أشياء كثيرة. اليوم الأثر اللي ألامسه في هذه المبادرة شيء جدا كبير، وهي شيء بسيط يعني. إحنا تونا ترى مكملين سنة، احتفلنا بعيد ميلاد المبادرة قبل الأسبوع الماضي كان تقريبا. فأشوف إن الشيء اللي حقيقة أنا أريد أكون أحول هالمبادرة إلى مؤسسة أو إلى أكاديمية
0: بإذن الله.
1: نتمنى
0: لك إن شاء الله، ونحن أكيد نكون متابعين أيضا لهذه الرحلة الجميلة في
1: إن شاء
0: عالم
1: الله. إن شاء
0: اللوجستيات. وهنا أيضا تحية لك من كل المستمعين اللي مستمتعين أيضا بجو الشحنات والمحطات.
1: والله أنا سعيدة بعد، وعاد نستقبل استفساراتهم حتى بعد البرنامج.
0: نعم، يعني هنا أيضا نكمل على رسائلهم، أنه يقول لك أنا كمستهلك يهمني شيء واحد، أعرف وين شحنتي، لكن أحيانا التتبع يعطيني كلام مثل غادرة مركز الفرز، ويمكن نحن تكلمنا عن هذا الموضوع إلى مركز المعالجة إلى غيره من التفاصيل. فهل مستقبلا نعرف مكان الشحنة لحظة بلحظة بالدقة؟ يعني ممكن يدخل مثلا موضوع في التتبع الذكاء الاصطناعي والـ AI وغيرها من الأمور.
1: هذه الأشياء في كثير شركات أوريدي مطبقتها عندنا. كثير شركات شحن، إحنا قبل لا نتعامل مع شركة الشحن نحاول نكون أكثر دقة، نسوي بحث أفضل إن من شركة الشحن اللي أتعامل معها. الجهد اللي راح أبذله مع شركة الشحن راح يتعبني، وممكن يخليني خلاص أنا ما أريد المنتج. وتحصل إن كثير إحنا كلوجستيين حتى بعد تحصل لنا هذه المواقف.
0: نعم.
1: ولكن دائما أحرص أن نختار شركة الشحن الموثوقة اللي هي يكون عندها مثلا موقع إلكتروني تعطيني رقم تتبع، وأنا من خلاله كل شيء يكون واضح عندي. ولكن نتعامل مع شركة بشكل عشوائي خليني أدخل في متاهات أنا في غنى عنها.
0: صحيح. هنا سؤال يمكن نحن جاوبنا عليه عن QR وهذه الكودات اللي تميز كل شحنة.
1: نعم.
0: على الكم الهائل يقول لك من الشحنات، وين تروح ملايين الشحنات، وكيف أنتوا تميزوها كل هذا الكم الهائل من الشحنات؟ ففي شغل يعني، أو في جيش نقول.
1: نعم.
0: خلف كل هذه الأمور
1: بالضبط. إحنا مثل ما إحنا الحين موجودين كل واحد له اسم، الشحنات بعد لها أرقامها. كل شيء يدخل، مجرد يدخل المستودع يكون عليه رقم. إذا كان راح يدخل المستودع ويتخزن في رقم، الرقم راح يروح للسيستم، مجرد أنك أنت تبحث راح تعرفه على أي رف موجود. حتى ترتيب الأرفف يعتمد على متى هذه الشحنة راح تطلع أصلا، أو هذا الغرض راح يتم تخزينه لفترة طويلة.
0: اللي فيه RFID وكذا
1: هو يعتمد. نعم. من شركة لشركة. في شركات ما تسوي هذا الشيء، هو فقط تخلي ستيكر. إحنا اللي نتكلم عنه الحين ترى يختلف من شركة لشركة تتبعا لحجم الشركة وبزنسها كذلك،
0: لكن يتطلب دقة ومهارة أكيد معينة.
1: أكيد أكيد، غلط واحد ممكن يوديك في مشكلة أنت في غنى عنها، وأنا في عملي واجهت هذا الشيء. يعني كان غلط بسيط جدا في
0: يكلف.
1: ستيكر المفروض أنه يروح مثلا نقطة ألف والنقطة باء هي لنفس الشركة ولكن لها موقعين مختلفين. ففلقط أن الستيكر وضع بالغلط وراح، وبعد أشهر جاتنا الشكوى أن إحنا ما وصلنا منتج غلط. كيف وصلك منتج غلط؟ والله وصلنا المنتج الفلاني. لما رحنا شفنا يعني تتبع كان أخذ منا مبالغ، أخذ منا وقت، كانت التكلفة شيء إحنا ممكن نتفاداه بدقيقة من
0: حاسبوك أنت على هذا الخطأ كموظف مثلا في اللوجستية؟
1: هو الخطأ ممكن ما يكون صادر مني أنا بشكل مباشر بشخص مثلا يعمل بجانبي، ولكن إحنا جميعا كتيم ممكن نتحاسب. إحنا وظيفتنا في اللوجستيات كلنا نكمل بعض. فأي غلط من شخص واحد ممكن يلحق بالفريق، ممكن يلحق بالإدارة كامل، ثم بالشركة كامل، يأثر على سمعتها.
0: نعم، أرجع إلى الذكاء الاصطناعي. نحن تكلمنا عن التتبع والاي اي وغيره. اليوم روبوتات اصبحت تنظم كل هذه فممكن الموظف اللوجستي يخاف على مستقبله مع وجود الذكاء الاصطناعي.
1: جدا نسمع هذه الجملة في كل يستبدل. التخصصات لا يستبدل الإنسان. الذكاء الاصطناعي وضع أنه يسهل حياة الإنسان ولكن ما يستبدله. الوظيفة إحنا في وظائف جدا شاقة ومؤذية، ممكنها تكون خطيرة جدا. يعني عندنا مثلا الأرفف مثلا جدا مثلا تكون طويلة، أنا عشان أطلع هناك في خطر أني أنا أوصل. حتى لو أنه كان في إجراءات سلام وغيره. فاليوم نستخدم مثلا الدرون، نستخدم أي من الـ AI ولا الإنترنت الأشياء أو غيرها تساعدنا، ولكن لا تستبدل.
0: أنت تكلمت عن الدرون، الحين كثير من الدول تتسابق على هذا الموضوع في الشحن. ممكن نشوف الدرون هنا معنا في سلطنة عمان؟
1: عندنا موجود.
0: موجود لكن مش يعني يمكن معدود.
1: معدود على حسب حجم الشركة. إذا الشركة ما عندها مخزون كبير تحتاج إن هي تسوي لجرد، أو إن المستودع مالها ما جدا كبير، فما بتحتاج إنها تدفع هذا الدرون وهذه الأشياء، تراها تكاليف. فأنا بعد أفكر من الجانب هذا، التطور حلو.
0: يقول لك بعضهم انه والله يصورني الدرون ولا ياخذ بياناتي ولا ياخذ بيتي او موقعي.
1: هو الدرون انا اللي اتكلم عنه اللي داخل المستودع، لكن فعلا ما ممكن.
0: لا، الدرون اللي يوصل الحين الشحنه من وين؟
1: انا دائما اسال هل امكانيه تطبيق هذا الشيء ممكنه صراحه. تساؤل، حتى لان الاثار المترتبه عليه ممكن تكون شويه صعبه، ولكن ممكن، ليش لا.
0: أنا سعيد جدا بحضورك، بتواجدك معنا أستاذ رقية السيف. استمتعت بكل هذه الحلقة بكل تفاصيلها في موضوع شحن، وتعرفنا على أيضا تفاصيل جميلة جدا في موضوع اللوجستيات. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، ونشوفك دائما في العلالة بإذن الله.
1: وأنا سعد، يعطيكم العافية، وأتمنى أن كانت حلقتنا مفيدة للسامعين.
0: ما يبنى بوعي دائما ما يدوم. دمتم بخير دائما وابدا ايها الاحبه، اينما كانت دروبكم سهل الله اكيد طريقكم. كنت معكم في اعداد وتقديم هذه الحلقه اخوكم ايمن الفجراني وبثينه الفوري، وفي اخراجها ايمن الحبسي. دمتم بعافيه، في امان الله.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين.
1: سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته.
1: استمرار تبادل القصف بالمسيرات بين موسكو وكييف، وبوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من الأسطول الشبح الروسي.
0: بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عمانية، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية.
1: إلى التفاصيل. استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه تمت إزالة الألغام من المضيق بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة حسب تعبيره خلال المفاوضات. وقبل ذلك نقلت شبكة أم بي سي نيوز الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أبلغوا ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر.
1: من جانبه شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران حسب قوله، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. سياسيا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران.
0: نددت باكستان بهجوم شنه جماعة أنصار الله على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها، وكان خفر السواحل اليمني أعلن أمس أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في استهداف الجماعة سفينة شحن قرب مضيق باب المندب، بينهم 4 من أفراد الطاقم هم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي القوات المسلحة اليمنية التي شاركت في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة.
1: استهدفت مسيرات فجر اليوم الخرطوم ومدينتين في شمال السودان بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. ونقلت وسائل إعلام وشهود عيان سماع دوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية شمال أم درمان. وفي شمال السودان أشار شهود في مدينتي عطبرة والدامر اللتين يسيطر عليهما الجيش أيضا إلى رؤية مسيرات وسماع دوي انفجارات، ولم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا في الوقت الحاضر.
0: وتخضع الخرطوم لسيطرة الجيش السوداني منذ مارس من العام الماضي بعدما استعادها من قوات الدعم السريع إثر عملية عسكرية واسعة. ورغم تعرضها لضربات بمسيرات، شهدت العاصمة في الأشهر الأخيرة عودة تدريجية للحياة مع رجوع أكثر من 2.2 مليون نازح.
1: القوات الأوكرانية تستهدف العديد من المدن الروسية بعدد هائل من المسيرات، والقوات الروسية تقصف المراكز اللوجستية ومنشآت الطاقة وأكثر من 150 منطقة أوكرانية، وموسكو تعتبر ممارسات واشنطن في دعم أوكرانيا مؤشراً على عدم عملها لتحقيق السلام.
2: أعلن ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية في اتهام حساس للولايات المتحدة بأن تصرفاتها فيما يخص النزاع في أوكرانيا لا تنسجم مع السعي لتحقيق السلام، معتبرا أن أعمال الأمريكان تناقض أقوالهم، مستشهدا بما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية روبيو في يونيو الفائت بأن واشنطن تعتبر نفسها وسيطا حياديا، وأنه صرح بأن الولايات المتحدة ستحاول تنظيم مفاوضات حول أوكرانيا في الأسابيع القادمة. لكن غالوزين توقف عند استمرار توريدات الأسلحة الأمريكية إلى كييف وتقديم المعلومات الاستخبارية وغيرها من المساعدة اللوجستية، وهذا لا ينسجم مع السعي للسلام حسب تعبيره. أجدر بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكية روبيو كان قد أعلن بوضوح أن واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا، فهي تدعم أوكرانيا بالسلاح وفي الوقت نفسه تفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على موسكو. من جهة ثانية، يلفت النظر أن أنقرة نفت بعد أقل من 48 ساعة علمها بوجود مخطط أمريكي لنقل كمية كبيرة من السلاح إلى أوكرانيا عبر تركيا، حيث كانت الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونغرس بخطة محتملة لنقل أسلحة أمريكية موجودة لدى تركيا إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة راجمات وصواريخ باليستية، ويبدو أن الأمر متعلق بعدم وجود قرار نهائي بهذا الصدد. على الصعيد الميداني، وسعت أوكرانيا من قصفها للمواقع والمدن الروسية بالمسيرات التي باتت تزيد يوميا أحيانا عن 1000 مسيرة وعشرات الصواريخ من نوع فلامينغو أوكرانية الصنع، حتى أن موسكو طالبت المجتمع الدولي بإدانة القصف الأوكراني الأخير ل16 مقاطعة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى دون أن يكون لها أي تأثير عسكري، كونها تطال المدنيين حسب زخارفا الناطقة باسم الخارجية الروسية. من جهتها، أعلنت الدفاع الروسية أنها أسقطت يوم أمس وحده 1134 مسيرة أوكرانية، وأن قواتها تمكنت من ضرب مواقع حساسة للبنى التحتية الأوكرانية وتحييد قرابة 1300 عسكري أوكراني، وأن قصفها طال أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: سياسيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده قدمت مقترحات رسمية إلى الجانب الأمريكي تتضمن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وأوضح زيلينسكي بأن المقترحات تركز على مطالبتها بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب ممارسة ضغوط دولية على موسكو لدفعها نحو إنهاء الصراع وتغيير خططها العسكرية الحالية.
1: وجاءت هذه التطورات وسط تلميحات عن زيارات مرتقبة يقوم بها مفاوضون أمريكيون إلى كل من كييف وموسكو خلال الفترة القادمة لبحث سبل التسوية. وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأوكراني إلى وجود تقارير استخباراتية تفيد بعزم روسيا إعلان تعبئة عسكرية جديدة بحلول الخريف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية المقررة في سبتمبر.
0: هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتياز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي إن موسكو ستضطر للرد بالمثل، وأضاف أن بلاده ستتحرك حيثما ترى ذلك ضروريا ومناسبا في أي مكان.
1: في خبر آخر، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر اليوم، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتبدي بيونغ يانغ استياءها من هذه المناورات، معتبرة أنها تدريبات على غزو حسب بيان رسمي، وقد عمدت في الماضي إلى إجراء تجارب صاروخية معتمدة قبل تلك التدريبات وبعدها.
0: انتخب البرلمان المجري أندراس باكا رئيس السابق للمحكمة العليا رئيسا للمجر بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب في اقتراع سري، وحصل باكا على 140 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ومن المقرر أن يؤدي باكا اليمين الدستورية في 19 من أغسطس الجاري، ويعد منصب رئيس الجمهورية في المجر شرفيا إلى حد كبير، إلا أن الرئيس يتمتع بصلاحية إعادة مشروعات القوانين إلى البرلمان وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.
1: تسببت عاصفة شديدة ضربت ولايات إلينوي وإنديانا وأوهايو في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، تسببت في مصرع شخص واحد على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون نسمة ووقف كافة الرحلات الجوية في مطاري شيكاغو عاصمة إلينوي.
0: وفي اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح بعدما وصلت العاصفة الاستوائية تشان هوم إلى اليابسة، ما تسبب في وقوع أضرار بالعاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن العاصفة أصبحت منخفضا جويا عقب وصولها إلى اليابسة، وحذرت السلطات من حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار ووقوع فيضانات في بعض المناطق الواقعة غرب وشمال شرق اليابان.
1: وقعت في مسقط 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. رعى المناسبة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
3: ضمن مبادرة وطنها من الرؤية إلى الشراكات، وقعت 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية من خلال إنشاء 7 مصانع وإضافة خطوط إنتاج في مصنعين قائمين بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة:
4: إن الاتفاقيات التي نشهد توقيعها اليوم تمثل خطوة عملية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية، بما يوسع فرص الاستثمار والإنتاج ويرفع القيمة المحلية المضافة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
3: صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد نائبة رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة:
5: هذه المبادرة لم تكن مجرد شعار، بل فتحت لنا باباً عملياً لنقل التزاماتنا الموقعة إلى مصانع ومنتجات محلية تصنع بأيد عمانية وتخدم سوقاً محلياً متنامياً. إن هذه الخطوة تنبع مباشرة من أولوياتنا الوطنية، وكلنا ثقة بفضل الله ثم بجهود الجميع أن ما غرسناه اليوم سيكون قصة نجاح ملهمة تتذكرها الأجيال، علامة فارقة ترفع من مستوى صناعة المكونات الكهربائية في سلطنة عمان والمنطقة ككل.
3: وتشكل الاتفاقيات خطوة عملية لتحويل الطلب على مكونات ومعدات قطاع الكهرباء إلى فرص استثمارية وصناعية محلية وبناء قدرات إنتاجية تسهم في تلبية جانب من احتياجات القطاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمحتوى المحلي، كما تدعم التكامل بين الخبرات المحلية والعالمية ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة بالتوازي مع النمو المتسارع الذي تشهده مشروعات الطاقة في سلطنة عمان.
6: رشاد بن علي السلطي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخدمات الهندسية المتحدة. طبعا هذه الاتفاقية ما بين شركة الخدمات الهندسية المتحدة وشركة فولتامب للطاقة هي شراكة اقتصادية مهمة لتصنيع الخزانات المتخصصة التي تستخدم في المحولات محليا في سلطنة عمان لأول مرة. سيتم تنفيذ هذه الأعمال ضمن توسعة متوقعة في المستقبل القريب في منشآت الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية.
7: مريم سالم العربي من شركة المها للحلول المثالية. تعد توقيع الاتفاقية اليوم مع شركة فولتامب للطاقة فرصة للتوسع لشركة المها في الأسواق الخليجية من خلال رفد السوق بمنتج الفالفز أو ما يعرف بصمامات التحكم وألواح التحكم. إن شاء الله إحنا ملتزمين بتزويد الشركة أو شركة فولتامب بمنتج محلي ذو جودة عالية وأسعار تنافسية. تكلفة المشروع إن شاء الله راح تكون ما يقارب 500,000. ممكن نبدأ التشغيل التجريبي خلال 8 أشهر.
3: وتأتي مبادرة وطنها التي تنظمها هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع شركة فولتامب للطاقة ضمن مسار أوسع لتوطين الصناعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الخدمات العامة وتحويل احتياجات هذه القطاعات إلى فرص اقتصادية وصناعية مستدامة بما يعزز القيمة الاقتصادية المحلية ويدعم نمو القطاع الصناعي ويوسع مشاركة القطاع الخاص في التنمية انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
8: ضمن خطة التنمية الخمسية 2011-2026-2030 تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن العمل على إنشاء مدن صناعية جديدة سعيا إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات وتمكن القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في قيادة الاقتصاد الوطني وبناء قطاعات قاطرة للتنويع وأخرى مكملة لها وترسيخ سوق عمل جاذب للكفاءات الوطنية والمهارات المتخصصة إلى جانب تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتبني الطاقة المتجددة. وتنفذ مدائن حزمة من المشاريع الاستراتيجية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية والتي تمثل إضافة نوعية للبنية الصناعية في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل. وتعد مدينة السويق الصناعية أحد المشاريع التنموية الواعدة في محافظة شمال الباطنة إذ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 12 مليون و200 ألف متر مربع وسيجري خلال المرحلة الأولى تطوير ما يقارب 1,300,000 متر مربع. أما مدينة المضيب الصناعية في محافظة شمال الشرقية فتقارب مساحتها الإجمالية 9 ملايين متر مربع وتشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة تقدر بنحو 1,300,000 متر مربع وقد بدأ العمل فعليا على تطويرها بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليون ريال عماني وبنسبة إنجاز كلية بلغت 7%. وفي محافظة ظفار يجري تنفيذ مشروع مدينة ثمريت الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4 ملايين متر مربع إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة مدح الصناعية في محافظة مسندم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 360,000 متر مربع. وتمضي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في عمليات تطوير مدن صناعية حديثة تعتمد على بنية أساسية متكاملة ومستدامة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
1: سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته.
1: استمرار تبادل القصف بالمسيرات بين موسكو وكييف، وبوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من الأسطول الشبح الروسي.
0: بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عمانية، توقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية.
1: ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني، وعلى مساحة تزيد على 2000 فدان. وتتوزع هذه العقود الموقعة على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل عدداً من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية، من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي في محافظة ظفار.
0: ساهم مؤشر الناتج المحلي السريع الذي أطلقه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة، ويوفر المؤشر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوما بدلا من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة.
9: يمثل إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خطوة نوعية في تطوير منظومة الإحصاءات الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يوفر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوما بدلا من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة. ويسهم المؤشر في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أداء إيجابيا، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 39 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025، فيما تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 32 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني في عام 2020، بما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية. كما يولي المركز اهتماماً بمؤشرات سوق العمل، وينفذ مسح الاقتصاد الرقمي لرصد مستوى استخدام التقنيات الحديثة في الأنشطة الاقتصادية، وأسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في مسح نفقات الأسرة في رفع كفاءة جمع البيانات وتحليلها وتحسين جودة المخرجات وتقليل الوقت والتكلفة. وقد حققت سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات المركز الأول على مستوى غرب آسيا والتاسع عالميا في مؤشر البيانات المفتوحة لعام 2024، مع الالتزام بحماية سرية البيانات الفردية. ويؤكد إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع توجه السلطنة نحو منظومة إحصائية أكثر سرعة ودقة، تعتمد على المؤشرات المبكرة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والبيانات المكانية، بما يعزز قدرة المؤسسات على قراءة المتغيرات الاقتصادية ورفع كفاءة السياسات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: ارتفع عدد الرحلات القادمة عبر مطار صلالة خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 31 من يوليو 2026 إلى 1758 رحلة بزيادة بلغت 7%، كما ارتفع عدد المسافرين القادمين عبر المطار خلال الفترة ذاتها بنسبة 8% ليبلغ 154,529 مسافراً. ويأتي هذا النمو في حركة الرحلات والمسافرين بالتزامن مع موسم خريف ظفار الذي يشهد إقبالا متزايدا من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
1: انخفض سعر تسليم نفط عمان لشهر أكتوبر المقبل $2.19 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $86.93 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر تسليم النفط الخام العماني لشهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل.
0: عالميا ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ أدت شكوك حول التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة إلى تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن بيانات من القطاع ظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا ليصل إلى $89.63 للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ $83.91 للبرميل.
1: أجرى فريق طبي زراعة القوقعة بمستشفى النهضة أكثر من 835 عملية زراعة قوقعة باعتباره المركز المرجعي لهذا النوع من العمليات في سلطنة عمان. وتعد زراعة القوقعة جهازاً إلكترونياً يزرع جراحياً داخل الأذن الداخلية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع شديد إلى عميق ولا يستفيدون بشكل كاف من السماعات الطبية، حيث تعمل على تحفيز العصب السمعي ومساعدة الدماغ على استقبال الإشارات الصوتية. ويسهم هذا النوع من التدخلات في تحسين القدرة على السمع وفهم الكلام وتعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي ودعم تطور اللغة والنطق لدى الأطفال. يذكر أن فريق زراعة القوقعة بمستشفى النهضة قد أجرى واحدة من أصغر عمليات زراعة القوقعة على مستوى العالم لطفل يبلغ من العمر 9 أسابيع، في إنجاز طبي يعكس مستوى الخبرة والكفاءة التي يمتلكها الفريق الطبي في هذا المجال التخصصي.
0: احتفلت سلطنة عمان باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتباره عصب التنمية ومستقبل بناء الأوطان. وتنفذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب العديد من المبادرات والبرامج الداعمة والممكنة للشباب في مختلف المجالات. يعد الشباب جزءا أساسيا من مسيرة النمو في سلطنة عمان، ويتشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. ومن أجل تعزيز دورهم في مختلف جوانب العمل الوطني، واصلت وزارة الثقافة والرياضة والشباب جهودها لبناء جسور التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، إضافة إلى توفير بيئات آمنة للنقاش حول القضايا المؤثرة والممكنة للعمل الشبابي. ويشكل برنامج ثروة نقطة محورية للاستماع إلى الشباب وإشراكهم في تقييم المشروعات والبرامج الشبابية، بجانب تطوير مبادرات تتناسب مع الخطة 15. ومن المقرر انطلاق النسخة الثانية من البرنامج في أكتوبر المقبل، مع التركيز على تزويد الشباب بمعرفة عميقة في 6 سياقات وطنية رئيسة: الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والمؤسسي وكذلك الإعلامي. وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تنظم الوزارة منتدى الشباب الخليجي 4 سبتمبر المقبل بمحافظة ظفار تحت شعار مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، لتعزيز التواصل بين الشباب الخليجي ومناقشة التحديات المشتركة. كما سيعلن هذا العام عن مشروع حول الشباب والذكاء الاصطناعي والتطورات السريعة في هذا المجال وتأثيراته على التعليم والعمل والابتكار. وتنفذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب سنويا برنامج دعم المبادرات الشبابية، الذي يسعى إلى تمكين الشباب من تنفيذ أنشطة مجتمعية في مختلف المجالات، وقد تم دعم 68 مبادرة خلال هذا العام، كما سيقام ملتقى المبادرات الشبابية في مختلف المحافظات لتبادل التجارب وتعريف المجتمع بأنشطتها وبرامجها، إضافة إلى برنامج إسناد عمان للتطوع الشبابي، وهو أحد المشروعات الرئيسة لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم التطوعية وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية. ويعمل برنامج السفراء الشباب على تأهيل القيادات الشابة للمشاركات الخارجية وتطوير مهارات التواصل والتفاوض وتعزيز المعرفة بمجالس الأمم المتحدة ولجانها، فيما يهدف معسكر مستعد إلى الاعتماد على النفس والعمل الجماعي، بينما يركز برنامج الانضباط العسكري الذي يقام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على غرس قيم المواطنة والالتزام لدى المشاركين. من جانب آخر، يعمل مركز الشباب على تطوير منظومة البرامج والمبادرات والشراكات التي تفتح آفاقا أوسع أمام الشباب العماني وتدعم تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أثر ملموس تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، إيمانا بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان. دخلت القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن التغليف ونفاية التغليف مرحلة التنفيذ، متضمنة قيودا مشددة على استخدام المواد الكيميائية المعروفة باسم المواد الكيميائية الأبدية، إلى جانب التخلص التدريجي من عدد من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتهدف التشريعات الجديدة إلى الحد من التلوث الناجم عن نفايات التغليف، لا سيما المرتبطة بالتجارة الإلكترونية ووجبات المطاعم السريعة، من خلال وضع متطلبات أكثر صرامة لسلامة عبوات الأغذية ومواد الشحن، فضلا عن تقليص المساحات الفارغة في صناديق التوصيل أقل من 50%.
1: أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية 29 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك إلى الفضاء، وانطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانفيرال للقوة الفضائية بولاية فلوريدا، حاملاً مجموعة الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض. وخصصت الشركة 72 عملية إطلاق لتوسيع شبكة ستارلينك، وهي أكبر كوكبة من الأقمار الصناعية جرى تجميعها على الإطلاق، وتضم حالياً أكثر من 10,900 قمر صناعي نشط في المدار. وتسعى سبيس إكس إلى تشغيل 100,000 قمر صناعي من أقمار ستارلينك V3 الأكبر والأكثر تطوراً، فضلاً عن إطلاق 1,000,000 قمر صناعي مخصص لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
0: تتجه أنظار الملايين مساء اليوم إلى الأفق الغربي لمتابعة كسوف شمسي يعبر أجزاء من أوروبا، في حدث من المتوقع أن تشهد خلاله أسبانيا أول كسوف كلي للشمس منذ أكثر من قرن. ويبدأ القمر في المرور أمام الشمس قبيل غروبها، ما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الإضاءة وظهور مشهد يشبه الشفق، فيما ستشهد مناطق واسعة من إسبانيا كسوفا كليا. وتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى احتمال تأثير الغطاء السحابي على وضوح رؤية الكسوف في بعض المناطق، ما قد يحجب المشهد عن المتابعين. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
1: سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته.
1: استمرار تبادل القصف بالمسيرات بين موسكو وكييف، وبوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من الأسطول الشبح الروسي.
0: بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية.
1: هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات فريق العمل. في التحرير كان معكم غانم بن عيسى النبهاني، في التنفيذ على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكنا معكم في التقديم زميلي خالد بن عبد العزيز العبري، ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بلقيس خليفة صالح الخائفي، صانعة محتوى ومصورة فوتوغرافية. رحلتي مع هذا المجال لم تبدأ من عدسة بل من الشغف، شغف قديم ولد في مقاعد المدرسة بين الكتابة والتصوير، بين الكلمة والصورة. وكان السؤال بسيط وقتها، ليش لا؟ ليش ما أجسد الكتابة في الصورة؟ وليش ما تكون الصورة نص يقرأ قبل أن يشاهد؟ مع أيام الدراسة الأكاديمية بدأت المسيرة بشكل جاد، ومن خلالها كانت فيها مشاركات عديدة في معارض ومسابقات داخلية وخارجية. وطبعا البداية مثل أي حلم حقيقي لم يكن سهل. الساحة العمانية كانت مليئة بالمبدعين والمصورين، وحقيقة كان التنافس قوي. شاركت في كثير من المسابقات داخل السلطنة، لكن الفوز ما كان للأسف حليفي غير مرة واحدة فقط في إبداعات شبابية، والحصول على المركز الثاني على مستوى جنوب الباطنة. وكان نصيبي أن أحصل على المراكز الأولى خارج البلاد، وكان أول تتويج لي في الإمارات في جائزة هبة، جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في موضوع الأبيض. وبعد ذلك شاركت في كثير من المعارض البينالي اللي هي خلنا نقول في الإيران في الصين، وكذلك كانت لي مشاركة في البحرين وحققت فيها المركز الأول في جائزة الشيخ ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في موضوع الثيم. أما آخر محطاتي كانت في عام 2025 مشاركة بثيمة الأمل في بينالي بكين في الصين، تجربة أكدت لي أن الصورة لغة عالمية لا تحتاج ترجمة. لكن ما أحب أؤكد عليه، الإنجاز ما كان يوما هدفا بحد ذاته، بل كانت نتيجة رحلة بدأت بتطوع في ملتقيات وبرامج ومعارض مختلفة، ومن خلالها كانت لي أول وظيفة مع الأستاذ مهند السعدي، تجربة غيرت نظرتي تماما للمجال من خلال أن العمل معه تعلمت كيف يتحول الإبداع إلى بزنس، كيف تبني دراسة الجدوى، كيف تأسس الهوية المؤسسية، وكيف أنك أنت تسوق الخدمات والمنتجات بذكاء وأدوات صحيحة. وهنا قدرت أوازن بين شغفي القديم اللي هو تجسيد الكتابة في الصورة وبين متطلبات الحملات التسويقية وبناء الخطط القوية. من هذه النقطة بدأت مسيرتي في العمل المستقل في تقديم الاستشارات، تصوير، صناعة المحتوى التسويقي، وبدأت العمل مع شركاء النجاح اللي وثقوا فيني في بناء هويات مشاريعهم. واليوم أنا أعمل في نفس المجال كاختصاصي الهوية والتواصل بخبرة تتجاوز 5 سنوات.
2: نستطيع إطلالة يومية لأبرز مشاريع الشباب وريادة الأعمال، نقترب من بداياتهم ونرصد رحلة المشروع من الفكرة إلى التنفيذ. نستطيع.
3: كذلك خدمة التصوير اللي هي تغطية الفعاليات، تغطية الحملات التسويقية، سواء كان تصوير فوتوغرافي أو فيديوغرافي، وكذلك اللي هي خدمة خطط صناعة المحتوى التسويقي، وهنا تندرج فيها على حسب متطلبات العميل بالنفس.

0: أكثر الأشياء اللي إحنا نركز عليها هي قواعد استخدام الشعار، اللي هي مثل الألوان، الخطوط، الأمثلة الصحيحة في الشعار، أن أنت كيف تمشي بالشعار، البروسيس للشعار أو سياسات الشعار بشكل عام، لما تجي تحطها على التصميم، لما تجي تحطها على الأشياء الرسمية، وكذلك نوحد الهوية بشكل عام في كل المنصات. بعض المؤسسات تكون عندها منصات تواصل اجتماعي، سواء كان لينكدين، عندك الانستغرام، تويتر، اليوتيوب، احنا هنا نوحدهن بحد انه يسهل الوصول للمستهدفين للمؤسسة بالنفس في جميع المنصات التواصل، مثل المواد التسويقية كذلك والإعلانية، العروض التقديمية، هنا تطلع بدليل يضمن الاستمرارية والاحترافية. يعني حتى في بعض الأحيان احنا نلتجأ في لبس الوظيفي يكون موحد بألوان الهوية، والهوية بالنفس تكتمل. كذلك ممكن احنا نضيف عليها التاج لاين او السلوغن، هو الشعار اللفظي، سواء لفترة زمنية معينة او مدى الحياة. المرحلة اللي اطمح لها اوصلها اليوم اللي هي نشر ثقافة الهوية المؤسسية وتوضيح اهميتها في بناء اي خطة تسويقية ناجحة، وكيف ان نقدر ندمجها بذكاء مع الهوية الوطنية.
1: نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع.
0: في الختام، كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا بهذا اللقاء، وشكرا لكل من آمن بأن الصورة ممكن تكون فكرة، وأن الفكرة إذا كتبت بصدق توصل. شكرا.
1: نستطيع.
2: نستطيع.
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: مساء الخير مستمعينا، وحياكم الله معنا في هذه الرحلة الجميلة من أثير الخريف، أثير الجمال، أثير الترحال بلغة الجمال على بساط الطبيعة، بزهوها وروعتها بثرائها وتنوعها. نواكب معكم موسم الخريف اللي جمع الأحبة من مختلف الربوع هنا في بلد الأمن والسلام ليحطوا الرحال في محافظة ظفار، مستمتعين بعطر المواسم وروعة الطبيعة بين خضرة الربا وخرير العيون والشلالات.

مساء الخير من ظفار الأرض التي يعرف أهلها أن للخريف صوتا ورائحة وذاكرة. مساء يمر فيه الضباب بين الجبال وتكتسي الأرض بالخضرة وتصبح التفاصيل الصغيرة أجمل مما اعتدنا أن نراها.

0: نحن معكم ومع نسمات الضباب اللي تعانق قمم الجبال، حيث رائحة الأرض بعد المطر وهي تحمل للمكان ذاكرة خاصة وتروي لنا جمال ظفار وروعتها في أبهى الصور.
1: إذن مرحبا بكم عشاق الجمال والسياحة، حيث يكتب الخريف تفاصيله بالمطر وترسم الطبيعة لوحتها بالخضرة، ويبقى لكل راحل وزائر إلى محافظة ظفار أثر من جمال وذكرى لا تغيب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف من قلب الخريف في ظفار حيث للخريف حكايات مستمرة. لا يزال طبعا الخريف لم يحكي كل حكاياته. من خلال محطاتنا في هذا البرنامج نحكي معكم هذه الحكايات بأوجه مختلفة.
1: الوقفات في برنامجنا اليوم مختلفة، راح نعرج على الكثير من المواضيع اللي لها علاقة بالثقافة، لها علاقة أيضا بتطوير الذات والقدرات والمهارات، وراح تكون لنا وقفات أيضا مع الفعاليات الأكاديمية للطلبة اللي من شأنها تثري الطلبة في جوانب متعددة خلال هذا الموسم الاستثنائي.
0: ومحطة أخرى أيضا لها علاقة بالطلاب، نقدر نقول بالمحطات الكشفية والقيادة والمسؤولية، قربهم أيضا من هذه البرامج من شأنها أنها تثري صيفهم، صيف الطلاب تحديدا والمشاركين في برامج الكشافة. تفاصيل أكثر راح تكون معنا بإذن الله خلال محطاتنا في البرنامج.

0: الوقفة أيضا من الوقفات الجميلة اللي راح تكون معنا، فعالية لها علاقة بعبق الماضي وأيضا الأفق المتجدد، تنظمها اللجنة النسائية، راح تكون لها طابع ثقافي أكثر من ما هي فعالية ترفيهية، وأيضا أنها تثري اللي راح يحضروها. أكيد راح تكون معنا ضيفة في الاستوديو وراح نتحدث عن الجوانب المختلفة لهذا الفعالية.
1: إذن هذا الثراء وهذا التنوع يرافقنا في محطات مختلفة في برنامج أثير الخريف. معنا أيضا الزميل محمد المهري في إحدى المواقع، قد يكون في عودة الماضي، قد يكون أيضا في موقع آخر ينقل لنا كذا صورة مختلفة مع خطار وزوار الخريف. كونوا بالقرب منا على رقم الواتساب 72 44 20 10. شاركونا في محطاتنا المختلفة في البرنامج اللي تبدأ معاكم من 5 إلى 7. وفي بداية البرنامج طبعا ما ننسى أن نقدم الشكر والتقدير لعبد الصمد القرشي والشهرة للحلوى العمانية.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: كيا movement that inspires.
1: إذن في هذا التجوال المسائي معكم نقدم لكم تحيات فريق العمل في الإشراف العام، أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية الزميل محمد بن عبد الله المهري.
0: في هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس علي بن سالم قطن والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاس. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن خلفان الوهيبي والمهندس خالد بن سيف الذهلي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وفي التنفيذ عبد الله بن عدنان القود. ويرافقنا في هذه الرحلة إخراجا معمر بن مسلم العمري.

0: أهلا بكم في أثير الخريف، حيث تتعدد الوجهات مستمعين الكرام. وجهاتنا هنا كثيرة. محطة اليوم شريف، قبل لا أسألك عنها أو قبل لا ندردش عنها، بسألك عن وجهاتك أنت خارج الاستديو في الربط الخارجي. كيف كانت جولاتك الأخيرة؟
1: الجولات الأخيرة كانت متنوعة ما بين الطبيعة عاليات. يمكن آخر وقفة كانت في أحد الألعاب الهوائية اللي موجودة في شاطئ الدهاريس، كان إقبالها كثير حلو. يمكن هي واحدة من الأفكار اللي تدعم السياحة وتدعم الترفيه العائلي. يعني لو نيجي نشوف لعبة بهذه الضخامة فيها الكثير من الإحساس بالمغامرة للأطفال، بس فيها عوامل كثير تخلي العائلة فعلا تحب المكان. الأمان، الشباب اللي موجودين في اللعبة نفسها، حرصهم على الأطفال، متابعتهم للأطفال. المكان مصور بشكل كثير حلو.
0: ما تنفع للكبار؟
1: لا، أنتم ما تنفعوا.
0: أنت قدمت لنا دعوة، أنا أتذكر الحين لما تتكلم عن هالتفاصيل قول بقدم دعوة لفريق العمل. يعني كل ما تسوي مقلب مثلا
1: الفريق العمل المفروض نحن كلنا نروح ونجلس، بس يكون يوم خاص لنا ما نختلط مع الأطفال. كان بعد في وقفة عالية كانت قبلها في عين صحنوت. المكان ما شاء الله، يمكن الزحام اللي فيه، حتى انت اذا تريد توصل للعين لا محتاج وقت طويل انك انت توصل، زحام ما شاء الله. طبعا اللي ما يحصل فرصة انه يمشي في الشارع ويحس انه بيطول، على طول ياخذ اقرب مكان ممكن انه هو يجلس وينزل العائلة ويبدو يستمتعوا
0: بالأجواء.
1: المكان كثير جميل، الأجواء بعد هاليومين تساعد، الرذاذ ما شاء الله مستمر. يمكن آخر ثلاثة أيام اليوم من الصباح الباكر والرذاذ مستمر في الهطول. يمكن تحس أنه حتى الشوارع الحركة فيها خفيفة لأن الناس كلها متوجهة للجبل. ويمكن واحدة من الأماكن اللي الناس تقصدها
0: اللي هي
1: وجهة اليوم
0: اللي هي
1: قيرون حيرتي.
0: قيرون حيرتي يعني هي تعتبر مثل ما يقال البوابة الجبلية الأولى لمحافظة ظفار، من أوائل البوابات اللي تستقبل القادمين برا عن طريق مسقط صلالة، وفيها ارتفاع كبير عن سطح البحر. طبعا الطبيعة هنا متغيرة تماما، في مروج خضراء، سفوح الجبال، وفيها يعني تقدر تشوف السحب من أعالي القمم، لذلك هي فعليا لوحة ساحرة تاخذ الألباب.
1: هي حتى لو انك انت تروحي او الزائر اللي بيروح يوصل لقيرون حيرتي، المتعة في حد ذاتها في الموقع. الموقع بارتفاعه مثل ما عشرت انت الحين، ارتفاع الموقع يخلي دائما الأجواء فيه باردة، على أساس كده أن على مدار العام الناس كلها تقصد قيرون حيرتي، بس طبعا خلال الموسم الحين لا، وضعها استثنائي. وقربها أيضا من حجيف يعطيها بعد طابع جميل، لأن الناس ممكن تتنقل بين الموقعين والموقعين كلهم عندهم نفس جمال الطبيعة، نفس التضاريس، نفس الهدوء، فممكن الواحد أنه يستمتع بالأجواء ويستمتع
0: يعني
1: بالموقع.
0: سكانة شاي وروقان
1: وروقان على الآخر.
0: خلاص، معناها كل من يزور المكان يتواصل معنا أيضا مستمعين على رقم الواتساب 72 44 20 10،
1: يشاركنا بصورة أكيد. يشاركنا بإطلالة جميلة من الإطلالات اللي موجودة، سواء من الوديان أو حتى من الهضاب اللي موجودة. مستمرين معكم متابعينا إلى الساعة 7.

نجدد الترحيب فيكم مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف في أولى وقفات هذه الرحلة المسائية اليوم، وراح تكون بطابع تأهيلي تدريبي، أيضا فيها نكهة التقنية والتكنولوجيا، وراح نبدأ رحلتنا مع ضيفنا في الاستوديو.

0: ضيفنا في هذه الوقفة الأولى من رحلة اليوم الدكتور مسلم بن سعيد حاردان، رئيس مركز التدريب والتوجيه الوظيفي، عضو اللجنة التنظيمية لمسابقة ظفار للبرمجة في نسختها الثانية، وراح نتكلم عن ختام مسابقة ظفار للبرمجة في نسختها الثانية، وطبعا كل هذه الأحداث في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع محافظة ظفار. نمسي عليك بالخير دكتور.
1: مساء النور والسرور أخي شريف، وأهلا وسهلا بكم عبر هذا أثير الخريف، بكم على الاستضافة الطيبة، والشكر لكم جميعا.
0: دكتور قبل ما نطلع على الهواء، يمكن خلال دردشتنا الخفيفة كنا نتكلم عن رجعتك من روسيا، خلينا نبدأ من هنا، نحب نبدأ من هالرحلة والجوانب الجميلة اللي لامستوها أنتوا والطلبة في رحلتكم الروسية.
1: حقيقة هذه مكرمة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه للطلبة المجيدين، سواء على مستوى الأنشطة أو المجيدين أكاديميين. طبعا كانت من الرحلات الجميلة جدا، كنا نحن ضمن الوفد الإداري، وكانت رحلة شابهة الكثير من التعرف على المعالم، سواء الجامعات اللي موجودة هناك في روسيا بالتحديد منطقة كازان، بالإضافة إلى زيارة بعض المتاحف وبعض المعالم طبعا التراثية في هذه المنطقة.
0: تحس دكتور أنه مثل هذه الرحلة ممكن نضيف للطلبة أبعاد على مستواهم الدراسي الثقافي، الكثير من التفاصيل ممكن نضيفها للطلبة؟
1: أكيد مما لا شك فيه، هذه طبعا الزيارات تفتح آفاق واسعة للطلبة حول التعرف على الثقافات والجوانب التعليمية، وهذا الأمر حقيقة يعني يشجع كذلك على التبادل الفكري والثقافي بين الدول.
2: جميل. إذن دكتور بعد هذه الرحلة السريعة يعني وديتنا معك روسيا، الحين نحن نرجع لعمان، حابين نقترب من فكرة مسابقة البرمجة في نسختها الثانية والهدف كذلك منها.
1: طبعا مسابقة برمجة ظفار جاءت انطلاقا من رؤية 2040، والتي تركز على بناء اقتصاد معرفي قائم على المعرفة، وكذلك جاءت ترجمة وتجسيدا لرؤية ورسالة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. جميل. والتي تركز على إعداد كوادر ذا ميزة تنافسية قادرة على مواكبة مهارات المستقبل. طبعا جاءت الفكرة وهي عبارة عن مبادرة، هذه المبادرة تقنية شبابية طبعا، وتركز بحد كبير على الجوانب التقنية. عادة طبعا هي تنظم بشكل كل عامين، النسخة الأولى كانت في عام 2024، ولله الحمد حقيقة لقت نجاح واسع جدا، هذا مما دعت الجامعة إلى الاستمرار حقيقة في هذه النسخة الثانية.
2: جميل.
0: دكتور وش اللي يميز هالنسخة عن النسخة الأولى؟ أكيد أنه لازم يكون في علامات فارقة بالنسبة للنسختين.
1: أكيد مما لا شك فيه، يميز هذه المسابقة أولا هو ما شاء الله لاحظنا زيادة عدد المشاركين، كان عدد المشاركين زيادة عدد المشاركين، ومن الأشياء المهمة جدا في هذه المسابقة هو عملية التدريب. يعني حرصت الجامعة بشكل كبير جدا على أهمية التدريب بشكل مكثف، كان من بداية أغسطس وكانوا مركزين على التدريب بشكل مكثف. نعم. وهذا الأمر مما أدى إلى التركيز الطلبة خلال المسابقة، لاحظنا أنه لله الحمد في تفاعل بشكل كبير، وكان في لديهم مهارة التركيز بشكل عالي.
2: جميل. بالنسبة للطلاب أيضا المشاركين، الفئات العمرية في فئة المدارس وفئة الجامعات، نعم، هل المسابقة كانت بشكل يعني مباشر مع المؤسسات أم مع الطلاب بشكل انفرادي؟ كيف كانت مشاركتهم؟
1: والمشاركة هي الفئتين، الفئة الأولى فئة المدارس كانت مركزة من طلبة الصف العاشر إلى طلبة الثاني عشر، كان هناك إعلان للتقديم، وعدد يعني عدد كبير من الطلبة حقيقة كانوا مسجلين وخضعوا إلى تنافس وصارت هناك تصفيات. أما فيما يخص الجامعات كذلك كان هناك تصفيات وخلصت إلى مجموعة من الفرق المشاركة حاليا.
2: جميل.
0: بالنسبة للتحديات، تكلمنا عن التحديات وطبيعة المسابقة، يمكن هذا يخلينا نحب نقترب أكثر من التحديات. خلنا نتحدث دكتور عن التحديات البرمجية اللي خاضها المشاركين.
1: أبرز التحديات اللي خاضها طبعاً هم عدم يعني تركيزهم على بعض البرمجيات، خاصة فيما يخص موضوع لغة البرمجة البايثون وسي بلس بلس. ولكن بفضل الله تعالى يعني عكفت الجامعة هذه في النسخة الثانية على إقامة برنامج تدريبي مكثف، وهذا البرنامج يعني حقيقة عزى إنه بالطلبة إلى يكونوا أكثر تركيزاً وأكثر تجاوزاً للتحديات والمشكلات. حتى لاحظنا في المسابقة أخي شريف إنه كان في تركيز كبير لدى الطلبة، يعني أظهروا مهارات فائقة نظير هذا التدريب.
2: جميل. إذا تحدثنا عن المهارات هنا دكتور، إيش المهارات اللي يحتاجها الطالب حتى إنه يخوض مثل هذه المسابقات والتحديات البرمجية؟
1: أول مهارة يجب أن يركز عليها الطالب هو معرفته بلغات البرمجة، وهذا شيء أساسي اللي ذكرناها آنفا في حديثنا، وهي لغة البايثون وكذلك السي بلس بلس. من ضمن المهارات الأخرى هو مهارة التحليل وحل المشكلات، خاصة نحن ركزنا على حل المشكلات بطريقة الخوارزميات وكذلك هياكل البيانات. من ضمن الأشياء الأخرى هو العمل وفق فرق عمل جماعية، وهذا ما لاحظناه لأنه الفريق يتكون من 3 طلبة. لاحظنا هذا التمازج في الأفكار، يعني دائما كما يقال نتاج عقلين أفضل من نتاج عقل واحد.
2: صحيح.
1: فمما لا شك فيه يعني أثرى حقيقة المسابقات والتنوع الفكري اللي موجود.
0: كم كان عدد الفرق؟ يعني كل فريق مشكل من 3 طلبة، كم كان عدد الفرق؟
1: كان على مستوى المدارس 23 فريق، وعلى مستوى الجامعات 43 فريق.
2: ما شاء الله،
0: فرق عددها كبير.
1: كبير، وخاصة هذه النسخة يعني بعد ما لاقت يعني النسخة الأولى نجاح كبير لله الحمد، يعني لاحظنا إقبال كبير جدا في هذه النسخة.
0: دكتور، يمكن الحين هذه بعد النسخة الثانية وأنتوا اليوم وصلتوا إلى نقطة الختام للمسابقة، أنتوا تقييمكم كجامعة كيف أن تساعد البرمجة الطلبة أنهم هم يكتشفوا ميولهم وقدراتهم المستقبلية؟
1: مما لا شك فيه أنه البرمجة تفتح للطالب آفاق كبيرة جدا وآفاق رحبة.
0: نعم.
1: وخاصة نحن في ظل لغة العصر اللي هي البرمجة.
0: نعم.
1: فلاحظنا أنه هذه البرمجة راح تفتح آفاق كبيرة للطلاب بشكل كبير. كذلك الطالب يعني المجتهد والطالب الذي يحاول دائما أن يسعى إلى تطوير ذاته في هذا المجال ممكن أن يحظى مستقبلا بوظائف في الأمن السيبراني، وظائف على مستوى عالي جدا، وكذلك تصنع قادة على مستوى، خاصة نحن نظل يعني نعيش في ظل عالم عولمة وتغيرات كبيرة جدا على مستوى التكنولوجيا.
0: يمكن التقنية الآن والتكنولوجيا ماخذة مساحة كبيرة من هذا التغير على مستوى العالم. دكتور،
2: ماذا يتضمن ختام البرنامج اليوم دكتور مسلم في مسابقة ظفار للبرمجة؟
1: إن شاء الله الختام اليوم بعد 2 ساعة إن شاء الله بيكون في 7 مساء تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد. ويتضمن البرنامج كلمة تتضمن البرنامج كلمة طبعا الجامعة وكلمة اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى عرض مرئي يتضمن إحصائيات معينة.
2: نعم.
1: للفرق بين المسابقة النسخة الأولى والنسخة الثانية.
2: جميل.
1: بالإضافة إلى كذلك بيكون هناك في عرض آخر لمسار، ويتعقب هذا الأمر تكريم الشركات الراعية والداعمة، وسيكون هناك ختام المسك بإعلان نتائج الفائزين بإذن الله تعالى، المراكز 3 الأولى على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس.
0: دكتور، بما أن حفل الختام والتفاصيل الجميلة اللي أنت تحدثت عنها الآن نسخة أولى ونسخة ثانية، هل من المتوقع أن نحن راح نشوف من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية نسخة ثالثة لهذه المسابقة؟
1: نعم بإذن الله، مما لا شك فيه نحن ماضون إن شاء الله تعالى، والجامعة ماضية، وهناك حقيقة حرص مؤسسي كبير على استمرار هذه طبعا المسابقة، لأنها فعلا لقت يعني بشكل كبير نجاح واسع. ناهيك عن ذلك يعني لاحظنا أنه قرص الثقافة أصبحت شيء مهم جدا، أنه نقرص الثقافة لدى الطلبة والنشئ، بالإضافة إلى أنه هذه المبادرة هي داعمة لمستهدفات رؤية عمان 2040، كذلك تدعم عملية التحول الرقمي، والجامعة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الآن ماضية بشكل حثيث حقيقة وبشكل متميز في مجال التحول الرقمي، وكل هذه الأمور دائما تدعم رؤية عمان، وهذا طبعا دورنا نحن جميعا ودور كافة المؤسسات كلا في مكانه أن تكون داعمة لهذه الرؤية الوطنية.
0: دكتور، يمكن التكريم الطلبة وجودهم اليوم في هذا الحفل بعد خوضهم لهذا المسابقة وبعد تعديهم لكل المراحل من بداية من التصفيات إلى وصولهم إلى التكريم، وش يعني لهم التكريم؟ وش يعني لكم أنتم بعد كلجنة منظمة وكمعلمين قائمين على مثل هذه البرامج في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية هنا في ظفار؟
1: طبعا التكريم يعتبر هو يعني الحافز الرئيسي، ودائما الطالب لما يشعر هناك تكريم وتقدير مما لا شك فيه أنه هذا الأمر بيكون حريص عليه بشكل أكبر جدا. فبالتكريم حقيقة يشجع كذلك على التميز، سواء على التميز المدرسي وكذلك على التميز الأكاديمي. والجامعة طبعا من ضمن القيم الرئيسية هو تحقيق التميز الأكاديمي، وكذلك التركيز على الابتكار والإبداع. وهذه المسابقات دورها بشكل كبير إنها تفتح آفاق وتفتح جوانب إبداعية وابتكارية لدى الطلبة، وهذا حقيقة ما لمسناه من الطلبة خلال هذه الفترة. فعلا يعني أظهروا الطلبة كفاءات عالية جدا، وهذه يعني حقيقة البيئات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية حريصة بشكل كبير على إقامة هذه الفعاليات وفعاليات المصاحبة التي تركز، وخاصة أنه الجامعة حريصة على التعليم التقني والتطبيقي. فلله الحمد يعني هذه الأمور كلها تمثل حقيقة ركيزة داعمة لطبعا التحول الرقمي.
2: جميل جدا، احنا في انتظار نرى يعني نسخ أكبر وأفضل بإذن الله في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى، ومشاركات ومنافسات أيضا حقيقي تروح في المسار الصحيح اللي تكون فيه العولمة الآن، لأن لابد الآن من تعلم لغات البرمجة والدخول في هذه التفاصيل التقنية والبرمجية. إذا أي مشارك متسابق في هذه المسابقة اليوم أو الناس المهتمين بهذه اللغات البرمجية، نقول رسالة ختام تقدمها من خلال برنامج أثير الخريف.
1: رسالة ختامية أقولها بأن البرمجة حقيقة لم تعد مهارة إضافية، بل أصبحت يعني لغة العصر الحالي. لذلك لابد من جميع أبنائنا الطلبة، وهنا دعوة واضحة وصريحة لأبنائنا الطلبة، الانخراط في مثل هذه المسابقات والاستفادة منها. لذلك ندعو الجميع للاستفادة وتطوير مهاراته التقنية.
2: كل التحية لك دكتور مسلم بن سعيد حاردان، رئيس مركز التدريب والتوجيه المهني، عضو اللجنة التنظيمية لمسابقة ظفار للبرمجة في نسختها الثانية. الحوار كان حول ختام مسابقة ظفار للبرمجة اللي تنظمها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. كل التحية لكم.
1: ولكم التحية. شكرا لكم. شكرا. بارك الله فيكم. أحسنتم.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير الخريف عبر إذاعة سلطنة عمان، وكل التحية أيضا لمن يرافقنا استماعا عبر منصة عين. نقول الارتحال مختلف هنا في أثير الخريف وأثير الفن كذلك. شريف، في هذه المحطة راح تكون محطة فنية نقترب فيها أكثر من الناي وحالات الناي وغناء الناي، إيش رأيك؟
1: أكيد، لأن عندنا في الاستوديو عازف ناي له الكثير من المشاركات، عزف مجموعة من الفنون بالناي طبعا. وراح نبدأ نمسي عليك أول بالخير خالد بن منصور بخيت، عازف ناي. ونحب أن نحن نقترب من الجوانب في البداية، جوانب الدراسة والتخصص، وبعدها راح ننطلق مع الناي إن شاء الله.
2: حاضرين. أول شيء مساكم الله بالخير، وأسعد الله مساكم بكل خير ونور وسرور بإذن الله. وأول حاجة لازم أشكركم على هذه الاستضافة، لأن حقيقة لي فترة طويلة بعيدة عن الجانب الإعلامي لأسباب يعني مرتبطة بأسباب شخصية أو أيا كان. فسبحان الله بعد فترة طويلة مثل ما يقولوا محاسن الصدف، وكانت محاسن الصدف مع ناس طيبة مثلكم.
0: يعطيك العافية.
2: الله يخليكم. بالنسبة للجانب الدراسي، الله يسعدكم، بديت دراستي أنا في 2009 في جامعة السلطان قابوس تخصص الموسيقى والعلوم الموسيقية، وكنت تقريبا من ثاني دفعة دخلت التخصص، لأنه أول دفعة كانت 2008.
1: جميل.
2: فكنت أنا ثاني دفعة، واستمريت في الدراسة، وتخصصي كان آلة الفلوت. بالإضافة إلى المواد كانت عامة على الكل يعني، بس التخصص كان في الآلة، فكنت متخصص آلة الفلوت اللي هي نفس الناي بس الناي الغربي. ومع الأيام بديت أكتشف الآلات، سابقا ما كنت أعرف كثير عن الناي يعني. فتعرفت على آلة الناي عن طريق أحد الأصدقاء، وبديت حبيت الآلة.
1: في سؤال هني خالد، أنت درست فلوت وبعدين صرت تعزف ناي؟
2: بالضبط.
1: هم في الشكل يمكن موحدين يعني، وكلهم تحرك أصابعك على فتحات معينة وكذا ونفس الآلية، لكن هل في صعوبة أنك تتعلم، أو في صعوبة فرق بين الآلتين؟
2: في فرق كبير. الفرق كبير هو الاتفاق بينهم أن الثنتين هم آلات نفخية، بس طريقة النفخ، طريقة العزف من ناحية التكنيك، من ناحية الأشياء هذه كلها مختلفة.
1: نعم.
2: فحتى يعني كنت واحدة من يعني التحديات اللي واجهتها إني بديت أعزف الآلة وأنا أثناء دراستي في الجامعة، فواجهت مشكلة وتحديات شوية مع المدرسين، أو مع مدرسة الآلة تحديدا، مدرسة الفلوت، إنه طريقة النفخ في الناي شكل الشفة يكون دائري، وفي الفلوت
1: يعني لازم تكون مسحوبة شوي،
2: مبتسم. بالضبط. فتقول لي لا، ما يصير، يا هذه يا هذه. أقول لها أنا قادر.
0: هذه كانت من أول التحديات،
2: أول يعني تحديات مع الناي. طبعاً كانت أول تحديات اللي هي مسألة خروج الصوت، كان صعب شوي، ولكن حبي للآلة واستمريت. فبقى الوضع بيني وبينها، خلاص أنا خذيت الموضوع تحدي، أبدع في الفلوت وأبدع في الناي، رغم أنه الناي كان مجهود شخصي ما له أي علاقة بالدراسة ولا اختبارات ولا أي حاجة.

0: مجهود شخصي،
1: صار تحدي،
0: صار تحدي بالنسبة لي لأني حبيت الآلة.
2: لكن خالد هنا إذا بنسأل أيضا عن قربك من الفن، هو بدأ بالتأكيد بما أنك اخترته كتخصص جامعي، أكيد أنه بدأ من عمر صغير نقدر نقول، أو من أيام المراهقة. متى بديت كذا تدخل في جانب الفن أكثر؟
0: اوكي، يعني بنرجع كثير لورا.
1: احنا خذيناك للدراسه والحين هي رجعتك لا قبل.
0: والله شوف، ممكن هذا الجانب قليل اللي يعرفه. هي دخلت في تفاصيل، الناس عرفت خالد كعازف، بس ايش قبل قله الناس اللي تعرف. يعني ممكن بحكم انه انا مش من عائله فنيه، فلما تكون من عائله مش من هذا المجال وتكون انت بهذا المستوى، ممكن للعامه هو خلاص انا مثلا اعرف فلان اعلامي، بس ايش خلفيته وايش ماضيه ما يعرف. لما انت تكون في اسره فنيه، اسره متعودين على التجاره، يكون التجاره والفن وهذه الاشياء في دمك. بس لما تكون اسرتك ما لها علاقه بهذا الشيء، فكل حاجه بتكون ضعف، المجهود ضعف، و و و وكل حاجه بتكون دبل عليك، دبل مجهود، دبل اسئله، دبل استفسار،
1: حتى يمكن حتى ما يكون في دعم من العائله بعد.
0: هو كان في تحديات شويه، وانت تعرف الثقافه السابقه كيف كانت، فكان تحدي في كل الاتجاهات. ولكن سبحان الله حصل الموضوع هذا أيام الدراسة. طبعا أنا بديت الموسيقى وهذه الأشياء من أيام الدراسة، ومن كنت يعني طبيعتي أنا بشبه نفسي أنه أنا نحلة متحدية، ما يعني أحب أستكشف وأتنقل من حاجة إلى حاجة، وأحب أتحدي نفسي، ما لي علاقة بالكرة الأرضية باللي فيها. فممكن فلان يشوف خالد خصم، خالد مش شايف إلا نفسه خصم يوميا، انا بتحدي نفسي.
1: هو جميل ان الواحد يتحدى نفسه، وانه يدخل في تحدي على اساس انه يوصل لحلم معين، طموح معين، بالضبط. هدف معين، فهذا هو التحدي المحمود.
0: بالضبط.
2: نسمع شيء.
0: حاضرين بس اكملكم اللي هو موضوع اللعبة.
2: نعم.
0: فاستمريت يعني فتره الدراسه، وتقريبا 2006 بديت ادخل مجال الفرق الشعبيه وهذه الاشياء، الين 2009 دخلت الجامعة، 2015 خلصت وتوظفت في مركز عمال للموسيقى التقليدية، أخصائي آلة ناي كان المسمى. فاستمريت في المركز تقريبا إلين كم من شهر، وربنا الحمد لله سهل، وانتقلت إلى دائرة الثقافة هنا في صلالة.
1: ما شاء الله،
0: فالحمد لله.
1: زين، سمعنا، وش بتسمعنا؟ بتسمعنا من الفنون التقليدية، بتسمعنا؟
0: والله يعني أنا من أشد المحبين للفنان الراحل سالم علي سعيد. مدرسة.
1: كل الأغاني عندك؟
0: والله بسمعكم حاجة من الأشياء اللي أحبها.
1: نسمع شيء ويا رب تكون اللي في بالي.
0: إيش اللي في بالك؟
1: لا خلاص نخليها مفاجأة.
0: حاضرين.

0: طلعت هي اللي في بالي ترى.
1: يا سلام.
0: هذه يمكن من أجمل الأغاني للفنان الراحل سفير الأغنية العمانية سالم بن علي سعيد رحمة الله عليه. ويمكن هي من الأغاني الأشهر نقدر نقول. خلينا نقترب أكثر من الجوانب العزف. الأعمال اللي أنت اشتغلت فيها أعمال تراثية فنون تقليدية خلينا نقول
1: بالضبط
0: اشتغلتها.
1: بالضبط يعني هو مسيرتي الفنية أكثرها في مسار الفنون التقليدية، يعني مع الفرق الشعبية سواء في أعراس أو في مهرجانات سواء داخل السلطنة خارج السلطنة. يعني كان لي عدة مشاركات مثل في البرازيل، في كوريا، في الصين، في مصر، في عدة دول. يعني كان لي مشاركات مع الفرق الشعبية، والحمد لله هذا إن دل على شيء يدل أنه لكل مجتهد نصيب.
2: جميل.
1: فالحمد لله. يعني
2: في ذكرت دول مختلفة، أنت هنا جالس تنقل أيضا ثقافة مو بس فن، الناس تحب تتعرف على ثقافة البلد أحيانا من ضمن يعني من خلال الموسيقى.
1: أكيد.
2: الموسيقى بحد ذاتها لغة، فأعتقد حتى طبيعة التفاعل مع الناس في الخارج مع طبيعة الأعمال اللي تقدموها مختلفة. كيف تكون الأجواء بالعادة؟
1: بالضبط كلام 100% صحيح، لأنه الموسيقى خلينا نقول لغة ما تحتاج ترجمة، أي حد يفهمها. يعني حتى لو أنت سمعت لحن تعرف أنه هذا اللحن هندي، تعرف أنه هذا اللحن صيني، تعرف أنه هذا اللحن عربي، لأنه طبيعة الموسيقى خلاص تلامس وتقرك، تعرف أنه هذا يقرك لأي بلد. فهذا بالضبط اللي بيصير مع الفرق الشعبية أو فرق الفنون التقليدية لما تشتغل خارج عمان، إنها بتقدم تراثها. وللأمانة كل الشكر للفرق اللي بتشتغل خارج عمان بتقدم فنونها بشكل راقي اللي هو يبيض الوجه مثل ما نقول. يعني تروح الفرق وانت مطمن انه فنك راح يقدم بشكل لائق وراقي، وما في اي حاجة تخليك تحس بالإحراج، بالعكس بكل فخر.
0: هو دايما الفنان في اي مجال إن كان يكون سفير لبلده بفنه، ينقل ثقافته، ينقل هويته، ينقل الكثير من المفردات اللي تلازمه دائما سواء داخل بلده أو خارج البلد. خالد، فنون تقليدية، ألحان شعبية، رحت وشاركت في مشاركات خارجية. خالد والفن والعزف، وش أضافت لك المشاركات الخارجية هذه كخالد عازف ناي؟
1: خلينا نأخذها شوية أوسع. خالد كموسيقي
0: خالد كموسيقي،
1: إنه لا تستحي من حقيقتك، لأنه ما أستحي إنه أنا عماني مثلا لما أشتغل في دولة برا هذا فني، هذا أنا.
0: إيه، مدعاة للفخر.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني حتى لما أستمع لبعض الأغاني، ليش أنا قلت لك سالم علي سعيد؟ أنا بإمكاني أقول لك أي فنان ثاني، بس أفخر بعماني سالم علي سعيد. أقول لك أقولها بكل فخر، سالم علي سعيد يا أخي مدرسة. ليش أنا ما اخترت فنان ثاني؟ لأنه ولد بلدي، مالي عيني وزيادة. نفس الشيء، ليش أنا ما أكون مصدر فخر لنفسي والبلدي برا؟
2: صحيح.
1: فالموسيقى بالنسبة لي فخر.
2: جميل.
1: أنا هذا أنا موجود، ممكن البعض يشوفها غرور، بس أنا أقول لا.
0: هي دائما يمكن، ونحن نوجه تحية لكل الفنانين سواء من داخل سلطنة عمان ومن خارج سلطنة عمان، كل الفنانين لهم التحية. لكن دائما هي أذواق تلامس أرواحنا احنا.
1: بالضبط.
0: ويمكن الفنان الراحل سفير الأغنية العمانية لامس مشاعرنا وأرواحنا يمكن من واحنا صغار. ألحانه كانت مواكبة، سواء في المناسبات الوطنية كانت مواكبة لنا، في الأحداث يمكن الخريف كان كثير من التفاصيل. وش بتسمعنا في هالمحطة خالد؟
1: والله
0: شرقي، غربي، محلي، تراثي، شعبي. نحن كنا نتمنى يكون الفلوت موجود، كان نسمع الفرق بين الفلوت وبين
1: اللي وقفت بالفلوت. خلاص خلاص وقفنا على
0: زين. يلا ناخذ
1: ناخذ لحبيبنا الغالي مويه حفراس. صبرت قلبي نقول
0: صبرت قلبي. يلا تفضل.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في هذه الحوارية مع فناننا الموسيقي خالد منصور بخيت، عازف الناي الموسيقي مثل ما يحب يسمي نفسه. خالد، حابين نقترب منك أكثر في الجوانب الموسيقية ربما الشعبية اللي تكون قريب منها بالعادة. إيش أكثر فن أنت قريب منه، أو أكثر فنان أيضا كذا تستمتع وأنت تعزف أغاني؟
1: والله إذا نتكلم عن الفنون اللي أحبها حقيقة، من أحب الفنون إلى قلبي الطبل والربوبة.
2: ليش
1: أحبهم يا أخي؟ تحس رغم أنه يعني كزخارف وهذه الأشياء من أقل الفنون، يعني بالذات الطبل ما فيه فن سادة، إيقاع سادة،
2: إيقاع سادة
1: صحيح. ما في زخارف، ما في أشياء كثير، بس أحبه. أحب الروح، تفعيلة الكلمة مع تفعيلة اللحن مع تفعيلة الإيقاع، أحسه قريب إلى قلبي. أحب فن الطبل كثير يعني، ويجي بعده على طول فن الربوبة، أحسه فن رزين وفي حاجات حلوة كذا.
0: والفنانين،
1: الفنانين
0: اللي بالعادة كذا يعني هما فنانينا كلهم خير وبركة، اللي رحلوا رحمة الله عليهم واللي باقين الله يحفظهم، وانتم كشباب اليوم تستلهمون منهم هذه الفنون، تتعلمون منهم بالتأكيد كونكم قريبين منهم خصوصا في الفرق الشعبية. ولكن ربما يكون في فنان مسار الفن اللي هو فيه، نوع الفن اللي هو يقدمه، قريب أيضا إلى روحك، مثل ما أنت تقول الحين فن الطبل وفن الربابة هم الأقرب، مع أن عندك يعني يمكن تكون مثل ما ذكرت نوعية الإيقاع أو الزخارف مش كثيرة، ولكن تبقى هي الأحب. كذلك بالنسبة للفنانين، الفنان اللي تحب أنك تكون قريب من أعماله الفنية.
1: والله من الفنانين اللي أحب أكون معاه في أعمالهم الفنية، واللي أحب حتى جلسته يعني بالنسبة لي الفنان مويد حبراس، أخ وصديق، وبيننا عشرة وصداقة طويلة يعني، ما أنها بس في الفن، أكيد يستاهل أبو سالم. فصداقتنا طويلة يعني، وبيننا سفرات وبيننا أشياء كثير ومقالب وضحك وسوالف، فرجل عزيز على قلبي يعني، وبالإضافة أنه نحن في فرقة واحدة يعني.
2: نتكلم في شيء عن التأليف، هل قالك خضت تجربة التأليف أنك أنت ألفت لحن سواء شعبي أو موسيقي بأي بمختلف الأشكال؟
1: والله كتأليف لي بعض التجارب البسيطة كذا، تجارب شعرية تقريبا كانت في 2011 أو 12 حاجة كذا، وغناها الفنان عبد الله فتحي، وكانت كلماتي والحاني. وبعدين دخلنا في زخم الدراسة وهذه الأشياء
2: وعلى مستوى الحان ما لحنت،
1: هي الأغنية هذه كانت كلماتي والحاني.
0: نقدر نسمع شيء منها؟ نقدر نسمع شيء منها؟
1: موجودة في اليوتيوب تقريبا.
2: لا تحفظ شيء منها أنت الآن تعزفها؟
1: لحظة، ككلمات أيوه. إذا مرتاح تقرحني وناويلي العذاب، اقرح كيف ما ودك، أنا صابر عليك،
2: أنا صابر عليك،
1: أيوة، علشانك أنا بصبر وراضي بالعذاب، ولو حبك مجنني وفقدني الصواب، أظل مجنون في حبك وراضي بالكتاب، كذا أحساس من قلبي مأشر لي عليك.
0: أكيد
2: صح لسانك.
1: إيش بعد نقول فيها؟
2: تحفظ لحنها؟
1: لحنها إيه؟
0: نسمع
2: نسمع على أساس نركب الكلمات اللي أنت قلتها على اللحن.
1: مشكلة ما مش مغني وصوتي مش صوت فنان لك.
2: نسمعها عن ناي.
1: حاضرين.

0: جميل، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وش الجديد اللي تشتغل عليه حاليا أو اللي أنت ناوي أنك أنت تشتغل عليه مستقبلا؟
1: والله في عمل كذا جالس أطبخه على نار
0: أقل من هادية
1: أقل من
0: شكلها
1: هادية،
0: هذه.
1: كأنها مطفية تقدر تقول، شوية بعيدة عن المود اللي هو الشعبي وكذا. في اللي هو نوع من أنواع الفنون الأندلسية اللي هو الموشحات
0: جميل
1: والسماعيات وهذه
0: جميل
1: الأشياء.
0: جميل جميل.
1: فبحكم دراستي للموسيقى وتخصصي كذا، فعندي دراية بالمقامات وبالضروب الإيقاعية وهذه الأشياء، فجالس أشتغل على سماعي حاليا. كل ما قد جملة أرميها، كل ما قد جملة أحطها.
0: راح نسمع قريب إن شاء الله.
1: والله إن شاء الله إن شاء الله، وإذا اكتمل العمل إن شاء الله تكون أنت من أول مستلمين العمل.
2: يا
0: يعطيك
2: سلام.
0: العافية، يعطيك العافية،
2: يعطيك العافية، نورتنا خالد
1: منوركم
2: في
1: إن شاء الله.
2: استديو أثير الخريف هنا في عودة الماضي. كل التحية لك، ونتمنى
1: أشكركم.
2: أن نشوفك كذا في تألق مستمر.
1: آمين
2: خالد
1: آمين.
2: بن بخيت، خالد بن منصور بخيت، عازف ناي، شكرا لحضورك اليوم
1: العفو
2: معنا في الاستديو،
1: العفو.
2: وكل التوفيق لك.
1: آمين يا رب، مشكورين وما قصرتوا على هذه الاستضافة، وربنا يسعدكم بإذن الله.
0: يعطيك العافية، ومستمرين في رحلتنا المسائية هذه للسابعة، ابقوا معنا.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير الخريف، هنا حيث الارتحال ينتقل بنا من محطة إلى أخرى ومن موضوع إلى آخر ومن فكرة أيضا إلى فكرة أخرى. في هذه المحطة معنا زميلنا محمد بن عبد الله المهري في كذا موضوع مختلف، وخلنا نكون قريبين أكثر من محمد ونتعرف عن الموضوع اللي راح يربطلنا عنه اليوم. مساك الله بالخير محمد.
1: مساء الخير عليا، ومساء الخير كل المستمعين الكرام شريف وفريق العمل وللميسترو أيضا هذا اليوم معمر العمري. اليوم أيضا الأجواء أجواء مختلفة عليا، كثير من الفعاليات المختلفة هنا في فعاليات عود الماضي، ولكن هنا ركن أيضا في البيئة الحضرية، ركن جميل أيضا 30 دقيقة من وقتك قد تنقذ حياة. مستشفى سلطان قابوس في صلالة قسم خدمات بنك الدم أيضا تقدم يعني مساحة لمن يريد أن يتبرع وينقذ أيضا حياة. ونتحدث عن هذه الفعالية أيضا من خلال ضيفي طارق بن أحمد سالم مفلح، وهو فني مختبر في مستشفى سلطان قابوس في صلالة. طارق، بداية مساء الخير.
2: مساء النور، يا أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا،
1: يعني أنتم توكم بادين الآن؟
2: إن شاء الله اليوم بادين بإذن الله حملة تبرع بالدم، كافة افتتاحية للعملية تبرع بالدم تكون اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء، بالإضافة إلى كذلك يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى.
1: وجميل أيضا أنكم اخترتوا طارق فعاليات عود الماضي مكان فيه حتى عند البواب، يعني الشخص اللي بيجي مباشرة أو ما ينظر إلى هذا الإعلان يحس على أنه قطع، أحيانا هو لا تعني له الكثير لكنه تعني الكثير للغير يعني.
2: والحمد لله اختيار المكان ترى بدعم من الإدارة عودة الماضي أنه يكون قريب من الحركة الجماهيرية، يقرب من المسرح والجمهور اللي يحفز الناس على التبرع بالدم، وبعد ما يشوفوا الاعلان تبرع يتشجعوا ان شاء الله يتبرعوا بالدم باذن الله تعالى.
1: اهميه ايضا اقامه هذه الفعاليات المرتبطه ايضا بهذه الحمله التطوعيه نقول للتبرع بالدم، اهميتها في موسم الخريف واستثمار الزوار.
2: وفي الموسم الخريف بالذات يكون في نسبه احتياج الدم عاليه في محافظه ظفار بحكم انه الزخم الجماهيري، يكون في حركه في المرور، وهذا تكون في نسبه حوادث ترتفع وصير في استهلاك عالي،
1: هذا طبيعي،
2: وهذا بالنسبه للحركه الجماهيريه يعني. فبالتالي نحن كفريق خدمات بنك الدم شخصا قابل للصلاه راينا نعمل حمله تبرع بالدم في عودة الماضي انه في حركه جماهيريه وقرب من الجمهور ان شاء الله تزيد الناس تبرع بالدم ان شاء الله.
1: شكرا طارق، نتمنى لك كل التوفيق. طارق بن احمد بن سالم مفلح فني مختبر، كلمه اخيره ايضا في نهايه هذه الحلقه.
2: وفي حد الشك عند الناس تبرع بالدم يخدم اكثر من فئه من الناس، ودعم النفسي من فرق طوعيه لمكتبه في السلطنه، فريق وعي الحياه وكذلك فريق عمال المتبرعين وفرق طوعيه لمكتبه في محافظه طار، ان شاء الله يمارسوا معنا هذه الفعاليات تبرع بالدم ويدعمون ان شاء الله، ودعم المستشفى كذلك بالكادر الطبي من المستشفى نفس الشيء. جزاهم الله خير، يعطيكم العافيه.
1: شكرا طارق.
2: اهلا وسهلا، شكرين احسنت، جزاكم الله خير.
1: إذا المستمعين الكرام، مثل ما ذكرنا مستشفى سلطان قابوس صلالة قسم خدمات بنك الدم أيضا 30 دقيقة من وقتك قد تنقذ حياة، وربما أيضا ما تأخذ أيضا وقت كثير. كاتبين أيضا حتى بوسترات جميلة أيضا قد تكون سببا في إنقاذ حياة مريض، لا تؤجل تبرعك بالدم. وبدأ أيضا بعض الناس الآن يأتوا للمكان، الشباب أيضا مجهزين كل الاستمارات وكل الأمور المرتبطة أيضا بالفحوصات المختلفة، ومفتوح ايضا للرجل والمراه والشاب ايضا لكل من يستطيع ايضا ان يتبرع بالدم. اليوم عندما نقول التبرع بالدم اعتقد انه اصبح واجب انساني رئيسي، باعتبار على ان هذا التبرع هو بناء لحياه اخرى، بناء لاسره اخرى. فنتمنى اكيد للجميع ان شاء الله التوفيق، ونقول لمن يريد ان ياتي للمكان بوابه تقريبا الثانيه هذه في عودة الماضي، وتستطيع أيضا من خلال البوابات الأخرى التوجه مباشرة إلى البيئة الحضرية تحديدا إلى على جانب أيضا مسرح عودة الماضي، والتبرع أيضا بالدم. وعندما تتبرع يجب أن تكون على قناعة مطلقة بأنك لا تتبرع بقطرات من الدم، ولكن تبني حياة وتبني أيضا أسرة. نتمنى أكيد الجميع أنه يستمع لنا عبر هذا الأثير، وتكون هذه الحملة إن شاء الله حملة ناجحة وتعيد أيضا حياة اللي هنا في آخرين عليا وشريف.
0: نعم، كل التحية لك محمد، وكل التحية أيضا لهذه الجهود، نتمنى لهم التوفيق، وبإذن الله هذه رسالة تصل للمستمعين بأهمية التبرع بالدم من هنا من موقع فعاليات عودة الماضي. نلقاك بإذن الله محمد في مواقع أخرى في الأيام القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى. ونقول أيضا للجميع من يريد أن يتبرع يأتي للمكان، من يريد أيضا أن يقضي وقت ممتع يأتي للمكان. نتمنى للجميع دائما دروب السلامة. بدأت هكذا أجواء الرذاذ المسائي هنا يتساقط في هذا الربوع الخضراء الجميلة. نتمنى لكل من يزور طلالة أن يستمتع بجبالها وسهولها ووديانها وفعالياتها المختلفة ضمن رزنامة موسم خير الظفار 2026 وأثير الخريف.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير الخريف. هنا شريف، التنقل بين المحطات مختلف فعليا، يعني إحنا ساعة مثلا نتكلم عن برنامج صيفي، ومرة نتكلم مثلا عن مسابقة في البرمجة، مرة نتكلم عن فن من الفنون أو عن موقع سياحي أو عن وجهة من الوجهات. محطتنا القادمة راح تكون قريبة من الطلاب، قريبة من روح المسؤولية والقيادة كذلك.
1: بناء الذات، بناء الشخصية، بناء القدرات والمهارات أيضا راح تكون حاضرة في هذا الوقفة أو هذه المحطة من محطات برنامج أثير الخريف اليوم. يمكن الكثير من التفاصيل دائما تكون حاضرة في مثل هذه الفعاليات عليها، ويمكن حتى المشاركات تكون ما مشاركات محدودة من داخل السلطنة فقط،
0: صحيح،
1: لكن تكون مشاركات على مستوى الوطن العربي. كثير من الطلبة دائما يحرصوا أنهم يكونوا متواجدين في هكذا فعاليات، لأنها تضيف لهم كثير في شخصياتهم، في إدراكهم، في تعاملهم، وأيضا حتى في تفاعلهم مع المحيط في مختلف الأحداث، مختلف المواقف، يقدروا أن هم يتفاعلوا بشكل جدا ممتاز.
0: فيها صناعة تجربة متكاملة، يعني اليوم أنا كطالب مثلا يكون عمري 15-16 أيا كان، سافرت برا البلد، أنا أخذ تجربة مختلفة بتفاصيلها، تجربة السفر، تجربة الترحال، التنقل مع مثلا مجموعة مختلفة، تجربة التعرف على ثقافة الآخر، تجربة الاقتراب أيضا من البرنامج اللي بالتأكيد الجهة المنظمة بالعادة تكون مجهزة ومحضرة مجموعة من الفقرات والمحطات المختلفة اللي تكسبني أنا مهارات متنوعة كطالب.

0: إذن نحن معكم في هذه المحطة المستمرة مستمعينا، نتعرف يمكن على بعض فعاليات المخيم الصيفي الكشفي بسهل آشور. معنا الأستاذ حمد بن مطر القمشوعي، قائد عام المخيم الصيفي الكشفي بسهل آشور، وكذلك ناصر بن راشد المعمري، رئيس لجنة البرامج في المخيم. نرحب فيهم معنا عبر الأثير.
1: يعطيك العافية أستاذ علياء، بارك الله فيكم، وإحنا سعيدين بهذه الاستضافة ونشكركم عليها لتسليط الضوء على البرامج الكشفية والإرشادية التي تنفذها وزارة التعليم.
0: نعم،
1: ممثلة في المديرية العامة للكشاف والمرشدات والأنشطة.
0: نتعرف نقترب أكثر من البرامج الصيفية المقدمة خلال هذا العام في المخيم الصيفي الكشفي بسهل آشور.
1: نعم، المخيم الكشفي لهذا العام تقطب تقريبا 300 مشارك من الكشافة والقادة، ينتمون إلى 11 محافظة من الفترة 11 إلى 13 أغسطس، والذي يهدف إلى غرس القيم والمبادئ والاتجاهات التربوية الحميدة.
0: نعم.
1: وكذلك الانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخ وتراث والولاء لجلالة السلطان المعظم.
2: نعم أستاذ حمد، نجدد الترحيب فيك وفي الأستاذ ناصر أيضا. ومن خلال الحديث عن فعاليات المخيم الصيفي الكشفي، طبعا الحركة الكشفية في سلطنة عمان يمكن بدأت من ثلاثينيات القرن الماضي.
1: نعم.
2: حركة لها أبعاد ولها تواصل مع تاريخ السلطنة، كثير من المحطات تعدت على الحركة الكشفية. خلنا نتكلم اليوم بعد العقود هذه من وجود الحركة الكشفية في سلطنة عمان، كيف تقيمون الحركة الكشفية الآن يمكن من وجودكم أنتم في سهل أشور وأيضا تنظيمكم للمخيم الصيفي؟
1: الحمد لله رب العالمين. مثل ما تعرفوا أنه بدأت أو دخلت الحركة الكشفية في سلطنة عمان في عام 1932.
2: نعم.
1: ولله الحمد الحركة في تطور وفي ازدياد، وهذا نلاحظه من خلال الإقبال المتزايد من قبل الكشافة وأولياء الأمور وحرصهم على المشاركة أبنائهم في المخيمات.
0: نعم.
1: سواء المخيمات الكشفية والإرشاد، سواء الصيفية أو الشتوية. وبالنسبة للمخيمات طبعا فيها لكل مخيم عندنا شعار وعندنا مستجدات. فشعارنا لهذا العام اللي هو مستقبلنا في قيمنا، حيث ركزت المديرية العامة للكشاف والمرشدات والأنشطة في عملية اختيار الكشاف المشاركين.
0: نعم.
1: أستاذ، إذا على الموجودين في تحصيل الدراسة،
0: إذا اقتربنا أكثر من شعار المخيم والقيم أيضا اللي يحملها، ما القيم التي يتعلمها الكشافة من خلال البرامج المعدة أيضا؟
1: نعم. بالنسبة للقيم طبعا هو الإسهام في تربية وتنمية الفتية والفتيات للارتقاء بأقصى قدراتهم العقلية والروحية والبدنية والاجتماعية.
2: نعم.
1: باعتبارهم مواطنين صالحين في مجتمعاتهم المحلية والقومية والعالمية. يعني من هذا الجانب يمكن ان احنا نستشعر او نستنبط اللي هو شعار المخيم.
2: نعم. أستاذ ناصر حمد، يعني لما نتكلم عن المهارات نتكلم عن كثير من القدرات اللي انتم تحاولوا انه تعطوها للطلبة على مدار فترة المخيم. خلنا نخوض كذا بالحديث عن يوم في حياة كشاف موجود في مخيم صيفي في سهل أشور، بداية من الصباح الباكر لنهاية اليوم.
3: نعم، أهلا وسهلا أخواني. طبعا حرصنا في إعداد برنامج المخيم على أن تكون متنوعة وشاملة.
2: نعم.
3: وتلبي احتياجات الكشافة وميولهم. حيث يعني يتضمن البرنامج خلال ثلاث فترات في اليوم، برنامج اليومي يكون مقسم إلى ثلاث فترات، في برامج الكشفية، في برامج رياضية، في علمية ثقافية وسياحية ووطنية ومجتمعية. يعني إلى برامج، إلى جانب برامج التحدي والمغامرة والأنشطة التفاعلية.
0: جميل.
3: أيضا ركزنا من خلال هذا البرامج على تنمية مجموعة من المهارات لدى الكشاف.
2: نعم.
3: مثل القيادة وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق. أيضا حل المشكلات والتواصل الإيجابي. كذلك لم نغفل يعني الجانب الوطني، فهناك برامج تعزز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة والانتماء لسلطنة عمان.
0: نعم.
3: إلى جانب التعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية والبيئية التي تتميز بها السلطنة. والجميل أيضا أستاذي في المخيم أن الكشاف يعني ليس مجرد فقط متلقي للبرنامج، وإنما هو شريك فاعل فيه، يشارك ويقود يعني العودة على موضوع القيادة وغيرها.
2: نعم.
3: ويكتشف أيضا ويتعلم من خلال الممارسة والتجربة.
0: إذا دخلنا في تفاصيل البرامج القيادية، ما الذي يقدم تحديدا من خلال هذه البرامج؟ يعني هل يصنع القادة مثلا من خلال تقديم ورش، من خلال برامج معينة، أنشطة محددة أيضا محددة من ضمن هذا المسار؟
3: نعم، مثل ما أسلفت يعني أنه البرنامج اليوم مقسم على 3 فترات، الفترة الصباحية والفترة فترة المساء، فترة العصر بعد العصر.
0: نعم.
3: والفترة المسائية. يعني نحن في هذا المخيم في اليوم الأول كان عبارة عن في اليوم الأول عبارة عن شراكة مجتمعية، تواصل مع جهات مؤسسات من القطاع العام والقطاع الخاص لتقديم برامج للفتية مثل هندسة الأوامر، الروبوت، الأمن السبراني، الإسعافات الأولية وقواعد المرور.
0: نعم.
3: والهوية والمواطنة والتغذية السليمة أيضا.
0: نعم.
3: وعلاقتها بالرياضة. كثير من الورش ايضا في فتره العصر في ندوات تفاعليه قدمها قاده المخيمات، قاده البرامج، مثل التطوع واثاره في خدمه المجتمع، الاستخدام الامن لوسائل التواصل الاجتماعي، التنمر والصحه النفسيه، السلامه المروريه، المحافظه على الهويه الوطنيه، العمل الجماعي وروح المبادره. هذا في اليوم الاول. في اليوم الثاني ايضا عندنا مجموعه ايضا من برنامج، يعني من خلال زيارات سياحية اكتشف ظفار، زيارة بعض المواقع الأثرية والتراثية والسياحية في محافظة ظفار. هذا الفترتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية. اليوم الثالث عندنا برنامج اللي هو التحدي والمغامرة بالعزم، تحت شعار يعني بالعزم ننطلق. في الفترة الصباحية. الفترة المسائية بيكون ملتقى المواهب، مواهب واعدة. في ايضا في اليوم الرابع بيكون معنا يوم رياضي مفتوح في الفتره الصباحيه، وفي الفتره المساء العصر، فتره العصر بيكون اليوم الوطني هويه وانتماء، وفي فتره المساء في بعد صلاه المغرب بيكون عندنا حفل السمر العام. فهذا يكون برامج متنوعه شامله يعني رياضيه ثقافيه علميه.
2: نعم أستاذي، يمكن لكل من يتابعنا الآن سواء من المشاركين أو يمكن الطلبة اللي ما حصل لهم الفرصة لظروف ما أن يشاركوا في هذه النسخة من المخيم الصيفي الكشفي بسهلاشور، رسالة نوجهها قبل ما نختم هذا اللقاء لكل من يتابع، ممكن أنها تساعدهم أنهم يكونوا موجودين في النسخة القادمة من المخيم الصيفي إن شاء الله.
1: أشكرك يا أستاذ شريف وسؤالك فيما.
2: نعم.
0: نعم. إذن نحن في هذا البرنامج حاولنا الاقتراب من فعاليات المخيم الصيفي الكشفي بسهل آشور شريف، مثل ما ذكروا الأساتذة الأستاذ حمد والأستاذ ناصر كذلك، عن البرنامج بكل تفاصيله في الأيام المقبلة بإذن الله. أيضا تنتظرهم الكثير من الفعاليات، نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا البرنامج، وكل التحية أيضا للقادة، القائد عام المخيم الصيفي الكشفي بسهل آشور الأستاذ حمد بن مطر القمشوعي، وكذلك رئيس لجنة البرامج في المخيم ناصر بن راشد المعمري.
4: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير الخريف. في هذه المحطة راح نقترب أكثر من فعالية تنظمها اللجنة النسائية بنادي طاقة رياضي ضمن الفعاليات المقامة خلال موسم خريف ظفار، وهي فعالية عبق الماضي وأفق متجدد. معنا من خلال هذه المحطة الأستاذة تركية بنت ناجي اليافعي، عضو بمجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية، وعضو كذلك في اللجنة الثقافية واللجنة النسائية بنادي طاقة رياضي. أهلا وسهلا أستاذة تركيا.
1: أهلين، هلا والله، يا مرحب فيكم.
0: أهلا فيش في برنامج أثير الخريف، وناخذ كذا في البداية ملمح عن طبيعة البرامج الثقافية اللي يقدمها النادي.
1: إن شاء الله. كما نعلم كلنا أن الأندية الثقافية هي عبارة عن حاضنات لاكتشاف المواهب العلمية والعملية بالإضافة إلى الرياضية. وكمان الأندية لها دور أساسي لصقل مواهب الشباب بإبداعاتهم الفكرية، وتحدث بالأخص على نادي طاقة الرياضي. أول شيء حاب أشكر النادي لإتاحة لنا هذه الفرصة واهتمامهم بالنساء وإقامة مثل هذه الفعاليات. هذه الفعالية إن شاء الله راح تقام اليوم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى في المجمع الثقافي بولاية طلالة. إن شاء الله راح تكون دعوة عامة للنساء فقط. كما تعلمين أستاذتي أن الأندية الرياضية المتنوعة لازم تكون هي تبع الأندية الثقافية والأدبية والرياضية. فإن شاء الله أمسيتها راح تكون شاملة ما بين عبق الماضي والحاضر والأفق الدنيا. فإن شاء الله راح أقدم أنا بإذن الله تعالى ورقة عمل عن بإذن الله تعالى راح تكون عن صناعة الفرق، كيف نحن.
0: نعم، هنا نقترب أكثر أيضا من الأمسية الثقافية وعن المشاركات في الأمسية.
1: أيوة إن شاء الله راح تفضلي أستاذة.
0: نتكلم عن تفاصيل الأمسية، من اللي مشارك في هذه الأمسية؟ ماذا سيقدم أيضا من خلالها؟ نعم،
1: أيوة فعلا اليوم الأمسية راح تكون متنوعة زي ما ذكرت سابقا. راح تكون أمسية دينية بالإضافة إلى أنها راح تكون ثقافية متنوعة. راح تكون في البداية راح نتكلم شوي عن مبادئ الدين وعن الأخلاقيات. راح أقدم هذه المحاضرة الأستاذة نور الشحري. بالإضافة في الختام راح تقدم الأستاذة المبدعة والكاتبة المبدعة الأستاذة سملة عن حذايا شعبية. تعرفين أن إحنا لازم نتمسك بالعادات والتقاليد، كلمات القديمة التي ما زالت موجودة ولها الأثر الكبير في أنفسنا. ورح أقدم أنا إن شاء الله حاضر عن صناعة الفرق. هذه تهدف إن شاء الله اليوم هي بتكون دعوة عامة للنساء، فتهدف لفئة النساء من اختلاف العمر، ما في فئة معينة من العمر إن شاء الله.
2: نعم، يمكن لو نحب نقترب أكثر من هذه الأمسية ونقترب أكثر من هذه الفعالية، نحب أن نحن نتكلم عن الأهداف. يعني أنتوا لما جت فكرة إقامة مثل هذه الأمسية عبق الماضي وأفق متجدد، يمكن حتى من العنوان أن فيه ماضي وفي تجدد أيضا. خلينا نقترب من العنوان ونقترب من أهداف الأمسية هذه.
1: أيوة، هو فعلا العنوان عبق الماضي وأفق والأفق المتجددة.
2: نعم.
1: وأفق متجددة. العبق الماضي، العبق هو الحنين إلى الزمن القديم. فراح تكون هناك إن شاء الله محاضرة مع الأستاذة الكبيرة والكاتبة الأستاذة سمنة.
2: نعم.
1: راح نتكلم فيها عن الزمن القديم.
2: نعم.
1: الذي لا نستطيع أن نعيش من غير الزمن، من غير التراث، من غير الحضارة العمانية وبالأخص عن تراث محافظة ظفار.
0: نعم.
1: كذلك أفاق متجددة، التجدد في كل شيء. يعني مهما تسابقنا في الأزمنة وفي الأحداث، ما زلنا نتحدث عن الماضي والجديد في اختلافات التكنولوجيا وتطور الإنسان وتطور البيئة. فراح نتكلم إن شاء الله عن كيف نحن نصنع الفرق في نفس اللحظة، إن نحن ما ننسى الماضي مهما تطورنا ومهما مرت بنا الأزمان، لن ننسى الماضي ولا التراث.
2: زين، ممكن ان احنا نقترب من اصنع الفرق، نتكلم عن تفاصيلها بشكل اعمق شوي، نعرف المتابع المستمع الان، نحاول ان احنا نعرفه على تفاصيل اصنع الفرق.
1: ايوه هي اصنع الفرق. يجب على كل انسان مهما كان عمره، مهما كان مر به الزمن والظرف، ان يصور من نفسه.
0: نعم.
1: تصنع الفرق اولا، نصنع الفرق لانفسنا، نصنع الفرق لانفسنا، نجدد من انفسنا مهما تواصلت العصور، تسابقنا مع التكنولوجيا او غير ذلك. فعلينا نصنع الفرق اولا لمن حولنا. نصنع الفرق في ماذا؟ صناعه الفرق هو انتقال من مرحله الى مرحله. طبعا هذه المرحله تكون مثلا مرحله ان انا مثلا اكون 70% او 75% ان انا اكون انسان متجدد، الى مرحله اكون واثق من نفسي واخذ 100% في التجدد وفي ان انا اكون متطور.
0: نعم.
1: متطور في كل شيء، في اسلوبي، في حديثي، حتى في طريقه التعامل مع الناس. تطور في شخصيتي، كأن أكون مبتكر، أن أكون مبدع، أن أصنع الفرق وأترك فرق لنفسي أولا ثم لمن حولي. هي عبارة، صناعة الفرق هو انتقال إلى مرحلة متجددة ومرحلة إلى نقطة أفضل.
0: نعم. إذن ما الرسالة التي تقدمها الأستاذة تركية بنت ناجي اليوم للمستمعين فيما يخص هذه الأمسية؟
1: رسالتي للجميع هو أن يصنع الفرق أولا لنفسه ثم للمحيط مهما كان العمر. يعني أنا أشوف حتى أنا نفسي خذيت رسالة الدكتورة، خذيتها متأخر عمري، بس ما أقول أني أنا أخذيتها متأخر، بس أني أنا حبيت أن أطور من نفسي. فأنت تطور من نفسك مهما مر بك العمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي كان عمره 40 عاما، لم يكن عمره 20 أو 30. فتطور للنفس، تطور للغير، تغيير المحيط ليس له عمر. فنغير من أنفسنا للأفضل ونغير من حولنا. وبإذن الله إن شاء الله تكون أمسية اليوم تحت إشراف نادي طاقة، تكون أمسية مثرية بإذن الله تعالى.
0: نعم بإذن الله. وهذه دعوة تقدم لكل من يستمع لنا أن يحضروا هذه الأمسية، أتوقع في مجمع سلطان قابوس الشبابي، صحيح؟
1: نعم، بعد صلاة المغرب. نعم
0: نعم
1: إن شاء الله.
0: إذن الدعوة بإذن الله واصلة من خلال برنامج أثير الخريف. كل التحية لكم على هذا الجهود، وبإذن الله كل من يحضر يستمتع أيضا. يعطيكم العافية.
1: أكيد بإذن الله تعالى، لنصنع الفرق في عبق الماضي وحاضر متجدد إن شاء الله، وماضي لن ننساه
0: بإذن الله. كل التحية لكم
1: بإذن الله تعالى. شكرا.
0: شكرا.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: قارة اللبان، وأنه هذا المكان هو أساسا ميناء جمع وأحدث الكثير من الفرق في ولاية مرباط وعلى مستوى محافظة ظفار أيضا.
1: الكثير من التفاصيل دائما حاضرة علياء، خصوصا في الفعاليات اللي موجودة في مختلف المواقع في محافظة ظفار خلال هذا الموسم. يمكن الفعالية اليوم اللي أنا أحس أنها مميزة أكثر اللي هي فعالية بنك الدم من مستشفى السلطان قابوس، وهي دعوة للجميع، لكل من يتابعنا الآن، أنه يشارك في هذه الحملة، حملة لها أبعاد إنسانية كبيرة. نحاول من خلالها أن نحن فعلا نساعد المحتاجين لقرعات الدم، نحاول أن نحن نساعد أيضا الناس اللي في ظروف استثنائية تحتاج إلى دعم بنك الدم ودعم مستشفى السلطان قابوس في مختلف المؤسسات الصحية. الجميل أيضا أن هم واكبوا موسم خريف ظفار 2026، وجود الحملة، حملة التبرع بالدم اليوم في قرية عودة الماضي أو فعاليات عودة الماضي،
0: في قلب الفعاليات،
1: في قلب الفعاليات بالضبط، فعلا يضيف للفعاليات وأيضا يعطي مساحة للناس أنها ممكن تحصل على الفرصة أنها هي تشارك. ما راح تستبعد المسافة، بالعكس راح تكون قريبة من الفعاليات، وفي نفس الوقت أن الواحد يصنع شيء جميل في يومه بتبرع وإنقاذ حياة.

0: إذا مثل ما ذكرت شريف، مثل هذه الفعاليات المتنقلة تتيح للزائر أنه يشارك بخدمة إنسانية نقول في أقرب مكان له. يعني أنت كذا كذا طالع تستمتع بالجو وتستمتع بالفعاليات، فأنت تكون موجود. الحين الخدمة ما صار أن أنت اللي تروح لها، هي تجي لين عندك، وهذه الميزة الكبيرة في مثل هذه الفعالية اللي يقدمها بنك الدم اليوم. وفي ختام محطتنا بالتأكيد نقولكم أن بكرة راح نجدد اللقاء بكم في تمام الساعة 5 بإذن الله تعالى في برنامج أثير الخريف عبر تردد إذاعة سلطنة عمان، وأيضا عبر منصة عين. وهنا تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد عقيل بن علوي بعلوي، وفي التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري.
1: في هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس علي بن سالم قطن وخالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن خلفان الوهيبي والمهندس خالد بن سيف الذهلي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. التنفيذ عبد الله بن عدنان القود، ورافقنا إخراجا معمر بن مسلم العمري.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة،
ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها وحدتها. بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. تنفيذ وإنشاء مدن صناعية جديدة في عدد من محافظات سلطنة عمان تعزيزا للبيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت بأن الجولان هو أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. بدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة فعاليات ومعرض عمان هوية وحضارة، والتي تنظمها مؤسسة هداية الوقفية، وتستمر حتى 19 من أغسطس الجاري. وتتضمن الفعالية والمعرض عدة أركان تسلط الضوء على الحقوق في المجتمع العماني، وركن القيم العمانية في الفقه العمراني، وركن قيم وأخلاق التجار العمانيين في نشر الإسلام، إلى جانب ركن يستعرض إبداعات العمانيين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة، وآخر يركز على القرية العمانية وملامح العمارة العمانية بوصفها إرثا فكريا وإنسانيا. رعى حفل افتتاح الفعالية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. أوصل المؤتمر السنوي جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام في ختام أعمال نسخته 25 بولاية صلالة بإعداد قيادات حكومية قادرة على إدارة التحول المؤسسي والمستقبلي وإعادة تصميم المسارات المهنية بالقطاع الحكومي والانتقال نحو منظومة وظيفية قائمة على الكفاءات والمهارات وإعداد خرائط وطنية للتحول المؤسسي وإعادة تصميم الخدمات الحكومية لتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية. وأكدت التوصيات كذلك على أهمية الانتقال من التخطيط التقليدي إلى الاستشراف الاستراتيجي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحليل السيناريوهات المستقبلية لتعزيز الاستجابة الاستباقية. وفي مجال الأمن السيبراني، أوصل المؤتمر بتعزيز الأمن السيبراني وصياغة خطط استمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث لحماية البنى الأساسية الرقمية الحكومية. وقعت في مسقط 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. رعى المناسبة مع المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: ضمن مبادرة وطنها من الرؤية إلى الشراكات، وقعت 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية من خلال إنشاء 7 مصانع وإضافة خطوط إنتاج في مصنعين قائمين بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة:
2: إن الاتفاقيات التي نشهد توقيعها اليوم تمثل خطوة عملية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية، بما يوسع فرص الاستثمار والإنتاج ويرفع القيمة المحلية المضافة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
1: صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد نائبة رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة.
3: هذه المبادرة لم تكن مجرد شعار، بل فتحت لنا باباً عملياً لنقل التزاماتنا الموقعة إلى مصانع ومنتجات محلية تصنع بأيد عمانية وتخدم سوقاً محلياً متنامياً. إن هذه الخطوة تنبع مباشرة من أولوياتنا الوطنية، وكلنا ثقة بفضل الله ثم بجهود الجميع أن ما غرسناه اليوم سيكون قصة نجاح ملهمة تتذكرها الأجيال، علامة فارقة ترفع من مستوى صناعة المكونات الكهربائية في سلطنة عمان والمنطقة ككل.
1: وتشكل الاتفاقيات خطوة عملية لتحويل الطلب على مكونات ومعدات قطاع الكهرباء إلى فرص استثمارية وصناعية محلية وبناء قدرات إنتاجية تسهم في تلبية جانب من احتياجات القطاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمحتوى المحلي، كما تدعم التكامل بين الخبرات المحلية والعالمية ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة بالتوازي مع النمو المتسارع الذي تشهده مشروعات الطاقة في سلطنة عمان.
4: رشاد بن علي السلطي، رئيس تنفيذي للعمليات بشركة الخدمات الهندسية المتحدة. طبعا هذه الاتفاقية ما بين شركة الخدمات الهندسية المتحدة وشركة فولتامب للطاقة هي شراكة اقتصادية مهمة لتصنيع الخزانات المتخصصة التي تستخدم في المحولات محليا في سلطنة عمان لأول مرة. سيتم تنفيذ هذه الأعمال ضمن توسعة متوقعة في المستقبل القريب في منشآت الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية.
5: مريم سالم العربي من شركة المها للحلول المثالية. تعد توقيع الاتفاقية اليوم مع شركة فولتامب للطاقة فرصة للتوسع لشركة المها في الأسواق الخليجية من خلال رفد السوق بمنتج الفالفز أو ما يعرف بصمامات التحكم وألواح التحكم. إن شاء الله إحنا ملتزمين بتزويد الشركة أو شركة فولتامب بمنتج محلي ذو جودة عالية وأسعار تنافسية. تكلفة المشروع إن شاء الله راح تكون ما يقارب 500,000. ممكن نبدأ التشغيل التجريبي خلال 8 أشهر.
1: وتأتي مبادرة وطنها التي تنظمها هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع شركة فولتامب للطاقة ضمن مسار أوسع لتوطين الصناعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الخدمات العامة وتحويل احتياجات هذه القطاعات إلى فرص اقتصادية وصناعية مستدامة، بما يعزز القيمة الاقتصادية المحلية ويدعم نمو القطاع الصناعي ويوسع مشاركة القطاع الخاص في التنمية انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
6: ضمن خطة التنمية الخمسية 2011-2026-2030 تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن العمل على إنشاء مدن صناعية جديدة، سعياً إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات وتمكن القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في قيادة الاقتصاد الوطني وبناء قطاعات قاطرة للتنويع وأخرى مكملة لها، وترسيخ سوق عمل جاذب للكفاءات الوطنية والمهارات المتخصصة، إلى جانب تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتبني الطاقة المتجددة. وتنفذ مدائن حزمة من المشاريع الاستراتيجية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية، والتي تمثل إضافة نوعية للبنية الصناعية في سلطنة عمان، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل. وتعد مدينة السويق الصناعية أحد المشاريع التنموية الواعدة في محافظة شمال الباطنة، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 12 مليون و200 ألف متر مربع، وسيجري خلال المرحلة الأولى تطوير ما يقارب 1,300,000 متر مربع. أما مدينة المضيب الصناعية في محافظة شمال الشرقية فتقارب مساحتها الإجمالية 9 ملايين متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة تقدر بنحو 1,300,000 متر مربع، وقد بدأ العمل فعليا على تطويرها بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليون ريال عماني، وبنسبة إنجاز كلية بلغت 7%. وفي محافظة ظفار يجري تنفيذ مشروع مدينة ثمريت الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4 ملايين متر مربع، إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة مدح الصناعية في محافظة مسندم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 360,000 متر مربع. وتمضي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في عمليات تطوير مدن صناعية حديثة تعتمد على بنية أساسية متكاملة ومستدامة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية جاوزت 2 مليوني ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2,000 فدان. وتتوزع هذه العقود الموقعة على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل عددا من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي في محافظة ظفار. ارتفع عدد الرحلات القادمة عبر مطار صلالة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 31 يوليو الماضي إلى 1758 رحلة، بزيادة بلغت 7%، كما ارتفع عدد المسافرين القادمين عبر المطار خلال الفترة ذاتها بنسبة 8% يبلغ 154,529 مسافر. ويأتي هذا النمو في حركة الرحلات والمسافرين بالتزامن مع موسم خريف ظفار الذي يشهد إقبالا متزايدا من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. ساهم مؤشر الناتج المحلي السريع الذي أطلقه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة، ويوفر المؤشر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوما بدلا من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة.
7: يمثل إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خطوة نوعية في تطوير منظومة الإحصاءات الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يوفر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوما بدلا من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة. ويسهم المؤشر في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أداء إيجابيا، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 39 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025، فيما تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 32 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني في عام 2020، بما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية. كما يولي المركز اهتماما بمؤشرات سوق العمل وينفذ مسح الاقتصاد الرقمي لرصد مستوى استخدام التقنيات الحديثة في الأنشطة الاقتصادية، وأسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في مسح نفقات الأسرة في رفع كفاءة جمع البيانات وتحليلها وتحسين جودة المخرجات وتقليل الوقت والتكلفة. وقد حققت سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات المركز الأول على مستوى غرب آسيا والتاسع عالميا في مؤشر البيانات المفتوحة لعام 2024، مع الالتزام بحماية سرية البيانات الفردية. ويؤكد إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع توجه السلطنة نحو منظومة إحصائية أكثر سرعة ودقة تعتمد على المؤشرات المبكرة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والبيانات المكانية، بما يعزز قدرة المؤسسات على قراءة المتغيرات الاقتصادية ورفع كفاءة السياسات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: أغلق مؤشر بورصة مسقط اليوم عند مستوى 7481 نقطة، مرتفعا بأكثر من 15 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول، وبلغت قيمة التداول 43,597,000 ريال عماني. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.19 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $86.93 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. أجرى فريق زراعة القوقعة بمستشفى النهضة أكثر من 835 عملية زراعة قوقعة باعتباره المركز المرجعي لهذا النوع من العمليات في سلطنة عمان. وتعد زراعة القوقعة جهازا إلكترونيا يزرع جراحيا داخل الأذن الداخلية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع شديد إلى عميق ولا يستفيدون بشكل كاف من السماعات الطبية، حيث تعمل على تحفيز العصب السمعي ومساعدة الدماغ على استقبال الإشارات الصوتية. انطلقت بمتحف عمان عبر الزمان بولاية منح فعاليات مخيم وثق للأفلام الوثائقية الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما بمشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين في مجالات السيناريو والتصوير والإخراج والمونتاج من أبناء محافظة الداخلية. ويقدم المخيم جانبا تدريبيا وعمليا متكاملا لتطوير مهارات المشاركين في صناعة الفيلم الوثائقي. احتفلت سلطنة عمان باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الأوطان. وتنفذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب العديد من المبادرات والبرامج الداعمة والممكنة للشباب في مختلف المجالات.
8: يعد الشباب جزءا أساسيا من مسيرة النمو في سلطنة عمان، ويتشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. ومن أجل تعزيز دورهم في مختلف جوانب العمل الوطني، واصلت وزارة الثقافة والرياضة والشباب جهودها لبناء جسور التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، إضافة إلى توفير بيئات آمنة للنقاش حول القضايا المؤثرة والممكنة للعمل الشبابي. ويشكل برنامج ثروة نقطة محورية للاستماع إلى الشباب وإشراكهم في تقييم المشروعات والبرامج الشبابية، بجانب تطوير مبادرات تتناسب مع الخطة 15. ومن المقرر انطلاق النسخة الثانية من البرنامج في أكتوبر المقبل، مع التركيز على تزويد الشباب بمعرفة عميقة في 6 سياقات وطنية رئيسة: الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والمؤسسي وكذلك الإعلامي. وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تنظم الوزارة منتدى الشباب الخليجي 4 سبتمبر المقبل بمحافظة ظفار تحت شعار مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، لتعزيز التواصل بين الشباب الخليجي ومناقشة التحديات المشتركة. كما سيعلن هذا العام عن مشروع حول الشباب والذكاء الاصطناعي والتطورات السريعة في هذا المجال وتأثيراته على التعليم والعمل والابتكار. وتنفذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب سنويا برنامج دعم المبادرات الشبابية، الذي يسعى إلى تمكين الشباب من تنفيذ أنشطة مجتمعية في مختلف المجالات. وقد تم دعم 68 مبادرة خلال هذا العام، كما سيقام ملتقى المبادرات الشبابية في مختلف المحافظات لتبادل التجارب وتعريف المجتمع بأنشطتها وبرامجها، إضافة إلى برنامج إسناد عمان للتطوع الشبابي وهو أحد المشروعات الرئيسة لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم التطوعية وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية. ويعمل برنامج السفراء الشباب على تأهيل القيادات الشابة للمشاركات الخارجية وتطوير مهارات التواصل والتفاوض وتعزيز المعرفة بمجالس الأمم المتحدة ولجانها، فيما يهدف معسكر مستعد إلى الاعتماد على النفس والعمل الجماعي، بينما يركز برنامج الانضباط العسكري الذي يقام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على غرس قيم المواطنة والالتزام لدى المشاركين. من جانب آخر، يعمل مركز الشباب على تطوير منظومة البرامج والمبادرات والشراكات التي تفتح آفاقا أوسع أمام الشباب العماني وتدعم تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أثر ملموس تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، إيمانا بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. قيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. تنفيذ وإنشاء مدن صناعية جديدة في عدد من محافظات سلطنة عمان تعزيزا للبيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان. هذه تحيات الزميل سليمان بن سيل الكيومي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، هذه الدولة الواسعة التي تقع بين روسيا والصين، لا تطل على أي بحر، وتتوزع بيئتها بين الجبال والغابات الشمالية والسهوب العشبية والمناطق الصحراوية في الجنوب. وقد تبدو منغوليا مختلفة تماما عن شبه الجزيرة العربية وعن منطقة الخريف في محافظة فار، إلا أن بينهما قضايا بيئية مشتركة، فكلاهما يعرف قيمة المراعي وحركة الحيوانات وتأثير الجفاف والحاجة إلى حماية الأرض من التدهور. وأكثر ما يميز المشهد المنغولي هو السهوب الستيب، والسهوب هي أراضي عشبية واسعة تنمو فيها الأعشاب والنباتات القصيرة، بينما تكون الأشجار قليلة بسبب محدودية المطر وبرودة الشتاء. هذه الأراضي ليست فراغا ممتدا، بلا نظام بيئي حي يوفر الغذاء للماشية والحيوانات البرية ويحفظ التربة ويخزن الكربون ويؤمن موارد العيش لآلاف الأسر الرعوية. وعبر أجيال طويلة جدا اعتمد الرعاة المنغوليين على التنقل الموسمي بين المراعي، ينتقلون بقطعان الأغنام والماعز والخيول والأبقار والأياك والجمال، بحثا عن الكلى والعشب والماء، وتجنب الاستنزاف موقع واحد طوال العام. ويعد الرعي المتنقل من أكثر أنظمة الإنتاج ملائمة للبيئات المنغولية الباردة والجافة، لأن الزراعة التقليدية لا تتناسب مع معظم أراضي البلاد. وهذا هو الحال في معظم دول العالم، عندما ينتقل الرعاة من النقطة ألف إلى النقطة باء إلى النقطة جيم دائما بعد أن ينتهي بحركة طبيعية مستمرة، بعد أن ينتهي الرعي في مكان واحد ينتقل إلى الموقع الآخر. وعبر أجيال طويلة هذا كان اعتماد الرعاة في منغوليا، يعني الحياة الأسرية والاجتماعية، كما هو الحال قبل المدارس في سلطنة عمان أو في خاصة في محافظة فار وفي المناطق البادية، عندما تنتقل الأسرة بمسكنها التقليدي وبالمواشي التي معها وبكل حياتها إلى موقع آخر يتوفر فيه حاجة كافية من الماء، وتستمر هكذا حياة الترحال. وهذا هو الأمر أيضا في الأسرة المنغولية مع مسكنها التقليدي المعروف باسم الجير، وهو بيت دائري يمكن تفكيكه ونقله وإعادة تركيبه. يوفر هذا المسكن حماية من الرياح والبرد، ويتناسب مع حياة لا ترتبط بموقع واحد طوال العام. والشكل الدائري للمنزل هو للهروب من الرياح، فالدائرة لا تتصادم مع الرياح مباشرة كما هو حال المربع، لذلك يعني حالة طبيعية لتكيف الإنسان مع بيئته. والصيف في منغوليا قصير، وقد تتعرض المراعي خلاله للجفاف، بينما يكون الشتاء طويلا وشديد البرودة. وقد تحدث ظاهرة تعرف باسم الزود، وهو حالة مناخية قاسية تؤدي فيه الثلوج الكثيفة أو الجليد أو البرد الشديد إلى صعوبة في وصول الحيوانات إلى العشب أو إلى الماء، وقد تنتهي بنفوق أعداد كبيرة منها. مثل هذه الحالات الطبيعية إذا حدثت معهم قد تؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية، ولا تكون خسارة الماشية مشكلة اقتصادية فقط، لكن فالقطيع يوفر للرعاة الغذاء والدخل وسائل النقل والمواد المستخدمة في الملبس والمسكن. لذلك المواشي في منغوليا هي جزء من الشبكة الغذائية المهمة جدا، وجزء من سلاسل التوريد في حياة الإنسان المنغولي، وكلما انقطعت هذه السلسلة كلما أثرت مباشرة على حياته. فيعني المسكن والملبس والغذاء والبيع والنقل، كل هذه التفاصيل والخدمات توفرها هذه المواشي. لذلك قد تؤدي الكوارث الشتوية إلى انتقال الكثير من الأسر من الريف إلى مناطق أخرى، إلى العاصمة، بحثا عن مصدر عيش جديد، وهذا يؤثر على استقرار الحياة الاجتماعية للكثير من الناس. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
4: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ليش امك جراندايزر ولا الرجل الحديدي؟
1: قلت لك ارجوك لا تطنز على امي.
0: انا مستعد الحين اروح معاك بيتكم واحب راسها وارجع بيتنا.
1: هذه حلوه. اي هني بينت انك ذكي وجبان.
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ايش قلتي؟ جبان؟
1: لا جبان.
0: إيه تقولين يعني اني انا جبان يعني؟
1: لا يعني اجبان.
0: شو اجبانه؟
1: انا قصدي يعني نوع من جيد من الاجبان.
0: يعني شنو؟ فهميني.
1: ما تسمع شو يقولون في الدعايات؟
0: شو يقولون؟ ما اسمع شو يقولون.
1: جبنة ابو الشايب بتخلي صوتك مثل صوت الرباب.
0: ضعت بالطوشه.
1: صالح انا عندي لك اقتراح. لو نفذته أمي بتغير معاملتها معاك.
0: إيه؟
1: وتحبك أكثر من ولدها وأكثر من عيونها بعد.
0: وشنو هالاقتراح؟
1: تروح سوق الذهب. إيه؟ وتشتري درزن مضاعف.
0: لحظة خليني أكتب كل هذا بورقة.
1: هاك الدفتر هذا بكبره.
0: أشوف. وهذا القلم. قولي.
1: درزن مضاعف. وحزام.
0: حزام؟
1: إيه.
0: شو حزامه؟
1: حزام ذهب.
0: إيه حزام ذهب. على عبال حزام تشولان. وبعد
1: خاتم ألماس. إيه
0: درزن مضاعد وحزام ذهب وخاتم ألماس. من حق هذا كله؟
1: حق أمي.
0: من حقه؟
1: حق أمي.
0: أمك ما غيرها؟
1: إيش فيكم بقق عيونك كذي؟
0: الحين أنت تبين أشتري كل هذولا وأقدمهم هدية حق جناب العمة الشاحنة؟
1: هذه خطة علشان ترضى عليك وتصفح عني.
0: لا بالله ما بيها ترضى، وعساها إن شاء الله ما ترضى ولا تصفح عني، وما أني شاري لها حتى عود. يا وهذه ورقة.
1: ليش يا صالح؟ ليش
0: هذه بعد ما فيها ليش؟ تبيني أدفع 1000 دينار مدى 2000 علشان أشتري هدية حق أمك هالنسرة؟
1: إيه؟
0: ها؟ ليش؟ من هي أمك بسلامتها؟ صوفيا لورين ولا بروك شيلدرز؟
1: وهذيل ايش فيهم زاد على امي؟
0: يا ايش فيهم زاد تقول؟ طالع انا مش هذا قمر وامك خرمز.

0: اقول لك يبا انا ريال عزلت ما بيع لا سجاد ولا مجاد كذلك. روح روح روح روح, روح توكل على الله. يلا روح روح روح.
1: يا حجي يا حجي انا مو جايك اشتري منك زوليه.
0: ها عيل جاي تبوق مني زوليه موليه؟
1: ها ابوك؟
0: ايه عيل. ها اذا انت ما انت جاي تشتري عيل ايش حقه جاي؟ اكيد جاي تبوق وتمشي كذلك.
1: عيب عليك يا حجي تقول الكلام هذا.
0: وانت مو عيب عليك تمديلك على ولد اختي؟ ما قالوا يعني ايش قالوا لك؟ ليش ان ما اخذ اختك مو معنى هذا انك تمديلك عليه وتكسر ايده وتبط عينه كذلك؟
1: ها يعني الموضوع انتقام شخصي.
0: شخصي فردي مردي جماعي مماعي. انا مستعد اوقف بويهك واتشابك معاك كذلك.
1: يا حجي يا حجي انا جاي اعتذر لك على اللي صار، على اللي بدر مني مع نسيبي صالح ولد اختي.
0: ها يعني جاي تعترف؟ معترف كذلك وتتأكد كذلك؟
1: معترف نعم، والاعتراف بالحق فضيلة.
0: أي فضيلة وأي مضيلة الله يهداك، إلا هذه وقاحة وقلة حياة كذلك. لاحظ كيف؟
1: ها ها حجي ترى قمت تغلط وايد، شفتني ساكت عنك قلت خلاص وربك هذا خايف. لا لا يبا دير بالك ترى انا مو هين. سمعت؟
0: عجيب يعني جاي تهددني، جايني لي مكاني وتهددني كذلك. التلفون كذلك.
1: ايش تبي بالتلفون؟
0: ابى اتصل في الدكتور يشوف ضغطي ارتفع ولا لا.
1: لا لا
0: ارتفع ولا لا كذلك.
1: لا لا لا لا ارتفع وبينفجر كذلك.

0: يمه.
1: ها
0: يمه
1: ايش تبين؟
0: صالح اهاني يا يمه.
1: والله عاد اهانت ولا عسى ان شاء الله يقطع عقاله على ظهرك. انا مالي شغل فيكم.
0: حتى لو الاهانه هذه كانت موجهه لك لشخصك انت بالدرجه الاولى.
1: ان شاء الله لو جبوا خمس كراسي مو بس بالدرجه الاولى انا خلاص غسلت ايدي منكم وعويذ الله منكم، لا من خيركم ولا كفايه شركم.
0: يا يمه صالح يقول عنك انك
1: اني شنو؟
0: جيكره.
1: ايه والله خير امي متناسيه بوي همه.
0: يقول ايش دعوه امك عاد بروكشيلد.
1: شنو
0: بروكشيلد؟
1: مني هذا بروكشيلد؟
0: هذه ممثله بنيه حلوه حلوه وايد وعيونها خضر
1: وعشتو. اي وانا شكو فيها عاد.
0: يقول انها احلى منك.
1: لا باركت فيه ولا في ام نيابته، هذا ما يوز عني. ايش يبي فيني؟ ليش تحرش فيني؟
0: ما ادري يمكن يما يغار منك.
1: شنو؟
0: اي
1: يغار مني.
0: ليش انك احلى منه بصراحه؟ اي يمكن كذي حاقد.
1: ها
0: ايه تصدقين ايش يقول؟ يقول لا يكون واحد من عيالي يطلع فيهم يشبه امك، ترى اذبحه اخنقه في المهد.
1: قول امين. عسى المهاد اللي مهدوا فيه وهو صغير يمهدونه فيه وهو كبير. قول امين.
0: شو ما يصير القياس يختلف؟
1: يختلف ما يختلف مالي شغل. سمعيني عاد، انا بشتري لي طاقه خام على حسابي بس يجيبون لي اناسته.
0: المهم يا يما انا هالمره ما اتحرك من هني الا بصراحه اذا يه واعتذر لك قدامي وحب راسك ودينك بعد.

0: ما تقول لي انت يا كذلك ايش تبي فيه؟ ايش تبي فيه تروح له؟
1: يبا ما رحت له، ما رحت له، انا اروح له هذا؟ هذا كفو انا اروح له؟ وهو اللي ياني للمحل وعرفني بنفسه كذلك. ولا انا اش دراني ان اسمه عامر وعامر الخيط كذلك؟
0: الاسم مو مشكله.
1: ايه
0: هو سبق وياك المحل وشرى منك زوليه
1: زين،
0: وكتبت له الفاتوره باسمي، تذكر؟
1: اذكر اذكر، الله يلعنه من يوم اسود واغبر كذلك، لاحظت كيف؟
0: المهم يا خالي الحين استر علينا، الله يستر عليك.
1: يعني شو اسوي؟
0: انك لا تحاول تحتك فيه. عامر قبل لا يكون نسيبي كان صديقي.
1: ايه
0: وانا رابي معاه من سنين
1: زين،
0: وبصراحه يا خالي هو الوحيد اللي دائما يصلح بيني وبين اخته. كل ما تزعلنا مع بعض.
1: ها يعني قصدك انا مخرب وهم صلح؟ انا هدام وهم عمر، مو هذا قصدك ولا انا غلطان كذلك؟
0: بصراحه ما انت غلطان، قلت الصدق.
1: ها نعم. ايش تقول؟
0: انت لك هدف يخدم مصالحك الخاصه، وهي انك تحاول تفرق بيني وبين نادره.
1: لا.
0: عشان اتزوج بنتك هذه.
1: عجيب صوالح
0: الحمصه هذه.
1: صوالح
0: بينما عامر هدفه اني انا استمر معاها.
1: طبعا طبعا، ليش؟ انها اخته، يدافع عنها وعن مصالحها كذلك، لاحظ كيف؟
0: مهما كان يا خالي هو يسعى للخير.
1: اي خير هذا بالله عليك؟ اي خير؟ أمها واقفة لك مثل العظم ببلعومك، وبنتها الله خير منكد عليك عيشتك كذلك، وأخوها ودة تعيش بهالحالة هذه علشان يوصلك للهلاك أو الجنون كذلك، لكن خالك اللي يبي لك الخير والسعادة كذلك ما تبي، وما تبي تشوفه كذلك. لكن هين يا صويلح، إن ما دخلت مستشفى الأعصاب بسببهم ماني خالك ولا أنت ولد أختي كذلك، لاحظ كيف؟
0: خالي أنت ما أعتقد تموت، أنت تنقرض.

0: الكلام اللي تقولينه هذا مو صحيح يا نادر.
1: ليش مو صحيح؟
0: لا تحاولين تدخلين أمي دائما في كل خلاف يصير بينكم، خصوصا وانت عارفة ان لا أمي تحب صالح ولا صالح يحب أمي، وهذا معناه واضح يا نادر.
1: أنا عيوني لا خليت أمي تدخل بيننا ولا فكرت أني أحرضها عليه.
0: عيلش

0: انت ريال لك شغلك ولك اعمالك وارتباطاتك، تحط دوبك دوب فلانة وعلانة، إلا قالت إلا راحت شو يقولون عنك ربعك بعدين؟
1: ربعي؟
0: إيه تبيهم يقولون لا خلي ولي زين هذا حاط دوبه ودوب الحريم وأنا وأمك حريم.
1: ها ها ها، يعني أنت الحين صار لك ساعة تلفين وتدورين علشان توصلين حق الكلمة هذه؟ لا يكون في علمك يا نادرة، أنا ما حد يقدر يقص علي وياك العقل بحلاوة مثل ما يقولون. لا يا نادرة لا، ترى إذا أكو واحد طلع من بطن أمه مفتح ويشوف فهو أنا.
0: ويه عشتو.
1: إيه نعم، أنا كل هالحكي اللي قاعدة تقولينه ما يوكلني خبز، وأنا يكون بعلمك بتبع معاك أسلوب جديد في تصحيح أخطائك.
0: شنو هالأسلوب يا حكيم الزمان؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: لا زلنا نتحدث عن السيناريو الروائي الذي يركز في المقام الأول على الحدث الدرامي.
6: اليوم سنتحدث بشيء من الإيجاز عن المعالجة الدرامية.
5: المعالجة الدرامية هي عبارة عن سرد موسع لملخص الفكرة الرئيسة للعمل البصري السينمائي أو التلفزيوني.
6: في هذه المرحلة فإن السرد يضيف إلى الأحداث الرئيسية التي وردت في الملخص أحداثاً تكاملية أو فرعية،
5: ويأتي ذلك من أجل تعميق الخط الأصلي للأحداث وجعل تسلسله منطقية.
6: من ناحية أخرى فإن المعالجة تضيف الشخصيات الثانوية التي تخدم علاقتها الشخصية الرئيسية.
5: باختصار نقول إن المعالجة تتضمن كل العناصر

0: التي من شأنها التأثير في تطور الأحداث وتبريرها، وتعمل على توازن بناء الموضوع ككل.
1: تكتب المعالجة دون حوار، بل يكتفى بكتابة مضمونه العام كلما لزم الأمر،
0: كما تكتب بعض الجمل الحوارية المحدودة في حالة الضرورة، كأن يكون ذلك لتوضيح نقطة ما أو لتفسير صفة إحدى الشخصيات.
1: من ناحية أخرى، فإن المعالجة يمكنها أن تتضمن بعض الأوصاف والعبارات الأدبية كنوع من الإيجاز أو التوضيح، ذلك أن مرحلة كتابتها لا تعني أنها تكتب بلغة سينمائية كاملة.
0: أصدقائنا، في حلقة الغد سيكون حديثنا عن السيناريو وشكل العلاقة بين الصورة والصوت.
2: الصورة المكتوبة.
0: روبرتو روسيليني.
1: أيها الأصدقاء، نحن اليوم مع أحد كتاب الصورة الإيطالية، السيناريست والمخرج روبرتو روسيليني.
0: هو روبرتو غاستون زيفيرو روسيليني، المولود في 8 مايو لعام 1906 للميلاد،
1: المتوفى في 3 يونيو لعام 1977 للميلاد.
0: كان روسيليني واحداً من المخرجين للسينما الإيطالية الجديدة.
1: ساهم روبرتو روسيليني في الأفلام السينمائية مثل روما مدينة مفتوحة عام 1945.
0: بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، أصبح روسيليني مهتماً بالأفلام، فصنع أفلاماً قصيرة في شركة إنتاج الأخبار وتسجيلها لوس،
1: ثم تابع نشاطه الفني في كتابة السيناريو وإخراج الأفلام التسجيلية.
0: حقق عام 1941 أول فيلم روائي طويل، السفينة البيضاء.
1: يقال إنه فكر في طريقة جديدة لصناعة الأفلام، لإعادة تحرير فيلم تلفزيوني للعمل المسرحي، ويتميز بواقعية حادة.
0: أصدقائنا، امتازت واقعية روسيليني بجرأتها وأمانتها في محاكاة الواقع بعيداً عن أحلام الفاشية وأوهامها.
1: وقد تجلت بداية هذا الاتجاه الواقعي الجديد في فيلمه الشهير روما مدينة مفتوحة عام 1945، الذي عده النقاد مع ثاني أفلامه بيزا عام 1946 من أشهر أفلام روسيليني وأهمها.
0: عد كذلك لعفويته الروائية التي استطاع أن يعبر فيها عن واقع المقاومة السرية المناهضة للفاشية والنازية.
1: يقول الناقد والمخرج كارلو ليتزاني:
0: يجب ألا ننسى أيضاً الأداء المأساوي الخارق لبطلته آنا مانياني، التي منحت إيطاليا وجهاً سينمائياً جديداً، وأسهمت في عرض هذا الفيلم في معظم دور السينما العالمية.
1: أما فيلم بيزا فهو عبارة عن مذكرات حرب من 6 فصول لأحداث جرت في إيطاليا بين عامي 1943 وعام 1945.
2: الصورة المكتوبة.
3: روبرتو روسيليني.
0: أصدقائنا، في عام 1948 أنهى روسيليني ثلاثية الحرب ألمانيا عام 0.
1: في هذا الفيلم اتهمه النقاد بالتشاؤم والعجز عن إيجاد الشروط التي تساعد الإنسان الأوروبي على تجاوز مأساته.
0: جمع روسيليني في هذا الفيلم شبكة من العلاقات المتبادلة، وتحدث عن مأساة شخصية، موت ابن المخرج ماركو،
1: كما تحدث عن مأساة وطنية، انهيار لجنة التحرير الوطني وخروجها من الحكومة.
0: إنه فيلم اليأس والنظرة المشوشة والتشخيص الذي لا يترك أي أمل في الشفاء لكيان فردي أو اجتماعي منهار.
1: في العام نفسه حقق روسيليني 2 من فيلم الحب لامور، عبر فيه عن فن أداء آنا مانياني إذ سلط العدسة على وجهها مدة 40 دقيقة متواصلة.
0: أما الفصل الثاني فهو المعجزة، ويظهر فيه الممثل الإيطالي فيليني بدور الراعي.
1: مستمعين الكرام، عاد روزليني عام 1950 بعد رحلة إلى الولايات المتحدة متزوجاً من الممثلة الشهيرة إنغريد بيرغمان.
0: لقد أسند روبرتو روزليني لزوجته إنغريد بيرغمان دور البطولة في سلسلة من الأفلام، منها سترومبولي، أرض الله، وأوروبا 51، ورحلة إلى إيطاليا.
1: عرفت هذه الأفلام بثلاثية العزلة.
0: ثم ما لبث روزليني أن أنهى ارتباطه مع بيرغمان بعد عدد من الأفلام، منها جان دارك على المحرقة وفصل من نحن النساء والخوف.
1: حقق روزليني للتلفزيون الإيطالي بين عامي 1954 وعام 1957 عدد من الأفلام التسجيلية عن الهند، ثم فيلم الهند عام 1959.
0: في هذا الفيلم تظهر الهند عالماً تغيب فيه الخلافات الاجتماعية ومنطق الأحزاب والتكتلات المتصارعة.
1: لا يسع المخرج وهو الإنسان الأوروبي إلا أن يقف مذهولاً أمام هذا التعايش والتكامل بين الإنسان والحيوان والطبيعة.
0: أصدقائنا، في عام 1958 عاد روزليني بإصرار إلى موضوع المقاومة، محققاً فيلم الجنرال ديلا روفيرو.
1: فاز بجائزة مهرجان البندقية، ثم تبعه بثلاثة أفلام، وهي كان ليلاً في روما، وتعيش إيطاليا، وفانينا فانيني.
0: لكنه ما لبث أن قطع علاقته بالسينما، مصرحاً بأنه لا وجود للسينما، لقد غدت جثة والجميع يشاهدون التلفاز.
1: ومن هنا قدم روزليني للتلفاز سلسلة من الأفلام التاريخية، مثل عصر الحديد، واستيلاء لويس الرابع عشر على السلطة، وسقراط، وبليز باسكال، وعصر كوزيمو، وكارت زيوس.
2: الصورة المكتوبة.
3: روبرتو روزليني.
0: أيها الأصدقاء، بعام 1974 عاد روزليني إلى السينما من جديد في فيلم إيطاليا عام واحد، ليتوصل إلى سينما تعليمية تبلغ ذروتها في فيلم المسيح.
1: وفي لقاء له مع مجلة إسبريسو الإيطالية يصرح بعد اجتياح السينما الأمريكية بإنتاجاتها الضخمة:
0: علينا أن نخلق المناخ الذي يسمح لنا بعودة أفلامنا الشهيرة إلى العالم، ولسوف تولد السينما مجدداً إذا صارت حيوية وذات نزعة محددة، وإني لعلى يقين بأن السبيل الوحيد أمام السينما هو العودة إلى الأفلام المصنوعة بوسائل بسيطة ولكنها غنية بالأفكار الإنسانية.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة رسائل الغرقة، مجموعة قصصية لسعيد الحاتمي صدرت عن سلسلة كتاب نزوة 2026. دانا والشاهين وقصص أخرى، مجموعة قصصية لليافعين للروائية والقاصة والناقدة اللبنانية هدى عيد صدرت في العام 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: أنا نهض وسر في سبيل الحياة.

0: سعيد الحاتمي قاص من عمان صدر له رائحة لم ينتبه لها أحد، مجموعة قصصية صدرت عام 2007. عصفور أعزل يضع منقاره في وجه العالم، مجموعة قصصية صدرت عام 2016. كما صدرت له عن سلسلة كتاب نزوة 2026 مجموعة قصصية بعنوان رسائل الغرقى. عن هذه المجموعة وعن النصوص التي اشتملت عليها وعن مناخاتها وما ذهبت إلى اقتحامه ومقاربة فنيا وجماليا نلتقي القاص سعيد الحاتمي. نرحب بك سعيد الحاتمي في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا أستاذ صالح، مساء الخير لك، مساء الخير للسادة المستمعين.
0: مساء الورد، أهلا بك. في مفتتح هذا اللقاء ربما نتساءل عن العتبة الأولى، العنوان. يبدو أنك ركزت على قصة رسائل الغرقى التي لا تصل لكي تستل منها عنوان المجموعة رسائل الغرقى. يعني يبدو أن هذه القصة وافقت أو صادفت هوا في نفسك لتجعلها عنوان لكل نصوص المجموعة، مع تصرف طفيف طبعا في حذفك لكلمة لا تصل.
1: بالضبط أستاذ صالح، طبعا هو العنوان مثل ما أسلفت مستلم أو مقتبس من أحد عناوين المجموعة.
0: نعم.
1: في المجموعة هناك نص ما يمكن تسميته متوالية قصصية صغيرة جدا، عنوان رسائل غرقة لا تصل. العنوان مبتدأ من هذه القصة، طبعا بتصرف بسيط جدا. وافق هوا ربما لأن هذا النص نص قديم، يعني قديم في المخيلة، يعني قبل أن يكون قديم، هو ليس قديما في النشر وفي الكتابة، لكنه كان هكذا يتكون منذ فترة طويلة أكتب جزءا منه وأتوقف عنه، فبقي وفيا معي وبقيت وفيا معي لسنوات طويلة حتى اكتمل. لذلك شعرت أنه يستحق أن يكون عنوانا لهذه المجموعة.
0: نعم، يبدو أن ذيمة الغرق يمكن أن تمثل الخيط الناظم لهذه القصص. يعني لا أقصد الغرق بالماء كما في إحدى القصص أو لإحدى الشخصيات في قصة من قصصك، لكن دعنا نقول الغرق في التصارع مع الأحداث، المصائر، غرق في منعطفات وأيضا مفاصل معينة، تحديات، إشكالات. ما
1: تصور أنه طبيعي جدا للشخصيات الفارقة والشخصيات التي تثير انتباه القاصة وحتى انتباه الشخص العادي غالبا ما تكون غارقة في تفاصيل الحياة بجوانبها المختلفة.
0: نعم. نصوص المجموعة كما أشرت أو حسب توصيفك كتبت في أزمان متفرقة ومتباعدة بين عامي 2010 و2026، يعني عبر 16 عاما. هذا التباعد هل جاء بسبب من قلة ما تكتبه، أم جاء من باب تسويف النشر، أم يأتي ربما من باب حرصك على ضرورة الاقتناع والرضا عن النص الذي تكتبه وبالتالي ظهرت هذه الإضمام من القصص أو من النصوص في هذه المجموعة في فترة زمنية واحدة مع بعض؟
1: تخيل أن كل هذه الأسباب مجتمعة، يعني هي التي أو بسببها تأخر نشر هذه النصوص. مجموعة من هذه النصوص كتبت قبل نصوص المجموعة السابقة، هي عصفور أعزل يضع منقاره في وجه العالم. لكنه في تلك المجموعة السابقة يعني كانت قيمة النصوص قصيرة جدا، يعني ما كانت تتناسب وتوافق مع تلك المجموعة،
0: مع النصوص الطويلة ربما التي كتبتها في هذه المجموعة. نعم.
1: فأجلتها في هذه المجموعة. يعني هذه المجموعة هي عبارة عن وفاء لهذه النصوص، أنه حتى لا تضيع، حتى لا تندثر هذه النصوص.
0: جميل.
1: لكي تظل محفوظة وتظل في الذاكرة، قررت أنه أجمعها جميعا مثل ما أقوم بنشرها.
0: نعم.
1: أغلب النصوص حديثة، يعني كتبت بعد المجموعة السابقة، يمكن ربما 4 أو 5 نصوص قديمة كتبت ما بعد 2010.
0: هنالك إهداءان افتتحت بهما مجموعتك. الإهداء الأول إلى القاص عبد العزيز الفارسي، تقول في هذا الإهداء إلى عبد العزيز الفارسي: لسنا في أفضل حال في غيابك، أتمنى أن تكون بخير في مكانك القصي. الإهداء الثاني إلى عبد الله وفراس: ستحملان عبء هذا الاسم، هذا قدركما لا ذنب لي. هل من إضاءة صغيرة على هذين الإهدائين؟
1: الإهداء الأول طبعا للمرحوم دكتور صديق عبد العزيز الفارسي. عبد العزيز طبعا هو أبانا الذي علمنا الصرف، نحن جيل التسعينيات. الإهداء هو تستطيع أن تقول طريقة أو محاولة لإبقاء عليه في قلوبنا، مجرد محاولة أو فعل مقاوم للنسيان أو التقادم حتى يظل هذا الإنسان أو هذا الاسم خالدا في قلوبنا جميعا. طبعا هو لا يحتاج إلى هذا الإهداء، لكن
0: نعم نوع من الامتنان، نعم
1: تعبير وامتنان لهذا الإنسان.
0: هذه التجربة.
1: الإهداء الثاني عبد الله فراس، طبعا هما طفلي، قد يأتي يوما ما وأرحل دون أن أترك لهما شيئا، قد يجدان على الأقل هذا الكتاب أهديته لهما.
0: جميل جدا. دعنا نذهب إلى نصوص هذه المجموعة. القصة الأولى: غابة صغيرة في جيبي. أنت ذهبت في هذه القصة إلى إطراء تجربة إنسانية بالغة الرقة واللطف. طبعا الشخصية تتمثل في العامل الباكستاني شهناز. هنالك من يشتغل في الكتابة على إظهار، دعنا نقول، الأوجه السلبية للعمالة الوافدة، يكرس كتابته أو يجيرها لتبيان، دعنا نقول، المشاكل أو الآثار المترتبة على استخدام تلك العمالة. لكنك في هذه القصة خلاف ذلك، تظهر وجه آخر من وجوه العمالة الوافدة، شخصية القصة المهجوسة والشغوفة بفكرة استدامة وديمومة الأشياء في الكون، الحرص على الأشجار وعلى عناصر البيئة. ما الذي يمكن أن تقوله هنا في ما يتعلق بهذا التوظيف، التوظيف المختلف عن التوظيفات الأخرى؟
1: هذا النص صالح، أنا كتبته يعني كان لي مسابقة عالمية في لحفظ البيئة، لكنه أساسا الفكرة لم تكن يعني وليدة تلك المسابقة، وإنما هي كانت تعتمد في نفسي إنه نظرتي لهؤلاء الأشخاص ولهذه الفئة في المجتمع، يعني لا أريد أن أكون مثاليا، لكنه واقعيا يعني يجب أن ننظر إليهم إنه كبشر عاديون يعني مثلنا ومثلهم بالضبط، دون تفرقة في أي جانب. لذلك يعني أنا حاولت قدر ما أستطيع إنه هذا الشعور تجاه هذه الفئة أو الشعور الذي أنا أتعامل به شخصيا مع هؤلاء الناس هو أن ينطبع أو أن يظهر داخل هذا النص. يعني شهناز هذا العامل البسيط الذي ننظر إليه على أنه عامل بسيط يعيش،
0: يبدو كأنه يحمل شخصية فيلسوف أيضا يفلسف البيئة والأشجار والعالم والكون.
1: يعني أحد الأصدقاء من قرأ هذه المجموعة كان يقول لي أنه الحكمة أو الفلسفة الموجودة في النص لا تتناسب مع العامل. فالرد كان أنه هذه الحكمة والفلسفة ليس لها علاقة بالثقافة، ليس لها علاقة بالتعليم، أو حتى ليس لها علاقة بالمستوى الاجتماعي، بقدر ما هي لها علاقة يعني بخبرات الحياة هذا الإنسان البسيط. الحياة هي من غرست فيه أو من أرضعته هذه الحكمة أو هذه الفلسفة. الحياة الطويلة التي عاشها في أماكن متعددة ومتفرقة.
0: استنطاق لروحه، لروح الشخصية.
1: بالضبط. لذلك يحمل هما قد لا يحمله آخرون، يعني يفوقونه في المستوى التعليمي وحتى في المستوى الاجتماعي. نص كان يركز على هذه الجزئية، إنه الموضوع ليس له علاقة، والأمر ليس له علاقة بكم أنا أملك أو ماذا أنا أعرف، بقدر أنا كيف أنظر إلى الحياة بشكل عميق.
0: جميل جميل. قصة الغداء الأخير يعني تبدو من القصص المدهشة في المجموعة، يبدو فيها نزعة وملامح فانتازية غرائبية. الرجل يكتب أثناء تناوله مع الزوجة وطفلتهم الغداء في أحد المطاعم، يكتب رسالة نصية قصيرة عن كيف تتصرف الزوجة والمرأة أو الطريقة الواجب أن تتبعها تلك المرأة عندما في كما تقول في النص، عندما يهرع كل من في الجوار مذعورين إلى طاولتهم بعد طبعا أن يتوقف قلب ذلك الرجل أو أن يموت. القصة فيها كثافة، فيها اختزال، فيها صور سينمائية. الزوجة كانت أيضا تحكي عن فيلم سينمائي في القصة، مفارقات أيضا يعني الذهاب للمطعم بغرض التغيير والاستمتاع ربما، مع حضور طبعا هادم اللذات ومفرق الجماعات. هنالك تطفل ونظرات الآخرين على الطفلة أيضا التي لا تجيد استخدام الشوكة. أيضا عنوان القصة الغداء الأخير ربما يستدعي بشكل من الأشكال العشاء الأخير. القصة ممتعة فنيا رغم طبعا ما يمكن أن نقول تراجيديتها، الخيال ينشط فيها أيضا، ربما أدعى في تصنيفها للواقعية السحرية. كيف ترى ذلك؟
1: يعني أنا أثناء كتابة هذا النص يعني الموضوع كان بسيطا، كنت أتخيله بسيطا في بدايته، أنه رجلا ما يشعر أنه يشعر بعرض صحي يتوقع أنه عرض مميت بالنسبة له، أو هكذا كان العرض مميت بالنسبة له مثل ما توقعه هو. في اللحظة التي كان يتناول فيها الغداء مع زوجته وطفلته، ولم يكن في تلك اللحظة يعني ما يهمه لم يكن هو موته، أو كان يهمه أنه ماذا تفعل هذه المرأة بعد موته. لذلك يعني أراد أنه يستغل هذه الفترة المتبقية له، الثواني أو الدقائق المتبقية في حياته، لكي يرشدها كيف تتصرف حينما يسقط، عندما يتهاوى ويهرع الآخرون أو يهرع الآخرون الذين في الجوار لينقاذه. مثل ما قلت أو تفضلت أنه فيها أصبحت يعني النص بعد تهذيبه وإعادة كتابته، حاولت أن أشحنه بكل هذه الأشياء اللي هي المفارقات الموجودة، المفارقات البسيطة، على وعلى مثل ما قلت تطفل البشري على حيواتنا وحيوات بعضنا البعض.
0: نعم. في قصة أخرى لك في المجموعة بعنوان المكالمة، هنالك أيضا وصايا شخص، يعني القصة السابقة غداء الأخير فيها يبدو يكتب رسالة نصية، وأيضا في هذه القصة المكالمة هناك وصايا شخص ربما يحتضر أو يتجهز طبعا للدخول لغرفة العمليات كما تقول القصة، ويظن أنه سيفارق الحياة أو سيموت بعد هذه العملية والدخول إلى غرفة العمليات. هناك المفارقة أن الشخصين لا يعرفان بعضهما، ربما أن الشخص المريض أخطأ في الاتصال بالشخص المقصود بتلك المكالمة، لكن المفارقة السارد يذهب فعلا إلى المستشفى لتنفيذ ما أوصى به المريض أو المحتضر رغم عدم وجود أي صلة أو معرفة به.
1: المفارقة الأهم صالح أننا بعد انتهاء من المجموعة يعني قراءتي الأخيرة يعني اكتشفت أنه هناك أكثر من نص يحضر فيه الموت بهذه الطريقة وبطرق متشابهة بشكل يعني ملاحظة وبشكل واضح. لا أدري ما السبب، هل هذه النصوص كونها كتبت في فترات متقاربة أم لا. هذا النص هو فعلا يعني كان الهدف الأساسي وكان الفكرة الرئيسة فيه هو وجود هذه الغرابية البسيطة أو المفارقة، أنه هذا الرجل يريد أن يموت، هو لم يخطف الإصابة ولكنه وحيدا، يعني أيضا تركز على الوحدة، أنه هذا الرجل وحيدا ويبدو أنه يحتضر، لا يعرف يعني لا يعرف أحدا أو ليس
0: ولا يعرف الشخص يبدو الذي اتصل به، يعني ربما المكالمة خاطئة أو الشخص طبعا أيوه بالخطأ.
1: هو الفكرة أنه اختاره عشوائيا هكذا، ربما اختار رقما ما واختاره
0: يعني كما يقولون المعنى في بطن الشاعر أو في بطن المريض. يعني لا أنت تعرف الآن ولا أنا كقارئ أعرف أيضا
1: بالضبط كيف ولماذا اختاره حتى واحد بالشخصية، القصة يعني تختم أو تغلق تقفل بهذه العبارة، لماذا اختارني أنا بالذات.
0: نعم. في قصة أخرى من قصص المجموعة، قصة لا تمت في ليلة مظلمة، بما أنك تحدثت عن الموت فالعنوان يشي بذلك هنا، هذه القصة تصدمنا بالنهاية المخيفة فيها. يعني طوال القصة هنالك طفل يمشي مع فوج المشيعين في جنازة، الطفل مطمئن إلى أن الأب معهم في هذا المسير بالميت إلى المقبرة، لكن ينكشف المشهد في نهاية القصة عن طفل قابع ومنكمش عند قبر أبي. أظن هي تتم أو كما قلت منذ قليل ربما هي متواليات أيضا عن سيرة الموت، أو دعنا نقول في جانب آخر تواليات فانتازية في العجائبية أو قصص أمريكا اللاتينية الواقعية السحرية وشيء من هذا القبيل.
1: هذا النص نشر في مجلة نزوة قبل فترة عن مجموعة من الأصدقاء كانوا يناقشون هذا النص، أنه البعض شعر أنه النص مفضوح أو يفضح نفسه منذ البداية، البعض الآخر شعر أنه لا فعلا النص يعني غامض حتى المقطع الأخير منه. الفكرة هي أنه يعني الشعور بالأمن الذي يضفيه وجود الأب حتى كونه جثة، يعني الابن يمشي خلف جثة أبيه ويشيع أبيه، ومع ذلك هو يشعر بالأمن كون الأب لا يزال موجود حتى ولو كان جثة. متى شعر بالخوف؟ شعر بالخوف في اللحظة التي وجد أن أباه لم يعد جثة أو لم يعد موجودا على الأرض، وإنما أصبحت في باطنها. في تلك اللحظة هو شعر فعلا أنه الآن يجب أن يخاف، أو أنه الآن هناك ما يستدعي خوفه وما يستدعي قلقه. يعني هي الفكرة الرئيسة فيها أنه تركز على أهمية وجود الأب، يعني ليست بطريقة مباشرة؟
0: نعم.
1: أو ماذا يمكن أن يفعله ويقول الأب بالنسبة لأبنائه؟
0: القصص طبعا تتفاوت في الطول والقصر. مثلا قصة حنظلة إذا عددنا الكلمات ربما تتألف من نحو 17 كلمة أو أقل من سطرين إذا حسبناها بهذه الطريقة. دعنا نقرأ هذه القصة أولا. قصة حنظلة، تقول القصة حنظلة العنوان: سأضع صورة حنظلة على الجدار المقابل للسرير، فأنا وحيد وحين أنام لا يجب أن أحدق في الفراغ. أنا طبعا لا أعرف كثيرا في تقنيات القصة القصيرة، لكن دعني أسألك، هل تحقق مثل هذه القصة شروط كتابة القصة القصيرة؟ أم لا يوجد اشتراطات في الكتابة أصلا؟ ما الذي يمكن أن تحاجج به قارئ ما يظن أو يزعم أن هنالك اشتراطات ربما يجب أن تفصل على مقاس ما في كتابة القصة القصيرة؟
1: طبعا هو الجميع الحين يعرف أنه الاشتراطات الكلاسيكية ويقول الزمان والمكان والشخصيات والعقدة والحكاية والخاتمة وإلى آخره، هذه يعني لم تعد رئيسة ولم تعد أساسية في القصة القصيرة. يعني وجود واحدة من هذه العناصر يؤدي الغرض أو يكفي. القصة القصيرة جدا طبعا هي القصة المكثفة، لا يمكن طبعا في شكلها وحتى في حجمها أن تحتوي على كل هذه الاشتراطات أو كل هذه العناصر في سطر أو في سطرين. لكن هذا طبعا لا يخرجها عن كونها قصة. إذا كانت لا تحتوي على زمان، في هذا النص الصغير مثلا هناك زمان ومن سينام ليلا، هناك مكان اللي هي الغرفة، الزمان والمكان موجودين، الشخصيات موجودة، شخصية حنظلة وشخصية القاص، فهي مكثفة مع أنها صغيرة وصغيرة جدا وقصيرة جدا، إلا أنها تحتوي على هذه العناصر الأساسية في القصة.
0: نعم. قصتك غرفة مشتركة أيضا واحدة من أجمل قصص المجموعة، فيها مسارات متوازية في سرد الأحداث. مثلا السارد حين أدرك أن زميله في الغرفة لا يرد عليه وظن أنه نائم ويعيش حلما، تذكر هو في صباه نوم له بعد المغيب مباشرة، بعد ذلك أيقظته أمه ومشى نائما وخرج إلى حقل جدي كما تقول القصة ونام في حقل القمح. هنالك أيضا مشهد عدم انتباه شريك الغرفة إلى شريكه أو رفيقه، هذا المشهد يذكره بالطالب الجديد الذي جلس بجواره في المرحلة الابتدائية وكان قليل الكلام، واكتشف بعدين أو ربما الأستاذ أخبرهم أن أبويه أخرسان. مثل هذا التوازي أو التشابك في سرد الأحداث يبدو أنه يمنح متعة إضافية للقصة، يعني هنالك جاذبية ماتعة في هذه القصة بسبب هذه المسارات المتوازية، الاستعادات والحاضر طبعا السردي. أظن أن هذه القصة كتبت ببراعة وجمالية خالدة. أيضا
1: كنت أحاول أن هذه واحدة من أشكال القصة القصيرة الحديثة حاليا صالح، وأتصور أنك تعرف ذلك، اللي هي وجود أكثر من قصة داخل النص الواحد. يعني هذا النص فيه علاوة على القصة الرئيسة أو الفكرة الرئيسية في القصة وهي المحورية أيضا، إلا أنه تتعالق معها أو ترفعها في أربع، لو لاحظنا أنه في أربع نصوص في القصة وأربع قصص، قصة عائشة، قصة العاملة الإندونيسية، ويعني القصتين أو الثلاث قصص التي ذكرتها، يعني هي ليست قصص منفردة أو منفصلة عن بعضها البعض، لكنها في النهاية عبارة عن حمالات أو حوامل تحمل هذا النص الرئيسي أو القصة الرئيسية.
0: نعم.
1: يعني النص يتكي على هذه الأربع نصوص في نموه أو في سرياني أو في جرياني
0: تدفق
1: إلى نهاية.
0: قصة لذيذة أخرى أيضا في هذه المجموعة حين تخذلك الشظايا، يعني إذا استعرنا إحدى قصص يحيى سلام المنذري، عنوان إحدى القصص مثل حبات البرتقال المنتقى بعناية، أظن بسبب لغة هذه القصة لديك حين تخذلك الشظايا عنوان القصة، يعني اللغة بسيطة. هنالك مفارقة أيضا في هذه القصة، موت الأب ضحك وهو يأكل فطيرة ويتمازح مع أصدقائه. أيضا الابن الذي لا يموت أخطأته الشظية بضع سنتيمترات إلى غير ذلك. يعني تخففت في هذه لغة القصة من ما يمكن أن نسميه ثقلا. السرد فعلا منساب ورشيق، و يعني حتى لا توجد فيه تأملات لا معنى لها أو آراء خارج سياق ما يحدث، أو تعليقات ربما تعكر مجرى السرد.
1: أنا لا أخفيك صالح، هذا النص وآخر نص كتبته أنا حتى هذه اللحظة، اللي هو حين تخذله الشظايا. يعني حاولت أقدر الإمكان في مثل ما أسلفت أنه أتخفف فيه من ربط اللغة، مثلا ربط التأملات، أنه يكون نصا هكذا، يعني واضحا وبسيطا.
0: أنت حريص على الوضوح والدقة، نعم، في اختيار كلمات القصة، نعم،
1: يعني رغم عمق
0: مع وجود حمولات صحيح ظلالية للشخوص والأحداث، انفتاح رمزي أيضا لهذه الشخوص والأحداث، نعم.
1: فلذلك يعني حاولت أنه يكون نص بسيطا بقدر ما هو يعني محملا بالدلالات والأفكار الوجودية حتى الإنسانية العامة والشاملة، ليست يعني الغير مرتبطة بحي زماني معين أو حي زمان مكان معين، وإنما
0: نعم.
1: هو يعني أستطيع، كنت أحاول أن أجعله نصا عالميا هكذا، أنه
0: طيب
1: هو
0: طيب سعيد، عفوا، هذه القصة لا توحي بأي صلة للمكان العماني، مثلا وجود جو الحرب، القذائف، المدينة الكبيرة التي يقول النص أنها لم تعد كذلك، تحميل وتنزيل شرط المرور إلى غير ذلك من المشاهد. هل استفدت من إحداث فارق في استلهام هذه القصة، أم هو الخيال وحده الذي ذهب بك إلى كتابتها؟
1: هو المزج ما بين الخيال وما بين الواقع. لا نستطيع أن نقول أن القصة غير واقعية، هي واقعية إلى حد كبير، لكن هل تستطيع أن تربطها بمكان ما بعيني؟ أنا يعني عملت قدر الإمكان يعني بطريقة أو بأخرى، إنه هذا النص أو مكان حدوث أو مكان نمو أو جريان هذه القصة، لا يعني يجب أن لا يكون مرتبطا بمكان ما. هذا الأمر قد يحدث في أي مكان ما في العالم، وخاصة في هذه الفترة، يعني في الفترة الصعبة والحرجة التي يعيشها العالم. يعني يمكن أن يحدث هذا وهذه الحكاية وهذه القصة قد تحدث في أي بقعة ما أو في أي مدينة ما من
0: نعم.
1: هذا العالم المتقدم.
0: هنالك قصة قصيرة جدا من 8 أسطر أيضا، تتعلق أيضا بتوظيف المفارقات في القصة. اسم القصة ليل العنبر، يعني السجين الانفرادي يبدو في هذه القصة وهو يكنس ظلمة الزنزانة، يعني وكأنه يحاول أن يتحرر من تلك الظلمة، بينما الحارس الذي يجلس على مقعده قريبا من باب العنبر ويفكر في أشياء غير معروفة، ربما هو السجين، سجين تلك الأفكار التي طبعا لا نعرفها كقراء. يعني تبوح هذه القصة بدلالة وبالغة العمق أيضا، وهنالك مفارقة واضحة فيها.
1: واضحة في أنه في هذه الحياة لكل منا همومه، يعني همومه التي تقيده، أن كل إنسان في هذه الحياة هو سجين، أو سجين لمجموعة من
0: لفكرة ما نعم
1: والأفكار في حياتي. ففي هناك سجين حقيقي، وسجين الذي الموجود داخل الزنزانة أو خلف الزنزانة، بينما هناك سجين آخر اللي هو حارس هذه الزنزانة. ينظر السجين داخل الزنزانة للحارس أنه هو السجان، بينما الحارس نفس ذاته يشعر أنه أيضا هو سجين. فالقصة كانت يعني تركز على هذا النوع من المفارقة، أنه
0: نعم.
1: ما أشعر به اتجاه الآخر قد لا يكون صحيحا، يعني قد يكون الآخر هو يشعر بشعور قد يكون مشابه لما أشعر به.
0: نعم. في هناك قصة في المجموعة عنوانها ذبابة المرق، جربت في هذه القصة أن تكتب ربما على منوال قصص التحول. نحن نعرف أن هنالك مجموعة من الكتاب ذهبوا إلى ذلك، مثل المسخ لكافكا، غريغوري سامسا يتحول إلى حشرة. عند الكاتب الروسي جوجول أيضا الرجل يتحول إلى أنف. الرجل الذي يتحول إلى ثدي عند الكاتب الأمريكي فيليب روث. هل هي إعجابات بتجربة بعينها مثلا دعتك إلى توظيف هذه التقنية، أم دعنا نقول سطوة لحظة الكتابة التي توجه الكاتب إلى مثل هذا التجريب أو التوظيف في القصة؟
1: أنا أتصور أني قرأت بالمسخ لكافكا، لكن النصوص الأخرى التي ذكرتها ما لا يعني لا أتذكر أنني قرأتها، أو أنا قرأتها في زمن بعيد ما وظلت ربما عالقة يمن ألهمتني هذه الفكرة أو حتى لي بهذه الفكرة. لكن فكرة الذبابة أو يعني فكرة النص اللي هي ذبابة المرق يعني تنطلق من فكرة التطفل أو الفضول الذي يصاب به يعني كل البشر عموما، لكن بدرجات متفاوتة من شخص إلى إلى إلى آخر. فالذبابة هنا يعني أو ذبابة المرق تحديدا يعني لفظا أو مصطلحا تشير أو توحي دائما بالفضول في الثقافة أغلب المجتمعات العربية، يعني ليس في مجتمعنا فقط، يعني نحن في المجتمع نطلقها على الشخص الفضولي أو الشخص الذي يعني يدس أنفه في كل شيء يسمى ذبابة. يعني حتى العمانيين زي ما يقول ليش مثل ذبابة مرق اللي يعني تلقي بنفسها في كل آنية مرق. فالفكرة هنا هو أنه هذا الرجل يتطفل أو أنه فضوله يجعله يعني ينسى كل ما ينسى ما يعنيه وما ما جاء لأجله، ويقضي وقته داخل البنك وهو يتطفل، أو أنه هو يعني ينظر أو يبحث عما يفعله الآخرون أو ما يقوم به الآخرين. فهنا يتحول أو يعني يتحول من ذبابة ثم يعود إلى إلى إلى رجل جاء البنك لينهي معاملة، ومن ثم يحدث أمر ما فيتقمص دور الذبابة، ينتهي هذا المشهد أمامه، ثم يعود إلى كونه إنسانا إلى أن يأتي مشهد آخر يثير فضوله أيضا ليتحول إلى ذبابة أخرى بعد ذلك.
0: جميل جدا، أشكرك سعيد الحاتمي على حضورك معنا في هوا الكتابة. حديثنا طبعا صب حول مجموعتك القصصية رسائل الغرقة الصادرة عن سلسلة كتاب نزوة عام 2026. إلى المزيد من الأعمال والنصوص الخلاقة والممتعة في كتابتك، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا صالح، شكرا على اهتمامك ودعمك الدؤوب للحراك الأدبي والثقافي في عمان وحتى في خارج عمان. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.

0: هدى عيد روائية وقاصة وناقدة أدبية لبنانية من مواليد بلدة الوردانية قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان عام 1965، حاصل على الإجازة في اللغة العربية وأدابها من الجامعة اللبنانية عام 1988، وعلى الماجستير عام 1990، وعلى الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث عام 2020. زاولت التدريس والإشراف والتنسيق في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعملت أستاذة لمادة اللغة والأدب لصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأخرجت للمسرح المدرسي 3 مسرحيات لسعد الله والنوس، وهي عضوة في اتحاد الكتاب اللبنانيين. وصلت روايتها مريم حبيبتي التي تناولت فيها مأساة انفجار مرفأ بيروت إلى القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية دورة عام 2023. احتلت رواية امرأة لا تنام المرتبة الأولى من جائزة اتحاد الكتاب اللبنانيين للعام 2025. صدر لها في مجال الرواية في بلاد الدخان، الحياة في الزمن الضائع، ركام، نوارة، حياة أخرى، حب في زمن الغفلة، سلطان وبغايا، متعة العمر، حبيبتي مريم، ولها رواية قيد الطبع بعنوان امرأة لا تنام. وفي كتابة قصص اليافعين صدر لها تانيا عام 2016، سر الكلب الذي اختفى عام 2018، الحصان الأبيض وقصص أخرى عام 2021، ولها أيضا مجموعة قصصية بعنوان دانا والشاهين وأقاصيص أخرى، وصدرت عام 2026، ولها العديد طبعا من الدراسات النقدية في نصوص السرد والشعر. نرحب بك الكاتبة هدى عيد في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ صالح، وشكرا لك على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا جزيلا لك. سنخصص حوارنا معك حول مجموعتك دانا والشاهين وأقاصيص أخرى الصادرة 2026. سنتحدث عن هذه المجموعة تحديدا، وعن القصص التي تضمنتها، وأيضا عن الكتابة للأطفال واليافعين بشكل عام. أنت دكتورة هدى تزاوجين بين العمل الجامعي وتشتغلين بالكتابة. طبعا في الكتابة كرست جهد من أجل الرواية، لك 10 روايات. طبعا نتذكر أو نستذكر أو نستعيد بعض الأعمال من قبيل سلطان وبغايا، رواية نوارة، مريم حبيبتي، أيضا تكتبين المقال الصحفي، وأيضا دراسات نقدية خصوصا في تسليطك الضوء أو قراءتك النقدية ومراجعاتك للأثار الروائية والمجموعات الشعرية. أما فيما يتعلق بطبعا القصص الموجهة للفتيان واليافعين، لك هذه لك 4 مجموعات قصصية، طبعا صدرت لك دانا والشاهين وقصص أخرى 2026. من يقرأ هذه القصص سوف يعرف أنه يمكن أن يقرأها الكبار والصغار، رغم أنها موجهة أساسا طبعا للفتيان واليافعين. لماذا تخيرت الكتابة لهذه الفئة العمرية على وجه الخصوص؟
1: شكرا لك على هذا السؤال أستاذ صالح، لأنه في الواقع أجد أن الكتابة لهذه الفئة العمرية تحديدا هي كتابة صعبة، ليست سهلة إطلاقا. ولاحظ أن المكتبة العربية تفتقر إلى كم كبير متنوع من هذا النوع من الكتابة الموجه لليافعين تحديدا. ثمة فائض في كتب الأطفال في المراحل العمرية الأولى، ثمة فائض وليس فائض فقط في الروايات. أما هذه المرحلة العمرية فهي نكاد نجد أنه الكتب فيها محتسبة إلى حد كبير. وبعد عملي الطويل في قطاع التعليم، وكلنا يعلم أن ثمة تراجع لفعل القراءة عند القارئ العربي تحديدا، وجدت أنه أحد أسباب هذا التسرب من الفعل القرائي يحصل في هذه المرحلة العمرية بالذات. يكون الطفل صغيرا يقرأ بمتابعة الأهل وبنوع من التشوق لفعل القراءة. في هذه المرحلة بالذات نجده يتسرب تماما وينصرف إلى القراءة باللغات الأخرى، لا سيما باللغة الإنجليزية. ولذلك وجدت طبعا إضافة إلى عنصر الوسائل التكنولوجية والصورة وغير ذلك من العناصر،
0: جميل.
1: وجد أنه عملية التسرب لها علاقة بالمضمون الذي يوضع بين يدي هذا الطالب، وهو
0: نعم.
1: في غالب الأحيان إما مضمون لم يعد يثير اهتمامه لأنه بات في مرحلة عمرية

0: مارست الإشراف، ودائما كان المعلمون يشكون أنه نحن نعاني لكي نلزم الطالب بفعل القراءة حين يصل إلى مرحلة المتوسط والمرحلة الثانوية. من هنا بدأ اهتمامي بهذه الشريحة من القراء، وقلت لما لا أتوجه بالكتابة إليهم
1: جميل.
0: بكتاب تجريبي اللي هو كان تانية. والحقيقة يعني هذا الكتاب الأول كان ناجحا جدا،
1: قبل 10 سنوات من الآن. نعم. نشر.
0: صحيح صحيح. أنا فوجئت بمدى الإقبال على القراءة لهذا الكتاب في مراحل عمرية متنوعة، يعني الملحوظة التي تفضلت بها حضرتك من أنه يمكن للكبار أن يقرأوا هذه الكتب. كنت أدرس آنذاك صف الإنسانيات، وهو الصف النهائي في المرحلة الثانوية وصف العلوم العامة، وكان الكتاب بين يدي وقد تم توزيعه في عدد من المدارس على طلاب المرحلة المتوسطة. ولدي كان طالبتان يعني ذات مستوى لغوي متدني قليلا، أشجعهما كثيرا، قلت يعني علي أن أجرب هذه التجربة وأجازف. أعطيت الكتاب للطالبة الأولى وقلت له قلت لها هذا كتاب لمن هم أصغر منك، حاولي أن تتسلي به وفيما بعد نتناقش فيما ورد فيه. فوجئت بأنها أنهته في 3 أيام وقالت هو ممتع جدا، استمتعت به كثيرا، وبالتالي شكرا لك لأنك يعني دفعتني لهذه القراءة.
1: جميل.
0: وما فاجأني أكثر أن الكتاب تم تداوله بين كل طالبات الصف، ولذلك عقدنا جلسة حوارية صغيرة بيني وبينهم، وسمحت لهم أن يتحدثوا عن كتاب، عما شدهم به، عما أثار انزعاجهم. كانت تجربة جميلة جدا، ولذلك تنبهت أنه ما كتبت ليس خاصا بالصغار، يعني أنا كنت أفكر عمر 10-12 سنة فقط، أن ممكن لطالب مش مستوى لا يتمتع يعني بمستوى لغوي عالي، ونحن باللغة العربية تحديدا نحن أمام كمية كبيرة من هؤلاء. على فكرة هؤلاء الطلاب هم يتقنون المواد العلمية ويتقنون اللغات الأجنبية، لكنهم يتعثرون باللغة العربية، ومن هنا وجدت أنها فكرة ملائمة، لما لا أكرر هذه التجربة وهكذا دواليك. وستلاحظ أنه كم هذا النوع هو أقل من الروايات، لأنه يحتاج إلى عناية وإلى صراحة تخير أعلى في الكتابة.
1: نعم. لكن كيف توفقين في كتابتك لهذه القصص، دعينا نقول، بين الرسائل التربوية المضمرة في هذه القصص وبين تنمية الذوق الجمالي لمن يقرؤون هذه القصص من هذه الفئة، وبين أيضا الرغبة في دعينا نقول الاشتباك أو التفاعل أو التحاور مع أسئلتهم وهمومهم، هموم هؤلاء القراء الصغار أو اليافعين؟
0: يعني كما قلت هي مسألة حساسة قليلا. أول شيء عليك أن تتخير الموضوع، هذه مسألة مهمة جدا، كيف نتخير الموضوع لهؤلاء الطلاب، لهؤلاء الأبناء. علينا أن نتخير موضوع يثير اهتمامهم، ودائما علينا الابتعاد عن الوعظية والمباشرة في هذا السياق، وأن نبسط اللغة قليلا لكن أن تبقى لغة فصيحة جميلة، وهذه مسألة أساسية ومهمة. لأنه ما الهدف من هذا النوع من الكتابة؟ بداية أن نغذي المخزون اللغوي لدى هؤلاء، إضافة إلى الحفاظ على عنصر المتعة. عنصر المتعة يتأتى من تخير الموضوع الجيد الذي يثير اهتمام هذه الشريحة، والتغذية اللغوية تأتي عبر اللغة المدروسة والتي تحكي اهتمامات هؤلاء وتسرب إليهم بعض القيم.
1: جميل. وهذا ما فعلته طبعا ضمن إضمامة نصوص المجموعة، القصص الخمس الموجودة في هذه المجموعة، القصص الخمس تحت عنوان دانا والشاهين، المفاجأة السيئة.

0: سعيدة بائع الشاي، والقصة الخامسة لن يضيع جميل أبدا. دعينا نقترب من القصة الأولى، دانا والشاهين. كما قلت منذ قليل تحاولين أن تمزجي بين المتعة وبين أيضا الهدف التربوي في هذه في ما تكتبين أو في أعمالك السردية الموجهة لليافعين والصغار. يعني هنالك في هذه القصة وجود الرفقة التي تنتمي إلى أكثر من بلد. أنت حسب هذه القصة تكتبين أصدقاء جمعتهم مرحلة الدراسة الإعدادية وغذت صداقتهم النزهات الجميلة في حضان الطبيعة. هنالك أيضا ذكر لجمالية طائر الشاهين ومعلومات عن سرعة هذا الطائر وإباء هذا الطائر وكبرياء هذا الطائر إلى آخره. ويبدو أنك من هذا المدخل ذهبت إلى كتابة هذه القصة.
1: حدث يعني في يوم من الأيام حين كنت أعتقد 15 من عمري، أن حط صقر في حديقة منزلنا الخلفية كان مصابا بطلق رصاص في جانحه، وبالتالي فوجئت حين خرجت أنه مستقر وقد فرد جانحي على التراب تحت إحدى الشجرات. كنت دائما أتسرب إلى الحديقة وهي فيها جملة من الشجيرات الجميلة، أجلس في فيئة بأوقات متنوعة من النهار. حاولت الاقتراب منه، كان عنيف المنظرات يعني، لكنه بقي وقتا وقدمت له الطعام برفقة أخي. فيما بعد استأنس، بقي أعتقد 4 أيام، وبعد أن استعاد عافيته حلق وذهب بعيدا. منذ ذلك الوقت وأنا أحمل لهذا الطائر نوع من الإعجاب الهائل صراحة. هو طائر صلب وحد الذكاء حد الانتباه. فيما بعد قرأت عن هذا الطائر، ولذلك أحببت أن أصور هذا الطائر، لا سيما أني جمعت مجموعة من الأصدقاء في بيئة مناسبة، هي بيئة صحراوية حيث يوجد صقر الشاهين. لأنه أنا لا أكتب الفانتازيا، لم أكتب بعد ديستوبيا، بل أعمد إلى الكتابة الواقعية وفيها نوع من الترميم.
0: نعم، يبدو أن المكان يتناسب مع الجزيرة العربية أو دول الخليج العربي أو شيء من الخليج.
1: صحيح. لماذا يتناسب مع هذه البيئة؟ لأنه عادة صقر الشاهين يحيا في مثل هذه البيئات، لذلك تخيلت له الصحراء، التلة الصحراوية، وتنبهت إلى أنه في هذه البلدان، بلدان الخليج، لدينا مجموعة
0: هنالك رعاية خاصة. نعم، بهذا الطائر بالضبط. نعم.
1: فقلت لا بأس يعني أن هيك نضيء لهؤلاء اليافعين على هذا الطائر، على ضرورة الخروج إلى الطبيعة لأنه لها جمالاتها، كل نوع من أنواع الطبيعة له جمالاته. وطبعا كان في بالموقف الهاتف اللي هو بالنسبة لهؤلاء الفتيات والفتيات الآن كأنه صندوق الدنيا لا يمكن أن يفارقه أحدهم. يعني تخيلت العناصر، ومن ثم قمت بهذه الحبكة البسيطة
0: اللي
1: هي عملية محاولة تصوير الطائر من قبل إحدى الصبايا، ما أخافه ودفعه إلى سرقتها.
0: وذهبت إلى أن الطائر الشاهين عاد أيضا الهاتف إلى دانا.
1: صحيح، عاد هو، بالتالي كشف عن ذكائه وهو كما قلت العنصر المحرك. وحين قرأت عن هذا الطائر يعني تأكد لي حدسي بأنه طائر ذكي، وكأني أقول لهؤلاء أن انتبهوا، لستم أنتم وحدكم الأذكياء، هناك الكثير من المخلوقات التي تحيط بنا على درجة من الذكاء، فعليكم أن تتفاعلوا معها وتوفوها حقها في التعامل.
0: نعم، القصة الثانية قصة المفاجأة السعيدة. يعني في هذه القصة احتفاء رائع بالمكان، بشائر نيسان، فضاءات الضيعة، البيئة الغنية بالجنة والثمار. القصة طبعا تبدأ بصوت الديكة، وهنالك القطط والبط وثغاء العنزة وحضور الجوز والصنوبر والمشمش والزبيب الأسود والمناقيش والزيت والزعتر والروائح الشهية. يعني هنالك عناصر فسيفسائية رائعة خلقت نكهة جميلة في هذه القصة، وتبدو الروائح الزكية منبعثة من المكان. وأيضا في هذه القصة أنت انفتحت على اللغات، أيضا تحضر اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية في هذه القصة، من باب يبدو تحبيب الناشئة أيضا على تعلم اللغات، وقصة في غاية المتعة. واضح. نعم
1: طبعا، كما تفضلت، يعني إذا ما قمت أنا بالربط بالقصة الأولى، في القصة الأولى كانت الأجواء خليجية، في القصة الثانية الأجواء لبنانية تنفتح على العالمية، والقاسم المشترك هو اللغة العربية. يعني ما أردت أن أقوله أن هذه بإمكاننا أن نتعلم كل لغات العالم، إما مباشرة عبر الاحتكاك بالآخر، وإما عبر الكتاب، لكن تبقى لنا هويتنا وتبقى لنا لغتنا الجميلة التي نتخاطب بها ونقرأ من خلال هذه العوالم التخيلية. وذكرت حضرتك مسألة لطيفة، أنه استحضار وتوصيف وروائح تنبعث من الكلمات. إذا تمكنت اللغة من خلق جو تخيلي ملائم، دخلنا من خلاله إلى الهدف التربوي الذي نبغي الوصول إليه.
0: نعم. في قصة بائع الشاي هناك التفات إلى الظروف القاهرة التي يمر بها البعض، البؤس، الفقر، اللذان يجبران طفل لبيع الشاي. أيضا في قصة نحن أصحاب البيت ربما تكمن الأمثولة في أن الحق لا يضيع رغم غطرسة البعض أو دناءة المستغل أيضا للبيت كما ذهبت في هذه القصة.
1: صحيح. طبعا في القصتين الأوليين تمت أجواء انفتاح، بس الحياة ليست كلها فرحا، لا بأس أن يعرف هؤلاء اليافعون أن تمت وجوه أخرى في المجتمع علينا أن نتعاطف معها. هذا يدفعنا إلى تقدير النعم التي نحن عليها. ولذلك لاحظ أن هاتين القصتين اللتين تفضلت بذكرهما قصيرتان، لكي لا يبتد الأثر الانزعاج أو غير ذلك عند الشاب أو الشابة التي تقرأ. بس ضروري بالنسبة لي كانت هذه الالتفاتة، لا سيما أن في عالمنا العربي حصلت في الآونة الأخيرة الكثير من المآسي، وثمة أولاد ما عادوا يمتلكون أهلا أو ما عادوا يمتلكون البيت، فلا بأس أن نطل على هذا الجزء القاسي من العالم، ونحن نريد أن نعلي من قيمة العمل حتى لو كان عمل متواضع. نريد أن نعلي من قيمة الكرامة الإنسانية. الفتى الذي يبيع الشاي لديه كرامة، يرفض أن يتسول، وهذه رسالة مهمة كذلك.
0: نعم.
1: للأولاد، أنا عليكم مهما قست الظروف أن تحافظوا على كرامتكم وأن تعملوا. العمل ليس عيبا في الحياة، وقد يحصل ويمر الإنسان بظروف قاسية، لكن لا يعني ذلك أن النهاية هي ما وصل إليه، وإنما دائما ثمة بداية جديدة عليه أن يبتكرها وعليه أن يحسن ابتكار الوسائل للوصول إليها وتحقيقها.
0: نعم. القصة الأخيرة لن يضيع جميل أبدا، فيها قصة داخل القصة وحكاية داخل الحكاية. طبعا هي قصة مؤثرة للقارئ، ترتكز على أن من يصنع المعروف ربما سيجازى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من أسطول الشبح الروسي. استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت بأن الجولان هي أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. تواصل هيئة البيئة متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومتر في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومتر وفقا للمعطيات الحالية. هذا وتواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقليل آثاره المحتملة، مع إعطاء الأولوية مناطق ذات الحساسية البيئية العالية. ودعت الهيئة الصيادين ومرتادي المناطق الساحلية وأفراد المجتمع بعدم الاقتراب من أي مواد أو ملوثات يتم رصدها، وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية. بدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة فعالية ومعرض عمان هوية وحضارة، والتي تنظمها مؤسسة هداية الوقفية، وتستمر حتى 19 أغسطس الجاري. وتتضمن الفعالية والمعرض عدة أركان تسلط الضوء على الحقوق في المجتمع العماني وركن القيم العمانية في الفقه العمراني وركن قيم وأخلاق التجار العمانيين في نشر الإسلام، إلى جانب ركن يستعرض إبداعات العمانيين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة، وآخر يركز على القرية العمانية وملامح العمارة العمانية بوصفها إرثا فكريا وإنسانيا. رأى حفل افتتاح الفعالية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. أوصى المؤتمر السنوي جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام في ختام أعمال نسخته 25 بولاية صلالة بإعداد قيادات حكومية قادرة على إدارة التحول المؤسسي والمستقبلي وإعادة تصميم المسارات المهنية بالقطاع الحكومي والانتقال نحو منظومة وظيفية قائمة على الكفاءات والمهارات، وإعداد خرائط وطنية للتحول المؤسسي، وإعادة تصميم الخدمات الحكومية لتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية. وأكدت التوصيات كذلك على أهمية الانتقال من التخطيط التقليدي إلى الاستشراف الاستراتيجي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحليل السيناريوهات المستقبلية لتعزيز الاستجابة الاستباقية. وفي مجال الأمن السيبراني أوصى المؤتمر بتعزيز الأمن السيبراني وصياغة خطط استمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث لحماية البنى الأساسية الرقمية الحكومية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه تمت إزالة الألغام من المضيق بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة حسب تعبيره خلال المفاوضات. وقبل ذلك نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أبلغوا ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر. من جانبه شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها وتقبل شروط إيران حسب قوله، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات الآلاف من الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران. نددت باكستان بهجوم جماعة أنصار الله على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن في وقت سابق أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في استهداف الجماعة سفينة شحن قرب مضيق باب المندب، بينهم 4 من أفراد الطاقم هم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي قوات الحكومة المعترف بها دوليا التي شاركت في عملية إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لاستكمال المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تسعى خلال الجولة المقبلة إلى تجاوز الخلافات ودفع الطرفين نحو تنفيذ الاتفاق الإيطالي، حيث كانت إسرائيل قد رفضت توسيع المناطق التجريبية مشترطة التأكيد من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي يتم الانسحاب منها، إلى جانب ترتيبات أمنية وآلية للتحقق من تنفيذها. استهدفت مسيرات فجر اليوم العاصمة الخرطوم ومدينتين في شمال السودان بعد هدوء استمر عدة أشهر. ونقلت وسائل إعلام وشهود عيان سماع عدوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية شمال أم درمان. وفي شمال السودان أشار شهود في مدينة عطبرة والدامر اللتين يسيطر عليهما الجيش أيضا إلى رؤية مسيرات وسماع عدوي انفجارات، ولم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا في الوقت الحاضر. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده قدمت مقترحات رسمية إلى الجانب الأمريكي تتضمن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وأوضح زيلينسكي بأن المقترحات تركز على مطالبتها بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا لا سيما في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب ممارسة ضغوط دولية على موسكو لدفعها نحو إنهاء الصراع وتغيير خططها العسكرية الحالية. وفي موضوع متصل، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط الاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من أسطول الشبح الروسي. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر اليوم، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتبدي بيونغ يانغ استياءها من هذه المناورات معتبرة أنها تدريبات على غزو حسب بيان رسمي، وقد عمدت في الماضي لإجراء تجارب صاروخية متعمدة قبل تلك التدريبات وبعدها. يتابع ملايين الأوروبيين اليوم كسوفا كليا نادرا للشمس، حيث يعد الأول الذي تشهده قارة أوروبا منذ العام 2006. وأوضحت هيئات الفلك الأوروبية استمرار هذه الظاهرة في أسبانيا لدقيقتين قبيل غروب الشمس، لكنها ستستمر لوقت أطول قليلا في بعض مناطق روسيا وغرينلاند. أما الكسوف الجزئي الذي يحدث مع بدء القمر عبوره أمام الشمس فسيستمر لنحو ساعة وخمس وأربعين دقيقة. تسببت عاصفة شديدة ضربت ولايات إلينوي وإنديانا وأوهايو في شمال الولايات المتحدة الأمريكية في مصرع شخص واحد
على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون نسمة. وفي اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح بعدما وصلت العاصفة الاستوائية شان هوم إلى اليابسة، ما تسبب في وقوع أضرار بالعاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن العاصفة أصبحت منخفضا جويا عقب وصولها، فيما حذرت السلطات من حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار ووقوع فيضانات في بعض المناطق الواقعة غرب وشمال وشرق اليابان. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من أسطول الشبح الروسي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل كيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: وجوه لماذا وهل وكيف؟ عن لماذا؟ لماذا هي طفل بري مشاغب ونهم، جاهل يتحرق للمعرفة، جائع لغذاء مشبع، عطش لشراب يحيي العروق. لماذا هي فاكهة أعياد الأسئلة، وهي زمان كل الأسباب. وفي لماذا يرتكب العبث جريمته، والملوك حماقاتهم، والأفراح ألعابها النارية، والأتراح أزياءها السوداء. وبلماذا يحفظ الوعاظ والكهان عقولهم على رف كتبهم الصفراء. وفي لماذا يندفع المغامرون والباحثون عن المجد والبونابرتيون ليفتحوا صفحة جديدة في التاريخ، أو يلعقوا عسلا جديدا دونه خرط القتاد. وفي لماذا ينعقد لسان المهزوم ويلتاث عقل الخائب وتتكسر شوكة المندحر. وفي لماذا يبتسم المنتصر حتى ولو كان انتصاره مؤقتا، وتتباهى يد الشجاع لأن تلك اليد تناولت لماذا فطورا لحركتها ووقودا لشهوة نجاحها. ولماذا هذه لا يوجد شيء أسهل من الإجابة على سؤالها، كما لا يوجد أصعب من التورط في معرفة ما وراء أكمتها. إنها جالسة على كرسيها عالية بينما نحن نأخذها بألسنتنا لنشرح مقامها ورفعتها، وندلل على بؤسنا وقلة حيلتنا، ونتصبب عرقا من شوقنا إليها وإلى صدرها الممتلئ بالحليب أو الهواء. أتراها انفجرت هذه لماذا مع صرخة المسيح الملتاعة الكتيمة: إلهي إلهي لماذا هجرتني؟ أو كما في الآرامية: إلوي إلوي لما سبشتني؟ أتراها احتفلت ذات مرة بعروقها الشاحبة الأزلية؟ أتراها اغتسلت في نهر هيراقليطس، أم تدثرت بعباءتها القديمة مثل جنية تبرق في الظلام؟ أتراها انكشفت لأول وهلة، أم تعتقت في الجرار التي لا يفطمها سؤال ولا فم؟ لماذا هي الحرية؟ ولماذا هي العبودية؟ لماذا هو العدل؟ لماذا هو الاستغلال؟ لماذا هو الإنسان؟ ولماذا هي الشجرة؟ لماذا هي الحياة؟ ولماذا هو الموت؟ لماذا هو الشعر؟ ولماذا هو العلم؟ لماذا هو الأول؟ ولماذا هو الآخر؟ لماذا هو الجنين؟ ولماذا هو الكهل؟ لماذا وقد جنت الأزمنة والتاعت الأمكنة؟ لماذا وقد أعدت الأجساد أكفانها وتوابيتها، وهيأت الأرواح قطارات رحلاتها وقواربها؟ لماذا ولم يبقى إلى الأسئلة التي تتصارع في غرام البراري، والأمواج التي تتحطم قاعية على بريد النسيان، والأشرعة التي تتمايل في هواء الزوال. هل هذه مسؤولة عن الإمكانيات؟ هل يمكنك أن تدخل الفيل في ثقب إبرة؟ مسؤولة عن التعجيزات؟ هل أنت شمشون؟ مسؤولة عن الاتهامات؟ هل أنت من ضرب الولد؟ مسؤولة عن المبالغات؟ هل أنت من المريخ؟ مسؤولة عن التوضيحات؟ هل تستطيع القراءة؟ مسؤولة عن الشتم الجاهز؟ هل أنت أعمى؟ مسؤولة عن الريبة؟ هل كنت هناك؟ مسؤولة عن التحقق؟ هل خلت إلى النوم قبل العاشرة؟ مسؤولة عن الاستكشاف؟ هل ذهبت إلى الصين؟ هل الموسوسة الشكاكة؟ هل النباشة حفارة السرائر؟ هل ساعة المواعيد والزمن السؤال التي تعقب متى؟ هل الزوجة المستلقية التي تقول لزوجها هل أحضر العشاء؟ هل الفتاة المغناجة التي تسأل فتاها هل تحبني حقا؟ هل المعلم الذي يسأل تلاميذه هل كتبتم الواجب؟ هل الفلاح الذي يقول للأرض هل أعطيك أكثر من عرقي؟ هل الأرض التي تقول لكائناتها هل أعيدكم إلى رحمي وجنتي؟ تروبس الهلاهل في الأمكنة، ما رأيكم في هذا الجمع؟ أم أقول الهلهلات؟ تروبس الهلاهل أو الهلهلات منشدهة بعض الشيء، تتلصص على أسرارها وخفاياها، تجلس كامرأة في مقهى الأمل مجللة بالأسى، وعلى شفتيها ضراعة حارة، وفي قلبها تتكسر الأناشيد الملتاعة. وأنا ألحظ تلك المرأة وأهذي في عينيها، هل سنحتطب اليوم من شجرة المدينة الفولاذية؟ هل سنسرق جذوة من نيران السؤال؟ هل سنقوم إلينا حاملين قلوبنا في سلال الريف الشهي؟ هل ستمطرنا السماء غدا مائدة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ هل سيهمس الذئب الجديد في أذن يوسف عن الذئب القديم الذي لم يأكل؟ هل سيبتلعنا الطوفان أم ستتقرب منا الزلزلة؟ هل سنعود أطفالا أحرارا إلى الغناء في النبع؟ كيف؟ هذه الكيف المهذارة أكثر ما يحمل الشروحات في صناديق الكلام. هذه الكيف لا تصبر إلا على التفصيل، ولا تتقيد إلا بالفضول، ولا ترتدي إلى الاستغراب ومعرفة الحال. إنها مثل نفسها، إنها مثل كيف خلق الله العالم في أيام معدودات، وكيف استطاعت بينيلوبي أن تسوف أمر عشاقها، وكيف غسل الملائكة قلب النبي، وكيف لم يذهب التلميذ إلى المدرسة، وكيف تأخرت الحافلة، وكيف مرض سائق الحافلة بعد وجبة عشاء البارحة، وكيف أن امرأة سائق الحافلة حين رأت الطاغية وقد تم القبض عليه صرخت مستغربة كيف حصل ذلك؟ عن لماذا وهل وكيف؟
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
2: عين أخرى.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة سهر جديدة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحية بعطر الليل لكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات من منزله أو عبر هاتفه أو في سيارته في هذا الليل الجميل. نسعد بكم أينما كنتم، حيث نبدأ هذا الترحال، نبدأ سفر ونهوى سهر ونسمع وتر، ويطل الليل في حزة ويوقد للسهر ميعاد شموعة من رحيق الود أبد ما يعرف التمثيل، مع ليلة خريفية مشاعرها بلا تعداد يفيض الشوق بالمغنى عبير كليل.

أهلا بكم معنا وأجمل اللحظات لكل من قصد هذه الديار الطيبة في سلطنة عمان وفي ربوع محافظة ظفار حيث الاستثنائية الخريفية. كما عودناكم رحلة الأربعاء من موقعنا هنا في عودة الماضي بالسعادة، ترحال فني نطوف من خلاله في محطات نقرأ فيها بين الخبر، وأيضا نستوقف الحوارية بين جنبات الموقع هنا في عودة الماضي، حيث المشاركات المختلفة للأصوات من داخل السلطنة وخارجها، خاصة الأجواء الشعبية من خلال حضور العديد من الفرق العمانية المغنى التي تجسد الكثير من الموروثات هنا في عودة الماضي. المحطة راح تكون للخارجية كما عودناكم مع زميل محمد بن عبد الله المهري، فيها كثير من التفاصيل خاصة الثقافية والفنية من خلال التقائه بجمهور المكان أو ببعض الأصوات أيضا الفنية التي ترافق هذه المساءات الخريفية. الحوارية الأخرى في رحلة الليلة من أثير المحبة راح تكون في أجواء أيضا الوتر والوتر اليمني تحديدا، حيث سنسهر معكم مع الفنان اليمني عمر هادي في رحلة أكيد فيها الكثير من النغم الذي يحملنا حيث الطرب والأصالة. هنا ننقل التحايا لكم أيها الأحبة من فريق العمل. مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، من هندسة الاستوديوهات حسن بن سعيد تبوك، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة ماجد بن سليمان العبري، وأحلى تراحيب السهر من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

أهلا بكم سهرا أيها الأحبة في أثير المحبة، كالعادة هنا تصفح لبعض العناوين والأخبار الثقافية والفنية. تتواصل في سوق الحافة بولاية صلالة فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد ضمن فعاليات موسم خريف ظفار 2026. يستمر الملتقى حتى 22 من أغسطس الجاري ويجمع العديد من الحرفيين والمؤسسات الحرفية وموردي مستلزمات وأدوات الحرف التقليدية، إلى جانب أركان تفاعلية وعروض حية تستعرض مراحل صناعة المنتجات الحرفية والتقنيات المتوارثة. طبعا هذا الملتقى يهدف إلى إبراز الحرف العمانية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والتعريف بتنوعها وتطورها، مع تشجيع الابتكار وتقديم منتجات حرفية معاصرة تستلهم الموروث العماني، كما يتيح كذلك للزوار الفرصة الجميلة للتعرف عن قرب على الحرف التقليدية وتجربة بعض مراحل الصناعة في مساحة تجمع بين أصالة الماضي وكذلك روح الابتكار واستشراف المستقبل. الأجواء الشعبية الفنية الجميلة عامرة في هذه المساءات الخريفية، خاصة عندما نقترب من المشاركات هنا في عودة الماضي، حيث تتواصل الفعاليات الفنية في أكثر من موقع في هذا الجزء الجميل المحتضن لأبرز الفعاليات التراثية ضمن أجواء خريف ظفار، بمشاركة عدد من الفنانين والفرق الشعبية التي تقدم للزوار جانبا من ثراء الموروث الفني والثقافي للمحافظة. تتضمن الفعاليات تقديم عدد من الفنون الشعبية التي تختص بها محافظة ظفار في مقدمتها البرعة، بما يحمل من إيقاع خاص وحركات أدائية وألحان طبعا شعبية تعبر عن أصالة المكان. كما تساهم المشاركات الفنية في التعريف بمختلف ألوان الفنون الشعبية العمانية وإبراز دورها في نقل الموروث من جيل إلى آخر، كما يلتقي الفنانون مع الجمهور في أجواء تراثية تجمع بين الإيقاع والأداء والحكاية الشعبية في آن واحد، وتضفي هذه الفعاليات أجواء من الفرح والبهجة على الموقع، وتمنح طبعا زوار عودة الماضي تجربة حية تتقاطع فيها أجواء خريف ظفار مع أصالة الفن الشعبي، ليبقى الموروث حاضرا في ذاكرة المكان وفي وجدان زواره. أصوات عديدة، خميس البغدادي، الفنان أيضا مؤيد حبراس، والكثير من الأصوات العمانية التي يعني تحيي هذه الليالي في أجواء الخريف.

كمان أرافق السهر على وتر العود والعود اليمني تحديدا مع الفنان اليمني عمر هادي برفقة وترية من عازف العود لبيب بامسلم. فكونوا معنا فعن قرب إن شاء الله نسعدكم بأجمل الألحان.

0: أهلا بكم معنا من جديد في أثير المحبة، ونبدأ محطات الوصال في هذه الأجواء الخريفية من هنا من عودة الماضي، حيث أصوات الموروث وإيقاعات الفن الجميل هنا وهناك. الزميل محمد بن عبد الله المهري، مسي عليك بالخير أبو عبد الله.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام في هذه الأماسي أيضا الخريفية وأثير الخريف. اليوم عقيل أيضا الفعاليات منتشرة أيضا ومتكررة، وأكيد في كثير من الأمور أحيانا تأتي هكذا في صدفة وفيها كثير من التفاصيل المختلفة. اليوم أنا زائر أيضا بعض المواقع المختلفة، نجد أيضا هناك الفعاليات الثقافية أو فعاليات المسرحية، الفعاليات التي تطغى أيضا صوتا وتفصيلا، ولكن وجدت أيضا بين هذه الأروقة أحد الشباب أيضا، ولكن بيعرفنا بنفسه وعنده أيضا

0: يقول. تعرف عليك بداية؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم قاسم بدر السمصامي، طبعا صاحب مشروع التنافس عمر عديلي. الحمد لله مشروع طيب وفعال وما شاء الله دخل أقبال كبير يعني ما شاء الله.
0: بالإضافة إلى المشروع عندك شيء، عندك حرفة.
1: نعم هي الحرفة إنه يعني كنت تخصص في الكنافة، صناعة الكنافة هذه. الكنافة طبعا نعم
0: علاقة بالفضيات أيضا.
1: إن شاء الله جزاك الله خير.
0: إحنا سوينا التحريات
1: وإن شاء الله سوينا التحريات وعرفت كل شيء يعني.
0: طيب أهداف الفضيات
1: الكنافة. أشوف أنا إنسان أحب يعني دائما أغامر. طبعا عندي فضيات، عندي صناعة
0: من زمان.
1: من زمان الحمد لله صناعة حلوة.
0: كم كان عمرك تقريبا؟
1: والله من يوم عمر 10 سنوات وأنا أتعلم كل شغلة تصفيف حلوة، صناعة حلوى العمانية، وأيضا في الفخار الفخاريات، وأيضا في الفضيات، وأيضا كيف ممكن أطلع حاجة تكون أنيقة وحاجة تكون يعني طيبة يعني.
0: إيش بالضبط في الفضيات؟ الدقيق.
1: الدقيق هو تنظيف الخناجر، وأيضا تخصيص الحزمة مع السيور هذا من الخناجر. كيف قياسين؟ كيف ممكن تخليها كثيرة؟ كيف ممكن تخليها صغيرة؟ هو الحزام طبعا يختلف.
0: طيب من علمك؟
1: والله ما حد علمنا، علمت نفسي
0: كذا
1: يعني. نعم بس كنت ما شاء الله السنه الماضيه قبل 3 سنوات حضرت في جمعيه المرأة العمانية في طلاله دوره مختص في كيفيه يتم صناعه الفضيات والحمد لله رب.
0: احس ان الفضيات ايضا تحتاج الى دقه متناهيه.
1: شيء طبيعي ما في شك يعني، لان هي غلطه كل فك ثمن يعني.
0: طيب كيف ايضا دمجت بين الفضيات وال
1: انا انسان احب دائما احب يعني كما تقول
0: يعني صناعات كثيرة
1: احب اطلعنا
0: يعني فضيات وحلوى.
1: فضيات وحلوى وايضا فخار.
0: فخار
1: زينا وايضا سح، صناعه السح المتلوك هذا ايضا صناعه منتظرك حلوى العمانيه. فان شاء الله عسى يكون سنوات قادمه من شارك.
0: انا احس انه لا زال عندك ايضا خيال فني بما انه عندك سنان عندك شيء. ما عندك؟
1: والله بالنسبه للفن انا احب الشعر.
0: حافظ؟
1: لا والله ما حافظ بس احب استمع يعني احب استمع.
0: وما حافظ لحد سمعت له في شعراء معينين تحبهم؟
1: والله شوف بالنسبه لمحمد عبده الحقيقه الاغنيه اللي غناها يا من هواه وعزه وذلني كيف السبيل لا وصل
0: ذلني
1: انت الذي حلفت لي وحلفت انك لا تخون فخنتني. لا قعدنا على الطريق واشتق واقول مظلوما وانت ظلمت.
0: ظلمت الله يسامحك الله يسامحك. حياك الله صراحه فرصه سعيده انه ايضا تعرفنا عليك وفرصه سعيده انك ايضا يعني انه يعني اتعرف على اسمك ايضا من خلال هذا التطواف المسائي من اثير المحبه. وايضا اليوم ايضا مستمعين الكرام فعاليات خليل ظفار فعاليات مختلفه وفعاليات ايضا فيها كثير ايضا من التنوع. واليوم معنا قاسم بن بدر صنصان وقاسم ايضا بالاضافه الى كل هذا طلع ايضا الخطاب.
1: لا لا نتعلم
0: عنه نتعلم كل التوفيق ونتمنى لك ان شاء الله في مرتبات قادمه. شكرا
1: للمقابله الطيبه.
0: اذا المستمعين الكرام هكذا كنا معكم من خلال هذا التطور المسائي هنا في هذه الفعاليات التي لا تنتهي. واكيد لا زلنا في اثير المحبه تعرفنا على مقول حرفي او شخصيه فيها كثير من التنوع المختلف بين الفضه والحلوى وايضا رياده الاعمال. عقيد
2: نعم كل التحية أبو عبد الله. الأجواء في الموقع حواليك أتوقع أيضا ثرية بالموروث المغنى حيث نسمع الإيقاعات تصلنا هنا إلى موقع الاستوديو أبو عبد الله.
0: أكيد عقيل إيقاعات مختلفة اليوم أيضا المسرح بيقدم أيضا مجموعة من الفعاليات المختلفة وأعتقد أنه المسرح أصبحت أيقونة أساسية في كل الفعاليات يعني أغاني أطفال مع بعض الأغاني الشعبية شباب أيضا يشاركون مواهب في التقديم. فأحس المسارح أصبحت مسارح أساسية أيضا من خلال أيضا وجود مسرح يقدم فعاليات مختلفة. واليوم هنا في مشروع سير يترجم طبعا أهمية ودور المسرح في تقديم كثير من الفعاليات المختلفة. عبد
2: كل التحية لك أبو عبد الله، شكرا على هذه المساحة الحوارية في هذه الأجواء التراثية الجميلة. كنا حابين نسمع شيء من الأصوات حواليك أيضا للمشاركين في الأغام التراثية والموروث الشعبي. كل التحية العزيز محمد بن عبد الله المهري، كل التحية لك ولضيوفك الكرام وأكيد لكل يعني طيب الاستمتاع لكل من يجول في هذه المساحة الجميلة في هذا الليل الخريف الجميل بين جنبات عودة الماضي. ابقوا معنا في أثير المحبة.

أهلا بكم من جديد، وما زلنا في هذا التصفح الجميل الثقافي والفني معكم، وضمن فعاليات موسم خريف ظفار. يستضيف مسرح ساحة إيتين في الغد فرقة كورال السعودية التي تقدم باقة نغمية من المحطات المختارة بأسلوبها الجماعي الذي عرفت به. تأتي المشاركة هذه المرة في أجواء خريف ظفار، حيث الرذاذ ونسمات الخريف، وأمام أكيد الجمهور الكبير من الزوار زوار الموسم، لتقدم تجربة فنية تجمع بين الأداء الجماعي والتنوع الموسيقي الجميل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، ومثل ما ذكرنا في البداية المحطة الفنية الجميلة التي ذكرناها في البداية ترتبط بصوت عذب لبلد الفنون والأصالة اليمن السعيد، لأنه يحمل في نبرات صوته روح اليمن وفي أدائه أصالتها وفنونها وعطائها الجميل في حنجرة هذا الفنان دائما ذاكرة الموروث العريق. سمعناه في محطات مختلفة عبرت نقول الأمكنة جمالا وأثرا، أكيد من تريم الغناء هذه المدينة الجميلة التي يعمها الأنس والوصال. وهنا أتذكر بيت شعري جميل للراحل حسين المحضار: أيامهم والليالي تمر في أنس، بس ما ودي إلا معاهم، وبس وجوههم مسفرة ما دخلها
1: الغلس
0: غلس يخرج الضيف مما شاهده.
1: مضبوط،
0: وعمر هادي من الغنة،
1: من الغنة مدينة حضرموت.
0: يا هلا بيك وسهلا،
1: الله يسعدك.
0: سعداء بوجودك معنا في هذا المساء الخريفي الجميل عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: السعادة لي وتشريف كبير صراحة أن أكون متواجد معاكم في هذه الأجواء الجميلة في هاللقاء الطيب،
0: الله
1: ويا
0: يحفظك يا
1: رب
0: رب.
1: نكون يعني معاكم خفاف الظل على قولتهم.
0: الله يسعدك. طبعا
1: يعطيك
0: ترحيبي
1: العافية.
0: بالوتر الجميل اللي راح يكون مرافق لنا، لوتر العود الأستاذ لبيبة ومسلم. إن شاء الله نسمع منه كده وترية تحاكي الوجدان بأصالة اليمن الجميل. حياكم الله معنا، سعيد بوجودكم في هذا الترحال اللي اعتدناه كل أسبوع مساء كل أربعاء. وعندما نرتبط باليمن السعيد أستاذ عمر، فنرتبط ب يعني موروث ممتد ومتنوع وثري، وهذا ما يجعل المسؤولية عليكم كفنانين كبيرة.
1: أكيد، بالتأكيد، يعني كل ما تشعبت وكثرت الألوان الفنية فهذا
0: صحيح.
1: يسبب حمل يعني كبير على الفنان، يجبره أنه يكون ملم بأكثر من لون.
0: نعم.
1: وكل لون يعني له ميزة خاصة. تعدد هذه الفنون وهالألوان، شيء جميل أنه الفنان لازم يكون ملم فيه نوعا ما، يعني ولو أنه يمكن انه ما يلم بكامل الموروث اليمني.
0: صحيح. والموروث غني ومتنوع في الايقاعات وفي اللهجات وفي الاداء، وبالتالي هذا هو ثراء واتوقع سر من اسرار بقاء الاغنيه اليمنيه ومحافظتها على نمطها الجميل على الدوام.
1: نعم اكيد، لانه بتعدده يلامس اكثر من ذوق، فكل احد يعني مثل اللي يدخل البستان، في كل مكان يلاقي فاكهه هو اللي يحبها.
0: صحيح.
1: فرضا الأذواق هذا شيء جميل يعني.
0: الأستاذ عمر من الغنى حضرموت والفنون الجميلة اللي فيها، أكيد يمكن من أبرز الفنون اللي يعني أخذت مساحة من السفر والارتحال إلى كل الربوع، ربوع الوطن العربي الكبير. إحنا الجار طبعا
1: أنعم
0: موضوع
1: واكرم.
0: يعني لكم كل التحية والتقدير، وأسماء فنية كثيرة يمكن لو عددنا أنا وياك ما بنقدر
1: أكيد.
0: نحصر، ولكن ربما في شعر المحضار وفي شعر الحداد ومجموعة من الشعراء التنقل البيئي يعني من الطويلة إلى القرن إلى هذا إلى سعاد إلى غيرها من الأماكن أصبحت مغروسة في ذاكرة المستمع العربي، وإن ما حل اليمن فهو يسمعها باستمرار وينتقل بين المدينة والأخرى وكأنه يتعايش فيها.
1: صحيح، أغلب يعني الشعراء قالوا يعني بالذات عندنا سواء حداد أو محضار
0: نعم.
1: أو كثير من الشعراء، يعني عشان ما أنسى أحد
0: نعم
1: يعني،
0: صحيح.
1: وكل مكان يروحون تلاقي يتركوا أثر جميل فيه وياخذوا عنه فكرة حلوة يحطونها في أشعارهم. فمن ضمن الأشعار اللي قالها سيد حسين المحضار عن صلالة، مشهور الكلمات اللي قالها. أيضا تنوعه عن عدن، عن حضرموت، المدن الحضرمية، عن
0: صحيح.
1: صنعاء، عن
0: والجميل هو تقديم هذا المغنى الذي يحمل هذه الأسماء الجميلة للمواقع، للأسواق، للمزارات في قالب عاطفي أنت ترددها، مع أنها ربما هي محطات يمنية أو وطنية بحتة، بس تتردد مع مسامع الناس من نافذة العاطفة، وهذا أعتقد سر جميل في أشعار هذه النخبة من الأسماء رحمة الله عليهم.
1: نعم أكيد،
0: نعم.
1: يعني فتلاقي تشتهر تلاقي بعض الكلمات أو الأغاني اللي تشتهر تحكي عن غربة أو تحكي عن اشتياق وحب لمكان معين، فتلاقي فيه شيء جميل لما تأديه
0: على ذكر
1: وتناقلونه الناس.
0: نعم على ذكر صلالة، أنا سمعت طبعا في معنى مغنى جميل أتوقع مع المستمع الكريم اللي غناها الفنان الكبير سالم محاد، الليلة أبو نيرة،
1: نعم
0: تعتبر من المحطات الجميلة للمحضار التي واكب فيها أيضا أجواء المناسبة والخريف والأجواء الطيبة. احنا تكلمنا شوي، نرجع نوقف شوي، ايش رأيك؟
1: الله يعطيك العافية.
0: نوقف وتر، ايش نسمع؟ لك الاختيار،
1: دام
0: أنا فيما
1: احنا
0: بعد بطلب.
1: تكلمنا عن نتكلم نغني شيء عن الدان الحضرمي.
0: جميل.
1: خرج فصل طاب الأنس في دار بو علوي، هذه أغنية جميلة ومشهورة كثيرة، تغنى بها فنانين الكبار عليهم رحمة الله،
0: وربما الحداد من أقربهم أيضا كانوا وصالا لهذا المرحلة.
1: نعم.
0: ربما أصوات كثيرة مثل ما ذكرت،
1: من الأصوات اللي أقوى الأصوات اللي تغنت بها الأغنية.

0: نسنس علينا
1: عطر
0: عطر
1: عود
0: عود
1: من ورا الباب لي مقلود.
0: نعم، هذه القصص الجميلة تحاكي الخواطر عبر المسافات أخوي عمر.
1: أكيد.
0: يعني كم صوت أدى هذا العمل، وربما قصة العمل أيضا كثير من الناس تلددوا في ويبقى المعنى في جوف الشاعر في معانيها.
1: بالطبع.
0: نعم، هذه الأعمال يعني ترافق صوت عمر هذه باستمرار، خاصة الأجواء الشعب القريبة هذه للبيئة كثير.
1: بالطبع أكيد، يعني وخاصة أنه يعني في أفراد من أفراد القبيلة عندنا متميزين ومختصين بأداء لون الدان الحضرمي اللي هو اللي يغنونه فالت مساجلات للشعار وكذا، فمنهم حتى من رافق الشاعر الكبير حداد بن حسن عليه رحمة الله، ورافق الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، سامروهم تغنوا بأشعارهم، فصارت هذه مرتبطة فينا يعني، بالذات لو تكلم عن عمر هادي عن نفسي يعني.
0: نعم.
1: وفي السهرات والجلسات والحفلات هذه شيء مثل ال كحاجة ضرورية أن أتغنى.
0: نعم.
1: بألوان الدان.
0: طالما ذكرنا هذا اللون القديم والمتجدد دائما، في مغنى أكيد على البال والخاطر، يا رب سالك
1: تخلي
0: خلي
1: سرنا
0: سرنا
1: مكتوب.
0: مكتوم.
1: نعم،
0: ايش رايك استاذ لبيب؟
1: جميل.

0: لك تخلي سرنا مكتوب.
1: يعطيكم العافية، رحلتنا مستمرة معكم في أثير المحبة في هذا السمر الخريف الجميل مع الفنان اليمني مرحدي.

0: ما نويت السفر لكن لأمر قادر، ونويت السفر بمره
1: بمره عن طيب خاطر، بمر المحبوب عن طيب خاطر.
0: وإيش ينفع؟
1: وإيش ينفع يرد البر اللي كان مطحون.
0: قدمت هذا العمل بشكل جميل طبعا مع الموسيقى الأستاذ محمد القحوم والفرقة الموسيقية.
1: نعم، كانت تزامنت مع إعلان الدان الحضرمي، إعلان اليونسكو للدان الحضرمي ضمن التراث اللامادي. فكانت فرصة جميلة أن احنا نقدمها على أسلوبها اللي اختاره
0: تقليدي.
1: نعم، أسلوب التلقين من الملقن أو من الشاعر وغناها مباشرة، لكن عند دخول الأجواء الأوكسترالية فكانت الحمد لله شيء جميل. أكيد حتى تأثيرها كان يعني جدا يعني مؤثرة صراحة، هي لكل مغترب عن وطنه عن أهله عن أحبابه، فجدا تلامس القلب مباشرة.
0: الغريب أنه هذا العمل بأصيل ما قدمه إلا في جلسة من الذكريات، رغم العناء اللي فيها كثير. يعني
1: شوف أعتقد يعني لأن الكلمات أبو أصيل حساس يتأثر على طول، فيمكن لأنها تهيج أشجان وكذا، فغالبا أنه أعتقد هذا رأيي الخاص يعني.
0: ليلة الحد اللي مرت بذكرى الخواطر.
1: إذا كان أنا لما غنيتها كنت مغترب عن بلادي وأهلي 9 أشهر، فكانت فعلا
0: مريضة،
1: الدموع
0: يعني
1: كانت حابسها أنها تظهر، لكن حتى بعض الجمهور قالوا حسينا في إحساسك. ما بالك أبو أصيل عليه رحمة الله كيف يعني غناها، أو كيف لو غناها أكثر من مرة.
0: صحيح. تقديم مثل هذه الأعمال أخي أبو مرسل عمر أيضا، خاصة لما تكون واصلة إلى هذه الشريحة الكبيرة من الناس، وخلينا أحصرها على أهل المكان اللي هم حاسين بالمعاناة، اليمن المغترب واليمن اللي في الدار، أحس وقعها صعب بالنسبة لكم كأصوات شابة ما شاء الله عليكم أيضا، أنه يعني تقديم هذه الأعمال يحتاج إلى كثير من الممارسة والحفظ والقرب من الأداء. طبعا كل إنسان كل فنان له أداء مختلف بلا شك.
1: أكيد كل ما عاش الفنان الموضوع اللي هو بيأديه أعتقد أنه يلامس قلبه فيوصله للمستمع بشكل صحيح.
0: نعم.
1: وهذا شيء مهم جدا. فهذه كلمات يعني تعيشك وتحسسك تذوقك كيف معاناة الغربة.
0: نعم.
1: ومعاناة الاشتياق انك تبغى تعود لأهلك.
0: صحيح.
1: وهم في المقابل يعني أحبتك في أوطانهم، فسبحان الله يتشوقون لك. نعم.
0: من يومين شفت لك كذا دندنة وترية وثلاثة أيام شيبي متعب شبابي، كانت في جو كذا مفتوح جو خريفي.
1: نعم.
0: إيش اللي شدك لهذا الوتر تحديدا؟
1: والله كيف أوصفك يعني.
0: نعم.
1: هي معاناة كل فنان، معاناة كل شاعر، معاناة. وبرضه هي من الأجواء اللي اللحن الجميل اللي فيها هو لحن في الأصل أعتقد أنه تراثي أو شيء،
0: خاصة المدخل
1: طوره أبو بكر. نعم، طوره أبو بكر عليه رحمة الله ككثير من الأعمال والألحان، فتلاحظ فيه أو تتذوق فيه روح البلد،
0: بدايات الدان فيها جميلة.
1: نعم. نعم، فهذه من الأشياء برضو الجميلة.
0: نعم. كيف أستاذ ربيب جاهز؟

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان مع الفنان اليمني صاحب الصوت الجميل الفنان عمر هادي، والرفقة الوترية من الأستاذ لبيب مسلم أيضا في هذه المساحة الجميلة. سمعنا عمان أستاذ عمان، الجو العماني الجميل وهذا العمل الوطني، لك كل التحية أيضا لمشاركتنا أفراحنا مختلفة خاصة مناسبات الوطن.
1: نعم،
0: التجربة في الألوان العمانية ما هي صعبة، قريبة عليكم
1: بالتأكيد هي قريبة من الألوان
0: نعم
1: اليمنية، بالذات الألوان الحضرمية بشكل عام يعني. وهذه كنت تشرفت فيها العمل، كان قبل 9 سنوات
0: نعم
1: عملت 4 أعمال عمانية، فكانت جدا تشرفت في أدائها والحمد لله لاقت استحسان كثير.
0: إذا يسمع صوتك شوية في اختلاف شيء بسيط
1: أكيد قبل 9 سنوات ما شاء الله يعني
0: نعم
1: عمر، عشان كذا حاولت يعني إن شاء الله أجددها أو أعمل
0: شيء
1: إن شاء الله على أعمال قادمة بإذن الله.
0: من يومين كان يسامع لك وتر مع شاعر جميل قيس ربيع، صحيح؟ أبو عزان،
1: بو
0: أبو عزان،
1: أبو عزان
0: كان في شيء كذا ما اعرف وتري كذا شيء بصوتك كذا ادائي
1: يمكن. نعم
0: طيب
1: هو لانه نحن كنا
0: اكثر
1: نحضر،
0: من
1: لا زلنا برضه على عمل جديد ان شاء الله، وعده اعمال ان شاء الله بتنزل قريب، فمنها مع شاعر عماني. نعم نتركها المفاجاه يعني.
0: بحول الله اكيد. في الليله الموسيقيه الجميله اللي قدمتموها يعني قبل ايام، كانت هناك مساحة أيضا للنغم العماني وللجملة الموسيقية والمفردة الشعرية العمانية أن تكون حاضرة في هذه الليلة. أتوقع أستاذ عمر أنت يعني في هذه الألوان مش غريبة عليك، والأسماء اللي أيضا قدمتوا لها أسماء كبيرة في سماع الأغنية العمانية.
1: نعم، عملنا ميدلي، المايسترو عمل ميدلي للفنان الراحل الكبير
0: سالم
1: علي. نعم وشارك نحن برضو الفنان والهام والقامة العمانية الجميلة أستاذ عمر جبران.
0: نعم بهاني كل التحية.
1: جميل جدا أن المايسترو مبدع ما شاء الله.
0: نعم
1: أخذ هذه بعض الألوان العمانية، حتى أنه قام بإدخال بعض الآلات الشعبية المشهورة في عمان.
0: نعم
1: وادخالها مع الاجواء او الالات الاوركستراليه، فاعطت جو جميل،
0: نكهه جميله.
1: نعم
0: نعم
1: فهي في تجارب كثير يعني بين
0: نعم.
1: بين بين فنوننا والفنون العمانيه.
0: نعم لو طلبنا وتريه معينه او صوت، في شيء على بالك عماني؟
1: كعماني عماني، لكن سمعك مثلا شيء من الاعمال اللي قدمتها. هذه كانت يعني متناسبة حتى مع أجواء الخريف.
0: جميل.
1: نقول يعني راد هذا المطر والسماء صافية.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية.
0: الكلمات لمن النص؟
1: هذه الكلمات للشاعر بن مرعي الكثيري.
0: نعم.
1: الدكتور بن مرعي الكثيري.
0: والأجواء فيها من
1: جميلة. نعم. دمج بيها اللونين وحتى غنناها بنفس ال الإيقاع، أحد الإيقاعات العمانية الشهيرة يعني.
0: راح نسمع منها شيء.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ما زلنا في سهرتنا الفنية التي يعمها الأنس والوصال الجميل مع هذا الصوت العذب للفنان اليمني عمر هادي. سمعنا كذا دندنات حضرمية جدا رائعة أستاذ عمر، نخرج شوي كذا في المساحة اليمنية الواسعة المثرية دائما، إيش نسمع؟
1: من ضمن الأغاني الجميلة اللي تغنوا بها حتى كبار الفنانين من ضمنهم محمد عبده،
0: نعم،
1: أغنية ضناني الشوق، فنسمعكم منها.
0: جميل، وزادت شجوني.
1: نعم يبدو أننا لازلنا في الشجون يعني.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. أستاذ عمر، هذه الأعمال يعني رغم أنها ممكن من نقول القديم القديم، إلا أنها متجددة باستمرار في ذاكرة الناس وفي بالهم، لأنها تحمل أصالة المكان وصدق صدق الفكرة والروح الجميلة.
1: نعم أكيد، القصة اللي في الكلمات جميلة، النسج الشعري، اللحن الجميل، تكاملت هذه من الأعمال اللي هي متكاملة الأركان، يعني
0: نعم
1: سواء في الكلمات الشعرية واللحن والجمل الموسيقية والأصوات الكبيرة اللي تغنت بهذه
0: قدمت
1: الأغنية.
0: الأعمال، نعم
1: كل فترة تلاقي هالأغنية مطلوبة،
0: تتجدد
1: لا زالت متجددة فعلا.
0: أوراقك القريبة القادمة، ما أبرز يعني إيش الأبرز في الجديد اللي فيها؟ أكيد كثير إن شاء الله، ما نريد نحرق، ولكن نعم
1: محضرين على كم عمل، بعض الأعمال اللي انتهينا منها، و في عمل الحين شغالين عليه إن شاء الله، إن شاء الله يكون عمل خير إن شاء الله، وعمل ينال استحسان الجمهور الجميل اللي أعتز بهم وأفرح بهم كثير. يعني
0: لون العمل على أي لون تقريبا؟
1: هو اللون، العمل لون الرمبا،

0: لأنها هي طيبة ولكنها تختلف لما تسجل بشكل.
1: هو أنا جالس أحضر على جلسة طربية يعني مسجلة كاستوديو بس بنظام جلسة، فأعمال كثيرة أشوف أحب أن أجددها، في منها حتى للفنان الراحل علي سالم علي
0: سالم بن علي
1: سالم علي سعيد،
0: جميل.
1: ومنها أعمال متنوعة كثيرة طبعا، وإن شاء الله أحاول أن ألامس أكثر جمهور أوصل لهم في كل مكان، أخذ أبرز الأعمال وأقدمها بقالب متجدد إن شاء الله
0: بحول الله. أكيد عندما نتحدث عن الألوان اليمنية من الصنعاني لليافعي للحجي، طبعا الحضرمي ما شاء الله أنت من أهل الدار والبيئة، ولكن يظل الفنان في المكان الأقرب، هنا المساحة الصوتية تختلف. فدان الحضرمي متشعب أيضا، يمكن العارف
1: نعم.
0: العارف لا يعرف، أنت أدرى بالتفاصيل. وفي كثير يعني يمكن احنا نسمع هذه من خلال أصوات فنية جميلة، تجد الدان الهادي، الدان الممدود. يعني كيف تشتغلون أنتم كجيل الآن أيضا على البحث في هذه المساحة الجميلة اللي بعضها ما خرج أكيد، لأنه في كثير ثرى من هذا هذه
1: صحيح،
0: الألوان.
1: كثير من الأعمال اللي هي تحتاج إعادة
0: نعم.
1: نبش على قول على قولتنا. طبعا الدان فعلا أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب له، وهذا اللي يخلي الواحد أنه يفكر كيف يضعها في قالب قريب القلب المستمع، يبسطها يعني سواء إذا كانت اللحن، لأن
0: خاصة
1: بعض الألحان
0: الاعتماد
1: متشعبة
0: على
1: لها
0: الأداء
1: طريقة
0: الصوتي أحيانا يكون قريب من الناس، يلامس الناس بشكل.
1: نعم أكيد أكيد. فبعض الأغاني الأغنيات تنقلها كما هي فيحبها الجمهور كما هي، وبعض الأغاني يحبها الجمهور بقالب معين، فهذه الأشياء اللي والتفاصيل اللي مهمة لكل فنان صراحة في تقديم الأغنيات.
0: نعم. إيش الأغنية اللي يحاول عمر تكون قريبة منه كده في جلساته، في سمراته، في التقائه بجمهوره أكثر من غيرها؟
1: أكثر أغنية يعني محببة لي، أكثر أغنية محببة لي اللي سلب عقلي، هذه أموت بها الأغنية
0: بخف دمه وأخلاق.
1: بخف دمه وأخلاق وبالرضا والحسن اللي يطعمه من ذاقه، ومن العسل أحلى لمن هو مثلنا
0: دواق
1: من نار حبه ذوبت قلب مشتاق. جميلة، هذه من أجمل الأغاني. أيضا في أغنية ثانية، هذه بنمط الدان، في أغنية لاموني أهلي في حبك، وكلمات جميلة، وأغنية بعد منذ أن أنشت الأغنية دايم الناس يطلبونها في كل تقريبا جلسة وسهرة إلا ويطلب هالأغنية، للشاعر الراحل الشاعر الكبير عبد القادر الكاف، ومن الحان الفنان الأسطورة أعتبر يعني الأستاذ حسن بحشوان، ربي يحفظه طولنا بعمره،
0: اللي هي
1: لاموني أهلي.
0: لاموني أهلي، يعني هذه مرافقة لصوت عمر،
1: هذه في كل مناسبة كانوا يطلبونها الأغنية.
0: نعم. يعني يمكن احنا الوقت يمضي جميل بكم ومعكم، وارجع يعني احنا كذا مع المستمع ما حابين انه نسولف كثير، حابين يسمعوا اكثر صوتك حتى لو تعبناك. فنرجع للوتر من جديد استاذ ربيب، ايش نسمع؟
1: نقول شيء صنعاني، نروح للجو صنعاني.

0: يعطيك العافية. طبعا من المحطات الصناعية الجميلة كانت هذه وادي الدر أيضا، ومجموعة أحبة
1: نعم،
0: ربا
1: أحبة
0: صنعاء
1: رضا صنع رسولي قوم.
0: ورسولي قوم، هذه كانت برفقة الموسيقار أحمد فتحي أعتقد أيضا.
1: أي
0: كان
1: نعم،
0: الإشراف، شوف كيف الإشراف الفني الجميل يعني.
1: يس نعم معك.
0: لذلك هذه الأعمال تظل يعني محفوظة للناس ومرغوبة
1: الأعمال
0: ومسموعة،
1: الخالدة فعلا.
0: وكأنها وغناها في الحفلات كأنها استوديو. الحفلة اللي كانت في صنعاء لما نرجع نسمعها كأنها استوديو الحفلة، ما كأنها
1: فعلا
0: لايف.
1: فعلا
0: سبحان الله.
1: كانت حفلة جدا جميلة فعلا. كان التسجيل، الفرقة المصاحبة كانت فرقة كبيرة.
0: ورغم الفترة الزمنية الطويلة تستشعر وكأن المادة مسجلة استوديو.
1: صحيح فعلا،
0: نعم سبحان الله.
1: التفاصيل هذه كان يعني مركز عليها عليه رحمة الله أبو
0: نعم
1: أصيل، عشان كذا كل عمل تسمعه تلاقيه قصة ثانية، يعني
0: صحيح.
1: عالم ثاني.
0: أستاذ عمر، احنا ودنا نواصل السهر لكن الوقت هكذا يمضي جميل بكم ومعكم، ويظل الارتواء من معين الأغنية اليمنية دفاق دائما. كل التحية لهذا الحضور الجميل، خذنا من وقتك، نعرف
1: الله
0: أنك
1: يعطيك
0: ارتباطات
1: العافية،
0: كثيرة.
1: يسعدكم ربي،
0: الله يسلمك
1: شرفت كثير بالتواجد معاكم
0: الله يحفظك يا رب.
1: ورفقتك يا أستاذ
0: عزيز
1: عقيل، الله
0: عزيز، الله
1: يسعدك يا رب
0: يسعدك.
1: إن شاء الله.
0: أنا سعيد بلقائك وبهذه الدانات الجميلة اللي قدرنا ناخذ منها الشيء البسيط في هالمشوار.
1: تشريف لي.
0: الله يحفظك يا رب. أستاذ ربيب، شكرا جزيلا لوطنك الطيب.
2: حبيبي الله يحفظك.
0: بتعلم انا ان شاء الله.
2: الشرف طبعا.
0: الله يسعدك يا رب.
2: معكم.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك. الوقت يمضي، اذا انقل كل التحايا من فريق العمل في ختام هذه الرحله، رحله الاثير الجميله اللي تعطرت هذا المساء بصوت الفنان الرائع عمر هادي. طبعا انقل تحياته هو للمتلقي الكريم قبل فريق العمل، مني في الاعداد والتقديم عقيل بن علوي با علوي، في المتابعه والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنيه حسن بن سعيد العامري، هندسه الاستوديوهات المهندس حسن بن سعيد تبوك، هندسه البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري، المحتوى الالكتروني للاذاعه ماجد بن سليمان العبري. وهذه احلى التحايا من مخرجنا الاستاذ هاشم بن علي العامري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حصاد اليوم الإخباري.
1: مرحبا بكم مستمعينا، وإلى أبرز العناوين. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها.
0: بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية.
1: تنفيذ وإنشاء مدن صناعية جديدة في عدد من محافظات سلطنة عمان تعزيزا للبيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري الإيراني يرفع سقف تهديداته. أهلا بكم مستمعي الكرام مع حصادنا الإخباري، وإلى التفاصيل. حيث استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 للميلاد.
1: وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. بدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة فعالية ومعرض عمان هوية وحضارة، والتي تنظمها مؤسسة هداية الوقفية وتستمر حتى 19 من أغسطس الجاري.
0: وتتضمن الفعالية والمعرض عدة أركان تسلط الضوء على الحقوق في المجتمع العماني، وركن القيم العمانية في الفقه العمراني، وركن قيم وأخلاق التجار العمانيين في نشر الإسلام، إلى جانب ركن يستعرض إبداعات العمانيين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة، وآخر يركز على القرية العمانية وملامح العمارة العمانية بوصفها إرثا فكريا وإنسانيا. رعى حفل افتتاح الفعالية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. أوصى المؤتمر السنوي جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام في ختام أعمال نسخته 25 بولاية صلالة بإعداد قيادات حكومية قادرة على إدارة التحول المؤسسي والمستقبلي وإعادة تصميم المسارات المهنية بالقطاع الحكومي والانتقال نحو منظومة وظيفية قائمة على الكفاءات والمهارات وإعداد خرائط وطنية للتحول المؤسسي وإعادة تصميم الخدمات الحكومية لتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية.
1: وأكدت التوصيات كذلك على أهمية الانتقال من التخطيط التقليدي إلى الاستشراف الاستراتيجي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحليل السيناريوهات المستقبلية لتعزيز الاستجابة الاستباقية. وفي مجال الأمن السبراني، أوصى المؤتمر بتعزيز الأمن السبراني وصياغة خطط استمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث لحماية البنى الأساسية الرقمية الحكومية. تواصل هيئة البيئة متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومترا في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومترا وفقا للمعطيات الحالية.
0: هذا وتواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقليل آثاره المحتملة، ما يعطى الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية. ودعت الهيئة الصيادين ومرتادي المناطق الساحلية وأفراد المجتمع بعدم الاقتراب من أي مواد أو ملوثات يتم رصدها وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية. وقعت في مسقط 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. رعى المناسبة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: ضمن مبادرة وطنها من الرؤية إلى الشراكات، وقعت 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية من خلال إنشاء 7 مصانع وإضافة خطوط إنتاج في مصنعين قائمين بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة:
3: إن الاتفاقيات التي نشهد توقيعها اليوم تمثل خطوة عملية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية، بما يوسع فرص الاستثمار والإنتاج ويرفع القيمة المحلية المضافة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
2: صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد نائبة رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة:
4: هذه المبادرة لم تكن مجرد شعار، بل فتحت لنا باباً عملياً لنقل التزاماتنا الموقعة إلى مصانع ومنتجات محلية تصنع بأيدٍ عمانية وتخدم سوقاً محلياً متنامياً. إن هذه الخطوة تنبع مباشرة من أولوياتنا الوطنية، وكلنا ثقة بفضل الله ثم بجهود الجميع أن ما غرسناه اليوم سيكون قصة نجاح ملهمة تتذكرها الأجيال، وعلامة فارقة ترفع من مستوى صناعة المكونات الكهربائية في سلطنة عمان والمنطقة ككل.
2: وتشكل الاتفاقيات خطوة عملية لتحويل الطلب على مكونات ومعدات قطاع الكهرباء إلى فرص استثمارية وصناعية محلية وبناء قدرات إنتاجية تسهم في تلبية جانب من احتياجات القطاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمحتوى المحلي، كما تدعم التكامل بين الخبرات المحلية والعالمية ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة بالتوازي مع النمو المتسارع الذي تشهده مشروعات الطاقة في سلطنة عمان.
5: رشاد بن علي السلطي، رئيس تنفيذي للعمليات بشركة الخدمات الهندسية المتحدة. طبعا هذه الاتفاقية ما بين شركة الخدمات الهندسية المتحدة وشركة فولتامب للطاقة هي شراكة اقتصادية مهمة لتصنيع الخزانات المتخصصة التي تستخدم في المحولات محليا في سلطنة عمان لأول مرة. سيتم تنفيذ هذه الأعمال ضمن توسعة متوقعة في المستقبل القريب في منشأة الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية.
6: مريم سالم العربي من شركة المها للحلول المثالية. تعد توقيع الاتفاقية اليوم مع شركة فولتام للطاقة فرصة للتوسع لشركة المها في الأسواق الخليجية من خلال رفد السوق بمنتج الفالفز أو ما يعرف بصمامات التحكم وألواح التحكم. إن شاء الله إحنا ملتزمين بتزويد الشركة أو شركة فولتام بمنتج محلي ذو جودة عالية وأسعار تنافسية. تكلفة المشروع إن شاء الله راح تكون ما يقارب 500,000. ممكن نبدأ التشغيل التجريبي خلال 8 أشهر.
2: وتأتي مبادرة وطنها التي تنظمها هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع شركة فولتام للطاقة ضمن مسار أوسع لتوطين الصناعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الخدمات العامة وتحويل احتياجات هذه القطاعات إلى فرص اقتصادية وصناعية مستدامة بما يعزز القيمة الاقتصادية المحلية ويدعم نمو القطاع الصناعي ويوسع مشاركة القطاع الخاص في التنمية انسجاماً مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
7: ضمن خطة التنمية الخمسية 2011-2026-2030 تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن العمل على إنشاء مدن صناعية جديدة سعيا إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات وتمكن القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في قيادة الاقتصاد الوطني وبناء قطاعات قاطرة للتنويع وأخرى مكملة لها وترسيخ سوق عمل جاذب للكفاءات الوطنية والمهارات المتخصصة إلى جانب تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتبني الطاقة المتجددة. وتنفذ مدائن حزمة من المشاريع الاستراتيجية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية والتي تمثل إضافة نوعية للبنية الصناعية في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل. وتعد مدينة السويق الصناعية أحد المشاريع التنموية الواعدة في محافظة شمال الباطنة إذ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 12 مليون و200 ألف متر مربع وسيجري خلال المرحلة الأولى تطوير ما يقارب 1,300,000 متر مربع. أما مدينة المضيب الصناعية في محافظة شمال الشرقية فتقارب مساحتها الإجمالية 9 ملايين متر مربع وتشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة تقدر بنحو 1,300,000 متر مربع وقد بدأ العمل فعليا على تطويرها بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليون ريال عماني وبنسبة إنجاز كلية بلغت 7%. وفي محافظة ظفار يجري تنفيذ مشروع مدينة ثمريت الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4 ملايين متر مربع إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة مدح الصناعية في محافظة مسندم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 360,000 متر مربع. وتمضي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في عمليات تطوير مدن صناعية حديثة تعتمد على بنية أساسية متكاملة ومستدامة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: 14 دقيقة بعد 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا معكم ومع حصادنا الإخباري. ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية جاوزت 2,000,000 ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2,000 فدان.
1: وتتوزع هذه العقود الموقعة على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل عددا من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية، من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي في محافظة ظفار.
0: وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أنه تمت إزالة الألغام من المضيق بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة حسب تعبيره خلال المفاوضات. وقبل ذلك نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أبلغوا ترامب أن محاولة أمريكا السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر.
1: من جانبه، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، حسب قوله، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران.
0: نددت باكستان بهجوم جماعة أنصار الله على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن في وقت سابق أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في استهداف الجماعة سفينة شحن قرب مضيق باب المندب، بينهم 4 من أفراد الطاقم، هم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي قوات الحكومة المعترف بها دولياً التي شاركت في عملية إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة.
1: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لاستكمال المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تسعى خلال الجولة المقبلة إلى تجاوز الخلافات ودفع الطرفين نحو تنفيذ الاتفاق الإطاري، حيث كانت إسرائيل قد رفضت توسيع المناطق التجريبية مشترطة تأكيد من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي يتم الانسحاب منها، إلى جانب ترتيبات أمنية وآلية للتحقق من تنفيذها.
0: استهدفت مسيرات فجر اليوم العاصمة الخرطوم ومدينتين في شمال السودان بعد هدوء استمر عدة أشهر. ونقلت وسائل إعلام وشهود عيان سماع دوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية شمال أم درمان. وفي شمال السودان، أشار شهود في مدينتي عطبرة والدامر اللتين يسيطر عليهم الجيش أيضا إلى رؤية مسيرات وسماع دوي انفجارات. هذا ولم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا في الوقت الحاضر.
1: القوات الأوكرانية تستهدف العديد من المدن الروسية بعدد هائل من المسيرات، والقوات الروسية تقصف المراكز اللوجستية ومنشآت الطاقة وأكثر من 150 منطقة أوكرانية. وموسكو تعتبر ممارسات واشنطن في دعم أوكرانيا مؤشرا على عدم عملها لتحقيق السلام.
8: أعلن ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية في اتهام حساس للولايات المتحدة بأن تصرفاتها فيما يخص النزاع في أوكرانيا لا تنسجم مع السعي لتحقيق السلام، معتبرا أن أعمال الأمريكان تناقض أقوالهم، مستشهدا بما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية روبيو في يونيو الفائت بأن واشنطن تعتبر نفسها وسيطا حياديا، وأنه صرح بأن الولايات المتحدة ستحاول تنظيم مفاوضات حول أوكرانيا في الأسابيع القادمة. لكن جالوزن توقف عند استمرار تبريدات الأسلحة الأمريكية إلى كييف وتقديم المعلومات الاستخبارية وغيرها من المساعدة اللوجستية، وهذا لا ينسجم مع السعي للسلام حسب تعبيره. أجدر بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكية روبيو كان قد أعلن بوضوح أن واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا، فهي تدعم أوكرانيا بالسلاح وفي الوقت نفسه تفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على موسكو. من جهة ثانية، يلفت النظر أن أنقرة نفت بعد أقل من 48 ساعة علمها بوجود مخطط أمريكي لنقل كمية كبيرة من السلاح إلى أوكرانيا عبر تركيا، حيث كانت الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونغرس بخطة محتملة لنقل أسلحة أمريكية موجودة لدى تركيا إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة راجمات وصواريخ باليستية، ويبدو أن الأمر متعلق بعدم وجود قرار نهائي بهذا الصدد. على الصعيد الميداني، وسعت أوكرانيا من قصفها للمواقع والمدن الروسية بالمسيرات التي باتت تزيد يوميا أحيانا عن 1000 مسيرة وعشرات الصواريخ من نوع فلامينغو أوكرانية الصنع، حتى أن موسكو طالبت المجتمع الدولي بإدالة القصف الأوكراني الأخير ل16 مقاطعة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى دون أن يكون لها أي تأثير عسكري كونها تطال المدنيين، حسب زخارفا الناطقة باسم الخارجية الروسية. من جهتها، أعلنت الدفاع الروسية أنها أسقطت يوم أمس وحده 1134 مسيرة أوكرانية، وأن قواتها تمكنت من ضرب مواقع حساسة للبنى التحتية الأوكرانية وتحييد قرابة 1300 عسكري أوكراني، وأن قصفها طال أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: وفي موضوع ذي صلة، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي إن موسكو ستضطر للرد بالمثل، وأضاف أن بلاده ستتحرك حيثما ترى ذلك ضروريا ومناسبا في أي مكان.
1: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر اليوم، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتبدي بيونغ يانغ استياءها من هذه المناورات، معتبرة أنها تدريبات على غزو حسب بيان رسمي. وقد عمدت في الماضي إلى إجراء تجارب صاروخية قبل تلك التدريبات وبعدها.
0: تسببت عاصفة شديدة ضربت ولايات ألينوا وأنديانا وأوهايو في شمال الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصرع شخص واحد على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون نسمة. كما وقفت هذه العواصف كافة الرحلات الجوية في مطاري شيكاغو عاصمة ألينوا.
1: وفي اليابان، أصيب 4 أشخاص بجروح بعدما وصلت العاصفة الاستوائية تشانهوم إلى اليابسة، ما تسبب في وقوع أضرار بالعاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن العاصفة أصبحت منخفضا جويا عقب وصولها، فيما حذرت السلطات من حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار ووقوع فيضانات في بعض المناطق الواقعة غرب وشمال شرق اليابان. الحصاد الإخباري مستمر من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها.
1: بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية.
0: تنفيذ وإنشاء مدن صناعية جديدة في عدد من محافظات سلطنة عمان تعزيزا للبيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري الإيراني يرفع سقف تهديداته.
0: أهلا بكم من جديد مع حصادنا الإخباري. ارتفع عدد الرحلات القادمة عبر مطار صلالة خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 31 من يوليو الماضي إلى 1758 رحلة بزيادة بلغت 7%، كما ارتفع عدد المسافرين القادمين عبر المطار خلال الفترة ذاتها بنسبة 8% ليبلغ 154,529 مسافرا. يأتي هذا النمو في حركة الرحلات والمسافرين بالتزامن مع موسم خريف ظفار الذي يشهد إقبالا متزايدا من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
1: ساهم مؤشر الناتج المحلي السريع الذي أطلقه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة. ويوفر المؤشر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوما بدلا من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة.
9: يمثل إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خطوة نوعية في تطوير منظومة الإحصاءات الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يوفر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوما بدلا من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة. ويسهم المؤشر في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أداء إيجابيا، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 39 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025، فيما تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 32 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني في عام 2020، بما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية. كما يولي المركز اهتماما بمؤشرات سوق العمل وينفذ مسح الاقتصاد الرقمي لرصد مستوى استخدام التقنيات الحديثة في الأنشطة الاقتصادية، وأسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في مسح نفقات الأسرة في رفع كفاءة جمع البيانات وتحليلها وتحسين جودة المخرجات وتقليل الوقت والتكلفة. وقد حققت سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات المركز الأول على مستوى غرب آسيا والتاسع عالميا في مؤشر البيانات المفتوحة لعام 2024، مع الالتزام بحماية سرية البيانات الفردية. ويؤكد إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع توجه السلطنة نحو منظومة إحصائية أكثر سرعة ودقة، تعتمد على المؤشرات المبكرة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والبيانات المكانية، بما يعزز قدرة المؤسسات على قراءة المتغيرات الاقتصادية ورفع كفاءة السياسات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: أغلق مؤشر بورصة مسقط اليوم عند مستوى 7481 نقطة، مرتفعا بأكثر من 15 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول، وبلغت قيمة التداول 43,597,000 ريال عماني، منخفضة بحوالي 14% مقارنة مع آخر جلسة تداول، حيث بلغت قيمة شراء غير العمانيين ما نسبته 14% ليصل إلى 6,314,000 ريال عماني. وبحسب التقرير الصادر عن البورصة، فإن القيمة السوقية ارتفعت إلى ما يزيد عن 38,100,000,000 ريال عماني.
1: وإلى سعر النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارين وتسعة عشر سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 86 دولارا و93 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل.
0: أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط اليوم، حيث أدت الشكوك حول التوصل إلى اتفاق بين أمريكا إلى تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن بيانات من القطاع أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا ليصل إلى 89 دولارا و63 سنتا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ 83 دولارا و91 سنتا للبرميل.
1: ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة قاربت 1%، مدعومة بتراجع توقعات إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة الشهر القادم. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى أكثر من 4406 دولارات للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.6% لتصل إلى ما يزيد عن 4466 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت أسعار الفضة في معاملاتها الفورية بنسبة 1.2% لتسجل 65 دولارا و46 سنتا للأوقية.
0: أجرى فريق زراعة القوقعة بمستشفى النهضة أكثر من 835 عملية زراعية للقوقعة باعتباره المركز المرجعي لهذا النوع من العمليات في سلطنة عمان. وتعد زراعة القوقعة جهازا إلكترونيا يزرع جراحيا داخل الأذن الداخلية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع شديد إلى عميق، ولا يستفيدون بشكل كاف من السماعات الطبية، حيث تعمل على تحفيز العصب السمعي ومساعدة الدماغ على استقبال الإشارات الصوتية.
1: ويسهم هذا النوع من التدخلات في تحسين القدرة على السمع وفهم الكلام وتعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي ودعم تطور اللغة والنطق لدى الأطفال. يذكر أن فريق زراعة القوقعة بمستشفى النهضة قد أجرى واحدة من أصغر عمليات زراعة القوقعة على مستوى العالم لطفل يبلغ من العمر 9 أسابيع في إنجاز طبي يعكس مستوى الخبرة والكفاءة التي يمتلكها الفريق الطبي في هذا المجال التخصصي. انطلقت بمتحف عمان عبر الزمان بولاية منح فعاليات مخيم وثق للأفلام الوثائقية الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما بمشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين في مجالات السيناريو والتصوير والإخراج والمونتاج من أبناء محافظة الداخلية.
0: ويقدم هذا المخيم جانبا تدريبيا وعمليا متكاملا لتطوير مهارات المشاركين في صناعة الفيلم الوثائقي، بدءا من توليد الأفكار وبناء المعالجة وكتابة السيناريو، مرورا بالتصوير والإضاءة والمونتاج والإخراج. تستلهم موضوعاتها من الموروث الثقافي والتاريخي والمقومات السياحية التي تزخر بها محافظة الداخلية. احتفلت سلطنة عمان اليوم باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الأوطان. وتنفذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب العديد من المبادرات والبرامج الداعمة والممكنة للشباب في مختلف المجالات.
10: يعد الشباب جزءا أساسيا من مسيرة النمو في سلطنة عمان، ويتشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. ومن أجل تعزيز دورهم في مختلف جوانب العمل الوطني، واصلت وزارة الثقافة والرياضة والشباب جهودها لبناء جسور التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، إضافة إلى توفير بيئات آمنة للنقاش حول القضايا المؤثرة والممكنة للعمل الشبابي. ويشكل برنامج ثروة نقطة محورية للاستماع إلى الشباب وإشراكهم في تقييم المشروعات والبرامج الشبابية، بجانب تطوير مبادرات تتناسب مع الخطة 15 ومن المقرر انطلاق النسخة الثانية من البرنامج في أكتوبر المقبل، مع التركيز على تزويد الشباب بمعرفة عميقة في 6 سياقات وطنية رئيسة: الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والمؤسسي وكذلك الإعلامي. وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تنظم الوزارة منتدى الشباب الخليجي 4 سبتمبر المقبل بمحافظة ظفار تحت شعار مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، لتعزيز التواصل بين الشباب الخليجي ومناقشة التحديات المشتركة. كما سيعلن هذا العام عن مشروع حول الشباب والذكاء الاصطناعي والتطورات السريعة في هذا المجال وتأثيراته على التعليم والعمل والابتكار. وتنفذ وزارة الثقافة والرياضة والشباب سنويا برنامج دعم المبادرات الشبابية، الذي يسعى إلى تمكين الشباب من تنفيذ أنشطة مجتمعية في مختلف المجالات. وقد تم دعم 68 مبادرة خلال هذا العام، كما سيقام ملتقى المبادرات الشبابية في مختلف المحافظات لتبادل التجارب وتعريف المجتمع بأنشطتها وبرامجها، إضافة إلى برنامج إسناد عمان للتطوع الشبابي، وهو أحد المشروعات الرئيسة لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم التطوعية وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية. ويعمل برنامج السفراء الشباب على تأهيل القيادات الشابة للمشاركات الخارجية وتطوير مهارات التواصل والتفاوض وتعزيز المعرفة بمجالس الأمم المتحدة ولجانها، فيما يهدف معسكر مستعد إلى الاعتماد على النفس والعمل الجماعي، بينما يركز برنامج الانضباط العسكري الذي يقام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على غرس قيم المواطنة والالتزام لدى المشاركين. من جانب آخر، يعمل مركز الشباب على تطوير منظومة البرامج والمبادرات والشراكات التي تفتح آفاقا أوسع أمام الشباب العماني وتدعم تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أثر ملموس تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، إيمانا بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان.
11: وإلى الأخبار المنوعة في الحصاد الإخباري، فقد دخلت القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن التغليف ونفايات التغليف مرحلة التنفيذ، متضمنة قيودا مشددة على استخدام المواد الكيميائية المعروفة باسم المواد الكيميائية الأبدية، إلى جانب التخلص التدريجي من عدد من المواد البلاستيكية وحادية الاستخدام. وتهدف التشريعات الجديدة إلى الحد من التلوث الناجم عن نفايات التغليف، لا سيما المرتبطة بالتجارة الإلكترونية ووجبات المطاعم السريعة، من خلال وضع متطلبات أكثر صرامة لسلامة عبوات الأغذية ومواد الشحن، فضلا عن تقليص المساحات الفارغة في صناديق التوصيل إلى أقل من 50%.
0: أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية 29 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك إلى الفضاء. وانطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كارافيرال للقوة الفضائية بولاية فلوريدا، حاملا مجموعة الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض. وخصصت الشركة 72 عملية إطلاق لتوسيع شبكة ستارلينك، وهي أكبر كوكبة من الأقمار الصناعية جرى تجميعها على الإطلاق، وتضم حاليا أكثر من 10,900 قمر صناعي نشط في المدار. وتسعى سبيس إكس إلى تشغيل 100,000 قمر صناعي من أقمار ستارلينك الأكبر والأكثر تطورا، فضلا عن إطلاق 1,000,000 قمر صناعي مخصص لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
11: اتجهت أنظار الملايين مساء اليوم إلى الأفق الغربي لمتابعة كسوف شمسي يعبر أجزاء من أوروبا في حدث شهدت خلاله إسبانيا أول كسوف كلي للشمس منذ أكثر من قرن. وبدأ القمر في المرور أمام الشمس قبيل غروبها، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإضاءة وظهور مشهد يشبه الشفق، فيما شهدت مناطق واسعة من إسبانيا كسوفا كليا. هذا وحذرت منظمات وهيئات صحية عالمية من النظر مباشرة إلى الشمس دون استخدام نظارات خاصة لكسوف الشمس لتفادي حدوث أضرار دائمة في العين.
0: أهلا بكم، وهذه جولة في أخبار الرياضة، حيث سيكون ملعب سالزبورغ أرينا بالنمسا مسرحا للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي. ويأمل باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس أنريكي في مواصلة هيمنته على اللقب والاحتفاظ به للموسم الثاني تواليا، بعدما حسم نسخة العام الماضي أمام توتنهام. وعلى الجانب الآخر، يدخل أستون فيلا المباراة بقيادة مدربه الأسباني أوناي إيمري مستندا على ذكريات تتويجه السابق بكأس السوبر الأوروبي عام 83 و900 ألف، عندما تفوق على برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
11: هذا ويدير المباراة الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي يستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، حيث سيصبح أرتان أول حكم من خارج القارة الأوروبية يتولى إدارة مباراة في كأس السوبر الأوروبي، في إنجاز تاريخي للحكم الصومالي وكرة القدم الأفريقية. وتكتسب مهمة أرتان في السوبر الأوروبي أهمية خاصة بعدما حرم من المشاركة في كأس العالم 2026 رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المشاركين في البطولة إثر منعه من دخول الولايات المتحدة عند وصوله إلى مطار ميامي الدولي في يونيو الماضي.
0: أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خدمته الجديدة التي تحمل اسم الخط الواضح، وذلك في محاولة لتوضيح الحالات التي يتوجب فيها الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، ويؤمل أن تسهم هذه الخدمة في توضيح المواقف الفنية التي تتطلب تدخل التكنولوجيا، وتلك التي يجب أن تظل بالكامل في يد حكم الساحة. وتضم المنصة الجديدة أكثر من 150 نموذجا لحالات تحكيمية مأخوذة من مباريات جرت على مدار عقد من الزمن منذ بدء تطبيق تقنية الفيديو، وذلك لتقديم إرشادات دقيقة حول كيفية تفسير قوانين اللعبة.
11: قال ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني ولاعب فريق إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، قال إنه يساوره الشك بشأن مواصلة مسيرته بعد وفاة والده الأسبوع الماضي. وكشف ميسي البالغ من العمر 39 عاما أن أحد أسباب مشاركته في كأس العالم الأخيرة كان رغبة وإعازة من والده. وتوفي خوروخي والد ميسي عن عمر ناهز 68 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.
0: مستمعي الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية حصادنا الإخباري، وقبل الختام نذكركم بأهم ما جاء من أنباء.
11: سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها.
0: بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية.
11: تنفيذ وإنشاء مدن صناعية جديدة في عدد من محافظات سلطنة عمان تعزيزاً للبيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري الإيراني يرفع سقف تهديداته.
11: ختاما مستمعين، نتقبل تحيات فريق العمل في هذه الفترة الإخبارية والحصاد الإخباري. كان معكم في الإعداد سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة.
0: كنا أيضا بصحبتكم في قراءة الحصاد الإخباري، هلال بن سالم الهلالي وزميلي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج

0: ويدفعنا إلى البحث عن الكتاب لقراءته سواء بلغته الأصيلة أو مترجماً إلى لغتنا العربية إذا كان كاتباً عالمياً.
1: من منا لم يسمع عن أليس في بلاد العجائب؟ ذلك الكتاب المليء بالخيال الرحب الواسع الذي يؤكد أن هذا النوع من الخيال يحبه القراء الكبار والصغار معه.
0: هناك شخصية يتمتع بها كل كتاب، وذلك من خلال نوعه، فهناك رواية تاريخية تتحدث عن أمجاد التاريخ وانتصاراته،
1: وهناك روايات علمية تسمى بأدب الخيال العلمي، وهناك روايات عاطفية وروايات اجتماعية وروايات سياسية.
0: أما روايات الخيال الجامح فهي أجمل الروايات، حيث يستطيع الكاتب أن يطلق لخياله الجماح بدون حدود، يكتب ما يشاء، يخترق حدود الأمكنة والأزمنة،
1: فيسافر القارئ مع الرواية إلى أماكن غير موجودة في الواقع وإلى أزمنة بعيدة أو قريبة.
0: وفي العادة غالباً ما تخترق هذه الأنواع من القصص كل من الزمان والمكان معاً، وهنا لا يصبح للمنطق وجود.
1: الخيال لا يعرف الحدود، وما أجمل قصص الخيال الجامح المعروفة باسم الفانتازيا. وسوف يكون الكتاب الجميل الذي نقدمه اليوم واحداً من هذه الكتب.
0: كما أشرنا إنها رواية بريطانية، هي أليس في بلاد العجائب من تأليف لويس كارول، صدرت لأول مرة عام 1865.
1: أغلب القراء في كل أنحاء العالم قرأوا هذه الرواية وسعوا إلى مشاهدة الأفلام الكثيرة التي أنتجت عنها. مؤلف هذه الرواية الجميلة هو أيضاً عالم مشهور من أبرز علماء الرياضيات.
0: لويس كارول هو ابن القرن التاسع عشر، مولود عام 1832، هو كاتب وعالم وقس ومصور فوتوغرافي.
1: اسمه الحقيقي هو تشارلز دوكسون، أما الاسم فهو لويس كارول. أبوه كان راهباً، وقد ولد تشارلز في أسرة كثيرة الأبناء
0: تتكون من 11 ولداً.
1: درس العلوم البحتة وتفوق في علم الرياضيات، وفي الوقت نفسه شغف بفن التصوير الفوتوغرافي الذي كان مبتكراً جديداً في تلك الآونة.
0: كما أن لويس كارول كان مبتكراً للعديد من لعب الأطفال، نحن إذن أمام شخص يختلف ولم يتكرر، ففي العلوم البحتة هو متفوق.
1: كما أن لويس كارول كان مبتكراً للعديد من لعب الأطفال، وفي الأدب هو قاص وشاعر وفيلسوف ورحالة، إذن نحن أمام عدة رجال في شخص واحد.
0: بدأ لويس كارول حياته الأدبية في عام 1849، أي وهو في سن 17، وكان قد نشر قصائده في الصحف في عام 1845، أي وهو في سن 13.
1: شاعر موهوب، كان ديوانه الأول أشعار مفيدة، قد صدر لأول مرة في عام 1854، ثم اتجه إلى كتابة الروايات.
0: في عام 1865 صدرت رواية أليس في بلاد العجائب التي أدهشت القراء بما بها من خيال وروعة،
1: وصدرت عدة طبعات من الرواية في فترة قصيرة، مما شجع لويس كارول أن ينشر الكتاب الثاني من السلسلة نفسها.
0: صدر الجزء الثاني بعد 9 سنوات باسم مغامرات أليس في بلاد العجائب، أي عام 1864.
1: وفي عام 1867 صدر كتاب له يحمل اسم رحلة إلى روسيا، حكى فيه وقائع زيارته إلى روسيا ومدنها الكبرى، خاصة العاصمة سان بطرسبرغ.
0: ما زلنا نتحدث عن رواية أليس في بلاد العجائب باعتبارها واحدة من أجمل الكتب للكاتب البريطاني لويس كارول.
1: جلبت شخصية أليس الكثير من الشهرة والمجد إلى لويس كارول، وفي عام 1886 نشر روايته الثالثة حول هذه الشخصية باسم أليس تقابل الصغار.
0: شغف لويس كارول بالفلسفة ورأى أن تفكيره المثالي يتوافق مع سلوكه، فقدم كتاباً فلسفياً عام 1896 باسم العقل المثالي.
1: قبل أن ينتهي القرن

0: العشرين بعامين رحل لويس كارول، لكنه ترك أعماله كي يقرأها أبناء القرن العشرين، وأيضا ما زلنا نقرأها في بداية القرن الواحد والعشرين.
1: هذا هو عالم لويس كارول، والآن حان الوقت للتعرف على روايته الشهيرة أليس في بلاد العجائب.
0: هذه الرواية تحولت إلى أفلام شهيرة في أنحاء عديدة من العالم لعدد كبير من المرات، يقارب 30 مرة.
1: أليس فتاة يافعة جميلة تحب قراءة القصص، كما أنها تحب أن تروي القصص الجميلة لأختها الصغرى لميس.
0: وكم كرست أليس وقتها كي تروي القصص لأختها، إلا أن لميس لم تكن تستجيب لهذه القصص، وكم نامت حتى لا تسمع القصص.
1: وتسرب الملل إلى قلب أليس، وأحست أن القصص التي تحكيها لا تتمتع بأي جاذبية، وهي غير قادرة على إحداث التسلية.
0: لذا قررت أليس أن تغير من آليتها، أن تخرج إلى المزارع الواسعة لعلها تفعل شيئا مختلفا.
1: وفي المزارع قابلها أرنب أبيض له عينان ورديتين، يرتدي الملابس الرسمية كأنه ذاهب لحضور حفل زفاف.
0: استرعى الأرنب بشكله الغريب هذا اهتمام أليس، فقررت أن تتبعه إلى حيث يذهب، وتمنت لو تذهب معه إلى حفل الزفاف.
1: انطلق الأرنب الأبيض يعدو، وينطلق وهو يردد:
0: عندي موعد مهم مع شخص ما.
1: وظلت تتبعه إلى أن دخل الغابة، ثم فجأة انفتحت الأرض على مقربة من الشجرة، وظهرت البئر العجيبة.
0: إنها أرض العجائب.
1: ما إن دخل الأرنب إلى أرض العجائب حتى وجدت أليس نفسها تسقط وراء الأرنب في بئر بلا نهاية.
0: ما إن دخلت أليس إلى البئر العميقة حتى وجدت أمامها بابا، فدخلت منه، وهناك شاهدت مخلوقات غريبة.
1: أغلب هذه الحيوانات صغيرة الحجم، كما أن هناك نبات عملاقة، وخلف هذه النباتات وقف القصر الكبير هناك.
0: إنها أرض العجائب فعلا. اقتربت أليس من القصر، وما إن وصلت على مقربة من الباب حتى فتح باب القصر،
1: وظهرت أميرة جميلة تحمل طفلا. يا له من منظر غريب، فالطفل الرضيع لا يكف عن البكاء.
0: كانت هناك قطة تمشي إلى جوار قدمي الأميرة الجميلة. نظرت أليس إلى الأميرة وسمعت القطة تتكلم إلى الأميرة. إن القطة تتكلم، وأحست أليس بالسعادة.
1: في نهاية هذه الشجرة رأت بابا كبيرا، فدخلت منه، وما إن دخلت حتى رأت الأرنب الأبيض إياه.
0: راح الأرنب يمشي، ومن خلفه يمشي ضابط، ورأت ملامح المكان تتحرك كأنها رسوم تتحرك وليست من أرض الواقع.
1: هذا هو الخيال الجامح الذي لا حدود له.
0: ورأت الملك والملكة مثلما هما مرسومين في أوراق اللعب. اقتربت أليس من الملكة وراحت تتكلم إليها.
1: سألتها الملكة التي خرجت من ورقة اللعب: هل تجيدين لعب الكروكيت؟
0: وبدأت في لعب الكروكيت، وفي أثناء اللعب اقتربت السلحفاة الحزينة من أليس وطلبت منها أن تمشي معها.
1: ومشت أليس مع السلحفاة الحزينة وسمعت منها قصتها. فالسلحفاة الحزينة لأنها تمشي دوما ببطء، أما الأرنب الأبيض فيتحرك بسرعة وخفة.
0: وتعرفت أليس على القط الضاحك صديق السلحفاة الحزينة، والذي انطلق بسرعة، وقبل أن يختفي طلب من أليس أن تقطف له زهرة.
1: قال القط وهو يضحك:
0: أرجوك اقطفي لي زهرة الأقحوان الزرقاء.
1: إلا أن أليس لم تفعل، لعل المانع خير.
0: في رواية أليس في بلاد العجائب للكاتب البريطاني لويس كارول، لم تشأ أليس أن تقطف زهرة الأقحوان الزرقاء.
1: ببساطة لأن حارس الزهرة كان موجودا هناك، وظيفته الحفاظ على سلامة الزهرة الزرقاء.
0: لذا انطلقت أليس في طريقها في بلاد العجائب إلى أن قابلت الببغاء المزركش.
1: هذا الببغاء كشف سر المكان إلى أليس حين قالت:
0: كل ما هو موجود في أرض العجائب هو أشياء من ورق، وفي إمكانها أن تمزق كل هذه المخلفات الورقية.
1: وأحست أليس أن أرض العجائب الخيالية هي ورق لا أكثر، وأنها ذهبت إلى هناك لتمارس عادة التخيل الجميلة.
0: لويس كارول سبق عصر الكرتون بنصف قرن على الأقل، ولم يكن يعرف أن روايته ستتحول إلى فيلم رسوم متحركة من إنتاج والت ديزني في عام 1951.
1: كم من أفلام جميلة تم إنتاجها في أنحاء العالم، مثل الفيلم التشيكي أليس عام 1988، والفيلم الفرنسي أليس في بلاد العجائب عام 1949.
0: ولا تزال حكاية أليس في بلاد العجائب تأتي للقراء بكل ما هو جميل من الخيال.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. تنفيذ وإنشاء مدن صناعية جديدة في عدد من محافظات سلطنة عمان، تعزيزاً للبيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري الإيراني يرفع سقف تهديداته. واشنطن تعلن عن ترتيبات لجولة جديدة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل في روما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على مدن الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتهاكات المستوطنين. استمرار تبادل القصف بالمسيرات بين موسكو وكييف، وبوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من أسطول الشبح الروسي. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ليش امك جراندايزر ولا الرجل الحديدي؟
1: قلت لك ارجوك لا تطنز على
0: مرة. انا مستعد الحين اروح معاك بيتكم واحب راسها وارجع بيتنا.
1: هذه حلوه. اي هني بينت انك ذكي وجبان.
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم. شو قلتي؟ جبان؟
1: لا جبان.
0: إيه تقولين يعني اني انا جبان يعني؟
1: لا وي يعني اجبان. اجبان
0: شو اجبانه؟
1: انا قصدي يعني نوع من جيد من الاجبان.
0: يعني شنو؟ فهميني.
1: ما تسمع شو يقولون في الدعايات؟
0: شو يقولون؟ شو يقولون؟ ما اسمع انا، ما اسمع شو يقولون. شو يقولون؟
1: جبنه ابو الشايب بتخلي صوتك مثل صوت الرباب.
0: ضعت بالطوشه.
1: صالح انا عندي لك اقتراح. لو نفذته أمي بتغير معاملتها معاك.
0: إيه؟
1: وتحبك أكثر من ولدها وأكثر من عيونها بعد.
0: وشنو هالاقتراح؟
1: تروح سوق الذهب وتشتري درزن مضاعف.
0: لحظة خليني أكتب كل هذا بورقة.
1: هاك الدفتر هذا بكبر.
0: أشوف. وهذا القلم. قولي.
1: درزن مضاعف. وحزام.
0: حزام؟
1: إيه.
0: شو حزامه؟
1: حزام ذهب.
0: إيه حزام ذهب. على بال حزام تشولان. وبعد
1: خاتم الماز.
0: خاتم الماز؟
1: ايه.
0: درزن مضاعد وحزام ذهب وخاتم الماز. من حق هذا كله؟
1: حق امي.
0: من حقه؟
1: حق امي.
0: امك ما غيرها؟
1: ايش فيك مبقق عيونك كذي؟
0: الحين انت تبين اشتري كل هذولا واقدمهم هديه حق جناب العمه الشاحنه؟
1: هذه خطة علشان ترضى عليك وتصفح عني.
0: لا بالله ما بيها ترضى، وعساها إن شاء الله ما ترضى ولا تصفح عني، وما أني شاري لها حتى عود. يا وهذه ورقة.
1: ليش يا صالح؟ ليش
0: هذه بعد ما فيها؟ ليش تبيني أدفع 1000 دينار مدى 2000 علشان أشتري هدية حق أمك هالنسرة؟
1: إيه.
0: ها ليش؟ من هي أمك بسلامتها؟ صوفيا لارين ولا بروك شيلدرز؟
1: وهذا ليش فيهم زاد على امي؟
0: يا ايش فيهم زاد تقول؟ طالع انا مش هذا قمر وامك خرمز.

0: اقول لك يبقى انا ريال عزلت ما بيع لا سجاد ولا مجاد كذلك. روح روح روح روح روح توكل على الله. يلا روح روح روح.
1: يا حجي يا حجي انا مو جايك اشتري منك زوليه.
0: ها عيل جاي تبوق مني زوليه موليه؟
1: ها ابوك؟
0: ايه عيل. ها اذا انت ما انت جاي تشتري عيل ايش حقه جاي؟ اكيد جاي تبوق وتمشي كذلك.
1: عيب عليك يا حجي تقول الكلام هذا.
0: وانت مو عيب عليك تمد ايدك على ولد اختي؟ ما قالوا يعني ايش قالوا لك؟ ليش ان ماخذ اختك مو معنى هذا انك تمد ايدك عليه وتكسر ايده وتضبط عينه كذلك؟
1: ها يعني الموضوع انتقام شخصي.
0: شخصي فردي مردي جماعي مماعي. انا مستعد اوقف بويهك واتشابك معاك كذلك.
1: يا حجي يا حجي انا يا اعتذر لك على اللي صار، على اللي بدر مني مع نسيبي صالح ولد اختي.
0: ها يعني ياي تعترف؟ معترف كذلك وتأكد كذلك؟
1: معترف نعم، والاعتراف بالحق فضيلة.
0: أي فضيلة وأي مضيلة الله يهداك، إلا هذه وقاحة وقلة حياة كذلك. لاحظ كيف؟
1: ها ها حجي ترى قمت تغلط وايد، شفتني ساكت عنك قلت خلاص وربك هذا خايف. لا لا يبا دير بالك ترى انا مو هين. سمعت؟
0: عجيب يعني ياي تهددني ياني لي مكاني وتهددني كذلك. التلفون كذلك.
1: ايش تبي بالتلفون؟
0: انا اتصل في الدكتور يشوف ضغطي ارتفع ولا لا.
1: لا لا
0: ارتفع ولا لا كذلك.
1: لا لا لا لا ارتفع وبينفجر كذلك.

0: يما
1: ها يما ايش تبين؟
0: صالح اهاني يا يما.
1: والله عاد اهانت ولا عسى ان شاء الله يقطع عقاله على ظهرك. انا مالي شغل فيكم.
0: حتى لو الاهانه هذه كانت موجهه لك لشخصك انت بالدرجه الاولى.
1: ان شاء الله لو جبوا خمس كراسي مو بس بالدرجه الاولى انا خلاص غسلت ايدي منكم وعويض الله منكم، لا من خيركم ولا كفايه شركم.
0: يا يما صالح يقول عنك انك
1: اني شنو؟
0: جيكره.
1: ايه والله خير امي متناسيه بوي هما.
0: يقول ايش دعوه امك عاد بروكشيلد؟
1: شنو
0: بروكشيلد؟
1: مني هذا بروكشيلد؟
0: هذه ممثله بنيه حلوه حلوه وايد وعيونها خضر
1: وعشتو. اي وانا شكو فيها عاد.
0: يقول انها احلى منك.
1: لا باركت فيه ولا في ام نيابته، هذا ما يوز عني. ايش يبي فيني؟ ليش تحرش فيني؟
0: ما ادري يمكن يما يغار منك.
1: شنو؟
0: اي
1: يغار مني.
0: ليش انك احلى منه بصراحه؟ اي يمكن كذي حاقد.
1: ها
0: هي تصدقين ايش يقول؟ يقول لا يكون واحد من عيالي يطلع فيهم يشبه امك، ترى اذبحه اخنقه في المهد.
1: وي قول امين. عسى المهد اللي مهدوا فيه وهو صغير يمهدونه فيه وهو كبير. قول امين.
0: شو ما يصير القياس يختلف؟
1: يختلف ما يختلف مالي شغل. سمعيني عاد، انا بشتري لي طاقه خام على حسابي بس يجيبون لي اناسته.
0: المهم يا يما انا هالمره ما اتحرك من هني الا بصراحه اذا يه واعتذر لك قدامي وحب راسك ودينك بعد.

0: تقول لي انت كذلك. ايش تبي فيه؟ ايش تبي فيه تروح له؟
1: يبا ما رحت له، ما رحت له. انا اروح له؟ هذا كفو انا اروح له؟ وهو اللي ياني للمحل وعرفني بنفسه كذلك. ولا انا اش دراني ان اسمه عامر وعامر الخيط كذلك؟
0: الاسم مو مشكله.
1: ايه
0: هو سبق وياك المحل وشرى منك زوليه
1: زين،
0: وكتبت له الفاتوره باسمي، تذكر؟
1: اذكر اذكر، الله يلعنه من يوم اسود واغبر كذلك، لاحظت كيف؟
0: المهم يا خالي الحين استر علينا، الله يستر عليك.
1: يعني شو اسوي؟
0: انك لا تحاول تحتك فيه. عامر قبل لا يكون نسيبي كان صديقي.
1: ايه
0: وانا رابي معاه من سنين
1: زين،
0: وبصراحه يا خالي هو الوحيد اللي دائما يصلح بيني وبين اخته. كل ما تزعلنا مع بعض.
1: ها يعني قصدك انا مخرب وهم صلح؟ انا هدام وهم عمر، مو هذا قصدك؟ ولا انا غلطان كذلك؟
0: بصراحه منت غلطان، قلت الصج.
1: ها نعم. تقول
0: انت لك هدف يخدم مصالحك الخاصه، وهي انك تحاول تفرق بيني وبين نادره.
1: لا.
0: عشان اتزوج بنتك هذه.
1: عجيب صوالح
0: الحمصه هذه.
1: صوالح.
0: بينما عامر هدفه اني انا استمر معاها.
1: طبعا طبعا، ليش؟ انها اخته، يدافع عنها وعن مصالحها كذلك، لاحظ كيف؟
0: مهما كان يا خالي هو يسعى للخير.
1: اي خير هذا بالله عليك؟ اي خير؟ امها واقفه لك مثل العظم ببلعومك، وبنتها الله خير منكد عليك عيشتك كذلك، واخوها وده تعيش بهالحاله هذه علشان يوصلك للهلاك او الجنون كذلك. لكن خالك اللي يبي لك الخير والسعاده كذلك ما تبي، وما تبي تشوفه كذلك. لكن هين يا صويلح، ان ما دخلت مستشفى الاعصاب بسببهم ماني خالك، ولا انت ولد اختي كذلك، لاحظ كيف؟
0: خالي انت ما اعتقد تموت، انت تنقرض.

0: الكلام اللي تقولينه هذا مو صحيح يا نادر.
1: ليش مو صحيح؟
0: لا تحاولين تدخلين أمي دائما في كل خلاف يصير بينكم، خصوصا وانت عارفة ان لا أمي تحب صالح ولا صالح يحب أمي، وهذا معناه واضح يا نادر.
1: أنا عيوني لا خليت أمي تدخل بينا ولا فكرت إني أحرضها عليك.
0: عيلش عندك كل ساعة والثانية يا تركضين عند أمك، ما عندك بيتك معك أنت وزوجك، ولا ليش نية هالمرة تخلين أمي تقوم بالدور اللي أنا قمت فيه؟
1: أي دور؟
0: دور الشرطي القبضاي اللي طق زوجك.
1: لا عيوني أنا ما قلت لك روح تهاوش معاه وطقه، بعدين انت شحلك مني؟ اذا جت عند امي ابنيه تزور امها انت شكو؟
0: ها
1: ايه
0: شلون انا شكو؟ انا ريال البيت.
1: ومن قال لك انت منت ريال البيت؟ ايه انت ريال البيت وانت لك هيبتك ولك احترامك، لكن مالك شغل في شغل الحريم وحكي الحريم.
0: يعني شنو؟
1: يعني انت لا تحط دوبك ودوب الحريم، انت ريال لك شغلك ولك اعمالك وارتباطاتك، تحط دوبك ودوب فلانه وعلانه الا قالت الا راحت، شو يقولون عنك ربعك بعدين؟
0: ربعي؟
1: إيه تبيهم يقولون لا خلي ولي زين هذا حاط دوبه ودوب الحريم وأنا وأمك حريم.
0: ها ها ها يعني أنت الحين صار لك ساعة تلفين وتدورين علشان توصلين حق الكلمة هذه؟ لا يكون في علمك يا نادرة، أنا ما حد يقدر يقص علي وياكل عقل بحلاوة مثل ما يقولون. لا يا نادرة لا، ترى إذا أكو واحد طلع من بطن أمه مفتح ويشوف فهو أنا.
1: عشت.
0: إيه نعم، أنا كل هالحكي اللي قاعدة تقولينه ما يوكلني خبز، وأنا يكون بعلمك بتبع معاك أسلوب جديد في تصحيح أخطائك.
1: شنو هالأسلوب يا حكيم الزمان؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، هذه الدولة الواسعة التي تقع بين روسيا والصين، لا تطل على أي بحر، وتتوزع بيئتها بين الجبال والغابات الشمالية والسهوب العشبية والمناطق الصحراوية في الجنوب. وقد تبدو منغوليا مختلفة تماما عن شبه الجزيرة العربية وعن منطقة الخريف في محافظة فار، إلا أن بينهما قضايا بيئية مشتركة، فكلاهما يعرف قيمة المراعي وحركة الحيوانات وتأثير الجفاف والحاجة إلى حماية الأرض من التدهور. وأكثر ما يميز المشهد المنغولي هو السهوب استيب، والسهوب هي أراضي عشبية واسعة تنمو فيها الأعشاب والنباتات القصيرة، بينما تكون الأشجار قليلة بسبب محدودية المطر وبرودة الشتاء. هذه الأراضي ليست فراغا ممتدا بلا نظام بيئي حي يوفر الغذاء للماشية والحيوانات البرية ويحفظ التربة ويخزن الكربون ويؤمن موارد العيش لآلاف الأسر الرعوية. وعبر أجيال طويلة جدا اعتمد الرعاة المنغوليين على التنقل الموسمي بين المراعي، ينتقلون بقطعان الأغنام والماعز والخيول والأبقار والأياك والجمال بحثا عن الكلى والعشب والماء، وتجنب الاستنزاف موقع واحد طوال العام. ويعد الرعي المتنقل من أكثر أنظمة الإنتاج ملائمة للبيئات المنغولية الباردة والجافة، لأن الزراعة التقليدية لا تتناسب مع معظم أراضي البلاد. وهذا هو الحال في معظم دول العالم، عندما ينتقل الرعاة من النقطة ألف إلى النقطة باء إلى النقطة جيم دائما بعد أن ينتهي بحركة طبيعية مستمرة، بعد أن ينتهي الرعي في مكان واحد ينتقل إلى الموقع الآخر. وعبر أجيال طويلة هذا كان اعتماد الرعاة في منغوليا، يعني الحياة الأسرية والاجتماعية كما هو الحال قبل المدارس في سلطنة عمان، أو في خاصة في محافظة فار وفي المناطق البادية، عندما تنتقل الأسرة بمسكنها التقليدي وبالمواشي التي معها وبكل حياتها إلى موقع آخر يتوفر فيه حاجة كافية من الماء، وتستمر هكذا حياة الترحال. وهذا هو الأمر أيضا في الأسرة المنغولية مع مسكنها التقليدي المعروف باسم الجير، وهو بيت دائري يمكن تفكيكه ونقله وإعادة تركيبه. يوفر هذا المسكن حماية من الرياح والبرد، ويتناسب مع حياة لا ترتبط بموقع واحد طوال العام. والشكل الدائري للمنزل هو للهروب من الرياح، فالدائرة لا تتصادم مع الرياح مباشرة كما هو حال المربع، لذلك يعني حالة طبيعية لتكيف الإنسان مع بيئته. والصيف في منغوليا قصير، وتتعرض المراعي خلاله للجفاف، بينما يكون الشتاء طويلا وشديد البرودة. وقد تحدث ظاهرة تعرف باسم الزود، وهو حالة مناخية قاسية تؤدي فيه الثلوج الكثيفة أو الجليد أو البرد الشديد إلى صعوبة في وصول الحيوانات إلى العشب أو إلى الماء، وقد تنتهي بنفوق أعداد كبيرة منها. مثل هذه الحالات الطبيعية إذا حدثت معهم قد تؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية، ولا تكون خسارة الماشية مشكلة اقتصادية فقط، لكن فالقطيع يوفر للرعاة الغذاء والدخل وسائل النقل والمواد المستخدمة في الملبس والمسكن. لذلك المواشي في منغوليا هي جزء من الشبكة الغذائية المهمة جدا، وجزء من سلاسل التوريد في حياة الإنسان المنغولي، وكلما انقطعت هذه السلسلة كلما أثرت مباشرة على حياته. فيعني المسكن والملبس والغذاء والبيع والنقل، كل هذه التفاصيل والخدمات توفرها هذه المواشي. لذلك قد تؤدي الكوارث الشتوية إلى انتقال الكثير من الأسر من الريف إلى مناطق أخرى إلى العاصمة بحثا عن مصدر عيش جديد، وهذا يؤثر على استقرار الحياة الاجتماعية للكثير من الناس. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد شروق الشمس تابع الشبان الثلاثة برهام وربيعة وأحمد طريقهم إلى الرستاق، مفادين من قبل سكان مسقط ومطرح لتأييد الثورة ومبايعة الإمام ناصر بن مرشد. حين وصلوا إلى مشارف الرستاق توقفوا ليستطلعوا الأمر ويعرفوا أخبار ما جرى.
1: انظروا، القوافل واقفة أمام بوابة المدينة،
2: هناك حرس وجنود على الباب.
3: ها؟ إنهم يمنعون الدخول والخروج.
2: ماذا يعني هذا؟
1: هذا يعني بأن أمرا عظيما قد حدث.
3: أنا واثق أن الأمر قد تم للإمام ناصر بن مرشد.
1: أرجو ذلك من الله.
3: انتظروا هنا.
1: ماذا ستفعل؟
3: سوف أكلم الحراس.
0: اقترب ربيعة من القوة المرابطة، كانوا شبانا أشداء يلفون رؤوسهم بالعمائم البيض والكوفيات الهندية الملونة، وقد تقلدوا الخناجر والسيوف.
3: السلام عليكم يا أنصار الإمام ناصر بن مرشد.
4: وعليكم السلام، من أين أنت قادم؟
3: من مسقط.
4: وكيف عرفت أن الأمر قد تم للإمام ناصر؟
3: أنا من الرستاق، خرجت قبل 3 أيام مع رفاقي، وها أنا عائد إليها. أتمنى أن تزودوني بالأخبار السارة حتى أبشر بها رفاقي.
4: صدقت، الإمام ناصر قد بويع بالإمامة البارحة.
3: والحسن؟
4: لقد استولى عليه بعد أن تنازل له ابن عمه سلما.
3: الحمد لله، هذا يوم من أيام عمان المجيدة، هذا يوم من أيام الإسلام. سوف أعود إلى رفاقي لأزف إليهم أجمل الأخبار، ولكن هل يمكننا الدخول؟
4: الدخول إلى الرستاق ممنوع حتى تهدأ الأحوال تماما.
0: لم يسترسل ربيعة في الحديث مع الجنود، بل عاد فورا إلى رفاقه.
3: أبشر يا برهام، أبشر يا أحمد، لقد نجحت الخطة وتم الأمر للإمام ناصر.
1: الحمد والشكر لك يا رب، هذا يوم من أيام التاريخ المشهودة، لابد من دخول المدينة وتسليم الأمانة.
3: لكن الجنود يمنعون الدخول.
1: سوف أحاول إقناعهم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مبارك هذا النصر العظيم.
1: بارك الله فيكم.
0: أريد منك أن تسمح لي ولرفاقي بدخول المدينة.
1: هذا ممنوع بأمر من القيادة.
0: ألا تعرفني يا أخي؟
1: أعرفك نعم، أنت السيد برهام، وجدك رحمه الله أقام بالمصنع بعد خروجه من سقطرى، وكان أجدادنا يشترون من دكانه.
0: من هو رئيس الحرس هنا؟
1: أحمد بن زاهر الخروصي.
0: أشكرك على تقيدك بالأوامر، ولكن هل يمكنك أن تنادي رئيس الحرس إذا سمحت؟

0: أقبل رئيس الحراس وسرعان ما تعرف على برهام وعانقه مهنئة.
1: أهلاً أهلاً، حمداً لله على سلامتك. أبشرك بأن الخطة قد نجحت. لقد استسلم الإمام اليعربي والإمام ناصر يقيم في الحصن الآن.
2: الحمد لله.
1: أين ربيعة؟
2: إنه ينتظر الإذن بالدخول.
1: ادخلا ادخلا، اليوم يوم عمان، يوم العرب والمسلمين.
2: معنا صديق آخر من مسقط،
1: فليدخل ما دام معكما.

0: دخل الرفاق الثلاثة مدينة الرستاق التي ستكون منطلقا للوحدة والتحرير، وارتفع فجأة صوت ربيعة يردد هذا الحداء:
1: من بحرنا بحر العرب سمعت للموج صخب، فلا السفين مشرع ولا الطيور تقترب، الموج يعلو زحفه يصيح بالأمر العجب، كأنه يهتف ذا يوم عمان اقترب، فيا قيود انكسري عن كل شعب مغتصب، ويا جموع انطلقي ظافرة مدى الحقب، البحر ثار غاضبا والبر أولى بالغضب، ومسقط عروسنا تزهو بأثواب القصب.
0: وقطع على ربيعة الحداء رؤية الأعلام المنتشرة فوق بيوت الرستاق، وسماع الطبول وهي تعلن البشائر، وأصوات الجمهور بالتكبير:
2: الله أكبر، الله أكبر، النصر للمسلمين، النصر للمسلمين،
3: دولة عمانية واحدة، دولة عمانية واحدة.
2: اعمل يا إمام وسوف يرى الله عملك.
4: إلى أين تودون الذهاب؟ هل تذهبون إلى بيتي كي نرتاح قليلا؟
5: لا يا ربيعة، لا أحد في بيته الآن، الجميع يتجه نحو القلعة. انظر، هل نسيت أننا في مهمة؟
6: يا إلهي، ما هذا الازدحام؟
5: انتظروني هنا، سوف أدخل القلعة وأجتمع بأعضاء القيادة وأبلغهم رسالة أهل مسقط.

0: السلام عليكم يا سيدي الإمام.
1: السلام عليكم يا سيدي.
2: وعليكم السلام، تفضلا.
0: نهنئكم بالإمامة والنصر يا سيدي، ونرجو من الله أن يكون نصر المسلمين على يديكم
2: إن شاء الله.
1: جئتكم رسولا من قبل أهالي مسقط ومطرح.
2: أهلا وسهلا بك وبأهالي مسقط ومطرح.
1: إنهم يبايعونكم بالإمامة ويرجون أن يكون خير العمانيين على يديكم.
2: وأرجو من الله أن أكون قادرا على حمل الأمانة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. لقد أرسل معي أهلك في مسقط هذه الصرة النقدية التي تحوي 200,000 محمدية لتأمين حاجات الدولة، فأرجو قبولها.
2: بارك الله بك وبأهالي مسقط، مقبولة منهم وعوض الله عليهم. الجهاد بالمال ضروري كالجهاد بالنفس،
1: وسوف يجمعون غيرها إن شاء الله.
3: اتجه الإمام ناصر بعد الرستاق إلى نخل فأخضعها، ثم توجه إلى إزكي ونزوة، واتسع سلطانه، وصار أهل البلاد يفدون إليه للمبايعة والتأييد. وبعد هذه الخطوة المهمة في توحيد البلاد، عمل الإمام على تكوين جيش قوي، ثم بدأ معركة تحرير أرض عمان من البرتغاليين. أدرك البرتغاليون الخطر القادم إليهم، فاجتمع قادتهم في إحدى سفنهم الحربية، وترأس الاجتماع باريرا قائد حامية مسقط.
4: لقد جمعتكم اليوم لتكونوا على بينة من الأحداث الخطيرة التي وقعت. الإمام ناصر بن مرشد يسير على خطة بارعة محكمة لم يسر عليها أحد من قبل، ولقد وحد البلاد وقضى على التفرقة القبلية.
5: هذه كانت خطته الأولى وقد عشناها.
4: ثم أخذ يهاجم حاميتنا في شناص وسحار وقلهات وخورفكان، وللأسف فقد استطاع احتلالها كلها.
6: لم يبقى إلا حاميتنا في مسقط ومطرح،
4: ولهذا فيجب أن نقوم بتحسين القلعتين بأقوى ما نستطيع، ونشحنهما بأقوى الجنود والمدافع، وعلينا تحسين البحر بالسفن القوية.
6: ولكن ما سر هذه الانتصارات التي لم يسبقه إليها أحد؟
7: إنه يلاقي تأييدا كبيرا من الأهالي أينما ذهب.
4: لقد فشلت كل جهودنا في وضع العراقيل في وجهه.
6: كان يجب أن نمزق صفوفهم منذ البداية ببث الفتن الطائفية والمذهبية، وهذا سلاحنا السري الذي لا يفشل.
4: ومن قال لك إننا لم نحاول؟ ولكن خطتنا قد فشلت.
5: طبعا ستفشل.
4: ولماذا فشلت في رأيك؟
5: لأن العمانيين ينتمون حسب دراساتي إلى جذور قبلية واحدة.
7: لماذا لا نجرب إذن بث الفرقة الدينية؟
4: هذا يحتاج إلى وقت طويل.
5: لماذا يا سيدي؟
4: الوطنية التي يغذيها ناصر بن مرشد أقوى من كل تفرقة الآن.
6: وماذا سنفعل إذن؟
4: علينا أن نعود إلى التفرقة الدينية.
6: كيف؟
4: نقيم دولة في البقية الباقية لنا من عمان.
6: لكنكم قلتم بأن هذه الخطة قد فشلت.
4: ليس لنا سوى هذا السلاح الآن، ولعله ينجح.
3: وبدأت خطة البرتغاليين الماكرة تظهر في الباطنة والظاهرة ومسقط. يقودها شخص يدعى سالم بن رشيد، وكادت هذه الحركة أن تكون مخلبا ساما في جسد الثورة الفتية، ولكن تم اختطاف هذا

الرجل على يد رجال الثورة الشجعان، وجرت محاكمته في صور وأودع في السجن. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة، رسائل الغرقة، مجموعة قصصية لسعيد الحاتمي، صدرت عن سلسلة كتاب نزوة 2026. دانا والشاهين وقصص أخرى، مجموعة قصصية لليافعين للروائية والقصة والنقد اللبنانية هدى عيد، صدرت في العام 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: سعيد الحاتمي قاص من عمان صدر له رائحة لم ينتبه لها أحد، مجموعة قصصية صدرت عام 2007. عصفور أعزل يضع منقاره في وجه العالم، مجموعة قصصية صدرت عام 2016. كما صدرت له عن سلسلة كتاب نزوة 2026 مجموعة قصصية بعنوان رسائل الغرقى. عن هذه المجموعة وعن النصوص التي اشتملت عليها وعن مناخاتها وما ذهبت إلى اقتحامه ومقاربة فنيا وجماليا نلتقي القاص سعيد الحاتمي. نرحب بك سعيد الحاتمي في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا أستاذ صالح، مساء الخير لك، مساء الخير للسادة المستمعين.
0: مساء الورد، أهلا بك. في مفتتح هذا اللقاء ربما نتساءل عن العتبة الأولى، العنوان. يبدو أنك ركزت على قصة رسائل الغرقى التي لا تصل لكي تستل منها عنوان المجموعة رسائل الغرقى. يعني يبدو أن هذه القصة وافقت أو صادفت هوا في نفسك لتجعلها عنوان لكل نصوص المجموعة، مع تصرف طفيف طبعا في حذفك لكلمة لا تصل.
1: بالضبط أستاذ صالح، طبعا هو العنوان مثل ما أسلفت مستلم أو مقتبس من أحد عناوين المجموعة.
0: نعم.
1: في المجموعة هناك نص ما يمكن تسميته متوالية قصصية صغيرة جدا، عنوان رسائل غرقة لا تصل. العنوان مبتذل من هذه القصة، طبعا بتصرف بسيط جدا. وافق هوا ربما لأن هذا النص نص قديم، يعني قديم في المخيلة، يعني قبل أن يكون قديم، هو ليس قديما في النشر وفي الكتابة، لكنه كان هكذا يتكون منذ فترة طويلة، أكتب جزءا منه وأتوقف عنه، فبقي وفيا معي، وبقيت وفيا معي لسنوات طويلة حتى اكتمل. لذلك شعرت أنه يستحق أن يكون عنوانا لهذه المجموعة.
0: نعم، يبدو أن ذيمة الغرق يمكن أن تمثل الخيط الناظم لهذه القصص. يعني لا أقصد الغرق بالماء كما في إحدى القصص أو لإحدى الشخصيات في قصة من قصصك، لكن دعنا نقول الغرق في التصارع مع الأحداث، المصائر، غرق في منعطفات وأيضا مفاصل معينة، تحديات، إشكالات. ما
1: تصور أنه طبيعي جدا الشخصيات الفارقة والشخصيات التي تثير انتباه القاصة وحتى انتباه الشخص العادي غالبا ما تكون غارقة في تفاصيل الحياة بجوانبها المختلفة.
0: نعم. نصوص المجموعة كما أشرت أو حسب توصيفك كتبت في أزمان متفرقة ومتباعدة بين عامي 2010 و2026، يعني عبر 16 عاما. هذا التباعد هل جاء بسبب من قلة ما تكتبه، أم جاء من باب تسويف النشر، أم يأتي ربما من باب حرصك على ضرورة الاقتناع والرضا عن النص الذي تكتبه وبالتالي ظهرت هذه الإضمام من القصص أو من النصوص في هذه المجموعة في فترة زمنية واحدة مع بعض؟
1: تخيل أنه كل هذه الأسباب مجتمعة، يعني هي التي أو بسببها تأخر نشر هذه النصوص. مجموعة من هذه النصوص كتبت قبل نصوص المجموعة السابقة، هي عصفور أعزل يضع منقاره في وجه العالم، لكنه في تلك المجموعة السابقة يعني كانت قيمة النصوص قصيرة جدا، يعني ما كانت تتناسب توافق مع تلك المجموعة،
0: مع النصوص الطويلة ربما التي كتبتها في هذه المجموعة. نعم،
1: فأجلتها في هذه المجموعة. يعني هذه المجموعة هي عبارة عن وفاء لهذه النصوص، أنه حتى لا تضيع، حتى لا تندثر هذه النصوص.
0: جميل.
1: لكي تظل محفوظة وتظل في الذاكرة، قررت أنه أجمعها جميعا مثل ما أقوم بنشرها.
0: نعم.
1: أغلب النصوص حديثة، يعني كتبت بعد المجموعة السابقة، يمكن ربما 4 أو 5 نصوص قديمة كتبت ما بعد 2010.
0: هنالك إهداءان افتتحت بهما مجموعتك. الإهداء الأول إلى القاص عبد العزيز الفارسي، تقول في هذا الإهداء إلى عبد العزيز الفارسي: لسنا في أفضل حال في غيابك، أتمنى أن تكون بخير في مكانك القصي. الإهداء الثاني إلى عبد الله وفراس: ستحملان عبء هذا الاسم، هذا قدركما لا ذنب لي. هل من إضاءة صغيرة على هذين الإهدائين؟
1: الإهداء الأول طبعا للمرحوم دكتور صديق عبد العزيز الفارسي. عبد العزيز طبعا هو أبانا الذي علمنا الصرف، نحن جيل التسعينيات. الإهداء هو تستطيع أن تقول طريقة أو محاولة لإبقاء عليه في قلوبنا، مجرد محاولة أو فعل مقاوم للنسيان أو التقادم حتى يظل هذا الإنسان أو هذا الاسم خالدا في قلوبنا جميعا. طبعا هو لا يحتاج إلى هذا الإهداء، لكن
0: نعم نوع من الامتنان، نعم
1: تعبير وامتنان لهذا الإنسان.
0: هذه التجربة
1: الإهداء نعم. الثاني عبد الأفراس طبعا هما طفلي، قد يأتي يوما ما وأرحل دون أن أترك لهما شيئا، قد يجدان على الأقل هذا الكتاب أهديته لهما.
0: جميل جدا. دعنا نذهب إلى نصوص هذه المجموعة. القصة الأولى غابة صغيرة في جيبي. أنت ذهبت في هذه القصة إلى إطراء تجربة إنسانية بالغة الرقة واللطف. طبعا الشخصية تتمثل في العامل الباكستاني شهناز. هنالك من يشتغل في الكتابة على إظهار دعنا نقول الأوجه السلبية للعمال الوافدة، يكرس كتابته أو يجيرها لتبيان دعنا نقول المشاكل أو الآثار المترتبة على استخدام تلك العمالة، لكنك في هذه القصة خلاف ذلك تظهر وجه آخر من وجوه العمالة الوافدة، شخصية القصة المهجوسة والشغوفة بفكرة استدامة وديمومة الأشياء في الكون، الحرص على الأشجار وعلى عناصر البيئة. ما الذي يمكن أن تقوله هنا في ما يتعلق بهذا التوظيف، التوظيف المختلف عن التوظيفات الأخرى؟
1: هذا النص صالح، أنا كتبته يعني كان لي مسابقة عالمية في لحفظ البيئة، لكنه أساسا الفكرة لم تكن يعني وليدة تلك المسابقة، وإنما هي كانت تعتمد في نفسي إنه نظرتي لهؤلاء الأشخاص ولهذه الفئة في المجتمع، يعني لا أريد أن أكون مثاليا لكنه واقعيا يعني يجب أن ننظر إليهم إنه كبشر عاديون يعني مثلنا ومثلهم بالضبط دون تفرقة في أي جانب. لذلك يعني أنا حاولت قدر ما أستطيع إنه هذا الشعور تجاه هذه الفئة أو الشعور الذي أنا أتعامل به شخصيا مع هؤلاء الناس هو أن ينطبع أو أن يظهر داخل هذا النص. يعني شهناز هذا العامل البسيط الذي ننظر إليه على أنه عامل بسيط يعيش،
0: يبدو كأنه يحمل شخصية فيلسوف أيضا يفلسف البيئة والأشجار والعالم والكون.
1: يعني أحد الأصدقاء من قرأ هذه المجموعة كان يقول لي أنه الحكمة أو الفلسفة الموجودة في النص لا تتناسب مع العامل. فالرد كان أنه هذا الحكمة والفلسفة ليس لها علاقة بالثقافة، ليس لها علاقة بالتعليم، أو حتى ليس لها علاقة بالمستوى الاجتماعي، ما هي لها علاقة يعني بخبرات الحياة هذا الإنسان البسيط. الحياة هي من غرست فيه أو من أرضعته هذه الحكمة أو هذه الفلسفة. الحياة الطويلة التي عاشها في أماكن متعددة ومتفرقة.
0: استنطاق لروحه، لروح الشخصية.
1: بالضبط. لذلك يحمل هما قد لا يحمله آخرون، يعني يفوقونه في المستوى التعليمي وحتى في المستوى الاجتماعي. نفس كان يركز على هذه الجزئية، إنه الموضوع ليس له علاقة والأمر ليس له علاقة بكم أنا أملك أو ماذا أنا أعرف، بقدر أنا كيف أنظر إلى الحياة بشكل عميق.
0: جميل جميل. قصة الغداء الأخير يعني تبدو من القصص المدهشة في المجموعة، يبدو فيها نزعة وملامح فانتازية غرائبية. الرجل يكتب أثناء تناوله مع الزوجة وطفلتهم الغداء في أحد المطاعم، يكتب رسالة نصية قصيرة عن كيف تتصرف الزوجة والمرأة أو الطريقة الواجب أن تتبعها تلك المرأة عندما في كما تقول في النص عندما يهرع كل من في الجوار مذعورين إلى طاولتهم بعد طبعا أن يتوقف قلب ذلك الرجل أو أن يموت. القصة فيها كثافة، فيها اختزال، فيها صور سينمائية. الزوجة كانت أيضا تحكي عن فيلم سينمائي في القصة، مفارقات أيضا يعني الذهاب للمطعم بغرض التغيير والاستمتاع ربما مع حضور طبعا هادم اللذات ومفرق الجماعات. هنالك تطفل ونظرات الآخرين على الطفل أيضا التي لا تجيد استخدام الشوكة. أيضا عنوان القصة الغداء الأخير ربما يستدعي بشكل من الأشكال العشاء الأخير. القصة ممتعة فنيا رغم طبعا ما يمكن أن نقول تراجيديتها، الخيال ينشط فيها أيضا ربما أدعى في تصنيفها للواقعية السحرية. كيف ترى ذلك؟
1: يعني أنا أثناء كتابة هذا النص يعني الموضوع كان بسيطا، كنت أتخيله بسيطا في بدايته، أنه رجلا ما يشعر أنه يشعر بعرض صحي يتوقع أنه عرض مميت بالنسبة له، أو هكذا كان العرض مميت بالنسبة له مثل ما توقعه هو. في اللحظة التي كان يتناول فيها الغداء مع زوجته وطفلته، ولم يكن في تلك اللحظة يعني ما يهمه لم يكن هو موته، أو كان يهمه أنه ماذا تفعل هذه المرأة بعد موته. لذلك يعني أراد أنه يستغل هذه الفترة المتبقية له، الثواني أو الدقائق المتبقية في حياته، لكي يرشدها كيف تتصرف حينما يسقط، عندما يتهاوى ويهرع الآخرون أو يهرع الآخرون الذين في الجوار لينقاذه. مثل ما قلت أو تفضلت أنه فيها أصبحت يعني النص بعد تهذيبه وإعادة كتابته، حاولت أن أشحنه بكل هذه الأشياء اللي هي المفارقات الموجودة والفارقات البسيطة، علاوة على مثل ما قلت تطفل البشري على حيواتنا وحيوات بعضنا البعض.
0: نعم. في قصة أخرى لك في المجموعة بعنوان المكالمة، هنالك أيضا وصايا شخص، يعني القصة السابقة غداء الأخير فيها يبدو يكتب رسالة نصية، وأيضا في هذه القصة المكالمة هناك وصايا شخص ربما يحتضر أو يتجهز طبعا للدخول لغرفة العمليات كما تقول القصة، ويظن أنه سيفارق الحياة وسيموت بعد هذه العملية والدخول إلى غرفة العمليات. هناك المفارقة أن الشخصين لا يعرفان بعضهما، ربما أن الشخص المريض أخطأ في الاتصال بالشخص المقصود بتلك المكالمة، لكن المفارقة السارد يذهب فعلا إلى المستشفى لتنفيذ ما أوصى به المريض أو المحتضر رغم عدم وجود أي صلة أو معرفة به.
1: المفارقة الأهم صالح أننا بعد انتهاء المجموعة يعني قراءتي الأخيرة يعني اكتشفت أنه هناك أكثر من نص يحضر فيه الموت بهذه الطريقة وبطرق متشابهة بشكل يعني ملاحظة وبشكل واضح. لا أدري ما السبب، هل هذه النصوص كونها كتبت في فترات متقاربة أم لا. هذا النص هو فعلا يعني كان الهدف الأساسي وكان الفكرة الرئيسة فيه هو وجود هذه الغرابية البسيطة أو المفارقة، أنه هذا الرجل يريد أن يموت، هو لم يخطف الإصابة ولكنه وحيدا، يعني أيضا تركز على الوحدة أنه هذا الرجل وحيدا ويبدو أنه يحتضر لا يعرف يعني لا يعرف أحدا أو ليس
0: ولا يعرف الشخص يبدو الذي اتصل به، يعني ربما المكالمة خاطئة أو الشخص طبعا أيوه بالخطأ.
1: هو الفكرة أن اختاره عشوائيا هكذا، ربما اختار رقما ما واختاره
0: يعني كما يقولون المعنى في بطن الشاعر أو في بطن المريض. يعني لا أنت تعرف الآن ولا أنا كقارئ أعرف أيضا
1: بالضبط كيف ولماذا اختاره حتى واحد الشخصية القصة يعني تختم أو تغلق تقفل بهذه العبارة، لماذا اختارني أنا بالذات.
0: نعم. في قصة أخرى من قصص المجموعة، قصة لا تمت في ليلة مظلمة، بما أنك تحدثت عن الموت فالعنوان يشي بذلك هنا، هذه القصة تصدمنا بالنهاية المخيفة فيها. يعني طوال القصة هنالك طفل يمشي مع فوج المشيعين في جنازة، الطفل مطمئن إلى أن الأب معهم في هذا المسير بالميت إلى المقبرة، لكن ينكشف المشهد في نهاية القصة عن طفل قابع ومنكمش عند قبر أبي. أظن هذا هي تتمة أو كما قلت منذ قليل ربما هي متواليات أيضا عن سيرة الموت، أو دعنا نقول في جانب آخر تواليات فانتازية في العجائبية أو قصص أمريكا اللاتينية الواقعية السحرية أو شيء من هذا القبيل.
1: هذا النص نشر في مجلة نزوة قبل فترة عن مجموعة من الأصدقاء كانوا يناقشون هذا النص، أنه البعض شعر أنه النص مفضوح أو يفضح نفسه منذ البداية، البعض الآخر شعر أنه لا فعلا النص يعني غامض حتى المقطع الأخير منه. الفكرة هي أنه يعني الشعور بالأمن الذي يضفيه وجود الأب حتى كونه جثة، يعني الابن يمشي خلف جثة أبيه ويشيع أبيه، ومع ذلك هو يشعر بالأمن كون الأب لا يزال موجود حتى ولو كان جثة. متى شعر بالخوف؟ شعر بالخوف في اللحظة التي وجد أن أباه لم يعد جثة أو لم يعد موجودا على الأرض، وإنما أصبحت في باطنها. في تلك اللحظة هو شعر فعلا أنه الآن يجب أن يخاف، أو أنه الآن هناك ما يستدعي خوفه وما يستدعي قلقه. يعني هي الفكرة الرئيسة فيها أنه تركز على أهمية وجود الأب، يعني ليست بطريقة مباشرة؟
0: نعم.
1: أو ماذا يمكن أن يفعله ويقول الأب بالنسبة لأبنائه؟
0: القصص طبعا تتفاوت في الطول والقصر. مثلا قصة حنظلة إذا عددنا الكلمات ربما تتألف من نحو 17 كلمة أو أقل من سطرين إذا حسبناها بهذه الطريقة. دعنا نقرأ هذه القصة أولا. قصة حنظلة، تقول القصة حنظلة عنوان: سأضع صورة حنظلة على الجدار المقابل للسرير، فأنا وحيد وحين أنام لا يجب أن أحدق في الفراغ. أنا طبعا لا أعرف كثيرا في تقنيات القصة القصيرة، لكن دعني أسألك، هل تحقق مثل هذه القصة شروط كتابة القصة القصيرة؟ أم لا يوجد اشتراطات في الكتابة أصلا؟ ما الذي يمكن أن تحاجج به قارئ ما يظن أو يزعم أن هنالك اشتراطات ربما يجب أن تفصل على مقاس ما في كتابة القصة القصيرة؟
1: طبعا هو الجميع الحين يعرف أنه الاشتراطات الكلاسيكية ويقول الزمان والمكان والشخصيات والعقدة والحكاية والخاتمة وإلى آخره، هذه يعني لم تعد رئيسة ولم تعد أساسية في القصة القصيرة. يعني وجود واحدة من هذه العناصر يؤدي الغرض أو يكفي. القصة القصيرة جدا طبعا هي القصة المكثفة، لا يمكن طبعا في شكلها وحتى في حجمها أن تحتوي على كل هذه الاشتراطات أو كل هذه العناصر في سطر أو في سطرين. لكن هذا طبعا لا يخرجها عن كونها قصة. إذا كانت لا تحتوي على زمان، في هذا النص الصغير مثلا هناك زمان وما نسينام ليلا، هناك مكان اللي هي الغرفة، الزمان والمكان موجودين، الشخصيات موجودة، شخصية حنظلة وشخصية القاف، فهي مكثفة مع أنها صغيرة وصغيرة جدا وقصيرة جدا، إلا أنها تحتوي على هذه العناصر الأساسية في القصة.
0: نعم. قصتك غرفة مشتركة أيضا واحدة من أجمل القصص المجموعة، فيها مسارات متوازية في سرد الأحداث. مثلا السارد حين أدرك أن زميله في الغرفة لا يرد عليه وظن أنه نائم ويعيش حلما، تذكر هو في صباه نوم له بعد المغيب مباشرة، بعد ذلك أيقظته أمه ومشى نائما وخرج إلى حقل جدي كما تقول القصة ونام في حقل القمح. هنالك أيضا مشهد عدم انتباه شريك الغرفة إلى شريكه أو رفيقه، هذا المشهد يذكره بالطالب الجديد الذي جلس بجواره في المرحلة الابتدائية وكان قليل الكلام، واكتشف بعدين أو ربما الأستاذ أخبرهم أن أبويه أخرسان. مثل هذا التوازي أو التشابك في سرد الأحداث يبدو أنه يمنح متعة إضافية للقصة. يعني هنالك جاذبية ماتعة في هذه القصة بسبب هذه المسارات المتوازية، الاستعادات والحاضر طبعا السردي. أظن أن هذه القصة كتبت ببراعة وجمالية خالدة. أيضا
1: كنت أحاول أن هذه واحدة من أشكال القصة القصيرة الحديثة حاليا صالح، وأتصور أنك تعرف ذلك، اللي هي وجود أكثر من قصة داخل النص الواحد. يعني هذا النص فيه علاوة على القصة الرئيسة أو الفكرة الرئيسية في القصة وهي المحورية أيضا، إلا أنه تتعالق معها أو ترفعها في أربع، لو لاحظنا أنه في أربع نصوص في القصة وأربع قصص، قصة عائشة، قصة العامل الإندونيسية، ويعني القصتين أو الثلاث قصص التي ذكرتها، يعني هي ليست قصصا منفردة أو منفصلة عن بعضها البعض، لكنها في النهاية عبارة عن حمالات أو حوامل تحمل هذا النص الرئيسي أو القصة الرئيسية.
0: نعم.
1: يعني النص يتكي على هذه الأربع نصوص في نموه أو في سرياني أو في جرياني
0: تدفق
1: إلى نهاية.
0: قصة لذيذة أخرى أيضا في هذه المجموعة حين تخذلك الشظايا. يعني إذا استعرنا إحدى قصص يحيى سلام المنذري، عنوان إحدى القصص مثل حبات البرتقال المنتقى بعناية، أظن بسبب لغة هذه القصة لديك حين تخذلك الشظايا عنوان القصة، يعني اللغة بسيطة. هنالك مفارقة أيضا في هذه القصة، موت الأب ضحك وهو يأكل فطيرة ويتمازح مع أصدقائه. أيضا الابن الذي لا يموت أخطأته الشظية بضع سنتيمترات إلى غير ذلك. يعني تخففت في هذه لغة القصة من ما يمكن أن نسميه ثقلا. السرد فعلا منساب ورشيق، و يعني حتى لا توجد فيه تأملات لا معنى لها أو آراء خارج سياق ما يحدث، أو تعليقات ربما تعكر مجرى السرد.
1: أنا لا أخفيك صالح، هذا النص وآخر نص كتبته أنا حتى هذه اللحظة، اللي هو حين تخذله الشظايا. يعني حاولت أقدر الإمكان في مثل ما أسلفت أنه أتخفف فيه من ربط اللغة، مثلا ربط التأملات، أنه يكون نصا هكذا، يعني واضحا وبسيطا.
0: أنت حريص على الوضوح والدقة، نعم، في اختيار كلمات القصة، نعم،
1: يعني رغم عمق
0: مع وجود حمولات صحيح ظلالية للشخوص والأحداث، انفتاح رمزي أيضا لهذه الشخوص والأحداث، نعم.
1: فلذلك يعني حاولت أنه يكون نص بسيطا بقدر ما هو يعني محملا بالدلالات والأفكار الوجودية حتى الإنسانية العامة والشاملة، ليست يعني الغير مرتبطة بحي زماني معين أو حي زمان مكان معين، وإنما
0: نعم.
1: هو يعني أستطيع أن كنت أحاول أن أجعله نصا عالميا هكذا، أنه
0: طيب
1: هو
0: طيب سعيد، عفوا، هذه القصة لا توحي بأي صلة للمكان العماني، مثلا وجود جو الحرب، القذائف، المدينة الكبيرة التي يقول النص أنها لم تعد كذلك، تحميل وتنزيل شرط المرور إلى غير ذلك من المشاهد. هل استفدت من إحداث فارق في استلهام هذه القصة، أم هو الخيال وحده الذي ذهب بك إلى كتابتها؟
1: هو المزج ما بين الخيال وما بين الواقع. لا نستطيع أن نقول القصة غير واقعية، هي واقعية إلى حد كبير، لكن هل تستطيع أن تربطها بمكان ما بعيني؟ أنا يعني عملت قدر الإمكان يعني بطريقة أو بأخرى، أنه هذا النص أو مكان حدوث أو مكان نمو أو جريان هذه القصة لا يعني يجب أن لا يكون مرتبطا بمكان ما. هذا الأمر قد يحدث في أي مكان ما في العالم، وخاصة في هذه الفترة، يعني في الفترة الصعبة والحرجة التي يعيشها العالم. يعني يمكن أن يحدث هذا وهذه الحكاية وهذه القصة قد تحدث في أي بقعة ما أو في أي مدينة ما من
0: نعم.
1: هذا العالم المترام.
0: هنالك قصة قصيرة جدا من 8 أسطر أيضا، تتعلق أيضا بتوظيف المفارقات في القصة. اسم القصة ليل العنبر. يعني السجين الانفرادي يبدو في هذه القصة وهو يكنس ظلمة الزنزانة، يعني وكأنه يحاول أن يتحرر من تلك الظلمة، بينما الحارس الذي يجلس على مقعده قريبا من باب العنبر ويفكر في أشياء غير معروفة، ربما هو سجين تلك الأفكار التي طبعا لا نعرفها كقراء. يعني تبوح هذه القصة بدلالة وبالغة العمق أيضا، وهنالك مفارقة واضحة فيها.
1: واضحة في أنه في هذه الحياة لكل منا همومه، يعني همومه التي تقيده، كل إنسان في هذه الحياة والسجين أو سجين لمجموعة من
0: الفكرة، ما نعم،
1: والأفكار في حياتي. ففي هناك سجين حقيقي، وسجين الذي الموجود داخل الزنزانة أو خلف الزنزانة، بينما هناك سجين آخر اللي هو حارس هذه الزنزانة. ينظر السجين داخل الزنزانة للحارس أنه هو السجان، بينما الحارس نفس ذاته يشعر أنه أيضا هو سجين. فالقصة كانت يعني تركز على هذا النوع من المفارقة، أنه
0: نعم.
1: ما أشعر به اتجاه الآخر قد لا يكون صحيحا، يعني قد يكون الآخر هو يشعر بشعور قد يكون مشابه لما أشعر به.
0: نعم. في هنالك قصة في المجموعة عنوانها ذبابة المرق. جربت في هذه القصة أن تكتب ربما على منوال قصص التحول. نحن نعرف أن هنالك مجموعة من الكتاب ذهبوا إلى ذلك، مثل المسخ لكافكا، غريغوري سامسا يتحول إلى حشرة. عند الكاتب الروسي جوجول أيضا الرجل يتحول إلى أنف. الرجل الذي يتحول إلى ثدي عند الكاتب الأمريكي فيليب روث. هل هي إعجابات بتجربة بعينها مثلا دعتك إلى توظيف هذه التقنية، أم دعنا نقول سطوة لحظة الكتابة التي توجه الكاتب إلى مثل هذا التجريب أو التوظيف في القصة؟
1: أنا أتصور أني قرأت المسخ لكافكا، لكن النصوص الأخرى التي ذكرتها ما لا يعني لا أتذكر أنني قرأتها، أو أنا قرأتها في زمن بعيد ما وظلت ربما عالقة يمن ألهمتني هذه الفكرة أو حتى لي بهذه الفكرة. لكن فكرة الذبابة أو يعني فكرة النص اللي هي ذبابة المرق يعني تنطلق من فكرة التطفل أو الفضول الذي يصاب به يعني كل البشر عموما، لكن بدرجات متفاوتة من شخص إلى إلى إلى آخر. فالذبابة هنا يعني أو ذبابة المرق تحديدا يعني لفظا أو مصطلحا تشير أو توحي دائما بالفضول في الثقافات أغلب المجتمعات العربية، يعني ليس في مجتمعنا فقط، يعني نحن في المجتمع نطلقها على الشخص الفضولي أو الشخص الذي يعني يدس أنفه في كل شيء يسمى ذبابة. يعني حتى العمانيين زي ما يقول ليش مثل ذبابة مرق اللي يعني تلقي بنفسها في كل آنية مرق. فالفكرة هنا هو أنه هذا الرجل يتطفل أو أنه فضوله يجعله يعني ينسى كل ما يعنيه وما ما جاء لأجله، ويقضي وقته داخل البنك وهو يتطفل، أو أنه هو يعني ينظر أو يبحث عما يفعله الآخرون أو ما يقوم به الآخرين. فهنا يتحول أو يعني يتحول من ذبابة ثم يعود إلى إلى إلى رجل جاء البنك لينهي معاملة، ومن ثم يحدث أمر ما فيتقمص دور الذبابة، ينتهي هذا المشهد أمامه، ثم يعود إلى كونه إنسانا إلى أن يأتي مشهد آخر يثير فضوله أيضا ليتحول إلى ذبابة أخرى بعد ذلك.
0: جميل جدا، أشكرك سعيد الحاتمي على حضورك معنا في هوا الكتابة. حديثنا طبعا صب حول مجموعتك القصصية رسائل الغرقة الصادرة عن سلسلة كتاب نزوة عام 2026. إلى المزيد من الأعمال والنصوص الخلاقة والممتعة في كتابتك، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا صالح، شكرا لاهتمامك ودعمك الدؤوب للحراك الأدبي والثقافي في عمان وحتى في خارج عمان. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.

0: هدى عيد روائية وقاصة وناقلة أدبية لبنانية من مواليد بلدة الوردانية قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان عام 1965، حاصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية عام 1988، وعلى الماجستير عام 1990، وعلى الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث عام 2020. زاولت التدريس والإشراف والتنسيق في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعملت أستاذة لمادة اللغة والأدب لصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأخرجت للمسرح المدرسي 3 مسرحيات لسعد الله والنوس، وهي عضوة في اتحاد الكتاب اللبنانيين. وصلت روايتها مريم حبيبتي التي تناولت فيها مأساة انفجار مرفأ بيروت إلى القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية دورة عام 2023. احتلت رواية امرأة لا تنام المرتبة الأولى من جائزة اتحاد الكتاب اللبنانيين للعام 2025. صدر لها في مجال الرواية في بلاد الدخان، الحياة في الزمن الضائع، ركام، نوارة، حياة أخرى، حب في زمن الغفلة، سلطان وبغايا، متعة العمر، حبيبتي مريم، ولها رواية قيد الطبع بعنوان امرأة لا تنام. وفي كتابة قصص اليافعين صدر لها تانيا عام 2016، سر الكلب الذي اختفى عام 2018، الحصان الأبيض وقصص أخرى عام 2021، ولها أيضا مجموعة قصصية بعنوان دانا والشاهين وأقاصيص أخرى، وصدرت عام 2026، ولها العديد طبعا من الدراسات النقدية في نصوص السرد والشعر. نرحب بك الكاتبة هدى عيد في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ صالح، وشكرا لك على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا جزيلا لك. سنخصص حوارنا معك حول مجموعتك دانا والشاهين وأقاصيص أخرى الصادرة 2026. سنتحدث عن هذه المجموعة تحديدا، وعن القصص التي تضمنتها، وأيضا عن الكتابة للأطفال واليافعين بشكل عام. أنت دكتورة هدى تزاوجين بين العمل الجامعي وتشتغلين بالكتابة. طبعا في الكتابة كرست جهد من أجل الرواية، لك 10 روايات. طبعا نتذكر أو نستذكر أو نستعيد بعض الأعمال من قبيل سلطان وبغايا، رواية نوارة، مريم حبيبتي، أيضا تكتبين المقال الصحفي، وأيضا دراسات نقدية خصوصا في تسليطك الضوء أو قراءتك النقدية ومراجعاتك للأثار الروائية والمجموعات الشعرية. أما فيما يتعلق بطبعا القصص الموجهة للفتيان واليافعين، لك هذه لك 4 مجموعات قصصية، طبعا صدرت لك دانا والشاهين وقصص أخرى 2026. من يقرأ هذه القصص سوف يعرف أنه يمكن أن يقرأها الكبار والصغار، رغم أنها موجهة أساسا طبعا للفتيان واليافعين. لماذا تخيرت هذه أو الكتابة لهذه الفئة العمرية على وجه الخصوص؟
1: شكرا لك على هذا السؤال أستاذ صالح، لأنه في الواقع أجد أن الكتابة لهذه الفئة العمرية تحديدا هي كتابة صعبة، ليست سهلة إطلاقا. ولاحظ أن المكتبة العربية تفتقر إلى كم كبير متنوع من هذا النوع من الكتابة الموجه لليافعين تحديدا. ثم تفائض في كتب الأطفال في المراحل العمرية الأولى، ثم فيض وليس فائض في الروايات. أما هذه المرحلة العمرية فهي يعني نكاد نجد أنه الكتب فيها محتسبة إلى حد كبير. وبعد عملي الطويل في قطاع التعليم، وكلنا يعلم أن ثمة تراجع لفعل القراءة عند القارئ العربي تحديدا، وجدت أنه أحد أسباب هذا التسرب من الفعل القرائي يحصل في هذه المرحلة العمرية بالذات. يكون الطفل صغيرا يقرأ بمتابعة الأهل وبنوع من التشوق لفعل القراءة. في هذه المرحلة بالذات نجده يتسرب تماما وينصرف إلى القراءة باللغات الأخرى، لا سيما باللغة الإنجليزية. ولذلك وجدت طبعا إضافة إلى عنصر وسائل التكنولوجية والصورة وغير ذلك من العناصر،
0: جميل.
1: وجد أنه عملية التسرب لها علاقة بالمضمون الذي يوضع بين يدي هذا الطالب، وهو في غالب الأحيان إما مضمون لم يعد يثير اهتمامه لأنه بات في مرحلة عمرية مختلفة، لديه مشاعر مختلفة، تغيرات جسدية وذهنية متنوعة، وإما لأن ما يعطى بين يدي يتجاوز هذه المرحلة العمرية، فنخصص له بعض كتب الكبار الوعظية أو الواقعية البحتة، وهذا ما يدفعه إلى القذف بالكتاب بعيدا عنه.
0: النفور، نعم.
1: لذلك نعم، بعد هذه المعاينات، وهي معاينات طويلة لأني مارست التعليم ومارست الإشراف، ودائما كان المعلمون يشكون أنه نحن نعاني لكي نلزم الطالب بفعل القراءة حين يصل إلى مرحلة المتوسط والمرحلة الثانوية. من هنا بدأ اهتمامي بهذه الشريحة من القراء، وقلت لما لا أتوجه بالكتابة إليهم بكتاب تجريبي اللي هو كان تانية. والحقيقة يعني هذا الكتاب الأول كان ناجحا جدا
0: قبل 10 سنوات من الآن. نعم، نشر.
1: صحيح صحيح. أنا فوجئت بمدى الإقبال على القراءة لهذا الكتاب في مراحل عمرية متنوعة، يعني الملحوظة التي تفضلت بها حضرتك من أنه يمكن للكبار أن يقرأوا هذه الكتب. كنت أدرس آنذاك صف الإنسانيات، وهو الصف النهائي في المرحلة الثانوية، وصف العلوم العامة، وكان الكتاب بين يدي وقد تم توزيعه في عدد من المدارس على طلاب المرحلة المتوسطة، ولدي كان طالبتان يعني ذات مستوى لغوي متدني قليلا، أشجعهما كثيرا، قلت يعني علي أن أجرب هذه التجربة وأجازف. أعطيت الكتاب للطالبة الأولى وقلت له، قلت لها هذا كتاب لمن هم أصغر منك، حاولي أن تتسلي به وفيما بعد نتناقش فيما ورد فيه. فوجئت بأنها أنهته في 3 أيام وقالت هو ممتع جدا، استمتعت به كثيرا، وبالتالي شكرا لك لأنك يعني دفعتني لهذه القراءة.
0: جميل.
1: وما فاجأني أكثر أن الكتاب تم تداوله بين كل طالبات الصف، ولذلك عقدنا جلسة حوارية صغيرة بيني وبينهم، وسمحت لهم أن يتحدثوا عن كتاب، عما شدهم به، عما أثار انزعاجهم. كانت تجربة جميلة جدا، ولذلك تنبهت أنه ما كتبته ليس خاصا بالصغار، يعني أنا كنت فكري عمر 10-12 سنة فقط، أن ممكن لطالب مش مستوى لا يتمتع يعني بمستوى لغوي عالي، ونحن باللغة العربية تحديدا نحن أمام كمية كبيرة من هؤلاء، على فكرة هؤلاء الطلاب هم يتقنون المواد العلمية ويتقنون اللغات الأجنبية، لكنهم يتعثرون باللغة العربية، ومن هنا وجدت أنها فكرة ملائمة، لما لا أكرر هذه التجربة وهكذا دواليك. ستلاحظ أنه كم هذا النوع هو أقل من الروايات، لأنه يحتاج إلى عناية وإلى صراحة تخير أعلى في الكتابة.
0: نعم، لكن كيف توفقين في كتابتك لهذه القصص؟ دعينا نقول بين الرسائل التربوية المضمرة في هذه القصص وبين تنمية الذوق الجمالي لمن يقرؤون هذه القصص من هذه الفئة، وبين أيضا الرغبة في دعينا نقول الاشتباك أو التفاعل أو التحاور مع أسئلتهم وهمومهم، هموم هؤلاء القراء الصغار أو اليافعين.
1: يعني كما قلت هي مسألة حساسة قليلا. أول شيء عليك أن تتخير الموضوع، هذه مسألة مهمة جدا، كيف نتخير الموضوع لهؤلاء الطلاب، لهؤلاء الأبناء، علينا أن نتخير موضوع يثير اهتمامهم، ودائما علينا الابتعاد عن الوعظية والمباشرة في هذا السياق، وأن نبسط اللغة قليلا، لكن أن تبقى لغة فصيحة جميلة. وهذه مسألة أساسية ومهمة، لأنه ما الهدف من هذا النوع من الكتابة؟ بداية أن نغذي المخزون اللغوي لدى هؤلاء، إضافة إلى الحفاظ على عنصر المتعة.
0: نعم.
1: عنصر المتعة يتأتى من تخيل الموضوع الجيد الذي يثير اهتمام هذه الشريحة، والتغذية اللغوية تأتي عبر اللغة المدروسة والتي تحكي اهتمامات هؤلاء وتسرب إليهم بعض القيم.
0: جميل، وهذا ما فعلته طبعا ضمن إضمامة نصوص المجموعة، القصص الخمس الموجودة في هذه المجموعة. القصص الخمس تحت عنوان دانا والشاهين، المفاجأة السعيدة، بائع الشاي، والقصة الخامسة لن يضيع جميل أبدا. دعينا نقترب من القصة الأولى دانا والشاهين. كما قلت منذ قليل، تحاولين أن تمزجي بين المتعة وبين أيضا الهدف التربوي في هذه في ما تكتبين أو في أعمالك السردية الموجهة لليافعين والصغار. يعني هنالك في هذه القصة وجود الرفقة التي تنتمي إلى أكثر من بلد. أنت حسب هذه القصة تكتبين أصدقاء جمعتهم مرحلة الدراسة الإعدادية وغذت صداقتهم النزهات الجميلة في حضان الطبيعة. هنالك أيضا ذكر لجمالية طائر الشاهين ومعلومات عن سرعة هذا الطائر وإباء هذا الطائر وكبرياء هذا الطائر إلى آخره. ويبدو أنك من هذا المدخل ذهبت إلى كتابة هذه القصة.
1: حدث يعني في يوم من الأيام حين كنت أعتقد 15 من عمري، أنحط صقر في حديقة منزلنا الخلفية، كان مصابا بطلق رصاص في جانحه، وبالتالي فوجئت حين خرجت أنه مستقر وقد فرد جانحي على التراب تحت إحدى الشجرات. كنت دائما أتسرب إلى الحديقة وهي فيها جملة من الشجيرات الجميلة، أجلس في فيئة بأوقات متنوعة من النهار. حاولت الاقتراب منه، كان عنيف المنظرات يعني، لكنه بقي وقتا، وقدمت له الطعام برفقة أخي. فيما بعد استأنس، بقي أعتقد 4 أيام، وبعد أن استعاد عافيته حلق وذهب بعيدا. منذ ذلك الوقت وأنا أحمل لهذا الطائر نوع من الإعجاب الهائل صراحة. هو طائر صلب وحد الذكاء حد الانتباه. فيما بعد قرأت عن هذا الطائر، ولذلك أحببت أن أصور هذا الطائر، لا سيما أني جمعت مجموعة من الأصدقاء في بيئة مناسبة، هي بيئة صحراوية حيث يوجد صقر الشاهين. لأنه أنا لا أكتب الفانتازيا، لم أكتب بعد ديستوبيا، بل أعمد إلى الكتابة الواقعية وفيها نوع من الترميم.
0: نعم، يبدو أن المكان يتناسب مع الجزيرة العربية أو دول الخليج العربي أو شيء من القبيل.
1: صحيح صحيح صحيح. لماذا يتناسب مع هذه البيئة؟ لأنه عادة صقر الشاهين يحيا في مثل هذه البيئات، لذلك تخيلت له الصحراء، السلة الصحراوية، وتنبهت إلى أنه في هذه البلدان، بلدان الخليج، لدينا مجموعة من
0: هنالك رعاية خاصة. نعم، بهذا الطائر بالضبط.
1: متنوعة.
0: نعم.
1: نعم. فقلت لا بأس يعني أن هيك نضيء لهؤلاء اليافعين على هذا الطائر، على ضرورة الخروج إلى الطبيعة، لأنه لها جمالاتها. كل نوع من أنواع الطبيعة له جمالاته.
0: نعم.
1: وطبعا كان في بالموقف الهاتف، اللي هو بالنسبة لهؤلاء الفتيان والفتيات الآن كأنه صندوق الدنيا لا يمكن أن يفارقه أحدهم.
0: نعم.
1: يعني تخيلت العناصر، ومن ثم قمت بهذه الحبكة البسيطة اللي
0: جميل.
1: هي عملية محاولة تصوير الطائر من قبل إحدى الصبايا ما أخافه ودفعه إلى سرقة الهاتف.
0: وذهبت إلى أن الطائر الشاهين عاد أيضا الهاتف إلى دانا.
1: صحيح، أعاده هو، بالتالي كشف عن ذكائه وهو كما قلت العنصر المحرك. وحين
0: جميل.
1: قرأت عن هذا الطائر يعني تأكد لي حدسي بأنه طائر ذكي، وكأني أقول لهؤلاء أن انتبهوا، لستم أنتم وحدكم الأذكياء، هناك الكثير من المخلوقات التي تحيط بنا على درجة من الذكاء،
0: جميل.
1: فعليكم أن تتفاعلوا معها وتوفوها حقها في التعامل.
0: نعم، القصة الثانية قصة المفاجأة السعيدة. يعني في هذه القصة احتفاء رائع بالمكان، بشائر نيسان، فضاءات الضيعة، البيئة الغنية بالجنى والثمار. القصة طبعا تبدأ بصوت الديكة وهنالك القطط والبط وثغال العنزة وحضور الجوز والصنوبر والمشمش والزبيب الأسود
1: بألف
0: والمناقيش
1: مبروك.
0: والزيت والزعتر والروائح الشهية. يعني هنالك عناصر فسيفسائية رائعة خلقت نكهة جميلة في هذه القصة، وتبدو الروائح الزكية منبعثة من المكان. وأيضا في هذه القصة أنت انفتحت على اللغات، أيضا تحضر اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية في هذه القصة، من باب يبدو تحبيب الناشئة أيضا على تعلم اللغات، وقصة في غاية المتعة. واضح. نعم
1: طبعا كما تفضلت، يعني إذا ما قمت أنا بالربط بالقصة الأولى، في القصة الأولى كانت الأجواء خليجية، في القصة الثانية الأجواء لبنانية تنفتح على العالمية، والقاسم المشترك هو اللغة العربية. يعني ما أردت أن أقول

0: تمكنت اللغة من خلق جو تخييلي ملائم دخلنا من خلاله إلى الهدف التربوي الذي نبغي الوصول إليه.
1: نعم. في قصة بائع الشاي هناك التفات إلى الظروف القاهرة التي يمر بها البعض، البؤس، الفقر، اللذان يجبران طفل لبيع الشاي. أيضا في قصة نحن أصحاب البيت ربما تكمن الأمثولة في أن الحق لا يضيع رغم غطرسة البعض أو دناءة المستغل أيضا للبيت كما ذهبت في هذه القصة.
0: صحيح. طبعا في القصتين الأوليين تمت أجواء انفتاح، بس الحياة ليست كلها فرحا، لا بأس أن يعرف هؤلاء اليافعون أن ثمت وجوه أخرى في المجتمع علينا أن نتعاطف معها. هذا يدفعنا إلى تقدير النعم التي نحن عليها، ولذلك لاحظ أن هاتين القصتين اللتين تفضلت بذكرهما قصيرتان لكي لا يمتد الأثر الانزعاج أو غير ذلك عند الشاب أو الشابة التي تقرأ. بس ضروري بالنسبة لي كانت هذه الالتفاتة، لا سيما أن في عالمنا العربي حصلت في الآونة الأخيرة الكثير من المآسي، وثمة أولاد ما عادوا يمتلكون أهلا أو ما عادوا يمتلكون البيت، فلا بأس أن نطل على هذا الجزء القاسي من العالم، ونحن نريد أن نعلي من قيمة العمل حتى لو كان عمل متواضع، نريد أن نعلي من قيمة الكرامة الإنسانية. الفتى الذي يبيع الشاي لديه كرامة، يرفض أن يتسول، وهذه رسالة مهمة كذلك للأولاد. أنا عليكم مهما قست الظروف أن تحافظوا على كرامتكم وأن تعملوا. العمل ليس عيبا في الحياة، وقد يحصل ويمر الإنسان بظروف قاسية، لكن لا يعني ذلك أن النهاية هي ما وصل إليه، وإنما دائما ثمة بداية جديدة عليه أن يبتكرها وعليه أن يحسن ابتكار الوسائل للوصول إليها وتحقيقها.
1: نعم. القصة الأخيرة لن يضيع جميل أبدا، فيها قصة داخل القصة وحكاية داخل الحكاية. طبعا هي قصة مؤثرة للقارئ، ترتكز على أن من يصنع المعروف ربما سيجازى بمثله أو بأحسن منه أو شيء من هذا القبيل. ربما القصة أيضا ترى أن الدنيا ليست شرا بشكل مطلق، بل هنالك أناس خيرون وطيبون ويحملون قلوبا بالغة اللطف. ماذا يمكن قوله عن هذه القصة؟
0: 100% قراءتك طبعا دقيقة في هذا السياق، وقد أشرت حضرتك إلى أن هناك قصة ضمن القصة، وهذا نوع من التضمين. ولاحظ أن هذه القصة طويلة إلى حد ما، يمكن أنا أعتقد أني بدت مطمئنة إلى أني اجتذبت القارئ إلى الحقل الذي أريد، لذلك أسمح لنفسي أن أطيل الكلام قليلا. وبالتالي عمدت إلى فعل التضمين، وهو كما رأيت يعمد إلى تزكية إحساسنا بوجود الخير. أم دائما ثمة خير، وبالتالي حين تنعدم أحيانا الرؤية الجيدة أمامنا نتنبه أنه ثمة خير قد كمن في مكان ما وهو ينتظرنا، وبالتالي هو ما حصل في هذه القصة. وهو نوع من الدرس الذي وجه لهؤلاء أن علينا أن نحتفظ بالجميل دائما، لا سيما في أيام من هذه التي بس يكثر فيها النكران في بعض المجتمعات، وبالتالي هي قيمة مهمة جدا أن يتربى عليها أبناؤنا وأن يحافظوا عليها.
1: الحديث معك ممتع، الناقدة والروائية والقصة الدكتورة هدى عيد، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هواء الكتابة.
0: شكرا أستاذ صالح على الحوار الشيق وعلى هذه الاستضافة الكريمة، ودمت بخير دائما.
1: شكرا جزيلا. حديثنا كان عن مجموعتك القصصية الموجهة للفتيان واليافعين، دانا والشاهين وقصص أخرى، الصادرة 2026. شكرا جزيلا لك.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
0: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
1: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: بانتظار جودو
2: سامويل بيكيت.

0: مسرحية في انتظار جودو من أشهر مسرحيات الكاتب الأيرلندي الأصل سامويل بيكيت، بل هي من أشهر المسرحيات التي كتبت في القرن العشرين، وقد كتبت آلاف الدراسات عن هذه المسرحية لما تحمله من مضامين ورموز ومستويات فهم عميقة. ولد الكاتب سامويل بيكيت في أيرلندا عام 1906، وتنقل بين فرنسا وألمانيا وأيرلندا، وأقام خلال الحرب العالمية الثانية في فرنسا، وانخرط في المقاومة ضد المحتل الألماني، ثم استقر في لندن بإنجلترا.
1: كتب القصة القصيرة والرواية، وله عدد من الأفلام السينمائية. منح جائزة نوبل عام 1969. توفي بيكيت عام 1989. لقد كتبت مسرحية في انتظار جودو بعد الحرب العالمية الثانية التي تركت في العالم وفي أوروبا خاصة ملايين القتلى والمشوهين وألف المدن والبلدات المدمرة، وكشفت أن في أعماق الإنسان وحشا كامنا لا يرحم.
0: وليس المظهر الإنساني إلا قشرة فارغة خادعة، ولهذا فإن الكتاب يتوقون إلى عالم أكثر إنسانية، وإلى فردوس يعيش فيها الإنسان بأمان وسعادة. إن الإنسان الآن يقف في عالم من رماد، كأن الزمن قد توقف فيه وليس له إلا الانتظار. ولكن هل سيأتي ذلك الأمل بعد هذا الانتظار؟ قد لا يأتي، ولكن نحن محكومون بالانتظار.
1: عرضت مسرحية في انتظار جودو لأول مرة في باريس عام 1953، أي في السنوات الحرجة التي عاقبت الحرب العالمية الثانية والتي ما زلنا نعيشها على نحو ما، وكتبت المسرحية في جو من عدم الثقة والخوف وخيبة الأمل التي عاشتها أوروبا بعد الحرب، وقد عادت الأمور إلى التأزم حتى قبل أن ينجلي غبار المعركة.
0: وليس في مسرحية في انتظار جودو ثمة أحداث تروى، فلقد ضحى سامويل بيكيت بالعنصر الدرامي، وقاعدة المسرح عند أرسطو البداية والوسط والنهاية، وهذا يتفق مع الهدف الذي يرمي إليه في المسرحية، والذي يكرره مرات عديدة على لسان شخصياته، إذ لا يقول لا شيء يحدث، ومن ثم فليست هناك بداية أو نهاية.
1: ولقد استعاض بيكيت عن هذا العنصر الدرامي بما يمكن أن نسميه بالصياغة المسرحية البارعة، بالبانتوماين أو الأداء الصامت، وبالطاقة الشاعرية للحوار، ثم أساسا بالمواقف الكوميدية البارعة.
0: وتنتمي هذه المسرحية إلى ما يسمى بمسرح العبث، الذي نشط خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وبتأثير الفكر الوجودي. وتبدو مسألة الانتظار في المسرحية هي كل محتوى مسرح العبث، والانتظار في طبيعته شيء مؤلم يسرق عمر الإنسان القصير، بل وينقلب هذا الألم إلى فجيعة وكارثة عندما يكون الشيء المنتظر لا وجود له.
1: فمن هو غودو في المسرحية التي ينتظره كل من أسترغون وفلاديمير؟ أهو المنقذ؟ أهو الشافي؟ أهو الفرح والسعادة؟ أهو الموت أم الفراغ؟ واللاجد ووسط هذا اليأس الكامل والطبيعة الجرداء، أهو الطفل الذي يأتي لهما بعدة أخبار متناقضة، فترة يقول إن جودو سيأتي وترة يقول إنه لن يأتي اليوم، أهو بوز المستعبد أم لاكي الراضي بالقيد والعبودية، أم جودو هو الزمن الذي يحطم البشرية شيئا فشيئا ويقودها وهي ساهمة لاهية لتشرب من كأس الموت، أم هو العبث حيث لا شيء يحدث ولا أحد يجيء كما تقول المسرحية؟
0: إن غموض هذا القادم الذي لا يأتي وإبهامه المطلق قد ألقى بظلال عميقة على مسرح بيكيت، فهذه المسرحية قد نسفت تقاليد الدراما المتعارف عليها، كما نسفت تقاليد الحوار وتطور الحبكة المسرحية وصولا إلى الذروة. فالحوار كما سنرى مبهم مقطوع، مرتبك لا يوصل رسالة، والمتحاورون لا يقولون شيئا مفيدا، ربما لأن فاجعتهم أكبر من أن توصف وأصعب من أن يوجد لها حل ناجح. وهكذا نراهم يتحدثون فقط عن أي شيء ليقتلوا الصمت، فالصمت مرعب وسط طبيعة جرداء، والانتظار هو الذي يبقى الأشد رعبا.
1: شخصيات المسرحية: استرغون،
0: فلاديمير،
1: بوزو،
0: لكي،
1: صبي. والمسرحية من فصلين لا يتغير فيهما المنظر، وهو طريق مقفر ليس فيه سوى شجرة جرداء. وهكذا فإننا منذ اللحظة الأولى لارتفاع الستار نواجه فكرة الإجذاب التي ترادف عند معظم الكتاب فكرة عقم الحياة وعذاب الإنسان في منفاه على الأرض.
0: ونلتقي في هذه البقعة الجرداء باثنين من المتشردين، هما ستراغون وفلاديمير. إنهما مرتبطان ببعضهما ارتباطا دام زمنا طويلا، وهما يفكران دائما في الانفصال عن بعضهما، ولكنهما لا يستطيعان. وكما يقول فلاديمير، البشرية هي نحن في هذا المكان وفي هذه اللحظة من الزمان، فهما مأسوران إلى بعضهما بحتمية الاجتماع البشري الذي قد يتوق الإنسان فيه إلى الخلاص، ولكنه لا يستطيع منه فكاكا.
1: فستراغون يقع دائما ضحية عدوان في الليل، إذ يضربه معتدون مجهولون، وقدمه دائما تؤلمه بسبب حذائه الضيق، واهتماماته قاصرة على آلامه وعلى طعامه وعلى نومه. وهو كما يصف نفسه بأنه كشاعر يدرك الأمور بوجدانه.
0: أما فلاديمير فهو رجل مفكر وعقله مشغول دائما بمناقشة الآراء، وهناك اضطرابات في أمعائه تضطره دائما إلى أن يهرول خارج المسرح.
1: تبدأ المسرحية بمشهد هو عبارة عن جزء من طريق ريفي وشجرة جرداء ورجل يجلس على الأرض، وما هي إلا لحظات حتى يدخل رجل آخر ويجلس بجوار الأول. الرجل الأول يدعى فلاديمير والثاني ستراغون. يدور حوار بين الرجلين، وهو عبارة عن جمل قصيرة يرافقها مسافات من الصمت والقلق والترقب، وهما في انتظار شخصية مبهمة لن تظهر طوال المسرحية.
2: هل أنت متأكد أن هذا هو المكان الذي علينا أن ننتظره فيه؟
3: قال قرب الشجرة، وهذه هي الشجرة، هل ترى سواها؟
2: ما نوع هذه الشجرة؟
3: لا أعرف، كأنها صفصافة.
2: كأنها صفصافة، أين أوراقها؟
3: يبدو أنها ميتة.
2: أنت لا تحسن إلا الندب والعويل.
3: ربما هذا ليس موسمها.
2: هل أنت واثق أنها شجرة؟
3: وماذا يمكن أن تكون؟
2: لا أدري.
3: هل تعني بأننا أخطأنا المكان؟
2: أنا واثق أنه هو هذا المكان.
3: هل أكد أنه سيأتي؟
2: لا أدري.
3: لا تدري؟ وإذا لم يأتي؟
2: نعود غدا.
3: وإذا لم يأتي؟
2: نعود بعد غد، وهكذا دواليك.
3: ماذا يعني هذا؟
2: حتى يأتي.
3: أنت عديم الرحمة والشفقة.
2: هل سبق أن جئنا البارحة؟
3: لا أدري.
2: ماذا فعلنا البارحة؟
3: ماذا فعلنا البارحة؟ ماذا فعلنا البارحة؟
2: يبدو لي أن المكان مألوف عندي.
3: هذا لا يغير من الأمر شيئا.
2: هل أنت متأكد من أن موعدنا الليلة؟
3: قال يوم السبت كما أظن.
2: لكن أي سبت؟
3: إذا جاء البارحة ولم نكن هنا، أتظن أنه سيأتي اليوم؟
2: لكنك قلت بأننا قد أتينا هنا البارحة.
3: أنا قلت؟ ربما أنت.
2: أنا ربما أخطأت.
3: أخطأت بماذا؟
2: لا أدري.

0: وهكذا يمضيان في هذا الحوار العبثي الذي لا يقدم شيئا في الحدث، ويعبر عن فراغ الروح وعبثية الحياة التي يعيشها المرء في الانتظار. وفجأة تخطر على بال ستراغون فكرة غريبة.
1: طيب، ولكن أثناء انتظارنا لجودو ماذا سنفعل؟
2: ما رأيك أن نشنق أنفسنا؟
1: بأي شيء؟
2: بغصن الشجرة.
1: هل أنت واثق من قوة احتمالي؟
2: دعنا نجرب.
1: تفضل.
2: لا لا، أنا من بعدك.
1: لماذا؟
2: أنا أخف منك وزنا.
1: لم أفهم.
2: إذا شنقت نفسي الغصن ينكسر ولا يتم الشنق.
1: فهمت. وإذا شنقت أنا نفسي يتم الشنق. عال العال.
2: وسأبقى أنا وحيدا. أفهمت؟
1: معك حق، يجب أن تكون الفرص متساوية.

0: ويقطع هذا الحوار مورورو بوزو ومعه عبده لاكي المربوط كالكلب من عنقه بحبل، وهو يحمل أغراض ومتاع سيده بوزو، وهو ينوء بهذا الحمل ويكاد يسقط على الأرض، وسيده بوزو يجلده بالصوت بين الحين والآخر ويطلب منه أن يبقى واقفا. ثم يجلس بوزو ويأكل دجاجة ويرمي العظام، فيسأله استراغون أن يعطيها إياه، فيشاور العبد لاكي ثم يعطيها لاستراغون الذي يأكل العظام بنهم، ويكلمهما بوزو بحضارة وأدب وهو يدخن الغليون، ولكنه يعامل عبده باحتقار وذل، فيسأله استراغون سؤالا يغضبه:
1: لماذا لا يلقي لاكي الأحمال عن ظهره؟ لماذا يحملها دائما؟
2: هذا هو سؤالك؟
1: نعم هذا هو سؤالي.
2: إنه لا يريد ذلك. ولماذا لا يريد في رأيكم؟
3: لماذا؟
2: هذا الماكر يحاول أن يستدر شفقتي كي أتخلى عن فكرة تركه.
1: وأنت أتريد أن تتخلى عنه؟
2: يريد أن ينال مني لكنه لن يستطيع.
1: أتريد أن تتخلى عنه؟
2: انظروا، يظن أنني عندما أراه يجيد الحمل فسوف يغريني بأن أستخدمه في المستقبل.
3: أما عدت تريده؟
2: في الواقع إنه يعمل كالباغل، لكنها ليست مهنته.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: يظن أنني عندما أراه لا يتعب فسوف أندم على قراري في التخلي عنه. يا لها من حسابات بائسة.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: لاحظ أنه كان يمكن أن أكون أنا مكانه وأن يكون هو مكاني، لكن المصادفة هي التي لعبت الدور الأكبر. الحياة كلها مصادفات، بعضها يجلب الحظ وأخرى.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: لقد أزعجتني بسؤالك السخيف. طبعا سأتخلى عنه وأطرده، ولكن قبل طردي سوف أركله بضع ركلات على سبيل التسلية، ثم أخذه إلى السوق الخيرية وأبيعه وأحصل على ثمن جيد. وفي رأيي أن الأفضل من طرد هذه المخلوقات وركلها هو قتلها. ما رأيكم؟
3: إنه يبكي.
2: الكلاب المسنة فيها كرامة أكثر منه.

0: ويحاول استرجون مواساه لاكي ومسح دموعه، ولكنه يتلقى منه ضربه قويه مؤلمه، ويحدثهما بوزو انه قد سئم من استعباد لاكي وتعذيبه، ولكنه مع ذلك يستمر في اللهو به وكانه قرد او حيوان. واخيرا وبعد حوار عبثي عقيم بين الثلاثه، يرحل بوزو مع عبده لاكي، ويدور الحوار التالي بين فلاديمير واستراغون.
1: ما رأيك فيما جرى؟
2: لقد ساعد ذلك على مرور الوقت.
1: الوقت كان سيمر على أي حال.
2: صحيح، ولكن ببطء.
1: والآن ماذا سنفعل؟
2: لا أدري.
1: هيا نرحل.
2: لا نستطيع.
1: لماذا؟
2: نحن في انتظار جودو.
1: هذا صحيح.
3: سيد فلاديمير، سيد استراغون.
2: جاء صبي
1: من جديد.
2: اقترب يا صغيري، اقترب.
1: ماذا تريد؟
3: السيد جودو.
1: نعرف أن السيد جودو هو الذي أرسلك، لكنك تأخرت.
2: دعه وشأنه.
1: لماذا تأخرت؟
3: كنت خائفا من الشخصين اللذين كانا هنا.
2: أتقصد بوزو ولاكي؟
3: نعم يا سيدي.
2: هل تعرفهما؟
3: كلا يا سيدي.
1: لماذا أتيت؟
3: معي رسالة من السيد جودو.
1: ألم تأتي البارحة؟
3: كلا يا سيدي.
2: هل تعمل عند السيد جودو؟
3: نعم يا سيدي.
1: ماذا تعمل؟
3: أحرس الخراف.
2: وهل يعطيك ما يكفي من الطعام؟
3: ما يكفي لإبقائي حيا.
1: ألست تعيسا؟
3: لا أعرف يا سيدي.
2: لا تعرف إن كنت تعيسا أم لا؟
3: كلا.
2: أنت مثلي.
1: نسينا أمر الرسالة.
2: هذا صحيح، ما هي؟
3: يقول لكم السيد جودو إنه لن يأتي هذا المساء، ولكنه سيأتي غدا بالتأكيد.
1: حسنا، امضي من هنا.
3: ماذا أقول للسيد جودو؟
2: قل له إنك قابلتنا ونحن ما زلنا ننتظر قدومه.

0: ويفتح الفصل الثاني من المسرحية على مشهد الطريق المقفر والشجرة الجرداء، ويدور الحوار الغريب التالي بينهما.
1: هل تتذكر؟
2: أنا مرهق.
1: انظر إليها.
2: إلى ماذا؟
1: إلى شجر.
2: ما بها؟
1: كانت البارحة سوداء وجرداء، وهي اليوم مكسوة بالأوراق.
2: أوراق؟
1: في ليلة واحدة.
2: لابد أننا في الربيع إذن.
1: لكن كيف حدث هذا في ليلة واحدة؟
2: وهل كنا هنا ليلة البارحة؟ هذا كابوس.
1: أين كنا في رأيك؟
2: وماذا يدريني؟
1: حاول أن تتذكر.
2: عن أي شيء قد تحدثنا؟
1: لا تعذبني أرجوك، ليتني أستطيع النوم الآن.
2: ولكنك قد نمت البارحة.
1: سأحاول أن أتذكر.

0: ويهبط الليل وهم في هذا الحوار العبثي، وهنا يدخل بوزو وقد صار أعمى يجر لاكي الذي أصبح أصم لا يسمع شيئا، وهو يحمل كالعادة أغراضا كثيرة، ويصطدم بوزو الأعمى بهما فيسقط مع تابعه لاكي، وتصبح الأغراض على الأرض ولا يستطيع النهوض، فيبدأ بطلب النجدة، فيتوهمان في البداية أنه جودو، وحين يتبين لهما أنه بوزو وتابعه الذليل يجد هاستراغون فرصة للانتقام والاستغلال.
1: النجدة، النجدة.
2: هذا جودو؟
3: ليس جودو.
2: من إذن؟
3: إنه بوزو.
1: هذا أنا، أنهضوني أرجوكم، أرجوكم.
2: هيا نرحل من هنا.
3: لا نستطيع.
2: لماذا؟
3: نحن ننتظر جودو.
2: هذا صحيح.
1: النجدة، لا أستطيع النهوض.
2: ما رأيك أن نساعده؟
3: أتعني أنه صار تحت رحمتنا؟
2: نعم، إنه تحت رحمتنا الآن.
3: فلنضع شروطنا إذن للمساعدة.
2: لقد صمت.
3: يبدو أنه قد فقد الأمل.
2: غير معقول، لقد كان يصرخ منذ قليل.
3: لا تضيع الوقت بالخطابات، النداء الذي سمعناه موجه للبشرية جمعاء، وهي متمثلة بنا الآن، شئنا هذا أم أبينا. فلنستفد من هذه الفرصة ونمثل ولو مرة واحدة هذا الجنس البشري الفاسد الذي ابتلينا به.
2: نولد مجانين كلنا، لكن البعض يستمر في ذلك.

0: وأخيراً وبعد مساومات ونقاشات يقرران مساعدة بوزو على النهوض، لكنه لا يتعرف عليهما في البداية ويظن أنهما لصان.
1: ألستم لصوصاً؟
2: لصوص؟ أيبدو علينا أننا لصوص؟ انظر إلينا.
3: ألا ترى أنه أعمى؟
1: كم الساعة؟
2: انتظر لنرى السماء أولاً.
3: السابعة أو الثامنة؟
1: أتقصدان الصباح أم المساء؟
2: لا ندري، ربما كان الفجر.
1: أنتما تسخران مني لأني أعمى.
3: متى حدث لك ذلك؟
1: ذات يوم أفقت من نومي فوجدت أنني قد صرت أعمى. لا أدري، ربما أنني ما زلت نائما إلى الآن.
3: متى حدث هذا؟
1: لا أعرف.
2: ربما كان هذا البارحة.
1: لا تسألني، العميان يفقدون الإحساس بالزمن.
3: ربما كان العكس هو الصحيح. أهذا هو لك؟
1: نعم، وأنا بوزو.
2: أأنتم الأشخاص الذين التقينا بهم البارحة؟
1: البارحة؟ أي بارحة؟
3: البارحة قد التقينا، لا تذكر؟
1: لا أذكر أنني قد قابلت أحدا البارحة، وغدا لن أذكر أني قابلت اليوم أحدا.
2: كنت تنوي أخذ لك وبيعه في السوق، وضربته بالصوت وجعلته يرقص كالقرد.
1: قل ما تشاء، دعني من فضلك، دعني، أنا راحل.

0: ويرحل بوز الأعمى يجر تابعه الأصم، ثم يدخل الصبي من جديد.
1: يا سيد فلاديمير، يا سيد استراغور،
2: أأنت من جاء البارحة؟
1: لا يا سيدي.
3: أهي المرة الأولى؟
1: نعم يا سيدي.
2: أتحمل رسالة من السيد جودو؟
1: نعم يا سيدي، لن يأتي هذا المساء.
3: وهل سيأتي غدا؟
1: نعم يا سيدي.
2: هل أنت واثق من قدومه؟
1: نعم يا سيدي.
2: ماذا يعمل السيد جودو؟
1: لا يعمل شيئا.
3: هل له لحية؟
1: نعم يا سيدي.
2: شقراء أم سوداء؟
1: إنها بيضاء. ما هو جوابكم على الرسالة يا سيدي؟
2: لحظة،
3: ماذا تريد منه؟
2: سأقول له إذا جئت غدا فلا تقل بأنك لم تقابلنا اليوم. أسمعت؟ لن تقول له بأنك لم تقابلنا. لماذا تهرب؟
3: لقد هرب.
0: ويقرر الاثنان أن يشنقا نفسيهما بالشجرة، لكن الحبل قصير ولا يصلح لعملية الانتحار، وتنتهي المسرحية بهذا الحوار المؤلم.
3: يجب أن نعود غدا.
2: نعم سنعود غدا،
3: وسنحضر حبلا جديدا،
2: ونشنق نفسينا غدا، إلا إذا جاء جودو.
3: وإذا جاء
2: نفوز بالخلاص.
4: ويدوران من جديد في دوامة الصمت والترقب والقلق، وهما في حالة انتظار لجودو. جودو، هذه الشخصية المبهمة والتي لن تظهر في المسرحية أبدا. هذا الانتظار الطويل قال عنه النقاد بأنه يعكس بصورة ما رحلة عمر الإنسان الذي يعطل التفكير ويؤجل مشاريعه لكونه رهينة لحالة الانتظار التي يعتقد أنها ستنتهي قريبا، ويلتهم الانتظار الأعمار.
5: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الإصلاح والتصليح.
2: ذكرنا في مقدمة مجمل اللغة في حلقة سابقة لفظة صلح بضم اللام، اعتماداً على بعض المخطوطات الخمس التي اعتمدناها ومعجمات أخرى. أنكر أحدهم جواز ضم اللام واستشهد بقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، بفتح اللام. فأحلته إلى أمهات معجمات اللغة حيث ورد صلح يصلح، وذكر اللغويون أنه يقال صلح بفتح اللام، ورواهما يعقوب بن السكيت وغيره فتحا وضما. ومن شواهد المعجميين: وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني، وما بعد شتم الوالدين صلوح. ودعاني هذا إلى التساؤل: هل هما بمعنى واحد أم ثمة اختلاف دلالي بينهما؟ وما علاقتهما بالإصلاح والتصليح؟ أرى أن لكل منهما دلالة خاصة به، مع الاشتراك في المعنى العام للصلاح الذي هو نقيض الفساد. ولما كان العرب قد ذكروا صلاح وصلوح، فلما لا تكون صلاح من صلح بالفتح، وصلوح من صلح بالضم؟ ولما لا يكون الضم في اللفظة من أجل الدلالة على صلاح أكثر عمقاً وشمولاً؟ فالصلاح درجات. تقول: أخواي صالحان، وأنت تدري أن أحدهما أكثر صلاحاً من الآخر. وحين تقول: هذان منهجان صالحان، فلك أن تزيد فتقول: على أن الأول أكثر فائدة من الثاني، أي أكثر صلاحاً وصلاحية. وقد جاءت لفظة صلح بفتح اللام في التنزيل العزيز في موضعين متماثلين، أحدهما في الآية 23 من سورة الرعد المذكورة آنفاً، وثانيهما في الآية 8 من سورة غافر، وفيها: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالذي صلح يدخل الجنة، فما بالك بالذي صلح، أي كان صلاحه أعمق وأشمل. وفي اللغة لفظة مشابهة هي حسنة، كما في: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أكثر حسنا من المذكورين في الآية التي تبدأ بالنبيين فالصديقين فالشهداء فالصالحين؟ ولكنك قد تتساءل: أليس النبيون والصديقون والشهداء من الصالحين؟ فإن كانوا منهم، فلماذا أفردوا عن الصالحين؟ والإجابة بأن أبرز ما يمكن تقريره هنا أن النبيين والصديقين والشهداء صالحون بالتأكيد، ولكنهم أرقى في الصلاح من الصالحين المذكورين، فأفردوا عنهم. وعلى هذا نقول: صلحت سيرة فلان فكانت لنا قدوة. أما إن تحدثنا عن السيرة النبوية